0: ضبط كميات المحجوز بمستودع عشوائي وكميات أخرى تم حجزها من أجل إخفائها وعدم عرضها بأماكن العرض والبيع. وفرق المراقبة الاقتصادية تعهدت باستكمال إجراءات التأمين وإعادة توزيعها وفق التراتيب القانونية بالمسالك المنظمة. وزير التربية نور الدين النوري يعلن عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، ويقول إن الناجحين في النتائج النهائية للمناظرة الخارجية التي صدرت أمس الأول سيباشرون مهامهم بداية من 14 من سبتمبر الحالي. تونس تشارك في معرض فرانكفورت للمكونات الغذائية الذي سيقام من 17 إلى 19 من نوفمبر المقبل. ودعا مركز النهوض بالصادرات المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة إلى تأكيد مشاركتها في أجل أقصاه 16 من سبتمبر الجاري. في شأن الدول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح لوسائل الإعلام بأن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، وبأن قدرات إيران الصاروخية دمرت إلى حد كبير وأصبح من الصعب عليها تصنيع المزيد. بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يكشف أنه بعد تدمير البنى التحتية لحزب الله في علي الطاهر تكون إسرائيل قد استكملت منطقة أمنية جنوب لبنان. البيان أضاف أن البنية التحتية في علي طاهر تعد استراتيجية وأنشئت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، نصغي إليك. فتحدث إلينا.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الجزء الثاني من لقائنا في شدو وحنين. باش نبداو في هذا الجزء أصدقائي المستمعين مع تحية من عند الشيخ سيد مكاوي وهي حلوين من يومنا والله. والشيخ سيد المكاوي المولود في 8 ماي 1928 في حي الناصرية في القاهرة، توفي سنة 1997. هو ملقب بشيخ الملحنين، يعزف على آلة العود، يغني ويلحن، وكان في بدايته مهتم بالغناء أكثر من التلحين، ويسعى باش يكون مطرب وتقدم بالفعل للإذاعة المصرية في بداية الخمسينات، وتم اعتماده كمطرب بالإذاعة، وكان يقوم بغناء الأغاني التراثية من الموسيقى الشرقية من أدوار وموشحات على الهواء مباشرة في مواعيد شهرية ثابتة. ثم تم تكليفه بغناء ألحان خاصة بعد نجاحه في تقديم ألحان التراث. وربما من مفارقات القدر أنه تكون أول أغانيه الخاصة والمسجلة بالإذاعة مش من ألحانه بل من ألحان صديقه الملحن عبد العظيم عبد الحق، والأغنية هي محمد. الأغنية الثانية كانت للملحن أحمد صدقي، وهي غناية تونس الخضراء اللي هي من ديوان فؤاد حداد المسحراتي، وهما زوز غنيات الوحيدتين اللي غناهم سيد مكاوي من ألحان غيره. في الخمسينات أو في منتصف الخمسينات بدأت الإذاعة المصرية في التعامل مع سيد مكاوي كملحن إلى جانب كونه مطرب، وبدأت في إسناد الأغاني الدينية إليه واللي قدم من خلالها للشيخ محمد الفيومي الكثير من الأغاني الدينية، كما قدم أغاني شعبية خفيفة كما آخر حلاوة ما فيش كدا ومطيلا يا مسعدان روح للسيدة، وزوز أغاني هذوما للشاعر الراحل عبد الله أحمد عبد الله. وكانت بدايته مع الفنان محمد قنديل في غناية حدوتة للشاعر صلاح جاهين رفيق كفاح سيد مكاوي. ثم قدم العديد من الألحان للإذاعة من أغاني وطنية وشعبية، مثلا محمد عبد المطلب غناية توصى بيا وقلت لأبوكي عليكي وقال لي، وكذلك غناية كل مرة لما وعدك واللي غناها سيد مكاوي في الثمانينات ونالت شهرة واسعة. كانت بداية الشهرة لسيد مكاوي من خلال لحن شريفة فاضل وهو مبروك عليك يا معجباني يا غالي، واللحن الأشهر لمحمد عبد المطلب اللي هو اسأل مرة علي. واللحن هذا تعرف في جميع الأوساط في مصر، وصلت الضوء على هالملحن الناشئ اللي تجلى عبقريته في شدة بساطته وعمق مصريته، واللي استمدها من مدرستين موسيقيتين اللي كان ينتمي لهم وتعلم منهم، اللي هما مدرسة سيد درويش ومدرسة زكريا أحمد. لحن للمطربة الكبيرة ليلى مراد حكايتنا احنا الاثنين، الشادية هوا يا هوايا اللي انت طاير، وهمس الحب يا احلى كلام، الشهر زاد غيرك انت مليش، النجاة الصغيرة لو بتعزني، الصباح انا هنا يا ابن الحلال، السميرة سعيد بعدين نتعاتب، وللفنانة وردة الجزائرية مجموعة كبيرة من الاغاني الناجحة كما اوقاتي بتحلو وقلبي سعيد وشعوري ناحيتك ويا ملايالي وبحبك صدقني. ولحن الام كلثوم غناية يم سهرني. المهم أنه في الإذاعة شارك في كثير من الأعمال المسرحية الإذاعية والتمثيليات الإذاعية مع مجموعة أخرى من كبار الأسماء. الحقيقة المسيرة متاعه طويلة قد شهرته، لكن أنا حبيت نعرج على علاقته مع شاعر فؤاد حداد اللي قدم له المسحراتي اللي كان ساخة فؤاد حداد شعريا، وقعد يقدم في المسحراتي بنفس الأسلوب حتى لين توفى، وهو أسلوب على بساطته الشديدة يعتبر بصمة فنية هامة في الكلمات ومحطة من المحطات اللحنية المتفردة في التراث الموسيقي الشرقي. احنا كنا في رمضان قدمنا لكم أصدقائي المستمعين بعض الأمثلة من المسحراتي اللي لحنها سيد مكاوي الفؤاد حداد وغنها بصوته. الليلة كما قلت لكم مش نسمعوله واحدة من الأغاني الشعبية اللي هي حلوين من يومنا والله.

ويانا والحب يضمنا والدنيا دي فرحانة فرحانة لفرحنا والشوق سهران ويانا والحب يضمنا.

بعد سيد مكاوي باش نسمع أصدقائي المستمعين نجاة الصغيرة في فكرة أنا ناسية وفكرة. نجاة الصغيرة المولودة عام 38 واللي كنا قدمنا لها أكثر من عمل في شدو وحنين وتعرضنا لمسيرتها. اليوم حبيت نحكي لكم على بعض أعمالها السينمائية باش ما نطولش عليكم. قدمت هدية ومحسوب العائلة، الكل يغني، غريبة، بنت البلد، القاهرة في الليل، الشموع السوداء، سبع أيام في الجنة، شاطئ المرح، ابنتي العزيزة، وجفة الدموع. هذوما أهم الأفلام اللي قدمتهم نجاة الصغيرة وبالطبيعة اللي غنت فيهم أيضا. بالنسبة للتكريمات متاحة، تم تكريمها كثيرا وحصلت على العديد من الجوائز، منها في الستينات وسام من الرئيس المصري جمال عبد الناصر، وحصلت على وسامين من الرئيس الحبيب بورقيبة، وفي عام 85 قدم لها الملك حسين ملك الأردن وسام الاستقلال من الدرجة الأولى. في 2006 بعد ما كانت اعتزلت الفترة حصلت على جائزة الشاعر الإماراتي سلطان بن علي العويس، وكان عنوان الجائزة هؤلاء أسعد الناس. بتبيع عندها كثير من الأوسمة والتكريمات، لكن احنا منحبوش نكثر عليكم أصدقائي المستمعين. خلينا نسمعوها في فكرة أنا ناسية وفكرة.

سهرتنا الليلة منورة بوجودكم أصدقائي المستمعين، وإحنا باش نضيئوا أيضا هذا اللقاء من خلال غناية ضي القناديل والشارع الطويل، اللي هي من شعر الأخوين الرحباني ومن ألحان محمد عبد الوهاب، وهي من إنتاج 64 وبتبيع غناء عبد الحليم حافظ. الغناية تقول: ضي القناديل والشارع الطويل، فكرني يا حبيبي بالموعد الجميل. نسمعه مع بعضنا وهنا راجعين لبقية تفاصيل لقاء الليلة في شادون وحن.

نرحب بكم من جديد أصدقائي المستمعين، وباش نختموا هذا الجزء مع مياد الحناوي في مش عوايدك اللي لحنها لها بليغ حمدي. وبليغ حمدي تعامل مع المطربة مياد الحناوي وقدم لها عشرات الأغاني الناجحة مع عدد من الشعراء الكبار، وكان عطاء تقريبا دام مدة 10 سنوات الأخيرة لبليغ حمدي، تقريبا كان موجه بشكل حصري لمياد الحناوي. غنت من كلماته ألحان والحب اللي كان وأنا بعشقك والغنيتين غني عن التعريف، لأنه هما تقريبا عنوان مياد الحناوي، ولحن لها مش عوايدك اللي باش نسمعوها الليلة، وفاتت سنة وأنا عملي وسيدي أنا أول وآخر حبيب، وأيضا غناية حبينا وتحبينا ودعوة للحب. وبتبيع بليغ حمدي غني عن التعريف، لكن نجم أقولكم اللي هو اسمه كامل بليغ عبد الحميد حمدي مرسي، ملحن ومغني مصري غنى شوية مش برشا لمحالة. تولد في شبرا في القاهرة في أكتوبر عام 1931، والده كان يعمل أستاذ فيزياء في جامعة فؤاد الأول اللي ولت بعد جامعة القاهرة. أتقن العزف على العود وهو عمره 9 سنين. وقت اللي وصل لعمره 12 سنة حاول التحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، لكن عمره كان صغير وقتها، فهذا كان عائق باش يلتحق بالمعهد. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت اللي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، والتلمذ فيما بعد على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية، والتحق بكلية الحقوق، وفي نفس الوقت التحق بشكل أكاديمي بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، معهد الموسيقى العربية حاليا. محمد فوزي هو اللي قدم بليغ حمدي لأم كلثوم. وقت اللي كانت أم كلثوم تحب تخرج ولا تتحرر شوية من لون الصنباطي، ففي واحدة من الأمسيات هز محمد فوزي معاه بليغ حمدي وقدموا لأم كلثوم وأكد لها أنه ملحن رائع، ثم طلب منه أنه يغني لها من ألحانه، فغنى لها حب إيه، وتفاجأ أم كلثوم تقعد على الأرض بجنبه وسط ذهول الجميع، وطلبت منه أنه يزورها في اليوم اللي بعده. وقت اللي مشالها طلبت أنها تسمع الأغنية كاملة، وغنيت فيما بعد أم كلثوم أغنية حب إيه في ديسمبر 1960، وحققت نجاح واسع. كان وقتها صغير برشا في العمر، ما فاتش 27 سنة. نسمعوا إذن مش عوايدك ونختموا بهذا الجزء أصدقائي المستمعين من لقائنا، ونرجعوا بعد موجز الأخبار. مش

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثانية بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت تنفذ بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للصحة والهيئة الوطنية لسلامة المنتجات أمس حملة جهوية موسعة لمراقبة جودة مستلزمات العودة المدرسية، استهدفت مختلف الفضاءات التجارية والمكتبات بكافة المعتمديات. والمدير الجهوي للتجارة ببنزرت الصادق للهم يدعو بالمناسبة إلى التثبت من التأشيرة ومن مكونات البضائع المعروضة والتأكد من مدى

0: استجابة المستلزمات المدرسية لشروط السلامة الصحية. معرض سوسة الدولي يحتضن فعالية الدورة السادسة من صالون البحر الأبيض المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف تحت شعار تعزيز الابتكار وتبادل والشراكات في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، وذلك من 11 إلى 14 من نوفمبر الجاري. والمعرض يهدف إلى توفير فضاء للتواصل بين المؤسسات والمتخصصين والمستثمرين والتعريف بالمنتجات والحلول المبتكرة المرتبطة بالقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، فضلاً عن مجالات التعبئة والتغليف. في الشأن الدولي، الجيش الإسرائيلي يقدم على استخدام أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتفجير أنفاق بطول أكثر من كيلومترين في مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ترصد زلزال بقوة 4.1 درجات في الجنوب اللبناني بعد التفجيرات الإسرائيلية العنيفة لمرتفعات علي طاهر. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط تشمل رجال أعمال عراقيين. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم من جديد أصدقائي المستمعين في هذا الجزء الأخير من شدو وحنين اللي نختموه معاكم بصوت وردة الجزائرية وقلبي سعيد، وربي يسعد قلوبكم ديما أصدقائي المستمعين، وإن شاء الله نشوفوكم ديما في خير وصحة ونعمة. أنا ببقالي كان باش نقول لكم اسمعوا واستمتعوا، تصبحوا على خير.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الثالثة فجرا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027، وزارة التجارة وتنمية الصادرات أطلقت أمس حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري وأكد استعداد الديوان لمجابهة التقلبات المناخية الجارية، وذلك بناء على خطة استباقية تهدف إلى تعزيز المناطق المشمولة بهذه التقلبات، كما أشار إلى تركيز نقاط متقدمة للوحدات الميدانية في المناطق الزرقاء التي تتجمع فيها المياه. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال مشاركته أمس بالحمامات في الدورة الثانية لقمة الذكاء الاصطناعي 2026، يؤكد أهمية مواصلة تطوير الملف الطبي الذكي والمعرف الوطني للصحة بما يتيح متابعة أفضل للمريض ويساعد على دعم التشخيص المبكر، مشددا في المقابل على ضرورة ضمان أمن المعطيات الصحية وحمايتها. في شأن الدولي، مسؤول أمريكي يقول لوكالة رويترز أن ضربات إيرانية ألحقت أضراراً بعدة طائرات عسكرية أمريكية هذا الأسبوع في قاعدة

0: الموافقة السلطية الجوية في الأردن. محرر شؤون اليمنية أحمد الشلفي يفيد بأن وصول جماعة الحوثيين إلى مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ينبئ بقرب السيطرة على مضيق باب المندب الذي يبعد 75 كيلومترا فقط، موضحا أن هذه التطورات تخرج الصراع في اليمن من نطاقه المحلي إلى الشأن الدولي المباشر، وهو ما استدعى تصريح رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الملاحات العالمية. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: يعدها للإذاعة الشاذلي زكار.
1: تقديم عادل يوسف ومفيدة زهاي.
0: صديقتي المستمعة،
1: صديقي المستمع،
0: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.

0: وامضى.
1: يعرف الإنسان الحقيقة لا بالعقل وحده، بل بالقلب أيضا.
0: باسكال.
1: محطات هذه الرحلة:
0: إن من البيان لسحرة ماذا كتب البحار بعد 9 ساعات وسط المحيط.
1: إن من الشعر لحكمة، أمين نخلة وحبيبه الأول.
0: طرائف ضاحكة.
1: نوادر عربية.
0: كلمات من درر.
1: رباعيات.
0: عالم في ومضة الكندي.
1: نافذة على الأدب العالمي.
0: هل تعلم؟
1: ومن قاموس الحياة.

0: إن من البان لسحرا.
1: من الأحداث ما يخلق كتابا وفلاسفة وحتى شعراء، فبمجرد التفاعل بالحدث وبصورة غير عادية تنفجر طاقة من التعبير إلى حد سحر البيان. وما الكتاب والفلاسفة إلا عدسات تعكس لنا الصورة الإعجازية بكل تفاصيلها وتقاطيعها ومنعرجاتها بأسلوب يجعلنا وكأننا نعيش مع صاحب الحدث لحظة التجربة التي مر بها بشيء من التدقيق.
0: ومن بين هذه الأحداث التي تشبه المعجزة ما سيرويه لنا البحار دوغلاس وارد راب، بطل حادثة أدهشت العالم. ففي 9 جوان عام 1957 رددت الأخبار حدثا بحريا فريدا من نوعه، فقد كانت الباخرة البريطانية بريتش مونارك، أي العاهل البريطاني، تمخر المحيط الهادي في طريقها إلى اليابان. وعند منتصف الليل سقط البحار دوغلاس في المحيط، ولم يشعر رفاقه بسقوطه إلا بعد 3 ساعات. فعادت الباخرة إلى الوراء تبحث عنه إلى أن عثرت عليه عائما بعد 9 ساعات من وقوع الحادث. وها هو البحار نفسه وعمره لا يزيد على 21 يكتب لنا قصة هذه الرحلة العجيبة التي أصبحت نصا أدبيا مثيرا.

0: إنني أرى نور مؤخرة الباخرة يلمع وسط الظلمة وكأنه يحدق إلي. ترى هل يسمعون صوتي وسط هذا الخضم الجبار؟ لا، لن يسمعوا. وها هو نور المؤخرة، صلتي الوحيدة الباقية مع الأمل والنجاة، قد اختفى وأنا وحدي في عرض هذا المحيط الهائل. إنني أرى في كبد السماء الكوكب زحل يتعالى، والقمر قد أخذ يختفي في الأفق الغربي. آه، ليت المستر لوف ربان الباخرة يملك نظرا قادرا على اختراق حجب الظلام. ولكن لماذا أعلل نفسي بالأمل العقيم؟ ومن يستطيع أن يراني وسط المحيط؟ وداعا أيها الرفاق.
1: بدأ النور يرسم خطوط الفجر في الجو شرقا، وراحت النجوم تغيب بسرعة. كنت أسبح بأسهل طريقة، أضرب الماء بقدمي وأفتح ذراعي في شكل نصف دائرة أمامي، ولم أحاول العوم كثيرا على ظهري لأن الأمواج المتكسرة كانت تزعج تنفسي. إنني أتخيل الأثر الذي سيحدث اختفائي في الرفاق عندما يكتشفون الأمر. لا شك في أن عامل اللاسلكي سباركس سيبادر إلى إرسال إشارات الاستغاثة إلى جميع البواخر العابرة في هذه البقعة. لا شك في أنهم لن يتركوني. بهذه الأمال كنت أعلل نفسي في الساعات الأولى بعد سقوطي من الباخرة، وكلما حاول اليأس أن يدخل إلى نفسي كنت أطرده وأقول لا، لم أصل إلى نهايتي بعد. كنت واثقا من أن الباخرة ستعود للبحث عني. ولما وقع الحادث كانت الباخرة تسير في اتجاه درجة 278، فاهتديت إلى هذا الاتجاه بواسطة الكواكب وتابعت السباحة فيه لكي أستقبل الباخرة وجها لوجه عند عودتها. بعد أن عبأت قواي بهذا الأمل أخذت أفكر في الأمور الأخرى. قررت ألا أخلع ملابسي، ولا سيما أنني لم أكن أرتدي إلا القليل منها، وأبقيت حذائي لكي يحميني من هجمات الحيتان، وأخذت أصلي: يا رب، أنا الآن بين يديك وفيك أضع ثقتي وأملي مهما يكن قرارك. ولكن إذا كنت الآن في طريقي إلى النهاية بين شدقي حوت، فليكن ذلك رب في أسرع وقت.
0: مياه المحيط كثيفة، ولهذا أطفو عليها في سهولة. إنني أشعر بشيء يخزني. ما هذا؟ ورفعت رأسي فرأيت أمامي سمكة صغيرة يبلغ طولها زهاء نصف متر فقط، ذات خرشوم طويل حاد كالحربة. إنها تحوم حولي وتتصاعد منها روائح مزعجة حقا. من أنت أيها الرفيق المرتجل، وماذا تريد مني؟ في اللحظة التي كانت فيها أشعة الشمس تتكسر على الأمواج، لمحت باخرة برتغالية تمر على مقربة مني. صباح الخير أيها الأمل الذي يتحداني باليأس، إلى أين أنت ذاهب؟ ألا تراني هنا؟ ومع أشعة الشمس حلق فوقي طائراني، لعلهما جاء يستكشفان هذا المخلوق الغريب السابح وسط الماء. إنهما يرافقانني ويشغلانني قليلا عن همومي، ولكنهما لا يلبثان حتى يأخذا في الانقضاض على الماء حولي، فأضطر إلى إدارة رأسي إلى الوراء فأفقد توازني، وأخيرا تعبا مني فغابا في الأفق وأصبحت وحدي. وذهبت أفكاري إلى الباخرة. ترى ماذا يحدث عليها الآن؟ لا شك في أن الرفاق مرابطون الآن على جنبات الباخرة يبحثون في الأفق عني، ولكن في الانتظار ما أزال هنا وحدي، أقرب إلى الموت مني إلى الحياة. وطارت أفكاري إلى أهلي، وتمنيت ألا يعرفوا خبر اختفائي إلا مع خبر إنقاذي. وفي تلك اللحظة أخذت وجوه أصدقائي تتعاقب أمامي، ورحت أتخيل ما يمكن أن يفعل كل منهم في هذا الوقت.
1: كان رفيقي الدائم في هذه الساعات الطوال سلحفاة ضخمة. لقد كانت سلوايا بالرغم من أنها لا تستطيع النطق، لقد أضحكتني أكثر من مرة بحركاتي الساذجة. وفيما كنت أرفع رأسي لأتأمل رأس السلحفات يبرز من بطن المحيط، لمحت في الأفق البعيد دخانا، ودبت الحيوية في جسمي وكاد يلتهب، وأخذت أسبح نحو الدخان بقوة والدخان يقترب مني. لقد كنا على موعد على درجة 278، الباخرة بريتش مونارك وأنا. ها هي تعود نحوي، وها نحن نلتقي بعد فراق 9 ساعات خرجت منها مولودا جديدا. والآن لا شك في أنك أيها القارئ تسألني كيف وقع الحادث. كنت عند نصف الليل أفحص غطاء لوحة بارزة إلى البحر، والظاهر أن العطب كان قد دب إليها فانكسرت تحتي وسقطت في المحيط، وكان ما كان.

0: الإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج زخارف.
1: إن من الشعر لحكمة.

0: قصة الحبيب الأول هي قصة أبدية منذ خلق الإنسان، فقد ولد الإنسان وقد غرس الله في أعماقه ومضة حب تتجلى وتنكشف وتظهر بمجرد لمسة سحرية قادرة على إحداث رجة في قلب هذا الإنسان. لقد تغنى الشعراء كثيرا بالحبيب الأول، مثلما قال الشاعر في قولته المعروفة: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول.
1: أما الشاعر الكبير أمين نخلة فقد تغزل بحبيبه الأول بأسلوب آخر في قصيدة رائعة عنوانها الحبيب الأول، وقد كان لها وقع على معاصريه وذاعت فيهم ذيوع الطرب والنشوة، وهي في طبيعة إيقاعها قصيدة فرحة مترنمة تتراقص ألفاظها وقوافيها كأمواج جدول هازج متدفق.
0: وأمين نخلة ولد عام 1904 وتوفي عام 1967، وله ديوانان من الشعر هما دفتر الغزل والديوان الجديد وكتب أخرى. إذن فلنكتشف معا الحبيب الأول لأمين نخلة.

أحبك في القنوط وفي التمني، كأني منك صرت وصرت مني. أحبك فوق ما وسعت ضلوعي، وفوق مدى يدي وبلوغ ظني. هوى مترنح الأعطاف طلق على سهل الشباب المطمئن. أبوح إذن فكل هبوب ريح حديث عنك في الدنيا وعني. سينشرنا الصباح على الروابي، على الوادي، على الشجر الأغني. أبوح إذن فهل تدري الدوال بأنك أنت أقداحي ودني؟ أتمتم باسم ثغرك فوق كأسي وأرشفها كأنك أو كأني. نعيم حبنا فانظر بعيني، وعرس للمنى فاسمع بأذني. كأن الصحو يلمع في ظنوني، ويخفق في ضلوعي ألف غصني. على الوتر الحنون خلعت شوقي، وماج هواي في آه المغني. ففي النغم العميق إليك أمشي، وأسلك جانب الوتر المرن.

0: وقفت سيدة أنيقة في إحدى المحلات التجارية الكبيرة أمام الجناح الخاص بما يهم الكلاب، وطلبت عقدا لكلبها، فقال لها البائع: أمرك سيدتي، ولكن ما هو قياس رقبة كلبك؟ فقالت: لست أدري. قال: أرجوك أن تعودي مرة أخرى ومعك القياس. فقالت: يستحيل علي ذلك، لأنها مفاجأة أعددتها له اليوم بمناسبة عيد ميلاده.
1: طلب الطفل من شيخ كبير أن يساعده على دق جرس باب المنزل، لأنه لا يستطيع ذلك لارتفاعه، وتطوع الشيخ فدق الجرس. وهنا بادره الطفل قائلا: هيا نجري قبل أن يفتح أصحاب المنزل ويشبعونا ضربا وشتما كالعادة. نوادر عربية.
0: عاد رجل جاره المريض فسأله: ما علتك؟ قال: أوجاع مؤلمة في الركبتين. فقال الجار: إن جريرا يقول في بيت ضع عني صدره، وهو: وليس لداء الركبتين دواء. فقال المريض: ليت نفسك ذهبت مع صدره.

0: دخل أعرابي على يزيد بن المهلب وهو مضطجع على فراشه وحوله كثير من الناس، فقال الأعرابي: كيف أصبح الأمير؟ فقال يزيد: كما تحب. فقال الأعرابي: لو كنت كما أحب كنت أنت مكاني وأنا مكانك.
1: كلمات من درر.

0: قال بعض الأعراب: الغضب عدو العقل، فإنه يحول بين صاحبه وبين العقل والفهم، فيستولي عليه سلطان الهوى فيصرفه عن الحسن، وهو الاحتمال إلى القبيح، وهو الغضب. ومن عصى الحق غمره الباطل. رباعيات.
1: أربعة لا ينبغي لهم أن يحزنوا: العاقل الذي يرميه الجاهل بما يكره ولا حقيقة له، والرجل الرغيب النطق إذا كان غنيا كثير المال، والرجل المقتصد الذي لا عيال له، والعالم الذي لا يحتاج إلى السعي في الازدياد.

0: عالم في ومضة.
1: الكندي.
0: هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي المكنى بأبي يوسف، ولد عام 796 ميلادي وتوفي عام 873 ميلادي، وهو فيلسوف العرب في عصره وأحد أبناء الملوك في كندة. نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك، وألف وترجم وشرح كتبا كثيرة يزيد عددها على 300. لقي في حياته ما يلقاه أمثاله من فلاسفة الأمم، فوشي به إلى المتوكل العباسي فضربه وأخذ كتبه ثم ردها إليه، وأصاب عند المأمون والمعتصم منزلة عظيمة وإكراما. للكندي كتب كثيرة وصلنا منها ما يقارب 60 رسالة، منها رسالة في التنجيم، رسالة في الموسيقى، رسالة في الفلسفة الأولى، رسالة في حدود الأشياء، رسالة في كمية كتب أرسطوطاليس، رسالة في خير صناعة التأليف، رسالة في العقل، وغيرها من المؤلفات التي ترجم بعضها لأكثر اللغات.
1: نافذة على الأدب العالمي
0: من الشعر الإسباني الحديث.

0: ليون فيليب شاعر إسباني ولد عام 1884 في قرية من قرى زاهورة، يحمل الإجازة في الصيدلة من جامعة مدريد. هاجر إلى أمريكا واستقر في المكسيك، نشر أكثر دواوينه في الولايات المتحدة والمكسيك التي توفي فيها عام 1968، ومن قصائده بيت شعر:
1: صوحوا بهذا البيت وانزعوا عنه الشعر المستعار، القافية والعروضة والسلاسل وحتى الفكرة نفسها، وغامروا الكلمات، فما يمكث بعد ذلك فهو الشعر، فلا يذير النجمة أنها نائمة، ولا يذير الوردة أنها منثورة، طالما أننا نملك البريق والشذا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج زخارف.
1: هل تعلم

0: هل تعلم أن أصل اسم أبي الهول كنعاني، وهو بو حول؟ وقد لاحظ بعض الأسرى الكنعانيين في مصر شبها كبيرا بينه وبين تمثال لأحد آلهتهم اسمه حول، فأطلقوا على منطقة الجيزة اسم بو حول، ثم تحولت إلى أبي الهول. من قاموس الحياة.
1: كل المبادئ الأخلاقية تمت كتابتها ولم يبقى إلا وضعها موضع التنفيذ.
0: المجاملة هي أن تتعلم كيف تتثاءب أمام ضيوفك وفمك مقفل.
1: من أدلة سلامة العقل القدرة على الحب والعمل.
0: أصدقائنا في كل مكان، نتوقف بكم عند هذه المحطة، فإلى أن يجمعنا لقاء جديد نتمنى لكم أجمل الأوقات.

0: يعدها للإذاعة الشاذلي زكار.
1: تقديم عادل يوسف ومفيدة زهاج.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الرابعة فجراً هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزاً لأهم الأخبار. رئيس الجمهورية أشرف ظهر يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع انضم كلا من وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهني. ورئيس الدولة أوضح في مستهل هذا الاجتماع أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت ولا مجال لأي خطأ، لأن أي اختيار غير موفق لا يمكن تداركه إلا بعدما يناهز العقدين من الزمن. كما أوضح رئيس الجمهورية أنه في انتظار هذا الإصلاح من أجل تعليم وطني يتاح للجميع على قدم المساواة، فإن الواجب يقتضي الاستعداد الجيد للسنة الدراسية الجديدة في سائر المؤسسات الدراسية والجامعية. وعلى صعيد آخر، رئيس الدولة أكد على ضرورة الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التنقل مع توفير المعدات المدرسية مجانا فضلا عن الغذاء. تابعاً للتقلبات الجوية، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أكد أن الحماية المدنية تدخلت في عدة نقاط على غرار محطة الحافلات باب عليوة، داعياً المواطنين إلى تجنب التنقل إلا للضرورة واتباع التوجيهات الصادرة عن الحماية المدنية. في الشأن الدولي، نيويورك تايمز تفيد بأن تقييمات قادة عسكريين أمريكيين أشارت لتراجع مخزونات صواريخ عدة من بينها باتريوت لصد ضربات إيران. رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يقول إن إيران تسعى لمنح الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر،

0: وشدد على أن حماية ساحل اليمن واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها ومياهها مصلحة دولية مشتركة. القوات الحكومية اليمنية بدأت عملية عسكرية لتحرير منطقة الكتحة غرب تعز من سيطرة الحوثيين، مؤكدة أنها حققت تقدما ميدانيا. والمبعوث الأممي إلى اليمن يقول إن هجمات الحوثيين تثير مخاوف جدية بشأن حريات الملاحة في باب المندب. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، يرتل القارئ علي الخماسي آيات بينات من سورة هود.

أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

0: عظيم.
1: رتل القارئ علي الخماسي آيات بينات من سورة هود، ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: يا خير من جاء الوجود تحية.
3: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.

سلمان الفارسي. ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت، من لكم بمثل لقمان الحكيم، أوتي العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر، وكان بحرا لا ينزف. هذه كلمات من باب مدينة العلم، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. شهادة حق يتوجها على هامة صحابي جليل. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. إنه سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة.

0: إياك يا بني، إياك أن تغفل عينك عن شعلتها، فلتبقى أمام ناظريك تتراقص، حذاري أن تنطفئ وإلا غضبت عليك الآلهة.
1: يا أبتي، أيكون إلها يعبد ونحن من يحافظ على بقائه؟
0: ما هذا الكلام يا ولدي، ما هذا الكلام؟ إياك والتجديف، إياك أن تتكلم بما يغضب النار المقدسة، وإلا طالتك بحرها إن لم تطلك بلهيبها.
1: أما يكفي أنك تحبسني في البيت كما الجارية؟ إنني أعمل ليلي ونهاري لخدمة النار التي تسميها مقدسة، ولكن إلى متى؟
0: ألا يعجبك أن تكون قاطن النار الذي ينالك الشرف خدمتها؟ انظر، انظر كم من الشباب أمثالك يتمنى خدمتها.
1: سئمت يا أبتي، سئمت هذه النار وسئمت سجني. كلما زدت معرفة بالمجوسية كلما زدت ضياعا وشرود فكر.
0: بني، أنت أغلى عندي من كل ما أملك، وما حبستك إلا لحرصي عليك، وما رغبتي في خدمتك النار إلا لأفخر بك ولأجعلك دهقان هذا البلد من بعدي.
1: أبتي، إن كنت تحبني حقا فأطلقني، أطلق جسدي من القيد وأطلق روحي وفكري، دعني أبحث عن ذاتي.
0: لا عليك يا ولدي، لا عليك، اذهب إلى الضيعة، روح عن نفسك، فهناك ستخلو لك نفسك وروحك.

0: ما هذا المبنى يا أخي؟ وأرجو المعذرة، فأنا غريب قادم من مدينة بعيدة.
1: لا عليك، أهلا ومرحبا بك في كنيستنا، في بيت الرب.
0: بيت الرب؟ ولكنني لا أرى نارا لديكم تعبدونها.
1: لك الله يا هذا، نحن نعبد الخالق، خالق النار، ولا نعبد النار التي خلقها الله.
0: الله، ما أجمل ما تعبدون. إن دينكم خير من ديننا الذي نحن عليه. هل تسمحون لي بصحبتكم قليلا؟
1: قليلا أو كثيرا، فأنت كما قلت لك في بيت الرب، وأهلا بك، ما شئت الإقامة.

0: أين كنت؟ كنت أين؟ أين كنت؟ أرسلت في طلبك ولم أجدك في الضيعة.
1: مررت بقوم يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من أمرهم وصلاتهم، ورأيت أن دينهم خير من ديننا.
0: أي بني، دينك ودين أبائك خير من دينهم؟
1: كلا والله، ما هو بخير من دينهم يا أبتي.
0: الله، تقول؟ تقول الله؟ تقسم بغير النار يا ابن الكاهن ويا قاطن النار؟
1: أيغضبك قول الحقيقة يا أبي؟
0: لست أمل لك حتى ترتدع عن غيك هذا وتعود لعبادة النار المقدسة حتى ترضى عنك. هذه هي الحقيقة التي أعرف، وحتى يعود لك رشدك ستبقى رهين حبسك وقيدك. إلي بالأغلال أيها الخادم.

0: يعز علي سجنك وقيدك يا سيدي، ولكن ما باليد حيلة.
1: أعلم أنك خادم مأمور، ولكن إن كنت تحبني فأريدك في مهمة.
0: روحي فدا لك يا سيدي.
1: أريدك أن تذهب إلى الكنيسة التي بطريق الضيعة.
0: أعرفها يا سيدي، إنهم نصارى لا يعبدون النار التي نعبد.
1: أجل، أعرف هذا. قل لهم إني على دينهم ويمنعني قيدي من الوصول إليهم.
0: أنت على دينهم؟ لا أخفي فرحي بك يا سيدي، فأنا أتردد عليهم.
1: حسنا، لا تضع الوقت في الحديث. قل لهم إذا كانت لديهم قافلة إلى بلاد الشام فليرسلوا في طلبي. هيا، عسى أن أجد في الشام ضالتي.

0: أيها الفارسي تعالى، ألا تريد حضور جناز الأسقف؟
1: أو مات الأسقف؟
0: ألا ترى الحزن يعم الجميع والكل مشغول بمراسم الدفن، ولكن ما لي لا أرى شيئا من الحزن على وجهك لموت أسقفك؟ ألا تدعي النصرانية وخدمة الكنيسة؟
1: بلى والله، خدمت الكنيسة مخلصا، أما هذا الأسقف فهو رجل سوء. وقبل أن تغضب سأدلكم على مكان كنزه، فقد كان يأخذ منكم الصدقات ويكنزها لنفسه.
0: إذا كان ما تقوله صحيحا فلن يهنأ بدفن لائق، بل الصلب أنسب له.
1: أحمد الله أن أبدل الكنيسة بأسقف مثلك. الحق أقول لم أجد من هو خير منك لدينه، ولا أعظم رغبة في الآخرة، ولا أكثر زهدا في الدنيا ودأبا على العبادة.
2: أعلم أنك تحبني مخلصا يا ولدي، وأنا كذلك أحبك في الله، ولكن لكل حي أجل، وقد حضر قدري.
1: إلى من توصي به يا أبتي؟
2: هي بني، ما أعرف أحدا من الناس على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بالموصل. واعلم يا بني أنه قد أضلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم حنيفا، يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل.

0: أيها الركب، من أميركم وإلى أين وجهتكم؟
1: ماذا تريد أيها الشاب؟ نحن ذاهبون إلى جزيرة العرب.
0: جزيرة العرب، أرض ذات نخل بين حرتين، أتحملوني معكم؟
1: لكل شيء ثمن يا هذا، أليس كذلك يا مساعدي؟
2: أجل يا سيدي، ما جئنا إلا لطلب المال، سواء بالشراء أو البيع.
0: أعطيكم بقراتي هذه وغنماتي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم.
1: أنا موافق، هيا استعد للسفر.
2: سيكون عبئا علينا يا سيدي، مع أن ما دفع ليس بالقليل.
1: يا لك من مساعد أحمق، نأخذ الفتى ونأخذ بقراته وغنماته، وإذا ما وصلنا إلى وادي القرى بعناه لأحد التجار اليهود، نحسبه بضاعة نحملها.
2: نبيعه؟ لما لا؟ هو ليس أفضل من النبي يوسف حينما باعته القافلة لعزيز مصر؟ فهو ليس إلا غلام فارسي، والتاجر اليهودي لن يضيع صيدا كهذا.

0: يا لسوءة بني قريظة، يا لسوءة يهود.
1: حيم حيم بك، هل فقدت حقلك؟
0: بل سأفقده إن بقيت الحال كما هي. أيسمعنا عبدك الفارسي؟
1: لا لا لا لا يسمعنا، إنه في على الشجرة يجمع التمر. لكن قل لي يا حيم، ما الأمر؟
0: هؤلاء العرب قاتلهم الله، قاتلهم. يتقاصفون على رجل بقباء قادم من مكة واسمه محمد، ويزعمون أنه نبي.
2: ماذا تقول؟ نبي اسمه محمد؟
1: أيها العبد، ما لك ولهذا؟ ما لك ولهذا؟ دعك من كلام السادة واذهب إلى حملك.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
3: ويأتي سلمان للنبي عليه السلام بعد أن يتأكد من نبوته وعلاماتها، ويجلس بين يديه مسلما مخلصا، ويحكي له عليه السلام قصة رحلته الطويلة، قصة البحث عن الحقيقة. وأعتق سلمان وشهد الخندق وكان صاحب فكرته، وحضر بقية المشاهد مع النبي عليه السلام حتى لقي الله راضيا مرضيا في خلافة عثمان رضي الله عنهم جميعا.
4: يا خير من جاء الوجود تحية.
5: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
6: صلى الله عليه وسلم.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة.
1: ثقافة.
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24.
0: مش من عام.
1: ولا حتى من 20. معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو إلى الاستعداد الجيد للعودة المدرسية والجامعية والعمل على تلافي عدد من النقائص وتوفير ظروف أفضل في جميع المؤسسات التربوية ومحيطها. وعلى صعيد آخر، رئيس الدولة يؤكد ضرورة الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التنقل مع توفير المعدات المدرسية مجانا فضلا عن الغذاء. وبالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة، وزارة التجارة والتنمية الصادرات أطلقت أمس حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية. وتبعاً للتقلبات الجوية، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد استعداد الديوان لمجابهة التقلبات المناخية الجارية، وذلك بناء على خطة استباقية تهدف إلى تعزيز المناطق المشمولة بهذه التقلبات. اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية توافق على 19 ملفا يتعلق بالتفويت في عقارات دولية وملفات شراء عقارات ومعاوضة لفائدة الدولة لتركيز مشاريع عمومية. تونس تشارك في معرض فرانكفورت للمكونات الغذائية من 17 إلى 19 من نوفمبر القادم، ومركز النهوض بالصادرات يدعو المؤسسات التونسية العاملة في قطاعات مكونات الأغذية الموجهة إلى الصناعات الغذائية والمنتوجات الغذائية الوسيطة والمكونات الغذائية الوظيفية والمكملات الغذائية والفيتامينات والمستخلصات النباتية الراغبة في المشاركة في هذا الحدث إلى تأكيد مشاركتها في أجل أقصى 16 من سبتمبر الجاري. وفي العالم، الاحتلال الصهيوني يواصل إطلاق النار في عدة مناطق بقطاع غزة دون تسجيل إصابات. السعودية تؤكد أن ميليشيا الحوثي ما زالت تراهن على الإرهاب والعنف، محذرة من استمرار اعتداءاتها وتهديدها لأمن المملكة والمنطقة، ومشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أي اعتداءات. وختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي قائلاً: نسيطر على مضيق هرمز وأسميه مضيق ترامب. جاء ذلك خلال كلمة له في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في دالاس تحضيراً للانتخابات النصفية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: عذب الكلام.

مي زيادة أشهر أديبة عربية في النصف الأول من القرن العشرين، تصف فجر يوم جديد فتقول: إنه يوم جديد يرسل أشعته وألوانه، ولابد للجيل الجديد أن يترجم عن الطموح الجديد. الجمال في الحياة كما في الأشخاص على أنواع، منها الجمال الذي هو لطف باسم مثل جمال الصباح، ومنها جمال هو روعة الليل الزاخر بالأنس والجلال معا. وراء كل أفق أفق آخر ينفسح، كذلك الحياة دوما في تكرر وتنوع، تماما كالفن والجمال في تجدد نحو أسمى المراتب وأفضل السبل. كل يوم جديد معه أمل جديد يملأ الدنيا بالغبطة والمحبة كما قال الشاعر: هو الحب إكسير الوجود بلا مرى، ولولاه ما كان الوجود كما ترى، فكل الذي تلقاه في الكون سره هو النجم قد أسرى، هو الصبح والدجى.

0: ويتهنى.
1: الشاعر التونسي محدي نخريف هو أحد أولئك الذين انغمسوا في محبة الناس الطيبين في بلده التونسي الجميل، حيث يقول في قصيد له تحت عنوان حديث عن الناس والأرض: حيث شاهدتهم في السفوح يلمون ريش النسور، يجدلون الأكاليل للمدن التونسية، قال لي صاحبي بعدما اجتاز كل الجسور: كنت يا بلدي تتحدى الخطوب، فعلى صدرك استيقظ المجد، وعلى صدرك اندمج موج البحار، وفوق جبينك وهج الشموس، يوم أشعلت نار الكفاح وسقطت بها كل غيمة، تحمل العشبة تخصب أمطارها كل خيمة، كل طفل على وجهه مسحة تونسية، كل طفل بعينيه ملحمة عربية، وجديدك يا بلدي موسم أخضر، ونجوم وأشرعة تبحر، ووجوه كأجمل ما يحضن الوطن الأكبر. آه ما أجمل البلد الطيب حين تلتقي بأهله الطيبين.

الشاعر عمر العويني الذي ولد بقرية فتناصة من معتمدية سوق لحد بولاية قبلي في 15 ديسمبر سنة 1922، وهو ينتسب إلى قبيلة عوين التي انحدرت من اليمن واستقرت منذ قرون في هذه المنطقة الصحراوية. وهناك نشأ نشأة بدوية هادئة لا صخب فيها، واكتسب من الطبيعة مزاجا صحراويا وقريحة وقادة وخيالا مجنحا وشاعرية متوثبة. ورغم فقده في سن الطفولة لحنان الأب، فقد اهتدى إلى الدخول للكتاب، فحفظ جانبا من القرآن، ثم انتقل إلى مدينة نفطة فتحصل على جانب من المبادئ العلمية. وفي شهر أكتوبر من سنة 1935 التحق بجامع الزيتون في العاصمة، فواصل دراسته إلى حدود سنة 1940. وكان الشاعر عمر العويني أثناء انتسابه لجامع الزيتون قد ربطته علاقة صداقة مع عدد من الأدباء والصحفيين والسياسيين والمثقفين، فأثروا في تكوينه الأدبي والوطني. ومن هؤلاء نور الدين بن محمود ومصطفى خريف والعربي الكبادي وزين العابدين السنوسي ومحمد المرزوقي وغيرهم. ومن قصائد الشاعر عمر العويني هذه القصيدة التي ترسم لوحات جميلة من الطبيعة والعواطف السامية، حيث يقول: تعالي نسارع لنهر روانا ونعطي هوانا الذي يطلب، لدنيا تسامت عن المنكرات وعما يكدر أو يتعب، ونشد مع الطير لما تغنت بلحن له المبتلى يطرب، ونسبح طورا بماء الغدير وطورا على شطه نلعب، ونظفر من زهرات الورود أكاليل تنسيقها يعجب، ونستقبل الشمس عند البزوغ إذا ما بدا قرصها يلهب، لنجني الضياء الذي لا يمل ومن قطرات الندى نشرب.

تحظى تونس التي تسمى إفريقية قديما بموقع مهم على حوض البحر الأبيض المتوسط، فجعل منها نقطة لقاء حضاري بالشمال الشرقي لإفريقيا منذ قديم الزمان، حيث عرفت البلاد الأبجدية الفينيقية مع تأسيس أول مرفأ وهو أوتيكا، وذلك سنة 1101 قبل الميلاد، وأصبحت بذلك مهدا للحضارات التي قامت على الكتابة. ومع تأسيس قرطاج سنة 814 قبل الميلاد شهدت الكتابة في تونس تطورا كبيرا، حتى أن الإغريق استعملوا الخط الفينيقي المنتشر في بلدان المتوسط. والجدير بالذكر أن انتشار الكتابة قد عم أغلب المناطق في تونس، وتدل على ذلك لوحة فسيفسائية تبين معلمة وهي تعلم البنات الصغيرات الكتابة في المنزل، مما يدل على أن المرأة التونسية منذ القديم قد نهلت من المعرفة. وقد أدخل العرب المسلمون بعد القرطاجنيين والرومان أساليب جديدة في التعليم مع انتشار اللغة العربية في شمال إفريقيا والأندلس، فصارت القيروان والمهدية وتونس مراكز علمية يأتيها العلماء والأدباء من المشرق والمغرب، حتى صار جامع عقبة وجامع الزيتونة مراكز علمية تشع على جميع نواحي العالم العربي الإسلامي. وفي أواخر القرن التاسع عشر تأسس المعهد الصادقي الذي يعتبر مهد الثقافة التونسية المعاصرة بما كان فيه من أصالة وتفتح.

مما لا شك فيه أن الأطفال اليوم يتبوؤون موقعا هاما في صنع المستقبل، فعليهم تقوم نهضة المجتمع الذي سيشيدون حضارته ويحمون مجده ويذودون بعقولهم من أجل رفعة وسمو الفكر فيه، فهم معقد آمالنا ومناط رجائنا لصنع حاضر يليق بالماضي الذي تركه لنا الأجداد. لهذا كان الاهتمام بتربيتهم وفق ضرورات تربوية وعلمية تساعد في تنشئتهم أقوياء الأبدان، أصحاء النفوس، أذكياء العقول، يتمتعون بوعي راق وفهم ثاقب مصحوب بنظرة بعيدة وذوق وخيال. ومن أجل تحقيق ذلك كان لزاما أن يتم إمدادهم بأنواع كثيرة من الفنون وتهيئتهم لتحقيق الأهداف المنوطة بهم سلفا، وتسهم في تنشئتهم تنشئة سليمة تعينهم على مواجهة المستقبل وتذليل الصعوبات التي علقت بأذهان الكثير منهم نتيجة تركهم وحرمانهم من عيش مرحلتهم العمرية التي يعدها البعض من علماء النفس بأنها الأساس الذي يبني عليه الطفل حياته الآتية. وحده الأدب يتربع على مقدمة الفنون التي تلزمهم في تلبية احتياجاتهم النفسية والوجدانية، ويسهم في إشباع اهتماماتهم العقلية، ويربي أذواقهم، ويصقل مشاعرهم وإحساساتهم، ويمكنهم من التصدي للحياة ومتغيراتها بإيجابية ووعي، ويساعدهم في فض مغاليق الجمال أمام ناظريهم ليتعاملوا مع الحياة تعاملا سويا. ووحدها المؤسسة التربوية تستطيع أن تلبي تلك الحاجات وتدعمها وتساعد أفرادها للانطلاق نحو التصدي للحياة وتذليل الصعوبات. لذلك علينا أن نشجعهم على المطالعة بحثهم على قراءة الكتب المناسبة والجيدة مع تقديم مغريات مادية لذلك كي لا تظل الصورة وحدها هي التي تجذبهم. وعلينا أن نخصص كذلك وقتا حتى نطالع فيه معهم حتى يشعروا بالمؤانسة والمرافقة ليزيدوا من حماسهم في المطالعة التي تظل السبب المهم في التكوين المتين.

من أحب فعفى فمات فهو شهيد. وقال الشاعر: ليس الظريف بكامل في ظرفه حتى يكون عن الحرام عفيفا، فإذا تعفف عن محارم ربه فهناك يدعى في الأنام ظريفا. وقال الآخر: كم قد ظفرت بمن أهوى فيمنعني منه الحياء وخوف الله والحذر، أهوى الملاح وأهوى أن أجالسهم وليس لي في حرام منهم وطر. كذلك الحب لا إتيان معصية، لا خير في لذة من بعدها سقر.

ليس أحسن من القناعة والرضا، ولكن ذلك لا يعني أبدا أن الإنسان يترك العمل والكسب، وإنما عليه أن يجتهد وأن يحاول من دون أن يركب الأهواء والأماني المستحيلة أو غير الأمس آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه كان كمن حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقالوا: الغني من استغنى بالله، والفقير من افتقر إلى الناس. وقالوا: لا غنى إلا غنى النفس. وأرسل أبو جعفر المنصور إلى العالم الصالح سفيان الثوري، فلما دخل عليه قال: سلني حاجتك أبا عبد الله. فقال: وتقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: فإن حاجتي إليك أن لا ترسل إلي حتى آتيك، ولا تعطيني شيئا حتى أسألك. ثم خرج. فقال أبو جعفر: ألقينا الحب إلى العلماء فلقطوا إلا ما كان من سفيان الثوري. وقال زياد بن أبيه يوما لأصحابه: من أغبط الناس عيشا؟ قالوا: الأمير وأصحابه. قال: كلا، إن لأعواد المنبر لهيبة، ولقرع لجام البريد لفزعة، ولكن أغبط الناس عيشا رجل له دار يسكنها، وزوجة صالحة يأوي إليها في كفاف من عيش، لا يعرفنا ولا نعرفه.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الدكتورة فضيلة بخريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الصدق أساس الإيمان وعماد الأخلاق وميزان القيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق وجعله طريق النجاة، ونهى عن الكذب وجعله باب الهلاك. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، الذي ما عرف عنه كذب قط، لا قبل البعثة ولا بعدها، وجعل الصدق علامة الإيمان والكذب علامة النفاق. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، الصدق في الإسلام ليس خلقا ثانويا ولا فضيلة إضافية، بل هو ركن أخلاقي أساسي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، ولم يقل كونوا صادقين فقط، بل قال في القول في الفعل وفي الموقف وفي الشهادة. فالصدق ليس مطلوبا فقط في الدنيا، بل هو منجاة في الآخرة. فالكذب حين يتحول إلى سلوك عادي من أخطر ما نعيشه اليوم، الكذب لم يعد ينظر إليه كخطيئة، بل كحيلة ذكية أو ضرورة اجتماعية أو حل مؤقت. فنسمع عبارات مثل كذبة بيضاء، كل الناس تفعل ذلك، نضطر للكذب حتى تسير الأمور. لكن القرآن الكريم يقطع مع هذا المنطق تماما. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. وقال سبحانه: قتل الخراصون، أي الكذابون الذين يتكلمون بلا حق. أما عن الصدق والكذب في السنة النبوية، إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ميزانا واضحا لا لبس فيه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي المقابل قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب ليس فعلا معزولا، بل طريق، كما أن الصدق طريق. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبا، وإذا وعد أخلفا، وإذا اؤتمن خانا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الصدق يهدي إلى كل خير، وإن الكذب يهدي إلى كل شر. أيها المستمعون الأفاضل، دعونا ننزل بالحديث إلى أرض الواقع. الكذب في العمل هو تبرير الغياب، وتزوير التقارير، وتحميل الخطأ لغيرنا. أما الكذب في المعاملات فهو الغش في البيع، وإخفاء العيوب، والوعود الكاذبة. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أما الكذب في العلاقات الاجتماعية فهي المجاملة الزائفة، ونقل الكلام، والتلاعب بالثقة. قال الحسن البصري رحمه الله: ما زال الكذب يفسد القلوب حتى لا يبقى فيها موضع لصدق. أيها الإخوة والأخوات، الكذب حين يبرر يصبح أخطر، لأن صاحبه لا يشعر بالذنب ولا يسعى للتوبة ولا يرى نفسه مخطئا. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.

0: كيف نعيد للصدق مكانته؟ نعيده بتربية النفس على قول الحق ولو كان مرا، بتعويد الأبناء على الصدق لا على الخوف، بربط الصدق بالإيمان لا بالمصلحة، وباستحضار مراقبة الله في السر والعلني. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الإخوة والأخوات، الصدق شرط بقاء المجتمعات، فإذا أردنا إصلاحا حقيقيا فلنبدأ بالصدق في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الدكتورة فضيلة بخريس.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو إلى الاستعداد الجيد للعودة المدرسية والجامعية والعمل على تلافي عدد من النقائص وتوفير أفضل الظروف في جميع المؤسسات التربوية ومحيطها. وعلى صعيد آخر، رئيس الدولة يؤكد ضرورة الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التنقل مع توفير المعدات المدرسية مجانا فضلا عن الغذاء. وزير التربية نور الدين النوري يعلن عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، ويقول إن الناجحين في النتائج النهائية للمناظرة الخارجية سيباشرون مهامهم بداية من 14 من سبتمبر الحالي. حرصاً على سلامة مستعملي الطريق، وزارة الداخلية تدعو في بلاغ لها المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات وتوخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة تبعاً لتهاطل الأمطار في الساعات القادمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال مشاركته بالحمامات في الدورة الثانية لقمة الذكاء الاصطناعي، يؤكد أهمية مواصلة تطوير الملف الطبي الذكي والمعرف الوطني للصحة بما يتيح متابعة أفضل للمريض ويساعد على دعم التشخيص المبكر، مشددا في المقابل على ضرورة ضمان أمن المعطيات الصحية وحمايتها. ندوة وطنية اليوم حول التربية الغذائية في خدمة الأمن الغذائي تنظمها شبكة أطفال الأرض في إطار مشروع الحديقة المجتمعية رافعة للصمود الغذائي، تهدف إلى بحث سبل تعزيز التربية الغذائية داخل الوسط المدرسي وتشجيع الممارسات المتعلقة بالغذاء الصحي والمستدام إلى جانب تثمين المنتجات المحلية والحد من هدر الطعام. وفي آخر أخبار العالم، قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة وتعتقل شخصين. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف زورق أمريكي مسير عند مدخل مضيق هرمز في خطوة تقدمها طهران بوصفها امتدادا ميدانيا لمحاولة تنظيم المرور في المضيق عبر منطقة مقيدة وممر مؤقت يجري التفاوض عليه مع عمان. وختاماً، وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني في إطار مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للحصول على موافقة على اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

صباح الخير، صباح السعادة، صباح المحبة، صباح الغيث النافع، وصباح المودة أيضا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في لقانا اليوم الموافق ليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، الموافق ل 29 من ربيع الأول 1448 للهجرة. درجة الحرارة انخفضت سبحان ربي، المدينة والشوارع والأنهج عندهم لون آخر، عندهم رائحة أخرى بعد نزول الغيث النافع، وإن شاء الله يا ربي يكون بداية موسم فلاحي طيبة وبداية موسم فلاحي مشرقة أيضا. يلا نمشيو معكم اليوم، نذكركم اللي احنا حتى للتسعة متاع الصباح عنا العديد من الأركان والفقرات اليوم، بين الثقافة، بين كذلك الأعمال الخيرية، بين الندوات المهمة المتعلقة بالتغذية أيضا، بين أيضا محاور الاستثمار. إن شاء الله نرجع لكم تباعا ونقدم لكم بقية الفقرات والضيوف. نهاركم أسعد ليالي.

اسمع مني كلمة محليها كلمة المحبة وكلمة الحب. وحبينا في حديثنا الصباحي اليوم نحكيه على الكلمة الطيبة والكلمة الجميلة اللي تعتبر صدقة عظيمة تزرع المحبة وتطيب النفوس تبني كذلك مجتمع متسامح تسده المودة والرحمة. وكل كلمة طيبة هي عبارة عن الكلام الحسن اللي يخرج باللسان ليجلب خير أو يدفع أذن ذلك. من ذلك ذكر الله تعالى، دعاء للآخرين، إفشاء السلام، الكلمة الطيبة اللي تفرح القلب. وأجمل ما نبدأ به يومنا دائما هو الحديث عن الكلام الجميل، عن العبادة اللي ما تكلفناش لا مال ولا جهد ولكنها تزن الجبال في ميزان الحسنات، تفتح كذلك مغاليق القلوب، تزرع البسمة في الوجوه. والكلمة الطيبة هي تعتبر جواز سفر، هي كالغيث إذا نزل على الأرض أحياها، وكالابتسامة في وجه صديقك أو أخيك. وقولك شكر أو جزاك الله خيرا أو الدعاء لزميلك، لأحد أفراد العائلة، لأصدقائك، لجارك، كلها كلمات بسيطة في مبنيها لكنها عميقة جدا في معناها وفي أثرها اللي تتركه. ونعرف أن الله عز وجل شبه في كتابه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة اللي تمتد جذورها في الأرض وتثمر في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم، الكلمة الطيبة صدقة، فبالكلمة الطيبة قد نداوي جرح، قد نهدئ غضب، وقد ننشر كذلك الود. فنجعل لساننا هذا الصباح وكل صباح لا ينطق إلا بالجميل، ونترك خلفنا أثرا حسنا في نفسي كل ما نقابله في هذا الصباح وفي كل الصباحات والأوقات.

نذكركم بمواعيد الصلوات لهذا اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، 29 ربيع الأول 1448. صلاة الجمعة تأتيكم ابتداء من الساعة 1 من جامع المختار بجرزونة بإمامة الشيخ عبد الرحيم بن صالح. صلاة العصر بتكون في تمام 3:53، كذلك صلاة المغرب بشكون في 6:36، أما صلاة العشاء فستكون في تمام 8:02. مواصل معكم لقانا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، ولنا عودة بعد نشرة أخبار السابعة والنشرة الجوية. الآن فيروز تطربنا كصباحاتها الجميلة، ويومكم سعيد.

0: يكون بكميات معقولة حسب الحاجيات، ونكون حافظنا على سلامته من التلوث.
1: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الاستعداد الجيد للعودة المدرسية والجامعية والعمل على تلافي عدد من النقائص وتوفير ظروف أفضل في جميع المؤسسات ومحيطها. معالجة النقص المسجل على مستوى توزيع بعض عناوين الكتب بحلول نهاية الأسبوع الجاري. تواصل الوضع الجوي ملائما لهطول الأمطار، والحماية المدنية تدعو إلى تجنب التنقل إلا للضرورة. وفي العالم، عقوبات أمريكية جديدة تستهدف كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه أمس بكل من وزير الداخلية خالد النوري، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ووزير التربية نور الدين النوري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، أكد أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت وستستغرق من الوقت ما تقتضيه، ولكن لا مجال لأي خطأ، لأن أي اختيار غير موفق لا يمكن تداركه إلا بعد ما يناهز العقدين من الزمن. وشدد رئيس الدولة على أن الواجب يقتضي الاستعداد الجيد للسنة التي انطلقت بعد في عدد من المؤسسات الجامعية، وستنطلق بعد أيام قليلة في سائر المؤسسات الدراسية والجامعية، وتلافي عدد من النقائص ومزيد البذل والعطاء على كل الأصعدة من فضاءات التدريس وفي محيطها، فضلا عن النقل والصحة وتأمين التلاميذ سواء في محيط المؤسسات أو في الطريق إليها أو عند مغادرتها إثر انتهاء الدروس. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الدولة ضرورة الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التنقل مع توفير المعدات المدرسية مجانا فضلا عن الغذاء. أفاد وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أداها إلى المعهد الثانوي الجديد ببير بورقبة من ولاية نابل بأن السنة الحالية شهدت إحداثات جديدة على المستوى الوطني، إضافة إلى انتدابات في كل الأصناف تقريبا. وأضاف في تصريح لفاطمة بن عثمان أن المعهد الثانوي الجديد ببير بورقبة سيشهد تطبيق نظام الحصة الواحدة التي اعتبر أنها مبادرة هامة بدأ العمل بها في عدد من المؤسسات التربوية.
5: معهد بير بورقبة اللي احنا موجودين فيه اكتمل فيه جميع الأشغال تقريبا، كل الفضاءات جاهزة مجهزة. المؤسسة هذه ذات أهمية بالنسبة لولاية نابل، بالنسبة لبير بورقبة، يعني تفك الاكتظاظ على المؤسسة العددية اللي كانت تحتوي السنة الأولى. المعهد هذا في السنة المقبلة إن شاء الله سيكون أكبر بكثير، فيها وجود قاعات الاختصاصات، الفضاءات الثقافية، الفضاءات الرياضية، قاعة مراجعة، منارة تربوية بأتم معنى الكلمة، وإن شاء الله تكون بدرة أولى لتطبيق الحصة الواحدة، وتكون قاطرة لولاية نابل مؤسسة التربوية أنها تقتدي بها في مستوى تنظيم الحصة الواحدة متى أمكن ذلك. هذه المبادرة التي انطلقت في كثير من الولايات ونحتاجها في مقاومة الكثير من الظواهر المستجدة كالعنف وغيرها.
4: ومن جهة أخرى، أكد المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أنه ستتم معالجة النقص المسجل على مستوى توزيع بعض عناوين الكتب بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
6: احنا بصدد معالجة هذا النقص، وهو مرتبط بعملية الطباعة وعملية القبول، علما وأنه كل الكتب تمت عملية طباعتها 100%، واحنا قاعدين نقبلوا في الكتب طباعة العناوين.

0: ناقصة إلى حد الآن بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي. السنة الثانية ابتدائي رياضيات، بالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي كذلك القراءة تم تسليمها سواء بصدد التوزيع. بالنسبة للمرحلة الإعدادية تم تسلم الكتب بنسبة 100% وتوزيعها كذلك بنسبة 100%، وفي بعض العناوين في المرحلة الثانوية تم تعميد الطباعة، لكن نحن في انتظار تسلمها وقبولها اللي تكون إن شاء الله جاهزة من هنا لنهاية الأسبوع. صحيح فما خلل صار في المنصة للبيع عن البعد، قمنا بمعالجة الإشكال هذايا ورجعت المنصة تخدم بالنسبة لفرع أريانا وبن عروس وصفاقس، والخلل التقني مازال قائم بالنسبة لفرع باردو وجاز.
1: هذا وقد انطلقت أمس بكامل ولايات الجمهورية حملة مراقبة وطنية مشتركة لمسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وفق ما أفادت به مديرة الجودة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سلوى الفطنسي.
2: انطلقت حملة مراقبة وطنية مشتركة تستهدف مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية بكامل ولايات الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة وجودة المستلزمات المدرسية المعروضة بالسوق من جهة، واحترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بها العمل، والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة عبر المسالك الموازية من جهة أخرى.
1: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. يتواصل الوضع الجوي مساء اليوم ملائما لنزول الأمطار، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي الذي أكد للأخبار أن أعلى الكميات المسجلة يوم أمس تجاوزت 60 مليمترا.
3: من المتوقع أنه يتميز بفترة صحو نسبي خاصة في الفترة الأولى لليوم، ثم يعود نشاط الخلايا الرعدية خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط، مع أمطار تكون كذلك أحيانا غزيرة في بعض المناطق مع تساقط البرد بأماكن محدودة وتشمل تدريجيا بقية الجهات خاصة آخر النهار وأثناء الليل. سجلنا كمية أمطار نسبيا هامة خاصة في ولاية تونس الكبرى وكذلك في زغوان سليانة وكذلك باجة. أهم الكميات كانت في السيدة المنوبية اللي في حدود 62 مليمتر، 40 مليمتر كانت بالمروج في زغوان، كانت 50 مليمتر أهمها في الفحص، 30 مليمتر كانت في الكريب بولاية سليانة، كذلك 40 مليمتر في المكثر. سجلنا أيضا نزول أمطار اللي كانت أحيانا غزيرة خاصة بولاية تونس الكبرى وزغوان وباجة وكذلك بقية مناطق الشمال بما في ذلك ولاية نابل جندوبة وباجة وبنزرت، وأيضا جهة الساحل في القيروان وسوس.
1: وفي سياق متصل أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري في تصريح للأخبار، أفاد بأن وحدات الحماية المدنية تتابع بدقة الوضع في مختلف جهات الجمهورية، ومؤكدا جاهزيتها للتدخل عند الاقتضاء.
4: الحماية المدنية تتابع منذ بداية التقلبات الجوية الوضع بمختلف الجهات، وود أن نطمئن المواطنين الحماية المدنية على أتم الاستعداد، فرق النجدة والإنقاذ والإسعاف والتجهيزات اللازمة للتدخل موجودة على عين المكان، وقد باشرت وحداتنا عدة تدخلات خاصة لإزاحة الوسائل التي تعطلت أو حصرتها مياه الأمطار، وكذلك لإجلاء ومساعدة الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم محاصرين داخل سياراتهم خاصة على مستوى محطة الحافلات باب عليوة، ونعمل على المستوى الجهوي للتدخل في النقاط التي تستوجب ذلك. الأمطار التي سجلتها تونس الكبرى وخاصة عندما تكون غزيرة في فترة زمنية قصيرة يمكن أن تتسبب في ارتفاع منسوب المياه وتجمعها بعدد من المناطق، لذلك تبقى درجة اليقظة والحذر ضرورية. ومن أهم الرسائل التي وجهها للسيادة المواطنين خاصة مستعملي الطريق تخفيض من السرعة وتجنب الطرقات التي تكون مغمورة بالمياه وعدم محاولة عبور الأودية أو مجاري المياه مهما بدا مستوى المياه منخفضا. كما ندعو المواطنين إلى تجنب التنقل غير الضروري أثناء فترات الأمطار الغزيرة وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة، كما نذكر بضرورة الابتعاد عن الأعمدة والأسلاك الكهربائية في حال ملامستها للمياه وتثبيت الأشياء الموجودة فوق الأسطح والشرفات إذا تزامنت الأمطار مع رياح قوية.
1: وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية في جلسة بإشراف وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي، وافقت على ملفات تفويت في عقارات دولية وملفات شراء عقارات ومعاوضة لفائدة الدولة لتركيز مشاريع عمومية. وفي إطار دعم تركيز المشاريع الاستثمارية بمناطق التنمية الجهوية، وافقت اللجنة على التفويت لفائدة مستثمر في عقار دولي الدولي لتوسعه مشروع صناعي بولايه جندوبه، من المنتظر ان يساهم في خلق مواطن شغل اضافيه ودفع نسق الاستثمار بالجهه.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: أهلا بكم من جديد. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا السيطرة حاليا على مضيق هرمز. وقد جاء ذلك خلال كلمة له في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في دالاس تحضيرا للانتخابات النصفية المقرر إجراؤها في نوفمبر القادم. وفي هذا السياق قال ترامب إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية. ميدانيا أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز، مؤكدا إصابته وإفشال مهمته العدوانية. كما تعرضت سفينتان للهجوم في مضيق هرمز حسب ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة أمس. وقد اندلع حريق في إحدى السفينتين، بينما ظل وضع السفينة الثانية غير واضح. من جهة أخرى قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات جديدة على كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط. على صعيد آخر قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إن التحركات السياسية التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستدفع الدول إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. سياسيا صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن بلاده تواصل التحرك لتغليب المسار الدبلوماسي والعودة إلى مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن وحماية الأمن القومي العربي. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى ختمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا وهب الوعر، ومرئيا فاروق الزرعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الاستعداد الجيد للعودة المدرسية والجامعية والعمل على تلافي عدد من النقائص وتوفير ظروف أفضل في جميع المؤسسات ومحيطها. معالجة النقص المسجل على مستوى توزيع بعض عناوين الكتب بحلول نهاية الأسبوع الجاري. تواصل الوضع الجوي ملائما لهطول الأمطار، والحماية المدنية تدعو إلى تجنب التنقل إلا للضرورة. وفي العالم، عقوبات أمريكية جديدة تستهدف كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع وداد محمد. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
4: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
5: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
6: هي نبض المجتمع،
5: صوت للثقافة،
6: مساحة للترفيه،
5: صدى للخبر.
6: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
5: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
0: إشهار.
7: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
5: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد،
8: منوعات تصنع الفرحة،
5: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
8: فقرات ثقافية تثري الفكر،
5: محتوى متجدد
8: وأصوات متنوعة،
5: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
0: إشهار.
7: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
9: يومكم سعيد مرة أخرى مستمعينا الكرام على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. كما كان منتظر الغيث النافع البارح، لكن أكثر تفاصيل ناخذها بعد لحظات مع سيبيليل اليحيوي.
10: أحوال الطقس.
9: صباح الخيرات سي بليل.
11: صباح نور اختي وليد، مرحبا بيك، مرحبا بكيف مستمعي الإذاعة الوطنية.
9: يعيشك. إذا كما كانت التوقعات والتحذيرات كذلك اللي قدمتوها، قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي سي بليل يحيوي انت وبقية الزملاء، صارت البارح الأمطار والحمد لله، ونشوفوا أكثر تفاصيل معك.
11: أي الحمد لله، كما كان متوقع تقريبا معناتها، وحاولنا معناتها نوصل المعلومه بكل حيز، ونحاولوا معناتها ديما نعطيو الكميات حسب التقريب وحسب ما قاعدين نشوفوا وحسب الوسائل المتوفره اللي عندنا. اهم الكميات معناتها كما كانت متوقع البارح معناتها وصلت 75 ملليمتر كاعلى كميه، خاصه في ستبير مشارقه من ولايه زغوان. كان زغوان نصيب الاسد، هي معناتها من ناحيه كميه الامطار في زغوان المدينه ايضا معناتها وصلت 67 ملليمتر، في الفحص 60، 55 في عين عسكر. نحكيو في تونس الكبرى زاد كيف معناتها امطار نسبيه معتبر، خاصة في السيدة المنوبية 63 مليمتر. نعطيك زيادة كيف في سيليانا معتها أهم زيادة 44 مليمتر في مكثر ولاية سيليانا. في بيجا وزيت معتها تقريبا في حدود 40 مليمتر في مجاز البيب و 29 مليمتر في وادي الزرقاء. تقريبا أهم معتها ولاية الشمال بصفة عامة معتها هي تقريبا خلايا رعدية.
9: نعم.
11: بدأت النشاط متاحة معتها في ولاية سيليانا ثم تجهت إلى زغوان، وكذلك معتها تونس الكبرى دي معتها اللي كانت فيها النشاط الكثيف، والشرقا وغربا معتها من لاكس الأيام تاع الخلايا رعدية، خاصة معتها في ولاية بزارة جندوبة وبيجا أقل شوية، في نابل أقل شوية تقريبا، حتى في نابل معتها تقريبا ثم كمية نسبية نعمة، خاصة
9: نعم.
11: في قليبيا وكذلك معتها في نابل المدينة وصلت حدود 30 مليمتر ولا 26 مليمتر في قليبيا. جهة الساحل أيضا كانت معتها فيها نسبيا أمطار، خاصة في إنفيذة وكذلك معتها سوسة والمستير، أما كمية نسبيا ضعيفة. الحمد لله على الغيث النافع، ومازال متواصل الأمطار هذه. اليوم باش تكون أكثر معتها متمركزة،
9: نعم،
11: في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال وسط القصف الذكر معتها وليد كيف سليانة وكذلك مع الوسط الغربي في ولايه القصرين اللي تكون لها نصيب الاسد اليوم. النشاط الغديك باش يبدا نتاع الخليه العاديه ويتجه شرقا وشمالا معناتها في باجة وجندوبه ثم شرقا الى ولايات القروان وزغوين. وكذلك مع سيدي بوزيد عفوا محليا حتى في جهه الساحل وتونس الكبرى ولايه تونس الكبرى لكن ب صفة أقل من ناحية الكميات مقارنة بما عشناه يوم أمس.
9: نعم.
11: والملاحظة أيضا معناتها كيف هو الانخفاض في درجة الحرارة إن شاء الله باش يكون معناتها نعيشوه بداية من هذا اليوم.
9: هي ظهرت معناها الحقيقة درجة الحرارة اللي انخفضت.
11: نعم. صحيح. اليوم نحكيه على درجة الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة بشكون على الشمال جهة الساحل المرتفعات بقية الجهات معناتها مازلت نقولوا رحنا موسلتاش الجبهة بتاع خاصة معناتها الانخفاض باش تبقى بين 33 و39 درجة توصل محليا إلى 41 درجة بأقصى الجنوب ما فيش اللي غدو معناتها باش يكون انخفاض ملحوظ خاصة في الشمال المرتفعات نحكيه على معادلات بين 23 و28 درجة اللي هي معناتها ما عشناهاش عنا فترة طويلة غدوة باش تكون بين 33 عفوا 35 درجة في الوسط والجنوب الشرقي وب 36 الى حدود 41 درجه خاصه بالجنوب الغربي وباقصى الجنوب مع امطار زاده كيف اللي بشكون متمركزه غدوه بالشمال في فتره اولى ثم تشهد في بعد الظهر معناتها مناطق الوسط الغربي ومحاليا الجنوب وتتواصل زاده كيف مناطق الجنوب باش تهمل امطار خاصه يوم الاحد وكذلك يوم الاثنين مع انخفاض في درجه الحراره بمناطق الجنوب ايضا.
9: نعم هذه تقريبا أهم الأرقام وأهم التفاصيل اللي قدمتها سي بلال اليوم معناها مازلنا نعيشوا على وقع نزول الغيث النافع إن شاء الله وتقلبات الجوية بنسب طبعا مختلفة حسب الجهات. نعم معناها تقريبا باش تواصل حتى يوم الغد سي بلال تقلبات الجوية ولا
11: يوم الغد إن شاء الله كما قلنا معناتها غدوة باش تبدا معناتها من الصباح معناتها خاصة على مناطق الشمال بنحكيو على ولاية معناتها باجة جردوبة بزارة وتونس وكذلك ولاية نابل أمطار لكن ديما نحكي وديما أقل على خاطر الأنفسيتي نتاعها ديما في بدايتها معناتها نتاعها في بدايتها غدوة باش تكون أقل شوية في فترة من بعد الظهر تكون في شكل خلايا رعدية نشيطة خاصة بالوسط الغربي وكذلك محاليا الجنوب نهار الأحد باش تكون متمركزة أكثر معناتها على خاصة على ولاية الجنوب الشرقي ومحاليا في الشمال الوسط ويوم الاثنين تبقى أكثر معناتها في الجنوب الشرقي وكذلك محاليا في الشمال بعض الخلايا الرعدية اللي تعطي زادة كمية إن شاء الله من الأمطار لكن ديما نعاود ونأكدوا اللي هي بصفة أقل من اللي عشناها خلال 24 ساعة الفارطة.
9: نعم شكرا ليك على كل التفاصيل اللي قدمتها سي بلال اليحيوي ذاك حبيت نعرف أنا مقارنة بشنو صار البارح. يلا إن شاء الله تحيتنا ليك وشكرا لكل مجهوداتكم اللي قاعدين تقوموا بها ويومك سعيد.
11: يومك سعيد إلى اللقاء.
9: عايشك عبد الوهاب في أغنية جميلة صباحية ورجعي.

0: وهبي وفاروق وحميد معاكم ووداد مواصلين اللقاء. وصباح الخير كذلك منيرة، تحياتنا ليك. نمشي مباشرة التعاق في العبيدي مدير قرية سويس في سليانة، ونعرفوا فما قافلة ألوان الأمل اللي تصل إن شاء الله إلى أطفال المناطق المذرة من حرائق الشمال الغربي. وهو كشوف المفارقات سبحان الله بين نحكيه على المياه البارح وبين شنو صار في الصيف. فمعنا سي عاطف، صباح الخيرات وصباح النور سي عاطف.
1: صباح النور، صباح الخير، وشكرا على هذه الاستضافه من اذاعه.
0: يحييك، منورين بوجودك معنا صباح. اذا باعتبارك مدير قريه سويس في سليانة، قافله الوان الامل هذه اللي تصل ان شاء الله الى هالمناطق هذه، اعطينا اكثر تفاصيل سي عاطف. القافله منين انطلقت، شنو فيها
1: بالضبط؟ يعني هي بمبادرة من الجمعية التونسية لقرى أطفال سويس، من الاتحاد التونسي للتضامن، ومن الكشافة التونسية تحت إشراف وزارة المرأة. انطلقت يعني من عدة أماكن، من أمام وزارة المرأة، ثم ولاية الكاف، ثم ولاية جندوبة. هذه القافلة يعني استهدفت تقريبا 400 طفل من المتضررين يعني من الحرائق، وأردنا أن تكون يعني أمل، وأردنا أن تعيد الألوان إلى هذه المناطق.
0: نعم،
1: ألوان الربوع الخضراء الجميلة، ولكن أيضا ألوان الأمل لأبنائنا وأطفالنا.
0: نعم،
1: الباقي في القافلة هذه أنه المتطوعين هم من الأطفال، وأنه أطفال الكشافة، أطفال الجمعية التونسية لكرة الأطفال.
0: نعم،
1: ويعني أطفال الاتحاد التونسي كلهم حاولوا أنهم يشاركوا أطفالنا يعني في ساقية سيدي يوسف أو في منطقة العلايق بفرنانة بولاية جندوبة. يوم تنشيطي كامل كان يستهدف يعني عدة مجالات. المجال الأول وهو مجال مهم، مساعدات رمزية، ولكن أيضا المستحقات الدراسية بكاملها لفئة 400 تلميذ. ثم يعني كان الدعم النفسي الاجتماعي، أمن المختصين النفسانيين يعني بوزارة المرأة وفي الجمعية التونسية لقراء الأطفال، ثم وجود أخصائيين اجتماعيين يعني حتى يكون ثم دعم اجتماعي وحتى نفهم يعني طبيعة الأضرار. كان يوم تنشيطي، يوم احتفالي، شاركوا فيه أطفالنا، أطفال المنظمات الوطنية، أطفال هذه المناطق.
0: نعم،
1: حتى نعيد الفرحة، نعيد الأمل، نعيد الألوان كما قلنا إلى هذه الربوع.
0: نعم، وجميل جدا أنه هالتحدي هذا وهالأمل هذية أنه يوصلوه لديت صغار لمعنيها أصدقائهم وزملائهم في الجهات هذه. ألوان تكون مفعمة بالإشراقات، بالتحدي، بالعزيمة أيضا.
1: نعم، يعني تضامن كبير جدا الأطفال، يعني يأخذون من الأطفال. المشاركة كانت مشاركة حقيقية، الدعم كان دعم حقيقي. يعني شفناه في الرقص، شفناه في الرسم، شفناه في معناها المسرح، شفناه في الجداريات. كل هذه الأنشطة اللي كانت تستهدف يعني احنا في التدخل النفسي والاجتماعي، نبحث عن المرونة النفسية، نبحث عن هذا الدعم النفسي الاجتماعي لأبنائنا. باش نقولوا لهم راهو الوطن لكل حالنا، راهو الوطن لكل معاكم، باش تكملوا تقروا، باش تكملوا تقوموا بالرسائل بتاعكم. خلينا نتعرفوا على بعض المناطق، مثلا منطقة العلايق بمنطقة جندوبة، المنطقة يعني الوصول إليها صعب، والتلاميذ يعني حتى يصلون الى المدرسه يعني ربما يشق عليهم احيانا معناها الطريق.
0: نعم،
1: يعني دعوه الى كل يعني التونسيين، ودعوه الى كل يعني الفاعلين الاقتصاديين انهم يلتفوا حول هذه المبادرات، انهم اليوم يعني يدعموا هذه المنظمات الوطنيه باش تنجم هي تقوم بالدور نتاعها.
0: نعم،
1: يعني بعض الاطفال يعني المدير يحكي لنا تقريبا على 7 كيلومتر يعني ايابا وذهابا. وهذا يعني لورط المنطقه وعدم توفر النقل المدرسي.
0: نعم، ان شاء الله
1: في الجمعية التونسية لكرة الأطفال سويس على الأقل نشتغل على المبادرات المجتمعية، نحاول أن نشتغل ونكرس ونؤصل حق التمدرس لأبنائنا يعني بمعية الوزارات وكل يعني المصالح المهتمة.
0: نعم، نعم،
1: دعم كبير.
0: شكرا.
1: نعم،
0: شكرا لك سي عاطف لبيدي مدير قرية سويس بسليانة. حكينا على وصول قافلة ألوان الأمل، إن شاء الله مع العودة المدرسية نرجع معك سي عاطف ونحكي أكثر تفاصيل لحظات. والزميل رفقي في أخباره الرياضية اليوم كما العادة بنشاته المعهود في هذه الفقرة. يلا مواصل معكم بعد
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرش في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي وين هي؟ فلاش سبورت.
3: أجمل تحية والمواعيدنا الرياضية على موجهات الإذاعة الوطنية، البداية بكأس رابطة الأبطال الإفريقية وأيضا كأس الكونفدرالية الدور التمهيدي الأول. مباراة بالنسبة لرابطة الأبطال، النادي الإفريقي وصل البارح إلى العاصمة المالية باماكو وين باش يواجه غدوة الخمسة متاع العشية بتوقيت تونس نادي جوليبال مالي لتأكيد نتيجة الذهاب للمرور إلى الدورة القادمة. المباراة ستقام على ملعب مامادو كوناتي في باماكو المالية، ونذكر مباراة الذهاب في رادس كان فاز بها النادي الإفريقي هدف دون مقابل. النادي الافريقي من اجل تاكيد نتيجه الذهاب، والنادي الافريقي باش يلعب الهجوم ولكن بتوازن، وهذا اللي اكده خالد المليتي مساعد مدرب النادي الافريقي.
4: هذول كما شفتوا بعد مقابله الذهاب، دونك جات مقابله نتاع الاياب بعد باسبوع، دونك كما نعرفوا التاهل ديما زوز اشواش الاولاني في تونس، كنا نجموا نخرجوا بنتيجه اثقل حبينا، وعملنا اللي علينا الكل، ملاعبيه ما قصروش الحقيقه، عملنا ان غرو ماتش وناكري بوكو دوكازيون، كنا ناملوا انه باش نمشيو ارتح من هكا، لكن مش مشكل نتيجه طيبه. دونك نعرف ان المقابله باش تكون اصعب في باماكو، لكن حاضرين قرينا الادفيرسير كيما يلزم، عاودنا تفرجنا بالكدا في الماتش، نعرفوا نقاط القوه نقاط الضعف، مانيش باش نلعبوا الدفاع سكي سور، دونك باش نسجلوا نحاولوا زاد ننتصروا ان شاء الله، نروحوا بالكاليفيكاسيون من باماكو ان شاء الله. كي يبدا عندك لي زاتو نتاعك، يبدا عندك الملاعبيه الكل ديسپونيبل سورتو في الكومبارتيمون تاع الاتاك نتاعك، هذا ما يعطيك كان ازيد شوا، دونك عندنا ثقه في المهاجمين الكل، كو سوا كان غايب وحاضر ولا اللي حاضرين، دونك عندنا ثقه في المجموعة كل. كيما قلت لك مانيش ماشيين باش ندافعوا، ماشيين باش نلعبوا كيما لعبنا في مقابلة الذهاب، أكثر إيكيليبري يمكن شوية في الأدفيرسير، كيما نعرفوا في بلادهم مطالب باش يسجل وباش يرجع في النتيجة، وهذا من حقه، دونك باش نحاولوا نلعبوا الهجوم ونحاولوا نكونوا إيكيليبري سو لو بلون ديفونسيف. لو بلوز امبورتون بالنسبة لنا احنا أنه ما ندافعوش، ما نطيحوش البلوك من الأول، دونك كيما قلت لك حاضرين جاهزين، الأولاد كل عازمين إن شاء الله، وإن شاء الله نقعدوا جمهور شراحوا بالترشح هذا إن شاء الله.
3: يرجع للرصيد البشري المهاجم تادوس كانك في المقابل يغيب بلال ايت مالك، وايضا هيكل الشيخاوي عن وفد النادي الافريقي اللي سافر الى مالي. من كاس رابطة الابطال الى كاس الكونفدراليه، فريق الترجي الجرجيسي موجود في داكار وين باش يواجه نادي ديانبارسا السنغالي ضمن اياب الدور التمهيدي الاول. الترجي الجرجيسي من اجل تاكيد نتيجه الذهاب الفوز 3 أهداف مقابل هدف. في برنامج اليوم بالنسبة للترجي الجرجيسي حصة تدريبية رئيسية قبل مواجهة الفريق السنغالي، المباراة باش يقودها الحكم التوغولي أكلي سونغ ناما. النادي الرياضي الصفاقسي أيضا في كأس الكونفدرالية إياب الدور التمهيدي الأول يواصل تحضيراته لملاقاة نادي شوتينغ ستارز النيجيري، مباراة نهار الأحد 6 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري دون حضور جمهور. إلى تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار السبت، دفعة أولى مستقبل المرسى اللي باش يواجه في الشتوي النجم الرياضي الساحلي، مباراة يديرها باسم بالعيد حكم ساحة، أميل فقير حكم الفار. في ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة، الأمل الرياضي بحمام سوسة، الملعب التونسي خالد قويدر حكم رئيسي وحكم الفار درساف القنواتي. وفي ملعب بن جنات المنستير، الاتحاد المنستيري يستضيف اتحاد بن قردان، وسام بن اسحاق حكم ساحة، وهيثم قيرات حكم الفار. نهار لحد 13 سبتمبر الأربعة متاع العشية نفس توقيت مباريات نهار السبت، شبيبة العمران في زويت، النجم المتلوي محمود قسيعة حكم ساحة، حكم الفار حمزة جعيد. نادي حمام لنف الترجي الرياضي، مباراة يديرها أيمن النصري حكم ساحة، حسن النايلي حكم الفار. وفي ملعب باجة الأولمبي الباجي، تقدم ساقيت الدير الصادق السالمي حكم ساحة، أمير لوسيف حكم الفار. البارح كان اجتماع بين أعضاء المكتب الجامعي وأندية الرابطة المحترفة الثانية الممنوعة من الانتداب، اجتماع لإيجاد حلول سريعة لتجاوز الأزمة. 20 نادي من جملة 28 ممنوعين من الانتداب، ونذكر بطولة الرابطة المحترفة الثانية ستنطلق بين 19 و20 سبتمبر الجاري. إلى كرة اليد، بطولة إفريقيا للأواسط المقامة في أبيدجان الإيفوارية، المنتخب الوطني التونسي يواجه اليوم في نصف النهائي المنتخب النيجيري، وأكثر تفاصيل نأخذها من عند مبعوث الإذاعة التونسية إلى أبيدجان الإيفوارية زميلنا فوزي بن سلم.
5: نور رفقي، أهلا وسهلا بيك وتحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. البطولة الإفريقية للأمم أوسط في كرة اليد بدأت تعرف مرحلتها الأخيرة بعد ما كنا تعرفنا مساء الأربعاء على المربع الذهبي والمنتخبات المترشحة للدور النصف النهائي. يوم أمس كانت راحة لمختلف في المنتخبات المشاركة، واليوم العشية سيكون الموعد مع الدور النصف النهائي الأول اللي بيشج مع المنتخب الوطني التونسي مع منتخب نيجيريا انطلاقا من الساعة الثانية بتوقيت أبيدجان، الثالثة بتوقيت تونس. المنتخب الوطني التونسي كان أجرى حصة تدريبية يوم أمس، والبارحة كان الموعد مع حصة فيزيوناج لمنتخب نيجيريا، واللي تعرف من خلاله على نقاط الضعف والقوة هذا المنتخب. صحيح منتخب نيجيريا منتخب عنده إمكانيات فردية ولاعبين متميزين جدا، لكن ما نتصورش باش يكون عقبة أمام منتخبنا الوطني اللي عاد إلى النسق الطبيعي بتاعه، خاصة بعد المردود المحتشم أمام ليبيا وترشح المتميز أمام الكونغو الديمقراطية 36-20. هذا الدور نصف النهائي الأول. دور نصف النهائي الثاني باش يجمع المنتخب المصري بمنتخب أنغولا انطلاقا من 5:30 متاع العشية بتوقيت أبيدجان. البارحة على هامش البطولة الإفريقية للأمم أواسط تمت في مرحلة أولى إبرام بروتوكول تنظيم البطولة الإفريقية سيدات في كرة اليد اللي بيشتحضرنا بلادنا تونس في ديسمبر من 2 إلى 12 ديسمبر 2026. وكذلك كانت صارت البارح عملية سحب رزنامة وقرعة البطولة الإفريقية للأندية البطلة في شهر أكتوبر 2026 واللي بيشتحضرنها لواندا العاصمة الأنغولية. من جهة ثانية، المقابلة الترتيبية اليوم لعل من أبرز المقابلات الترتيبية ما بين المرتبة الخامسة للمرتبة الثامنة، لقاء إفريقي بنكهة تونسية، لقاء رواندا بالمنتخب الليبي، وجه لوجه سيكون المدربان حافظ الزوابي وكذلك الهادي جيجا اللي يتمنوا لهم النجاح والتوفيق. المقابلة الترتيبية من أجل مقعد خامس في بطولة العالم 2027 والالتحاق بكل من تونس ونيجيريا مصر وأنغولا.
3: في كرة اليد نصل إلى نهاية أخبار

0: كونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريد طور عالمك.
2: إشهار
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو إلى الاستعداد الجيد للعودة المدرسية والجامعية والعمل على تلافي عدد من النقائص وتوفير ظروف أفضل في جميع المؤسسات التربوية ومحيطها. وعلى صعيد آخر، رئيس الدولة يؤكد ضرورة الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التنقل مع توفير المعدات المدرسية مجانا فضلا عن الغذاء. وزير التربية نور الدين النوري يعلن عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، ويقول إن الناجحين في النتائج النهائية للمناظرة الخارجية سيباشرون مهامهم بداية من 14 من سبتمبر الحالي. المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود يؤكد في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية أن النقص المسجل في بعض عناوين الكتب المدرسية مرتبط بعملية الطباعة والقبول، وسيتم معالجة المسألة بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وتبعا للتقلبات الجوية، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد استعداد الديوان لمجابهة التقلبات المناخية الجارية، وذلك بناء على خطة استباقية تهدف إلى تعزيز المناطق المشمولة بهذه التقلبات. صادرات زيت الزيتون التونسي تواصل تسجيل أرقام مهمة، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت معز بن عمر يشير إلى أن الكميات المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم تجاوزت 380,000 طن. تونس تشارك في معرض فرانكفورت للمكونات الغذائية من 17 إلى 19 من نوفمبر القادم. مركز النهوض بالصادرات يدعو المؤسسات التونسية العاملة في قطاعات مكونات الأغذية الموجهة إلى الصناعات الغذائية والمكونات الغذائية الوظيفية والمكملات الغذائية والفيتامينات والمستخلصات النباتية الراغبة في المشاركة في هذا الحدث إلى تأكيد مشاركتها في أجل أقصاه 16 من سبتمبر الجاري. وإلى آخر أخبار العالم، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يحذر من تصاعد عمليات هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الأيام الماضية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجر اليوم بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، ومصادر محلية تفيد بأن قوات الاحتلال داهمت العديد من المنازل دون التبليغ عن اعتقالات. وختاما، ترامب يحدد تاريخ انتهاء الحرب ضد إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي مباشرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: Farid.
1: يوم سعيد. اليوم معكم وداد محمد.

0: 8:21 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقاءنا اليوم من يوم سعيد. بعد قليل بتكون معنا سيدة زينة درغام اللي باش نحكيو على شبكة أطفال الأرض والندوة الوطنية حول التربية الغذائية في خدمة الأمن الغذائي. وقبلها باش يكون معنا المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالجوال الوطني للحماية المدنية باش نحكيو كذلك على بعض التفاصيل اللي تم نزول الأمطار. كذلك هذا البلاغ من وزارة الداخلية على إثر تواصل تهتل الأمطار لهذا المساء والساعات القادمة وحرصا على سلامة مستعملي الطريق، تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بالتوصيات التالية اللي هي توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، عدم المجازفة بقطع الطرقات والتقاط ونقاط اللي تشهد تراكم للمياه، كذلك عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاتل الأمطار، الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء أضواء الضباب والأضواء الرفافة، كذلك عدم ترك الوسائل في مسارات المياه وسائل النقل طبعا الخاصة بكم بمسارات المياه والسيلان بصفة عامة، التعديل من السرعة، توخي الحذر عند السياقة، فسح المجال للمترجلين، احترام مسافة الأمان، التحلي بالرسانة والتري أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان، ترك المجال مفتوح أمام السيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة كذلك حركتها، متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية. وهذا وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للإرشاد وتوجيه المساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية اللي هي 198 الحماية المدنية، 197 الأمن الوطني، والحرس الوطني 193. ونجي ما أقول لكم ردوا بالكم على رواحكم ولا للمجازفة.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: على إثر نزول الأمطار تبارك الله البارح، أمطار غزيرة كانت وقوية. أيضا حبينا نتعرفوا على أبرز التدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية البارح والمنتظرة كذلك اليوم وغدوة. ومعنا مباشرة المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية. صباح الخير سي خليل.
2: صباح الخيرات مدام ودين، تحيه طيبه ليك ومستمعي الإذاعة الوطنية.
0: يعيشك. اذا نعرف مجهوداتك كبيره قمت بها البارح كيما متعودين الحقيقه، واحنا معناها نحيوكم من هذا المنبر على كل المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها. حابين نعرفوا ابرز تدخلاتكم البارح على اثر نزول الامطار.
2: الحقيقه يعطيك الصحه على شكر على واجب، هذه واجبنا وهذه مسؤوليتنا. البارح الحقيقة على أثر تهات الكمية هامة من الأمطار شملت عديد ولايات الجمهورية، تدخلت مصالح الحماية المدنية في 11 ولاية.
0: نعم.
2: منها تونس، سليان، زغوان، تنعروس، الكيف، فاجة، أريانة، جندوبة، سوسة، بنزرت ونابل. ولكن كانت أهم التدخلات المسجلة هي في تقريبا في أربع ولايات اللي هي تونس وسليانة وزغوين وبنعروس.
0: نعم.
2: دوك الحصيلة إلى حدود السادسة صباحا الوحدات الحماية المدنية قامت ب 46 عملية معاينة لتجمع المياه وتراكم مياه الأمطار.
0: نعم.
2: قامت ب 21 عملية ضخ مياه من المنازل ومن المحلات التجارية، إزاحة 135 وسيلة نقل.
0: نعم.
2: من التجمعات المائية التي كانت محاصرة في المياه، وقامت بمساعدة على عبور 55 شخص، ساعدتهم على العبور على تجاوز الأودية أو المجاري المائية.
0: نعم. معناها تبارك الله ما عندها تدخلات كبيرة كانت، لأنه كان معناها نحكيو على 46 معناتها عملية دخل المياه، 28 دخل المياه، 135 معناتها إزاحة وسيلة نقل، كذلك 55 شخص هكا ساعدتهم في العبور على مستوى كبير من الولايات، تدخل على مستوى 11 ولاية، 4 في تونس. البارح معناها تراكم المياه كان غزير في تونس، خاصة في منطقة ببعليوة أيضا، شفنا احنا الصور، والحقيقة أنا كنت معناها من بين الشهيدات معناها اللي كنت موجودة غاديك على عين المكان في ببعليوة، وشفت معناها هالتدفق المياه. عجبتني حاجة البارح، أكل السيارات اللي تبدأت معناها تبدأ تزمر، وكل العرك اللي مش بابك، وكلي أبعد خلنا نتعدى، وكلي الكل ما فماش البارح، لأنه التحذيرات اللي قدمناها هالأيامات الكل، سواء معناتها معاكم ولا سواء مع المعهد الوطني للرز الجوي ولا من حين للآخر، معناها قاعدين نوصيوا في الناس، سواء كذلك نزلتوا انتم على صفحتكم، يظل الناس معناها كان عندها وعي كبير والتزام كبير بالتوصيات اللي وصلتهم معناها الأيامات هذه.
2: الاستباقية هي من الاستراتيجية نتاعنا، دونك كيف تبدا في بالك بشنية الوضعية الجوية مسبقا، تبدا حاضر ماديا وبشريا، وكيف على مستوى التواصل مع شتى المواطنين، تبدا الاعلام وتبدا المعلومة متواجدة، دونك تنقص من الضغط وعنصر المفاجأة والمباغتة اللي يصير فجأة.
0: صحيح.
2: والحقيقة البارح تجمع المياه اللي صار في باب عليوة هو نتيجة لكمية الأمطار اللي تم تسجيلها في منطقة السيدة المنوبية، اللي هي تقريبا أعلى كمية تم تسجيلها من زملائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، اللي وصلت فاتت 63 مليمتر.
0: نعم.
2: دونك المنطقة هذه السيدة ومونفلوري هي منطقة عالية.
0: صحيح.
2: دونك كمية الأمطار الكل انتابت وهبطت للمنخفض نتاع باب عليوة، مما ساهم في تراكم المياه بطريقة كبيرة غادي.
0: نعم.
2: دونك الحمد لله كانت الوضعية نوعا ما لاباس، تم السيطرة عليها، وكانت وحداتنا متواجدة على عين المكان، وقمنا بإزاحة عديد الوسائل غادي، وإجلاء عدد بعض المواطنين اللي كانوا محاصرين داخل سياراتهم، ولكن الحمد لله توا الوضعية الصباح مطمئنة، لا شيء يستحق الذكر. بعدين نصور انه ممكن باش تتواصل تهطل الامطار خاصه في المناطق الغربيه بولايه كيف وسليانه وباجه، ثم تمر على بنزرت داخل العشيه. دونك نحاولوا نكونوا نواصلوا في اليقظه نتاعنا، نواصلوا في الحيطه، نحاولوا خاصه ما نجلسوش بابور الاوديه والمجاري الماء.
0: نعم، وهذا مهم جدا، خاطر معناها خاطر كيما منسوب المياه كيما تشوفوا مش كيما معناها تتعديه وتدخل، معناتها ساعات يقول لك هاكا مش برشا، هاكا مش عالي، هاكا الماء، لكن التدفق نتاعو الطياري نجم يكون قوي من غير ما وانت ما تعرفش هذا ويجرف. معناها احنا ديما نقولوا المجاز فلا نلقى بقعة عالية نقف فيها، وفي انتظار انه لابد معناها ربي يحلها، معناها تكونوا انتم على عين المكان، الماء معناها ينقص، خاصة ساعات تبدا متعدي في نهج ولا في مكان ما تعرفش، معناها الانسان يعفس لا يقدر ما يعرفش سقيه وين تجي، معناتها ديما احنا نقولوا التزام الحذر والمسؤولية زادة مهمة، معناها مسؤولية الجميع انك انت تكون مسؤول على روحك ايضا، هذه حاجه مهمه، ونعرفوا معناها طبعا كما انتم يعطيكم الصحه، وكما شفت البلاغ اللي كنت نقدم فيه لوزاره الداخليه، معناتها الحرس الناس الكل الحقيقه قاموا بالواجب واكثر، واحنا ديما نقولوا رسمنا راهو انتم كبشر، وخاصه كما قلت سيادتك المعلومات الاستباقيه اللي نقدموها. تشوف شي بربي سؤال انا ما حبيت نخدم بيه سي خليل المشري، تشوف شي انه التقلبات المناخيه هذه اللي ولات تجي، معناها نشوفوها احنا مش في تونس برك، حتى في العالم ولات تجي، فما اللي بصوره فجائيه، وفما اللي احنا معناها نعرفوها، وفما اللي ربما نقدروها اقل من اللي هي باش تكون. وليو احنا في اطار معناها المعلومات الاستباقيه نجموا احنا مثلا كما نعرفوا البارح باش يجي شتاء غزيره مثلا كنا ما نخدموش معناها ناخذوا وقت انه العشيات ما نخدموش خاطر برشا ناس ما قادش فاش تروح. زاد البارح برشا وسائل النقل العمومي ما كانتش موجوده حتى سيارات الاجره وغيرهم زاد من حقهم عندهم عائلاتهم باش يتفقدوهم وما كانوش موجودين. شنو رايك سي خليل؟
2: هو هذه راهو صار قبل حتى وصلنا لقطع الدروس لمده يوم او لنصف يوم تحسبا لتقلبات المناخيه.
0: نعم.
2: ولكن راهو الحمايه المدنيه تخدم في اطار لجنه جهويه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجم. دونك هذا على مستوى جهوي. دونك السلطه التحضيريه تبقى مشتركه بين اعضاء اللجنه تحت اشراف السيد ويلي الجهه.
0: نعم.
2: هما اللي يجيهم التحذيرات من اللجنه يجيهم تحذيرات من المعهد الوطني للغاز الجوي وتكون تقدير الوضعيه عندهم هما وكيف يكون زاد على مستوى مركزي ونحاولوا ناخذوا الاجراءات الكفيله ولا نقولوا الاستباقيه اللي ممكن تقلص أكثر شيء ممكن من الأضرار المحتملة.
0: نعم شكرا لك سي خليل المشري المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية على كل التفصيل اللي قدمته فيما يخص تدخلاتكم يوم أمس ونعرفكم ديما حارسين وديما معناها العيون التي لا تنام ديما سهرين على راحة المواطن وإن شاء الله يا ربي القادم أفضل وديما نقول لهم ردوا بالكم على رواحكم ونقول لكم أنتم كذلك ربي معكم. شكرا لك ويومك سعيد.

بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع. افرح واملى الدنيا أمانينا، لولا انت هنعشق.

وصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق

0: ضيف الماتينال.
1: يلا ضيف الماتينال اليوم 28 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا اليوم، وسعيدة أن تكون معنا سيدة زينة درغام ناشطة بشبكة أطفال الأرض زيدا روتاري كلوب وغيره، معناتها من الأعمال الخيرية واللي قاعدة يقوموا بها، وكذلك هي متفقدة عامة بوزارة التربية، وباش نحكيه على موضوع مهم برشا اليوم، باعتبار بعد قليل باش تكون هنالك ندوة وطنية حول التربية الغذائية، خدمة في خدمة الأمن الغذائي من أجل مدرسة تتعلم، مدرسة تساهم كذلك في مستقبل غذاء أكثر استدامة. وإحنا أكثر تفاصيل ناخذها معنا مع ضيفتنا اللي أكيد باش نحكيه على الندوة، وباش نحكيه كذلك على موضوع الندوة هذا وشنو هو بعده، معناتها فماشي تجارب أخرى صارت قبل. صباح النور سيدة زينة.
2: صباح خير. صباح خير ليك مدام ويداد للمستمعين الإذاعة الوطنية الكل.
1: اي نعم، اذا اليوم بعد قليل احنا بشكون عندك ندوة حول التربية الغذائية في خدمة الامن الغذائي. معناها قبل ما ندخلوا التفاصيل الندوة، معناها على مستوى العالم ولا تجارب ولا اطلاعاتكم، اكيد لو عندكم فكرة على هذا النمط، هل هو موجود قاعدي معناها قاعد يعملوا عليه بأكثر حرص، خاصة أنه معناها شبكة أطفال الأرض شبكة معناتها كبيرة بموناكو وعندها برشا معناها
2: هو
1: فروع.
2: الحقيقة شكرا معناها على الاهتمام بالمواضيع هذه، خصوصا أن المواضيع تعنى معناها بتكوين النشأ في المدرسة العمومية، وإحنا كلنا أولاد المدرسة العمومية، وشبكة أطفال الأرض يعني ممثلة في شخص مدام راضية الوحيشي اللي هي بنت المدرسة العمومية، وخدمة ياسر على دو فولي، يعني من جهة الأطفال والتلاميذ متاعنا كيفاش نكونوهم، ومن جهة أخرى على المشاكل المناخية والقضايا الكبرى للمشاكل المناخية. دونك المشروع هذية هو effectivement معناها كيفاش الامن الغذائي اللي هو كونسيبت كبير، شكون يعني في المدرسه تكون رافعه لتوفير ولا معناها وجود الامن الغذائي في بلادنا.
1: نعم.
2: دونك قلت احنا عندنا قضايا كبرى نخدم عليها، ولاحظنا الناس الكل ديجا في الصيف هذايا عشناه معناها التغيرات المناخيه اللي تسبت في العديد من المشاكل، ولها الشح المائي اللي هو معناه بالحق مشكلة كبيرة على شال مونديال. دونك نحاولوا
1: حرب المياه هي اللي قادمة.
2: exactly. نعم. ثم الارتفاع الكبير للحرارة اللي هو أثر زيادة على معناها في عدد مناطق من الكرة الأرضية، مش كان في تونس بركة. دونك نعم. ارتفاع الحرارة أثر على معناها الانتاج الفلاحي. كيفاه ولينا نخمو اليوم انه بالحق معناها لازمنا ترشيد لاستهلاك المواد الغذائيه ولاستهلاك الماء، كسوسوا في الفلاحه ولا في الصناعه والا حتى في الحياه اليوميه. من هنا جات فكره انه يعني يزينا من الحملات التحسيسيه وحملات توعويه اللي هي تقعد ديما نتاع نهار نهارين وبعد نتعداو والصغيرات يفرحوا بها في المكتب والكل، لكن قلنا علاش ما تكونش المدرسه هي يعني كل مختبر صغير اللي هو يمثل المجتمع بيان سو، خاطر في المدرسه نلقاو معني شرائح المجتمع الكل نربيو الناشئه على سلوكيات جديده اللي هي معناها تكون سلوكيات كسوسوا في معناها الترشيد الاستهلاك الغذائي والا حتى في سلوكياتهم فيزافي من البوليسيون تلوث.
1: نعم.
2: معناها كسوسوا المدرسه ولا الجهه ولا حتى من بعد نحكيوا على الكره الارضيه كامله.
1: نعم، وخاصه احنا الوليدات الصغار ديما كيف نعلموهم البراتيك الحاجات اللي هكا يمارسوها الممارسات الصغيره هذيا تكون بيه بالنسبه لي. ممكن تتذكر قبل كي نزرعوا كل حاجه في كيس ولا في حتى في معناها ياغورته معناتها فارغه هكا بالقطن، نزرعوا اي حاجه ونحطوها ديما يعمل عليها كيف الصغير. فاذا كان انت باش تربيه زيد على هذيه في الحديقه نتاع المدرسه معناها باش تكبر معاه الحكايه.
2: هذا هو يعني هو هذا هو يعني الحديقة المدرسية هي معناها فيها عديد الأبعاد.
1: نعم.
2: دونك البعد الأول أنه التلميذ إفكتيفمون يعني يتعلم يزرع ويتعلم من خلالك الزراعات هذيك وكل الغرس النباتات الصغيرة، يتعلم بارش حاجات كان يقرأ فيهم نظريا.
1: نعم.
2: بعد باش يولي يمارسهم، ثم معناها هذه تقوي علاقته بالمدرسة.
1: نعم.
2: وحب الانتماء للمدرسة هذا مهم جدا. ثالث حاجة أنها تعطي المعنى للتعلمات وللمعارف اللي قاعد يتلقى فيها التلميذ في القسم.
1: نعم.
2: تولي عندها معنى أقوى ومعنى عاطفي وعلاقة أقوى بالمدرسة.
1: نعم. نعم. سيدة زينة نمشي على إشهار ونرجع.
0: إشهار. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
0: أريدو، طور عالمك.
4: إشهار.
5: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إشهار.
1: إذن نعود لمواصلة الحديث مع سيدة زينة درغام نشطة بشبكة أطفال الأرض ومتفقدة عامة بوزارة التربية، وإحنا نحكيه على ندوة مهمة، ندوة وطنية حول التربية الغذائية في خدمة الأمن الغذائي. سيدة زينة، إحنا بعد قليل يظهر فعالية الندوة تنطلق الساعة 9
2: في سينافوب في كارتاج، المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات. دونك الندوة هذه كيف ما قلت بكري تعنى بالأمن الغذائي، دونك ومولة من دولة موناكو، معنى في شراكة مع شبكة أطفال الأرض. دونك نحب نحكي شوية
1: عن الندوة اليوم فعاليتها. أي. البرنامج أي. اليوم
2: إذن في برنامج الندوة هي الحقيقة باش تعنى بثلاث محاور أساسية. في كل محور، كل محور يوفى بسؤال، والسؤال ذاك باش تكون مناقشه معناها نتاعهم. نعم. بعد في بالمتدخلين في الندوه الكل. بالنسبه للمحور الاول هو التربيه الغذائيه، دونك كيفاش نجم نستثمروا في الصحه ومستقبل الغذاء المستدام. معناها لهنا باش نتناولوا في هذه اهميه التربيه الغذائيه باعتبارها رافد اساسي لتحقيق الامن الغذائي وتعزيز صحه الاطفال، وزيدة باش نحكيه على دور المدرسة في بناء سلوكيات وعادات غذائية صحية ومستدامة.
1: نعم.
2: إذن هذا باش يوفى بسؤال محوري اللي هو كيف يمكن للمدرسة أن تصبح فضاء لترسيخ ثقافة غذائية صحية ومستدامة لدى الأطفال.
1: نعم.
2: هذا مهم ياسر، على خاطر نشوفوا اليوم معناها بك الفاست فود وكل الغذاء اللي هو يعطيك الصحة، معناها هذا الكلو ولا معناها منتشر في المجتمعات نتاعنا. دونك نحاولوا نوعيوا الأطفال ونبنيوا عندهم سلوكيات جديدة وعلاقة جديدة مع الغذاء.
1: نعم، قبل كنا العائلات يعني نعملوا كل ساندويتش في الدار، كسكروت في الدار هكا ولا لا دو نحضروا، حتى برشا نستخدم زيت الزيتون. اما قبل الحب
2: يعني وليت توا لي سوليوشن فاسيل، فهمت؟ نمشيو اكثر الحاجات السهله، نشريوها حاضره مقرصه من غير ما نعرفوا، حتى زاد معناها ما عندناش عادات انه نقراو على الامبلاج منيش متكونه الحاجه هذيك. وغذاء باش تعطيه لطفلك معناها ما تعرفش منيش متكون، ما تعرفش شنو اللي فيه فوالا. دونك هذا ماذا بينا لو كان في المدرسه نتاعنا نعودوا نعملوا معناها نوريو كيفاش شنو هو الغذاء السليم مما يتكون.
1: نعم.
2: ونجيبوا معناها في عوض هاك المقرطس وهاك الفاست فود وكل شيء، نجيبوا البديل.
1: حاجة حاضرة.
2: البديل. نعم. واللي نعم. هو الموجود من ثقافتنا ومن عاداتنا وتقاليدنا.
1: نعم. هذا يلزم معناها حضور على عين المكان باش معناها تحسوا تلام تحكيوا معاهم وحاجات بالملموس
2: اكيد. وهذا هو
1: الحقيقه نجيبوا انواع الاوراق اللي تلف فيها معناها الاكياس اللي يتحط فيها هكا نوريهم الفرق بين هذا الفرق بين هذا هذا شنو بالضبط. يعمل هذا شنو يخلي كسكروت من الدار كيفاش كسكروت من بقعه ما تعرفهاش خاصه كيفاش الظروف حتى اللي معناها يحط لك في الساندويتش كيفاش تكون يده النظافه زاده
2: ليه تقرا مكونات تقرا مكونات تقرا
1: الدات يلزم خدمه الحقيقه معناها
2: هذاك علاش هو سبب وجودنا احنا كمتفقدين وكاساتذه معناها وكمعلمين من الابتدائي زاده وجودنا في الندوه هذه مهم جدا على خاطر احنا باش نكونوا معناها سفراء الجمعيات هذوما في المدارس نتاعنا. نعم. ثم شو المحور الثاني اللي هو يعني تحت عنوان المدرسه فضاء للتعلم من اجل غذاء مستدام وقادر على الصمود. هذا المحور معناها يربط ما بين زوز حاجات المطاعم المدرسيه والمنتجات المحليه.
1: نعم.
2: وهنا باش نحكيوا على الحدائق البيداغوجيه والفلاحه الايكولوجيه.
1: نعم.
2: دونك هنا معناها حبينا نوريو انه المدرسه تنجم تكون فضاء عملي للتعلم والتجربه مش كان المعارف ياخذوها بصفه معناها كيكة مسلمه فهمتني. ولهنا معناها الفات ان نقوموا بحدائق بيداغوجيه وعندنا تجارب معناها في تونس في بعض المدارس عملنا حدائق بيداغوجيه بتبيع شبكه اطفال الارض مشكوره معناها دخلت في عديد المدارس وعملوا لو بوتاجي دو ليكول وكانت تجربه ناجحه على الاخر. يعني التجربة هذه أثرت على سلوكات التلاميذ في المدرسة. احنا توا اليوم نشكيو من العنف داخل المدرسة ونشكيو من الانقطاع المدرسي وكل مدارس اللي قمنا بهم في بالتدخل من نوعية هذه شفنا فيهم تحسن في سلوكات التلاميذ معناها في وسط المدرسة وكيف كيف تحسن في النتائج نتاعهم.
1: نعم الوقت اللي يخليه يتنرفز ويكون عنيف عنده فشله
2: اكزاكتومون على خاطر الصغار هذوما معناها ولاو يحسوا انه نتاعهم هذيك الجنينة هذيك نتاعهم كل يوم الصباح معناها يدخلوا يمشيوا يجريوا ويطلوا هيا طلعت النبتة نتاعي هيا نورت هيا خرجت غلة خرجت كذا زيدا كيف كيف معناها كان ثم في مدرسة كان ثم زيتون زرعوا الزيتون وقت اللي مشينا باش نحيو الزيتون مع الصغيرات معناها كانت كاينو عيد عندهم فهمتني.
1: نعم
2: سو كيفاه معناها هذه الحاجات اللي معناها اصبحت المدرسه جالبه للتلاميذ.
1: نعم
2: وهذا هو اللي نلوج
1: نعم.
2: عليه.
1: فينهم التجارب في اي مدارس عملنا التجارب السيده زينب؟
2: والله في العديد من المدارس. بون انا اللي معناها اللي تابعني واللي المشروع اللي ناثر فيه على الاقل هو في مدرسه الاعداديه عمر المختار في سيدي حسين.
1: نعم
2: اللي هي معناها المدرسه لو كانت تزورها اليوم بالحق معناها حاجه اخرى شيء يعمل الكيف من نظافه من نظام من معناها سلوكيات التلاميذ كيف كيف الاساتذه مشكورين معناها في المدرسه هذيا اللي هما كونوا فريق عمل معناها مع بعضهم وكيف العائله الوحده مع تلامذتهم محليهم.
1: نعم شنو زرعوا مثلا في
2: زرعوا برشا حاجات وفيت من الاول بداوا بالزيتون بعد هما اقترحوا باش يعملوا قارصه واشجار معناها من النوعيه هذيا ثم زرعوا النباتات معناها الخضره كيما البصل كيما الخس كيما السلق معناها هما يقترحوا راه وحدهم فهمتني. الجمعيه وفرت المندوبيه الجهويه تونس اثنين مشكوره معناها وافقت وقعدت معناها تاثر في المشروع.
1: نعم
2: وبالحق معناها كان مشروع روعه. نعم.
1: ويهل ترى الانتاجات اللي ينتجوها مثلا يقع بيعهم والمردود نتاعهم يرجع للمدرسه اذا كان فما نقائص والا معناها
2: هو هذا الحدائق البيداغوجيه ولا لو بوتاجي دو ليكول معناها احنا توا المشروع انه نعملوهم في مدارس اللي يكون فيهم مطعم مدرسي باش يكون يستعمل ديريكتومون في
1: المنتج المستهلك
2: يعطيك الصحه والتلميذ هنا يولي يعرف قيمه الخضرة ولا الماكل اللي في صحنه علاش خاطر خدم عليها
1: تعب عليها
2: تعب عليها وزرعها وتولي عندها قيمة معنوية. في المدارس هذه معناها نعلموهم كيفاش يعملوا معناها السماد العضوي بالبقايا العضوية للنباتات والأكولات نتاعهم والكل كيفاش زادة معناها يحافظوا على النباتات كيفاش ترشيد لاستهلاك المياه في الزراعة والكل. دونك هذايا الكل راهو احنا مهواش في منقع على ولا معناها ايزولي على اللي نقريو فيه في الكلاس، خاطر توينا خاطر متقطع علوم الحياة والأرض. في علوم الحياة والأرض معناها من السابع أساسي حتى للباك، وحنا نقريو فيهم على نجم تقول اللي نقريو فيه الكل متمحور في الأمن الغذائي.
1: نعم
2: سيت ان كونسيبت انتغراتور، معناها فيه براتيكمون اللي نقريو فيه الكل في البرامج الرسمية متاعنا.
1: نعم
2: لكن هو ما يكفيش انك تقري مشاكل معنى التلوث ولا المشاكل البيئيه ولا نجم تقري يعطيك صحه. نعم. نجم تقري مع نظريا لكن ما يكونش عنده اثر في سلوكات التلميذ،
1: كيما حاجه ملموسه وحاجه مطبقه
2: يعطيك صحه. نعم. في الجرده هذه اللي باش نعملوها في الكلاس ولا في معناها في هالاكتيفيتي هذوما اكسترا سكولير باش نطوروا عند التلميذ مهارات كيما مثلا صمود، كما حل المشكلات، كما الفكر النقدي، كما المشاركة، معناها التعاون، التعاطف. نعم. هذه الكل باش يتكون
1: من الحياة الاجتماعية والمجتمع معناتها الجمعياتية في نفس الوقت.
2: بالضبط هي. نعم. هي الجمعيات راه تصلح لهذيا، معناها هي الجمعيات اذا كان شخصنا كان صغارنا الكل معناها يدخلوا وينشطوا في الجمعيات ملي هما صغار، على خاطر راهي تكون شخصيه التلميذ وتكون شخصيه معناها شنو نحبوا احنا في الاخر بالكل، نحبوا نكونوا مواطن مستنير، فهمتني؟ معناتها خاطر ما عادش نقولوا احنا مواطن لو سيتويان، فتناها ولينا مواطن مستنير. يعني نعم. اللي يفكر واللي يعرف يختار ويعرف يدافع على نفسه، يدافع على القضايا اللي أمن بها، وبالحق معناه ويتصرف بطريقة رشيدة في المجتمع متاعه ويحافظ على الموارد الطبيعية.
1: نعم على كل حال نتمنى لكم التوفيق في الندوة هذه، الندوة الوطنية حول التربية الغذائية في خدمة الأمن الغذائي. نعم. من أجل مدرسة تتعلم تجرب تساهم أيضا في بناء مستقبل غذائي أكثر استدامة. والله العظيم معناتها الاخبار اللي سمعتهم كل يسر محليهم معناتها في المدارس انهم يزرعوا ومزرع هذيك للمطعم المدرسي باش ياكلوا المنتوج نتاعهم وتعلموا معناتها برشا حاجات واثر على نفسيتهم على تعاملهم على دراستهم، طبعا تاثير كان كله ايجابي. ونحس انا كيما النبته اللي زرعوها وقاعده تكبر معاهم، وهم كذلك قاعدين يكبروا في افكارهم يتحسنوا في مستواهم التعليمية.
2: بالضبط.
1: أيضا
2: نعم. هما اليوم صحيح أطفال ومازالوا صغار لكن باش يكونوا فاعلين غدوة معناها في المجتمع متاعنا. هذيك علاش احنا معناها في المحور الثالث من الندوة هذية تحت عنوان جميعنا فاعلون في التحول الغذائي.
1: نعم.
2: معناها من التجارب، خاطر توا مازالت معناها في نطاق التجارب إلى العمل الجماعي.
1: نعم.
2: يعني الحدائق هذية اللي باش نعملوها ولا لي بوتاجي هذوما باش نعملوهم ماذا بينا لو كان يتداخلوا زيد الأولياء المجتمع المدني.
1: نعم.
2: إدارة معناها كل الفاعلين في المدرسة وفي المجتمع معناها ماذا بينا.
1: نعم.
2: وكان يكونوا امبليكي في. نعم. في المشروع هذا.
1: نعم نعم يكونوا مشاركين معاكم الناس الكل في المشروع هذايا المتميز. فعاليات الندوة عندنا ثلاثة مداخلات،
2: هذوما ثلاثة معناها محاور.
1: نعم.
2: أساسية. كل قلت لك محور بشوفها بسؤال.
1: نعم.
2: اللي هو باش نقوموا بمناقشته ومن بعد في الاخر بالكل بيان سور يعني باش نقولوا كيفاش ننقلوا المبادرات هذه من مبادرات شخصية وفردية.
1: نعم. وفردية.
2: وكل إلى ديناميكية وطنية.
1: نعم.
2: مستدامة.
1: نعم.
2: للتربية الغذائية والتغذية الصحية داخل المدرسة.
1: نعم شكرا لك سيدة زينة درغام ناشطة بشبكة أطفال الأرض ومتفقدة عامة أيضا بوزارة التربية، وحكينا على المشروع المتميز والندوة الوطنية حول التربية الغذائية في خدمة الأمن الغذائي. ويومك سعيد.
2: شكرا يومك سعيد.

0: 48 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. والله ندوة معناتها تعمل للكيف الحقيقة اللي كنا نحكيوا عليها ومحليها هلا تربية الناشئة هذوما على مبادرة معناها الزراعات والأشياء هذية اللي تخليهم معناها يعرفوا شو معناها ثمرة إنتاجهم وثمرة عملهم. أيضا نمشي وكذلك مباشرة إلى فعاليات ندوة أخرى، ندوة مهمة أيضا باعتبار اليوم المحلي للاستثمار برأس الجبل. وبعد قليل باش يكون معانا سي حمادي الجرجلي رئيس جمعية خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل برأس الجبل اللي باش يعطينا أكثر تفاصيل على هذه الندوة. ونذكركم انه ايضا لابد تاخذوا الحيطه وتردوا بالكم من مازالت الامطار متواصله، مازلنا معناتها نعيشوا على وقع الغيث النافع والتقلبات الجويه هذه اللي لازمكم تردوا بالكم. ونذكروا انه الحمايه المدنيه رقمها 198، الامن الوطني رقمه 197، والحرس الوطني رقمه 193. ونمشيو مباشره الى سي حمادي الجلجلي رئيس جمعية خلق وأبداع من أجل التنمية والتشغيل برأس الجبل. صباح النور سي حمادي.
1: صباح النور، بارك الله فيكم على الاستضافة.
0: يعيشك، هذا أقل واجب. إذن سي حمادي أعطينا فعاليات اليوم المحلي للاستثمار برأس الجبل.
1: ربي فضلك يبارك فيك، هو يدخل في إطار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي، التشجيع على المبادرة الفردية والمبادرة الجماعية، والتعريف ببرامج الدولة اللي تتعلق بمعناها التشجيع على بعض المشاريع لدى الشباب ولدى النساء. نعم. اليوم التظاهرة هو يوم أول مرة باش نعملوا يوم المحلي للاستثمار، وإن شاء الله باش يولي كل عام يتعمل في رأس جبل، وإن شاء الله معناها المحليات الكل تعمل كيف نحن، خاطر باهي برشا يكون الاستثمار ماهوش ندوات وطنية على مستوى وطني، ولكن كي تكون أكثر على مستوى محلي باش نجموا نشبكوا العلاقات بين المؤسسات المحلية والباحثين عن شغل واللي يحب يعمل مشاريع والمؤسسات الدولة اللي عندها البرامج هذية.
0: نعم.
1: اليوم معناها بتضافر جهود الناس الكل محسوبة كامل أطياف المجتمع المدني بالشراكة مع السلطة تحت إشراف السلطة المحلية سيد محمد جبل، وبالشراكة مع مندوبية المرأة، مندوبية التشغيل، مندوبية الشباب وديوان التونسيين بالخارج. إن شاء الله التظاهرة هذه باش تكون للتعريف ببرامج الدولة، خاصة الجدد اللي فيهم امتيازات كبيرة واللي شجعوا الشباب والنساء على بعض المشاريع، كما مثلا عندنا المبادرة الذاتي اللي هي فما موجودة منصة وهي تساعد برشا الناس اللي ما لقاتش رواحة، ما تنجمش حلت بطين عادية وكذا في النفاق العادي، هي تنجم تحل لهم آفاق كبيرة، خاصة جماعة الفريلانس اللي يخدموا من الديار، تو جماعة الكوميرس كما تعرفوا معناها انتشرت بالقداء الناس هذية معناها اللي تخدم شيء هذا ويدخلوا في فلوس سواء كان من تونس ولا من برا تونس.
0: نعم.
1: احنا نحبوا المبادر الذاتي ينظم العمل هذا ويدخلهم في المنظومة القانونية، هكاك يكون يجموا يعملوا مثلا سياسة متاعهم، يجموا ينظموا أمورهم مع القبضة وكل شيء، وتكون مداخيلهم معناها مشروع ويجموا يحلوا آفاق كبيرة اليوم هما ويتمتعوا بامتيازات الدولة.
0: نعم.
1: كذلك فما الشركات الأهلية اليوم زادة معناها تشجيع كبير، وفما مخطط تنمية 2026-2030 زادة معناها فما طموح كونه باش تتعمل 800، وكما الوزير التشغيل قال احنا نطمحوا باش يكون 1200 شركة أهلية باش تتأسس في الفترة هذية.
0: نعم.
1: زادة هذا برنامج مهم برشا ويساعد برشا الناس خاصة اللي يحبوا يخدموا مع بعضهم في إطار تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اللي راه مثلا لزارتيزان كل واحدة وحدها ما تجمش، ولكن كي يحطوا اليد في اليد مع بعضهم يجموا يخدموا مع بعضهم ويجموا يتعاونوا، وهذا إطار مهم برشا معناها والستاتيو هذا نتاع الشركات الأهلية اللي يجموا يتلموا فيه، وفيه ديز اوبورتونيتي معناها امتيازات كبيرة من عند الدولة موفرتهم باش يقفوا مع الناس هذوما ويجموا معناها يروا النور. كذلك زاد بالنسبة لوزارة المرأة.
0: نعم.
1: فما برنامج مهم جدا اللي هو برنامج رأي ذات اليوم باش نعرفوا به معناها للنساء وخاصة منهم الحرفيات اللي يخدموا في ديارهم كل شيء، باش يجموا ينخرطوا في برنامج رائدات ويحلوا المشاريع نتاعهم، وفما تسهيلات كبيرة خاصة على مستوى التمويل، هذه ديما المعضلة الكبيرة نتاع الناس اللي تحب تحل مشروع يقول لك أنا التمويل، اليوم باش نعرفوهم بثلاثة معناها برامج فيها تمويل، فيها امتيازات جبائية، فيها عديد الامتيازات حتى على مستوى البعث القانوني.
0: نعم.
1: احنا في حدتنا في كجمعية اليوم مش بشوف الجورنال ماشي تشوفه اليوم نعرفه والنساء ولا الشباب اللي يحب ينخرط في المجال هذا احنا نوفروا لهم بعض المرافقه الكامله باش نجموا يسجلوا على المنصه ويبعثوا المشاريع نتاعهم ونرافقوهم حتى معناها بعد بعث المشروع باش نجموا نضمنوا كون المشاريع هذه تنجح ويراوا النور ان شاء الله.
0: نعم، من المنتظر سي حمادي باش يكونوا تقريبا برشا وافدين على اليوم هذا.
1: اكيد احنا معنا اليوم
0: اللي انا يعني علمتوا الناس حسستوهم باش يكونوا حاضرين وياخذوا اكثر معلومات
1: موجودين لانه احنا الاكسيون هذه بدنا نحضروا لها عندنا شهر التالي.
0: نعم.
1: معنا السلطات المحليه ومعنا الاطياف المجتمع المدني وخدمنا معنا برشا باش حتى معنا قريب ندقوا على الديار باش الناس لانه حاجه مهمه برشا. واكثر حاجه مع اللي لاحظناها احنا في مجال بعث المشاريع هي المعلومة. وقت اللي ما توصلش المعلومة عباد تجم تقولك ما نجمش، علاش؟ خطر ما تغيب عليه المعلومة، يقولك ما فماش تمويل، لا فما تمويل، يقولك ما فماش برامج تشجع، لا فما برامج تشجع. هنا يجب نوصله معنا البروكسيميتي وهذا الدور الأساسي نتاع المجتمع الدولي المدني اللي هو معاضدة مجهود الدولة في المجال هذا ويوصل الانفورماسيون لأكثر الناس اللي معناها ما تجمش تخلط المعلومة ولا تلوش المعلومة كيما النساء وكيما معناها الشباب نتاعنا.
0: نعم، هذاك علاش انا نقول للسادة المستمعين ولا اصحاب المشاريع ولا غيرهم ولا معناها كيما نحكي احنا لاصحاب المهن الصغرى ولا اللي مغرومين بالصناعات التقليديه ولا غيرهم من الحرفيين، راهم كيف يتوجهوا للمكان الصحيح، معناها ياخذوا المعلومه السليمه والصحيحه في وقتها وياخذوا المعلومه الحنيه، ما يقعدوش يسمعوا ما يصلهم وما يقال لهم.
1: أكيد أكيد، وخاصة أن الدولة موفرة مكاتب التشغيل، موفرة فضائيات المبادرة، عندنا وكالة نهوض بالاستثمار في مجال الصناعة، وكالة نهوض بالاستثمار في مجال الفلاحة، هذوما كلهم ببانهم محلولة كل شيء، وزارة المرأة من البندوبية نتاعها كل شيء، حتى الشؤون الاجتماعية يجب نوجهوا زاد لأنه فما برامج أخرى للتمكين الاقتصادي، كلك سواء للفئات والأسر محدودة الدخل وإلا حتى معنا الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: نعم، يعطيك الصحة سي حمادي جلجلي. فقط نختم معاك المكان اللي باش يقع فيه اليوم المحلي للاستثمار برأس جبل، خلي الناس اللي يسمعوا فينا
1: ينجموا يتحققوا. هي في قاعة أفراح المراسيم في رأس جبل.
0: نعم، يعطيك الصحة سي حمادي جلجلي رئيس جمعية خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل برأس جبل، وشكرا على كل المعطيات اللي قدمتها وتشجيعك للناس أنهم يحضروا في اليوم هذية من أجل مصلحتهم أيضا الاقتصادية والقانونية أيضا.
1: إن شاء الله.
0: عايشك ويومك سعيد. احنا هكا نكون وصلنا لختمة لقانا اليوم من يوم سعيد، غدا ان شاء الله ملتقانا يتجدد الستة متاع الصباح. رفقكم حميد في التنسيق، وهبي ايضا في الاخراج الاذاعي، فاروق في الاخراج الرقمي، وويدات كانت معاكم في يوم سعيد، يومكم احلى وامتع الايام. فقط احنا قدمنا بعض التفاصيل، تجمو ترجعوا لمواقعنا وتشوفوا ايضا المحاور اللي تعرضنا لهم اليوم، وتشوفوا كذلك التوصيات اللي قدمناها من أجل سلامتكم وردوا بالكم لأنه ما زالت التقلبات الجوية، خذوا الحيطة وما نحبكمش تجازفوا، المهم سلامتكم ويومكم وحياتكم إن شاء الله تكون أسعد من يوم إلى آخر.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: إشهار
2: باللي رجعت للفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: اريدو، طور عالمك.
1: إشهار
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: التاسعة صباحا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو إلى الاستعداد الجيد للعودة المدرسية والجامعية والعمل على تلافي عدد من النقائص وتوفير

0: البلاد، ودعا المعهد إلى توخي الحذر خاصة أثناء ممارسة الأنشطة الخارجية وتجنب المناطق المرتفعة ومواقع مرور العواصف الرعدية تحسبا لأضرار قد تلحق بالمساكن والمنشآت والأودية والمناطق المنخفضة وشبكات الصرف الصحية. اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية توافق على ملفات توفيت في عقارات دولية وملفات شراء عقارات ومعاوضة لفائدة الدولة لتركيز مشاريع عمومية. في العالم، وبالضفة الغربية المحتلة، قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في مناطق متفرقة بالتزامن مع اقتحامات نفذها مستوطنون في عدد من القرى بالمنطقة. مباحثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير لمناقشة سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الصراع على جميع الجبهات. وتقدم استراتيجي للحوثيين باتجاه باب المندب غداة السيطرة على مدينة المخا، وتحذيرات أممية من حرب واسعة النطاق في اليمن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
1: ريقت في الدار وحس بي راح يتخنقت في النوم، معناتها قمت نلقى الدنيا كل كحلة، وقتها وقشلقت بالدار تقاعدة تتحرق وانا ما في باليش بيت النوم، مشيت نجري معناتها انا دوب ما قمت من النوم دخلت في حيط معناتها لوطة معناتها طاحت واحد باش وقتها شفت قاعدة نشوف انا لونخيم تاع الدار نسيته معناتها شوف الدار كل قاعدة تتحرق، الصالة والسال دبا والكوشينة والبيت الاخرى وكل شيء، الدب تاع الدار لونخيم غصبا ما عرفتش منين، كي تلفت خبط تقول نجري معناتها هو العبيدة برامون كلمه الحين الحماية جات ديش بعد ما فخت انا من الحريقة معناتها جيت تشوف ويعد كل شيء، جاي اكسبير من المركز جاي قيم وكل شيء وعيط لي وقت المركز قال لي اسمعني كان مش نلقى الملتي بريز متاعك شنوة خلفتك على ربي باش ما تسخفوش بالحكاية شنوة اللي صار وتنجم تقول لكم انتم حكاية تفهم ليه راي هذه حرقة دار اثرت على برشة حاجات شنوة اللي صار ملتي بريز محطوط فيه شارجور متبرانشي فيه شارجور ماش قاعد يعني مونتي في تليفون شارجور وحده معناتها قص الضو رجع الضو أبغى مو أمبيراج قوي ولا ما نعرفش شنو اللي صار، صارت إتنسيل إتنسيل هذيك كبشت في الريدو نتاع الصالة، بربي بربي بربي اللي عنده ملتي بريز كيلكو سوا بالبوطون ولا ما غير بوطون إذا برانشي الحكايات اللي راكبين فيه، هذه نصيحة من خوكم معناتها اللي شعره لا مات ويرحم والدي.
0: وصل صوتك.
2: السلام عليكم، أنا مواطن من مدينة منوبة، بالله حبيت نسأل علاش مثال تهيئة العمرانية لتو مازال معطل، الناس موقفة مصالحها مستثمرين تحب تستثمر وتنهض من المنطقة، معناها اليوم الشتاء باش تصب والفيضانات معناها يعلنوا عليها، بلوعات معناها كلهم صحيح مريقلين وكذا، مي راهو مثال تهيئة العمرانية ولوناس راهو يلزمها تدخل كبير ياسر في منوب، راهو عندنا زيكوات أوبليغاتوار توقع عملية التوسعة متاعها، حنا حاجات مازالت يلزمها تتنظم، تعلق مثال تهيئة العمرانية بالقانون، شهرين قمنا بالاعتراضات اللازمة، الناس كلها اللي عنده اعتراض حتى قانونين يلزم يتعلق، التو بعد ما تعلق والاعتراضات بخمسة شهور والتو مازال ما تعلق، علاش التعطيلات هذي كل؟ الله أعلم، للأسف ما فهمناش شكون الأيادي هذي اللي وراء التعطيل هذا.
0: وصل صوتك.
3: انا شاب من مطمطه جديده عمري 30 سنه، والله المطلب الاول اللي نشوفوا فيه الناس كل هو التشغيل، معناها معتمديه قرابة 20,000 ساكن، معناها اما بريسك ما شاء الله 21 قهوه، هذا اللي تنجم تحسبهم في مطمطه، اكثر من هذا ما تنجمش تشوف حاجه، دار الشباب بطحه ملعب، معناها في بالي ناس كل حكت عليه حدث ولا حرج، معناها تخرج من الدار شوين تمشي عندك خيار.

0: واحد اللي هو القهوة، معناه القهوة ما عندها باش تفيدك وما عندها ما تزيدك، فهمت؟ تفتقر معناها المواطن شغل، معناها ما فماش معمل اللي يخدم العباد، ما فماش معناها ما فماش وسيلة ترفيه زادة، معناها مكتب تشغيل ما فماش في مطمطة، معناها يجيك نهار ثلاث أنا تقيد في المعتمدية تستنى.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: صباح النور، صباح الخير، ونقولوا هالأغلى مستمعين يا مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع لنا والمؤنسة في هذه غنية ليكم على امتداد ساعة من الزمن مش نقضيوها مع أغانينا التونسية ومش ندللوكم بالكلمات والألحان التونسية 100%. واليوم زاد مجموعة من الفنانين اللي أثوا الحصة هذه، أما نقطة الربط بيناتهم الناس الكل اللي هي من أشعار سي عامر التونسي بلغة أحرى. اليوم مش نحتفيه بالشعر والمسرحي عامر التونسي ومش نستمعوا للأنغام اللي هي من تأليفه، فمرحبا بكم الناس الكل. اليوم تأنسكم على مستوى الاختيارات النغمية والتقديم حنان بن جماعة، وعلى مستوى الإخراج التقني سلوى الحشيشة. إن شاء الله صباحكم أحلى صباح.

تبسم وجهها للدنيا. وبعد سمعنا ورد البستين هذو مزوزة نغام من تأليف نجم حصتنا اليوم سي عامر التونسي. سي عامر التونسي هو عامر بن صادق التونسي، تولد في صفاقس، تلقى علومه الأولى في المدرسة الابتدائية القرآنية، ثم التحق بالمدارس العربية الفرنسية فحصل على الشهادة الابتدائية، درس الترجمة بالمراسلة وتعلم اللغة الفرنسية، وفي عام 1947 تحصل على شهادة البروفي العربية. بدأ حياته العملية عمل في مطبعة، وفي عام 1947 عمل كمدرس في المدارس الابتدائية، كما اشتغل لنصف الوقت في اللجنة الثقافية الجهوية في صفاقس عام 1969، ثم التحق بإذاعة صفاقس في سنة 1975، وكان وقتها مختص بمصلحة المسرح والمنوعات التمثيلية. احنا بعد شوية مش نحكيه على تاريخه المسرحي، أما أكيد اليوم في حصتنا من هذه غنية لكم نودوكم بالأغاني اللي كتبها نجم حصتنا اليوم الفنان الشاعر والمسرحي عامر التونسي.

ساعة سعيدة يا حبيبي أنا، هكا ختمة أحلام عبد المقصود غنيتها تقول دوية عندك، وإحنا أكيد ساعة سعيدة اللي خليتنا نلتقي بيكم. واليوم نسمعكم من خيرة أغانينا التونسية اللي هي مكتوبة بقلم الشاعر عامر التونسي. قبل تقول دوية عندك أحلام عبد المقصود، اسمعنا بيت الأحبة لحبيب كريم. يمكن هكا تحسوها كأنها مشرقية نوعا ما، وكأن الصوت يشبه العماد عبد الحليم. لا، هذه الفنان التونسي لحبيب كريم. مواصلين مشوارنا وحديثنا على نجم حصتنا سي عامر التونسي، اللي قلنا في عام 1975 كان مختص بمصلحة المسرح والمنوعات التمثيلية، وقت التحق بإذاعة إصفاقس مارس الإخراج المسرحي قبل ما يلتحق بالإذاعة في جمعية الشبان المسلمين. كان عضو في عدد من الجمعيات والاتحادات، منها الاتحاد الكشافي الإسلامي، جمعية التهذيب المسرحي، جمعية الوداد للسكك الحديدية، جمعية الهلال التمثيلي، المعهد العصري للموسيقى والتمثيل، جمعية التقدم المسرحي. وما أدراك ما جمعية التقدم المسرحي، اللي من خلالها قدموا العديد من المسرحيات اللي كانت بالفعل قدم السعادة لكل جمهورهم في إصفاقس في تونسنا ككل. بعد شوية نحكيه على انتاجاته الأخرى من أشعار ومسرحيات، خطر في المسرحيات برك الله ما شاء الله، عنده باع وذراع، كذلك في الكلمات كتب العديد من الأشعار، ومنها الأشعار المغنيات كما اللي قاعدين نسمعوا فيها فيها الصبحية هذية. ما لمنزيدش نحكي أكثر، خلينا ندللكم أكثر ما يمكن بالموسيقى اللبنانية.

مواصلين معكم المشوار نحكي دائما على نجم حصتنا سي عامر التونسي الشاعر وكاتب الكلمات الأغنيات اللي نسموها اليوم الكل اللي كان في رصيده العديد من الأغاني. أما احنا اخترنا لكم بعض الأغاني اللي قدمها سي عامر التونسي وأثر بها خزينة الأغاني. الحقيقة سمعنا مجموعة من الأصوات مؤخرا، سمعنا فين المحبة فين لسي نور الدين بن عبد الله وخليك عني بعيد بصوت هادية جويرة. ما زلنا مواصلين المشوار وما زلنا مش نسمعوكم عديد الأنغام، لكن خلينا نذكروا البعض من مسرحيات هالشاعر الجميل اللي منها نلقاو الحق أقوى سلاح، معركة الذهب، أذان الفجر، يوم الحساب، وحي الدم، انتقام الزمان، شيطان الإنس، دنيا العجيب، نجوم الظهر. وقتها بس عدت مسرحيات منها النار ولا العار عن فيكتور هيغو، وصية عم عن رونيغ، خارج من السجن عن مارسيل ديبوا، طبيب القرية، وغيرها من المسرحيات الهامة اللي قدمها. وعنده العديد من الأغاني باللغة الفصحى واللهجة العامية، وله مذكرات مخطوطة بحوزة النجلو، أصلا له ديوان كامل مخطوط بحوزة النجلو. هو شعر وجداني وكاتب مسرحي، تأثرت قصايده بممارساته المسرحية، كتب على البناء العمودي، جدد في أغراضه ونوع في قافيته، ميل للشعر الغنائي وتأثر في كثير من معانيه وصوره بشعراء الرومانسية. في بعض وجدانياته إفادات من معجم الشعر العذري، كتب بالثلاثيات والمربعات والمخمسات وغيرها من أبنية القصيدة، لغته عذبة ورقيقة وتراكيبه حسنة ومعانيه كانت واضحة تداخل في نسيج من الصور الممتدة والمشاهد الحية، كما في قصيدة سحرة عينية. وبعض القصايد تلقاها عندها نزعة للسرد القصصي أو المونولوج، كما في قصيدته أحلام العذارة، كما غنى للطبيعة التونسية. الحقيقة لو كان نحكيه عن الأغراض اللي كتب فيها عامر التونسي رانا ما نجموش نعددوها في هالحصة هذه، أما أكيد كما يقولوا المية تكذب الغطاس. خلينا نسمع أغانيه ونتعرفوا أكثر ما يمكن عن الأغراض المختلفة اللي كتب فيها شاعرنا اليوم اللي نحتفيه به سي عامر التونسي.

موصلين معاكم المشوار في هذه غنية ليكم. هكا سمعنا مع بعضنا خذ بالخاطر وشفت ولد الدشرة بصوت الفنانة صفوة. بعدها سمعنا زيدا ليلة الفرح الأنور السميري. الحقيقة سي عامر التونسي اشتغل مع مجموعة من الأسماء من النجوم في الساحة التونسية: سيدة صفوة، مرشد كسكيس، أشرف الكشو، محمد بن عمر، سي محمد العش، ابتسام الربيعي، زهيرة سالم، أحلام عبد المقصود، صفية شمية. والقائمة تطول وتطول للأسماء اللي تعاملت مع نجم حصتنا اليوم سي عامر التونسي على مستوى الكلمات. سي عامر التونسي كان قليل الكلام لكن كثير الفعل، إما في المسرحيات وهو رمز من رموز المسرح التونسي وقام من القامات الهامة للمسرح في جهة صفاقس. اليوم أصلا عندنا مهرجان باسم عامر التونسي، لكن زاد في نفس الوقت هو إنسان كثير العمل وفي صمت. هذاك علاش الشيء هذي الكل خليه يتحصل على عديد الأوسمة والجوائز، ومنها وسام الاستحقاق الثقافي عام 1975، جائزة أدب الجزائر، جائزة الترجمة والتمثيل من بلدية صفاقس، جائزة مهرجان الأغنية التونسية للأعوام المتتالية 1988، 89، 90، 91، 92 و93. 5 سنوات في جرت بعضها كان يتوج من خلال الأغاني التونسية اللي قدمها على مستوى الكلمات، كما زاد تحصل على جائزة محمد محفوظ من ولاية صفاقس عام 1990. هذا البعض من الجوائز والأوسمة اللي تحصل عليها سي عامر التونسي، لكن هو الحقيقة في جرابه العديد والعديد من الهدايا والجوائز والأوسمة. احنا اليوم عطيناكم فكرة عن واحد من الأسماء اللي خدمت الساحة التونسية على مستوى الغناء وعلى مستوى المسرح. وكيد تو مش نسمعكم أغنية، برشا منكم مش يقولوا هذه أغنية سي مصطفى الشرفي، لا، الأغنية هذية غنيوها زوز نجوم من نجوم الأغنية التونسية، سي مصطفى الشرفي لكن زاد غنيها حمادي العيدي. خلينا ما نستمعوها كآخر نغم في حصتنا، ونوعدكم إن شاء الله جمعة جاية نكون معاكم في حلقة جديدة مع نجم آخر من نجوم الأغنية التونسية. ما بقى لي كان نتمنى لكم الأوقات الطيبة والرائعة، وشكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، والتحية هذه تصلكم من حنان بن جماعة وسلوى الحشيشة. إلى اللقاء.

0: هذه غنية لكم. هذه غنية لكم.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. الدكتور حكيم.
2: الحليب مش من أنواع المشروبات كما يظنوا برشا ناس. يصحنا باش نقولوا كلينا الحليب، على خاطر الحليب غذاء، الحليب طعام، الحليب عبارة على اللحم وإلا عظم، ولا حوت وإلا جبن وإلا يغرت، هذوما الكل الحليب يعوضهم. الحليب منفعته كبيرة ياسر للصغار والكبار، أما على شرط يكون بكميات معقولة حسب الحاجيات ونكون حافظنا على سلامته من التلوث.
0: الدكتور حكيم.
3: إشهار.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
6: أريدو، طور عالمك.
3: إشهار.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تمام العاشرة صباحا في تونس، أسعد الله صباحكم بكل خير. فرق والحماية المدنية تتدخل بإحدى عشرة ولاية حسب ما كشفه صباح اليوم رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري. وقال المشري في تدخل هاتفي له في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية إن أهم وأبرز تدخلات كانت بولايات تونس وسليانة وزغوان وبنزرت، حيث تم إجراء 46 عملية معاينة لتجمع وتراكم المياه و21 عملية ضخ من المنازل والمحلات التجارية، علاوة على إزاحة 135 وسيلة نقل من التجمعات المائية بعد أن حاصرتها المياه. كما تدخل أعوان الحماية المدنية لمساعدة 5

0: الوجبات الغذائية. الندوة تهدف إلى بحث سبل تعزيز التربية الغذائية داخل الوسط المدرسي وتشجيع الممارسات المتعلقة بالغذاء الصحي والمستدام، إلى جانب تثمين المنتجات المحلية والحد من ظاهرة هدر الطعام. في العالم، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين اليوم في سلسلة استهدافات وقصف مكثف شنته طائرات وقوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش الصهيوني يقول أن قواته انسحبت من مرتفعات علي الطاهر وتموضعت في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف جنوبي لبنان. والحوثيون يحكمون السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي بحسب وسائل إعلام فرنسية. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: 20 وعلينا الكلام.
2: توانسة وعلينا الكلام.
3: توانسة وعلينا الكلام
2: مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: موجة بريحة البلاد.
4: يا أهلا وسهلا بالأحباب، هذا موعد جديد يجمعنا معكم كيما كل نهار جمعة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية، يجمعنا بمواطنين في الخارج، بمهاجرين وين ما كانوا في كل دول العالم، مع حكايتهم، نجاحاتهم، قصصهم، إشكالياتهم ومشاغلهم، زادا نحكيوا عليها ويفرغوا زادا قلوبهم، كيما زادا نبداو فخورين بكل إنجازاتهم وبكل نجاحاتهم وبالصورة المميزة اللي قاعدين يقدموا فيها في كل دول العالم. هذا الموعد يتجدد كل نهار جمعة، نسمع فيه صوت الجالية من 10:30 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا الموعد اللي بالحق نحتفيه به بمواطنينا بالخارج، وتكون بالحق فما برشا مفاجآت واكتشافات في هالجالية اللي تعمل 66 كيف، في هالجالية اللي تقدم وقاعدة تقدم في صورة مميزة على بلادنا وعلى تاريخ بلادنا وعلى أخلاق بلادنا وولاد بلادنا. مرحبا بكم في هذا الموعد اللي يجمعنا بكم 10:30، واليوم يحمل إمضاء كل من حميد الورغي، فاتن حسن، فاروق الزرعي، حسين الدين الهمامي، وكوثر بن دلالة. تقول لكم حصتنا توا بدات، مرحبا بكم.

0: ريحة البلاد هكا بدينا حسيتنا على موجات إذاعة الجمهورية التونسية وبرنامج توينس وعلينا الكامل. نوجه تحية كبيرة لأمين شبيل على مستوى اختيار الأغاني. مرحبا بكم. حكايتنا باش تبدا بأنشطة الجالية ناشطين. فما اللي قاعد كل واحد حسب اختصاصه، كل واحد حسب ميولاته رغباته وغيره، ولكن زادة لازمنا نأكدوا أنه برشا من جاليتنا المقيمة في الخارج ولات عندها تقاليد في تنظيم مجموعة من الأحداث، الحفلات وغيرها. شنو هي الحكايه يا ساده؟ نحكيو عن الدوره 12 لايام تونس بجرونوبل. الدوره 12 معناها غزروا قديش من دوره عديت. اكيد رانا طورنا باش نناقشوا الموضوع هذايا باكثر تفاصيل في انشطه الجاليه.
1: انشطه الجاليه.
0: ومن فرنسا يلتحق بنا سي توفيق الحسناوي رئيس جمعية الوحدة من أجل تونس. سي توفيق مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك أخت كوثر، وشكرا لك وشكرا للإذاعة الوطنية على المثابرة في متابعة الأنشطة نتاع التوانسة في الخارج والمجتمع المدني، خاصة في وقت صعيب اللي تمر به تونس من ناحية الترويج صورة تونس بالخارج.
0: اي تنفتحوه القوس هذي، ولكن خلينا نقول رو توحشنا طلتك، عنا مدة ما سمعنيش صوتك، وكي جينا بجديد رانا نفرح برشا برشا. دونك تبارك الله. الدورة 12 لأيام تونس بجرونوبل سي توفيق.
2: ولا انا كان جبت موجود على الستاند نتاع تظاهرة هذي لي مدة ما حكيتش، لانه فرط القناة على بد من العمل ساعة بصمت، والنتيجة هي اللي
0: جيتنا مليان ان شاء الله.
2: ولا هي دوره 12 ايام تونس رغم كل هذا خطط، رغم الصعوبات ورغم اشياء ان شاء الله نحكيوا عليها. الدوره دي 100% حسب الظروف اللي قلت عليها قبيله، هي 100% الترويج لتونس. الترويج لتونس، نحن في حاجه الى هذا في الوقت الحاضر. الترويج لتونس، الترويج لتونس كوجهه معناها مميزه رغم الداء والاعداء، نعاودها بين قوسين ونسطر عليها 5 مرات، رغم الداء والاعداء زي ما تقعد تونس ديما الصوره نتاعها البرده كالعاده، وكل عاده تجاوب مع المره والمشاهدين الفرنسيين تعداو ويشوفوا يقفوا يراو تونس، يحكيوا على تونس، يحكيوا على جربه، يحكيوا ولا معنا هذه صورة حملة في تونس. والحملة تلك التفاصيل شنو في المعارض
0: أكيد ماذا بينا. خلينا اليوم كيف زيدا نسوق للوجهة التونسية، وانت فتحت قوس على اللي قاعد ربما صاير من البلاد، روح حاجات مؤسفة معناها قد ما يصير من اجتهادات وناس قاعدة تثابر وناس قاعدة تعطي أحسن ما عندها باش تروج للسياحة في تونس، وفعلا معناها فما استحسان في العديد من مجالات، ولكن هذاك الكل نحطيوه على جنب، الناس اللي خدمت وغيرهم، ونحكيو كان على المساوئ وغيره. مؤسف جدا، يحس في نفسي
2: مؤسف الحقيقة. جدا لأنه وقت قصر بعجالة، ما نحكي واعتذار هي بفيدر كيف بعجالة بين قوسين، ونقول ما بكل موضوعية وعنا مع الأسف عنا أقلية قليلة من الجيل، رغم معناه ما ندخلش تفاصيل أخرى، لكن ليش معناه ضرب تور تونس في الخارج؟ ليش معناه شيء مؤسف معناه، ولهذا أحسن إجابة للناس هو ما يدخل تفاصيل، أحسن إجابة هي ترويج لتونس
0: إن شاء الله يا رب.
2: بقطع النظر على كل شيء آخر، هي تونس تبقى تونس، تونس وشعبها وصورة تونس هي المهمة في الـ في الـ الحكاية هذه. لكن نرجع للتظاهرة، هي تظاهرة هذه أنا نحب نوجه شكر بأنه ما هوش إشهار خاص ومؤسسات وطنية. نحب نشكر ساعة أول حاجة الديوان الوطني للسياحة في باريس وفي تونس، لأنه رغم كل معناها المشاكل ورغم كل الظروف ما كانت باهية ولا خايبة، كان ديما موجودة هي، لابد كل واحد ياخذ حقه. الديوان التونسي للسياحة موجود مهما كانت الظروف، وشكرا معناها ليهم في تونس، وشكرا للديوان في باريس اللي قاموا بواجبهم. جدا نحب نشكر هذا وزارة الثقافة اللي جاوبت معانا، بارك الله فيهم.
0: وطبعا
2: الدبلوماسية التونسية بجرونوبل، شكرا لهم رغم أنه السفاك السكنية ما كانش في الموعد، لكن إن شاء الله المرات القادمة
0: إن شاء الله.
2: تظاهرة هذه عنا ديسيكور جاونا من عند وزارة السياحة 100% سياحة، ومن عند وزارة الثقافة على غالب مناش في فيديو نوريك أنا كلها كتيبات وكلها مناشير على السياحة وتونس كوجهة مميزة.
0: مثال شو بعد نعود ونخذوك. لا ما عندك وين تمشي من عنا، المهم معتينا نحكي بالإيجابي ونوريه صورة تونس الحقيقية.
2: عنا كلها هي منشورات في علاقة بالسياحة متنوعة ومتميزة كلها على ذمة المواطنين الفرنسيين وحتى التوانسة اللي كانوا تعدى قدام الستاند تشوفوا احنا في قلب جرونوبل. وعنا زادة معناها اليوم نعطيك جملة معناها من الكتبة نحكي على الثقافة، وكتبها معروضة للجميع، شكرا وزارة الثقافة، وكتبها في علاقة مثلا نقرأ فيه ونتوى في علاقة بالماكلة التونسية، في علاقة بالتراث التونسي، في علاقة معناها ببعض المدن كمن المنستير وسوسة وجربة في علاقة بالحمام الحمامات التقليدية التونسية اللي قدم في مدينة تونس في علاقة بالمدينة التونسية في علاقة بالسينما التونسية في علاقة بالاركيولوجي معناها تقول أنت التراث والآثار التونسية تبقى متنوعة حتى نوع معناها لزمة المارين عنا ديرولاب معناها أفيشات كبار في علاقة بتونس نحكيه على حنا باعل وعلى غيره وغيره وقدم الناس الكل وعلى العملة القديمة في تونس وقت كارتاج عنا مناشير تحكي على المدن التونسية كما مثلا توا الموقع الأثري في كارتاج على جامع الزيتون معنا تونس هذيك اللي هي الوجه السيح الأجنبي يحبها ويقص بشي شوفها
0: معنى تقييمك لها الشيء ذي لها الدعم متاع الناس الكل اللي والأجهزة اللي كنت تحكي عليهم والمؤسسات في تقييمك معناها راضي سي توفيق احنا اليوم عنا خبرة في هالحدث هذي أيام تونس بجرونوبل
2: أنا على قناة وطنية ومعناها قناة عمومية لازم نقول الحقيقة اللي جبتهم اليوم اللي قلت لك عليهم قبيلة قاموا مواجهون عندي النقطة بارك وذي العام الثاني على التوالي وذي ما هوش معقول نلفت بكل لطف نظر معناها المسؤولين والسيد الوزير هو الديوان الوطني للسياحة راهو مش معقول نحن الديوان الوطني للسياحة السياحة التقليدية
0: الصناعة التقليدية
2: مواجهة وذي المرة الثانية يقول لك أو قلت لك أنا عمناوي
0: في بالي متعاونين والله
2: نعرفش عملوا معناها بعثت لهم من نفس من شهر جانفي ولا في اللي باش يعاونونا وقتها يجاوبونا يجاوبونا أربع أيام وصلت المعلومة قبل الإيفينمون. أي شنو طالبين؟ هما عندهم التونسي فيك كل ما طالبينه. شنو تحبوا أنتوما؟ معناها هذا ولا ضحك على كل
0: ما كانش ممكن أنك تدارك فك الوقت هذاك سيء.
2: لا لا غريب هناك ثم مشكل عندهم ما نعرفش علاش ما يحبوش وحتى تولوز كيف. شنو هذا؟ هذا مجتمع مدني يسند في بلاده. مجتمع مدني نحن سفراء تونس في الخارج. نعم. خدمة كبيرة. من هو يشوفكم مش مزية التعاون والتظاهرات هذية
0: خاصة الصناعة التقليدية رانا عنا ما نوريه وديوان الوطني الصناعة التقليدية الحقيقة قاعد يعمل في مجهود كبير دونك ميسيلش خلينا نفتحوا قاوس ونلفتوا النظر وان شاء الله يقع التدارك العام الجاي توصي حصي لمفسد دور بالنسبة للسنين
2: أنا الباب مفتوح الباب مفتوح وشكرا لسيد القنصل اللي اتصل بيهم معناه نحن ماذا انا نتكلم كده مانيش قاعد نهدم قاعد تبني
0: ليه ملاحظة نسوقها بكل لطف وانا قلت لك راهو الناس غاديك مجتهدين نعرفهم وقاعدين يقدموا في احسن ما عنا الله غالب ساعات تصير حاجه من النوع هذه
2: المهم نحن ما كانت الظروف ديما معنا المهرجان قائم بالذات نعطيك معلومه مهمه جدا النهار الاول بتاع التظاهره يوم الثلاثاء تعدينا نائب من البرلمان الفرنسي هناك نائب على الاسامبلي ناسيونال تعدينا مدام شتلا غجيتنا هوني وقفت مهتمة ياسر بالموضوع وعندنا موعد معاها بعد تظاهرة يوم الاثنين الثلاثاء القادم تحكي شنو نجم نعمل مع بعضنا في علاقة بترويج التونس هذه مهمة جدا
0: اي سمعني هذه حويجات مزيانة
2: ولا غوتو مع نص النار عندي زاد نائب واحد اخر سي حليم اللي هو من اصول عربية باش يتعدى الستوند نائب في الاسامبلي الفرنسية مجلس الامة الفرنسية معنا البرلمان باش يتعدى وهذا مهم جدا ومواعيد معاه باش نجمو شنو نجمو نخدمو هذه مهم جدا هذه
0: ان شاء الله اكيد
2: باش قاعدين نعملوا بيوت انا بعث لك انا بعد الملف الصحفي والتصاور وكل شيء
0: ميسالش هو مهم جدا واي انسان معناها يقدم في مجهود لهالبلاد هذه راهو مشكور وديما نفرحوا به وراهو هو يكون ويمثل مصدر فخر ايام تونس بجرونابل غدوه الاختتام ان شاء الله سي توفيق
2: غدوة الاختتام
0: دينا ثمانية احنا
2: بنخد بزيارة متاع النايب الفاهي باش يجينا وبعده هو باش حقا ما قلت لك زي ما عنا كل يوم مع نص النهار عنا معرض صغير المأكولات التونسية هذا معناها موجه للناس اللي يتعداوا ويتفرجوا كل ما هو ما المميزة التونسية التعجين والبريك والفريكاسية وغيره هذا معناها حبوا نذكروا ذاك النكهة التونسية والناس معناها هذا معناها مبادرة عجبتهم بالجزائر ولا وقلت له سيد النايب مع نص النهار تقريبا وبعد نكملوا شويه والعشيه يكون مع الاربعة الخمسة يكون الاختتام والمهم معناها تونس موجوده في قلب جرونوبل نحن مهما كانت الظروف انا نعمل اللي نجم لا نستنى لا في شكر لا نستنى لا في تكريم لا نستنى في حتى شيء اذا صرنا نعمل فيه كيف ونحب نخدم البلاد وذي نعم فيه الروح من السنة في حتى
0: وإحنا نحب شكون اللي يخدم البلاد ويقدم صورة حقيقية على بلادنا وعلى الأقل يقول شكرا للناس اللي خدمت وقدمت مجهود بي خمسة أيام منذ بلوتو هما أربع أيام غدوة يزدل الستار على أيام تونس بجرونوبل تقييمك للزوار الزائرين وتفاعلهم مع المختلف المعروضات اللي تخص تونس
2: هو في علاقة بالزوار أختي كوثر الموضوع يحكي نفسه بوحده نحن في قلب مدينة غرنوبل يعني في سنتر فيل. نحن مقابلتنا محطة بتاع الترام، الترام يتعدل ومشي وجاي واحد كل خمسة دقائق. معناها كي نعرضك الأرقام بتاع الناس قاعدة تشوف أرقام مهولة، فلوس الناس اللي ماشي جاي في سنتر فيل هوا.
0: أي نسمع فيه.
2: ما يقفش ما يقفش. أنت معناها عندك فيزيبيليتي، عندك رؤية اللي هي ما تتشريش من منين.
0: أكيد
2: الناس قاعدة تشوف في تونس موجودة. هذه ما عادش نجم نقيم شيء يتكلم وحده. فهمت؟ هذه الميزة بتاع الموقع متاعنا في قلب مدينة غرنوبل. ما عندنا حتى مشكل في حكاية اللي شكون شاف وشكون ما شافش، الناس كلها قاعدة تشوف.
0: أي حتى اللي يتعدى أي تقعد في ذهنه. النسخة 12 شنو اللي صلحته سنة أو ربما طورته؟ قلت لا قبل ما مشيتش هيت سنين طورها والكل، شنو أكثر حاجة رهن عليها توفيق الحسناوي؟
2: أنا ما نقولش رهنت، أنا قلت أقلمت.
0: هيت راه؟
2: لأني المهرجان ديما أقلمت على وضع البلاد. عوضة لتونس. وانا ناكد لك منذ 3-4 سنوات نقولها من بلغة صريحة، تور التونس في الخارج وخاصة من طرف أثناها قلتك في الضرب. من طرف أقلية غير ما في موضوع آخر.
0: أما قاعدين يشوه وقاعدين يؤذيه الحقيقة
2: لا تشويه ممنهج
0: الحقيقة فما حاجات زادة فيها برشة افتراء وبرشة كذب نعيشوا لباس الحمد لله يا ربي معني تصب المطار صحيح معني غسلت النوادر كيما البارح مثلا سنين يا ربي غسلت النوادر الحقيقة تصير أن نوع من الفيضانات هذيك وإلا تراكم السيول وغيرها تعرف يا سي توفيق إيجا نقول لك أنا يحس في نفسي علاش وفرصة خلينا نفتحوا قوس راهو يكلموني مواطنين في الخارج يقول لي راهو يصير في الخارج أكثر من كيكة ويقولوا لي رانا نستناو في السبيطارات بالله 14 ساعة وفما واحدة تحكي لي تقول لي رونديفو على وذنا تستنى فيه في مارس 2027 تقول لي عادي إي ولكن اللي قاعد يصير الحقيقة ممنهج كما أنت قلت معناها
2: ومرفوض مش في علاقة باش ما نطوروش ياسر ونرفض بعض الناس الكل مش في علاقه باتقاد وضع معين راه هذاك معقول في اي بلاد لا هذا شيء ممنهج لغايه في نفس العقوب
0: اكيد اكيد
2: ما يفرقوش
0: قلت سي توفيق تاقلمت معناها نسخه 12 تاقلمت فيش تاقلمنا بالضبط
2: راه تاقلمت لاني حطيت معناها كل الجهد على ابراز تونس كبلاد مسالم كبلاد مميز كوجهة ترافية تاريخية اقتصادية وغيرها من كل مشاكلنا ولابد باش نخدموا على الشيء هذاك ما لقيتش معناها السبب باش نعمل حاجة أخرى لأنه يلزمنا شو أحسن جواب اللي حكينا عليه هو هذايا
0: أكيد
2: ديسمبر ما غادي صورة وين نروج لها
0: أكيد والله أحسن حاجة نخدموا على روحنا ونجتهدوا
2: ديسمبر وين نروج
0: أوه الله عليك سي توفيق في المعلقة نتاع أيام تونس بغرنوبل مكتوب تونس 2030 شنو هي الحكايه شنو هي ايه شنو هي العبره
2: تونس 2030 على كده حكيتك عن النواب اي اللي كنت يكون معناها ثم هناك مخرجات شو المخرجات ونكونوا عمليين ما نستعملش تظاهره وبعد ناخذ تصاور ونفهوا
0: الروح سي
2: نحب اليوم في علاقه بالايام تونس في غرنوبل نحب نخلط معناها نعمل امبلوم وخطط اللي باش نخلطوا مع الانتاج ملموسه بالشراكة مع أصحاب القرار في فرنسا 2030 معناها نتصور أنا من هنا للأربع سنين الأخرين لازم تكون نقلة نوعية نعتبر أن يكون هناك نقلة نوعية في علاقة بالعمل الجمعيات التونسي بالخارج والنقلة النوعية في النتائج نتاعهم يعني توا لنا عقود يا أختي كوثر وأنت تشوف أول كاين ثم تظاهرات من أجل تظاهرات
0: اي
2: اي شو تقول انت شو عمليين باش نعملوا مثلا مثلا العمليين نعملوا انا عندي افكارك افكار انا متنوعه مثلا اليوم نحب نعمل مخطط للطلبة التونسي اللي يقراوا في تونس في فرنسا
0: علاش ليه اي
2: مخطط كبير في علاقه
0: أي.
2: في نعمل فيه حتى في الكابينه نتاعي لكن في العشاء سعيد جمعيه باش يولي هي لهوه بالطلبه توفير السكن المساعده في التقسيم هوني وغيره وغيره وخاصة المتابعة نتاعو هذا مثلا غير
0: يكون فما نظام واستقرار له الفئة هذه اللي ساعات معناها تبدا تبحث الحقيقة على انها تنظم امورها وقت تسافر للخارج
2: فوالا لازم نعملوه عملية نعملوا برنامج نعملوا برنامج واضح مثلا في علاقة بالاستثمار اللي هو ديما معناها عنوان كبير وما تعرفش شنو وسط وشنو هو البرة منه وشنو هو الداخل منه ما عادش نفهم الاستثمار لا لازم نشوف حاجة معناها واضحة اليوم الاستثمار الأجنبي في تونس حتى في علاقة بالتونس والخارج اللي باش يستثمروا في تونس
0: أي.
2: الحقيقة مرة نقولوها الأغلبية نتاعهم يهربوا من الأمور البيروقراطية وغيره وغيره ما غير ما نحاولوا لكن إذا كان ثم متابعة نتاعهم من هوني من اللي هما في فرنسا هوني وثم متابعة يحمل معناها بيداغوجيك ولا أونيفو دو لافورماسيون المعلومة وغيره وغيره وغيره ومعانا معنا دي سيفور كتب ورقة مغير وغير نجم على الأقل على الأقل نساهموا بالتهيئة يعني التهيئة بتاع المستشفى التونسي باش يكون على الأقل قابل يمشي يسكن في تونس
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله رب يقدرك وين نثمن المجهود اللي تقدم فيه. ونعرفك سي توفيق من نوع اللي تخمم وتجتهد وتطور معناها الحقيقة. إن شاء الله رب يوفقك. ننتظر منك المخرجات متاع هذية أيام تونس بجرونوبل وإن شاء الله استنى منا مداخلة أخرى بقدرة ربي نسق مع بعضنا.
2: الله فيك ونعود شكرا جزيلا شكرا جزيلا نقول للديوان التونسي لسياحة تونس وفرنسا ولوزارة الثقافة والدبلوماسية التونسية. شكرا للناس اللي وقفت وخدمت.
0: شكرا جزيلا ليك لتلبية دعوتنا لاجتهادك وانك خاصة تراهن على انك تقدم صورة مميزة لتونس. صورة ربما قاعدين هاليامات ما حبش نقول رموا فيها ولكن قاعدين معناها نتحدوا في برشا عمليات تشويه قاعدة تصير لبلادنا وهذا مرفوض تماما. كنت معنا من فرنسا سي توفيق الحسنوي رئيس جمعية الوحدة من أجل تونس. حكينا على الدورة 12 لأيام تونس بجرونوبل. أيام تونس بجرونوبل اللي غدوة الاختتام وفيها مستجدات بها إن شاء الله يا ربي سيقع مناقشتها كيفاش يكون فما تعاون والكل وكيفاش يكون فما استقطاب لتونس للسياحة في تونس وغيره. شكرا لكل إنسان خدمها البلاد وشكرا لكل إنسان الحقيقة وقت اللي فما شكون في المقابل عمل معاه مجهود وقال له شكرا. شكرا أي إنسان مش مغطيوش الحقيقة المجهود بتاع الناس اللي تخدم على رويحة. يلا فاصل غنائي. شنية هي نسية اي نسية نحبكم ليه ما تنسيوش ولكن أنا نحب لطفي بوشنيق. إن شاء الله يا ربي تستمتعوا بهذا النغم.

0: هو بكل بساطة وبكل فخر لطفي بوشنيقي وصلنا العشرة واثنين وثلاثين دقيقة. لطفي بوشنيقي اللي أنا سي نتسلطن نمشي في مود آخر، هو ومن أغيره من الأنغام والأسماء التونسية، لكن لطفي بوشنيقي وقت لي يطلع على المسرح حكا ويحل يديه الزوز وكالجبة تبدأ مهنكرة ويقول لك يا ستار أستر. الحقيقة يعمل 66 كيف، وعلى ذكر الكيف والطاقة الإيجابية نحكي وإحنا بكل فخر على طاقاتنا في الخارج، على مهاجرينا وعلى توينسا وعليهم الكلام اللي يخدموا بالفكر والساعد في كل دول العالم. هما سفراء غير رسميين، سفراء بأخلاقهم شهاداتهم العلمية بحضورهم بمواقفهم بكل شيء كل شيء، فبالضرورة باش نستقبلهم في فقر السفراء. سفراء ينضم لنا اليوم سي محمد مساعدة، هو أستاذ فنون تشكيلية بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، ومباشرة من سلطنة عمان قولوا له أهلا وسهلا بيك، شرفتنا سيدي.
1: مرحبا أختي،
0: شرفتنا بالحضور، شكرا لتلبية دعوتنا سي محمد، مرحبا بيك.
1: يعيشك أختي، بارك الله فيك، يعطيك الصحة، وأنتم مزادة نشكركم على تحت الفرصة مرة ثانية من أجل إيصال صوتنا.
0: يخليك يا ربي ويعطيك. احنا بالحق باش نوصلوا صوتك يا سي محمد، طبعا بعد قوس نفتحوه ونحكيه على الصوت والاشكال اللي مازالوا يعانيوا فيه العديد من مهاجرينا من سلطنة عمان، ولكن بداية خلنا تعرفوا على سي محمد مساعدة، شكون هو سي محمد مساعدة وقول لي ساعة شنية درجة الحرارة عندكم غاديك تو؟
1: والله درجة الحرارة عادية، يعني المعدلات العادية في الأربعين، يعني تعودنا بيها
0: لنا دافية دافية احنا الأربعين نتنفسوا تحت الماء، دونك كل واحد كيفاش كاو كل بلاد كيفاش ربي يقدركم. شكون سي محمد مساعدة؟ وهو أستاذ فنون تشكيلية مشى التحق بسلطنة عمان يخدم غاديك عنده 8 سنين يا سيدة.
1: ما شاء الله، هاي بالضبط موظف في وزارة التربية والتعليم العمانية أستاذ فنون تشكيلية كاو، معناها هذيك
0: رحلتك كيفاش بديت سي محمد باش تقول لي، معناها من تونس هكا خممت انك تمشي، هو بصفه نظاميه بالضروره راك معناها باش يكون المرور نظامي، ولكن خممت فيها قبل درست هالحكايه، كان حلمك انك تدرس في الخارج وتطور السيره الذاتيه نتاعك؟
1: والله جات فجاه، هي سبحان الله، يعني كل شيء بالكتبه جات فجاه، انا قبل ما كانتش عندي معناها رغبه باش نخرج من تونس، جات فجاه جاء كونكور عن طريق وكاله التعاون الفني، مشيت اجتزت الاختبار ونجحت وخرجت الحمد لله.
0: الفنون التشكيليه تعاونك على ارق الحياه، على الضغط اللي يصير وقت اللي تبدا ستريسي ولا متغشش سي محمد، كيفاش معناها تفش غيظك انت خاطر انت استاذ فنون تشكيليه؟
1: والله تنتج يعني احيانا للرسم، يعني التعبير عبر على وضعك النفسي، مثلا انك ترسم، انك تلون، انك تنحت، انك تشكل، يعني اشياء هذه من هذا القبيل، يعني تحاول تخرج بها من الضغط، خاصه الضغط اللي سببه هنا
0: اي ضغط لا اي هو ضغط كبير بالضروره. هل الشيء هذا اللي تنتجه تحت الضغط بطبيعه الحال واللي اكيد عنده معناها فيه رساله وفيه برشا احاسيس تتخلص منه ولا تحطه في الدار تزين وتقعد تشوف هذيك كان العام؟
1: أكيد أكيد عمل فني، هذا يعني يعتبر عمل فني، سواء نخليه في المدرسة أو نخليه في الدار لهنا وفي النهاية يقعد ذكرى، يعني نتيجة جاء نتيجة لظرف معين، يعني
0: يقعد ذكرى. قلنا 8 سنين في سلطنة عمان، شنو هي الأجواء؟ لقيت غادي كروحك كيفاش زادة، خاصة أول عام في الغربة أو في سلطنة عمان، خاطر كلمة الغربة صعيبة، ربما فما اللي يقول لك ليه، معناها خاصة في الدول العربية ما فماش غربة. بالنسبة لي كيفاش كانت تجربتك؟
1: والله هي تجربة متميزة الحمد لله، يعني في عمان ما تحسش نفسك، للأمانة ما تحسش نفسك غريب لهنا، احترام ومكانتك يعني كمربي في المدرسة، يعني يحترموك بشكل غير عادي، يحترموك كشخص ككفاءة كتونسي، يعني حتى يقول لك كل تونس يقول لك الخضراء، تونس الخضراء
0: إن شاء الله،
1: يعني عندهم علينا فكرة وعندهم علينا يعني شيء
0: احترام
1: فعلا. بالضبط، تحكيله تونسي يقول لك الخضراء مباشرة.
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله، هو لما حالة زيادة حتى جنيتنا غادية كيفيه؟
1: هاي ما شاء الله، قلت لك واحنا ماذا بينا سفراء بلادنا، يعني نكونوا خير سفراء لبلادنا ونقدموا الحمد لله
0: ان شاء الله
1: بوجه مشرف لبلادنا ومعروفين
0: ان
1: ما
0: شاء
1: شاء
0: الله.
1: الله
0: انا
1: طوال.
0: الحقيقه زاده معلوماتي معناها كبيره على جاليتنا في سلطنه عمان اللي قاعدين يجتهدوا يقدموا في انشطه مختلفه وقاعدين يقدموا في صوره مميزه الحقيقه في سلطنه عمان. قلنا انت سفيرنا اليوم سي محمد مساعده استاذ فنون تشكيليه بوزاره التربيه والتعليم في سلطنه عمان، تعرفنا عليك وديما فرحانين بيك خاطر تقدم في صوره مميزه على بلادنا، وراهو كيقولوا محمد هذاك التونسي راك انت شرفت بلادك، لكن زاده في المقابل مش نوصلوا خليك يا سيدي خليك
1: يا رب. أختي وشبنا هذيك بلادنا وهيكي ووطننا وهيكي ناسنا وهلنا غادي.
0: أي ونستحفظوا عليها نستحفظوا عليها. قلنا فما إشكالية اللي هو تعرضوا لها مجموعة من مواطنينا في سلطنة عمان اللي كانوا جايين لتونس. شنو هي الحكاية سي محمد؟ احنا تعرفنا عليها قبل، ميساج خلينا نزيدوا نذكروا بها ونعاودوا نحكيوا الإشكالية.
1: واضح. بالنسبة لقضيتنا يعني معروفة، وكما حكيت انت سبق وتدخل بعض الزملاء في سواء في الإذاعة متاعكم مشكورين أو في إذاعات وطنية ثانية. لكن إلى حدود هذه اللحظة يعني كنا نأمل أنه مثلا باش يصير تجاوب في القضية، باش يصير مثلا تدخل، لكن على حدود هذه المداخلة يعني متواصل معنا ولا حتى مسؤول أو حتى جهة رسمية.
0: أي
1: يعني أنا اليوم نحب نواصل في إيصال صوتنا وصوت المجموعة كاملة إلى كل جهة في البلاد يعني عندها علاقة بالموضوع.
0: قبل ما نوصلوا للنداء سي محمد، الإشكالية هي تتمثل في شركة نقل هي اللي حاولت تأمين أمتعة وبضائع وحتى سيارات للبعض من مواطنينا في سلطنة عمان، وصلتهم لتونس وما خذيتوا أنتم حتى شيء، هكا ولا ليه؟
1: بالضبط. يعني احنا سياراتنا واغراضنا ما يقارب ال 15 او 16 سياره، يعني بخلاف الاغراض الشخصيه الاخرى كان مثلا اللي هز غساله اللي هز ثلاجه اللي هز فهمت. الاغراض هذه من تاريخ 31/8 الى حدود هذه اللحظه يعني يعتبروا متجوزين
0: في الديوان.
1: احنا في الديوان لهنا غادي في الديوان، يعني وصلنا احنا اتضح لكونه المشكلة في عدم خلاص للشركة الناقلة اللي هي الميرسك. بالرغم اللي احنا يعني مخلصين فلوسنا وعنا توصلنا وعنا ليبيا لمتاعنا وعنا الاوردر ديليفري اللي هو اذن التسليم واوراقنا وثائقنا كاملة قانونية. تفاجأنا
0: اي كمل فكرتك سامحني سي محمد كمل.
1: تفاجأنا أختي وقت اللي مشينا يعني باش شأن أي شخص آخر، يعني توصلنا مع الشركة سواء عن طريق المندوب الموجود غادي في تونس. وصلنا معاهم ما رعنا إلو اللي عملية التسويف والله غدوة والله بعد غدوة والله جمعة الجاية فهمتني. احنا كي طورت الحكاية يعني توصلنا مع الديوانة وتواصلنا مع الجهات المختصة هناك وحتى مع الميرسك. قال لك يا اخويا الشخص هذا راهو ما نجموش نخرجوا له بضاعته لانه
0: ما خلصش
1: مش دافع معليه الشحن
0: به. ما غير ما نعاودوا نذكروا اسم الشركه كان تسمح يا سي محمد، ولكن وقت اللي تتواصلوا معاه قلت لي فما تسويف ما نعرفش، حكيتوا معاه مباشره يقول لك غدوه وكهو هذيك هو معناه الرد نتاعو فقط.
1: اي احنا شخصيا ما نعرفوهوش، احنا الشخص هذا ما نعرفوهوش فهمت. الشخص هذا يعيش في دولة أوروبية ما نعرفوهوش، لكن عنده المقر الأصلي متاعه كان في سلطنة عمان لهنا.
0: أي
1: جيدبيا كان، لأنه حاليا لا وجود لشركة على أرض الواقع. لهنا توصلنا مع مشينا للمقر اللي زرته أنا واحد من الناس في بداية تسليم السيارات. ما راني إلا أنه المقر مسكر. تواصلنا مع الجهات المختصة، تواصلنا مع وزارة النقل لهنا باش ناخذوا يعني فكرة على الشركة الفلانية راهي كانت متواجدة في المكان الفلاني. قال لك أستاذ هذه الشركة سي يعني السجل نتاعها تم مصادرة السجل، يعني كيش يقولوا هما عليه غرامات السجل تسكروه. فهمت؟
0: اي
1: ومقر الشركة ما عادش موجود.
0: ما عادش موجود، اي معناها عبارة
1: ما عادش
0: الشركة
1: موجود.
0: اختفت تقريبا. دقيتوا باب سفارتنا غاديكا في سلطنة عمان، خطر اليوم كل نهار راهو بحسابه، معناها حتى التكاليف باش تولي مجحفة وباهظة جدا. سياراتكم محجوزة، فما اللي جاي لهنا وما تمكنش انه يتحصل على سيارته، قاعد يمشي في التاكسيات ويمشي على ساقيه وغيره. الحقيقة معناها صيف فزدوه لهم الشركة هذي. قلنا دقيت باب السفارة.
1: لا بالنسبة للسفارة حاولنا نتواصل معهم مؤخرا، يعني السفيرة اللي هي بالنيابة الأستاذة شيراز الشابي قالوا ما زالت في إجازة في تونس، ما زالت ما يعني احنا بريفي باش نوصلوا للسفارة ونوصلوا للخارجية. احنا تواصلنا مع السلطة هنا في سلطنة عمان كما قلت لك، وزارة النقل، مشينا للمارسك نفس الشيء، حبينا نفهموا معهم. قلنا لهم شنو الحكايه، يعني الامانه دخلونا انا وزميل اخر وحكونا الوضعيه. قالوا الوضعيه يا اساتذه، الوضعيه انه سيد عليه غرامات،
0: اي
1: ما نجموش احنا نفرجوا على السيارات. قلنا لهم احنا شنو ذنبنا؟ قال لك احنا ما نعرفوكمش، ما عندكمش معنا علاقه مباشره. السيد يدفع فلوسه والمبالغ المتخلده بذمته، خرجوا لكم سياراتكم.
0: اي تعقدت الحكايه اكثر
1: يعني
0: واكثر.
1: تعقدت الحكايه. احنا في النهايه قعدنا ندور في حلقة مفرغة، ثم اللي موجود في تونس وثم اللي موجود لهنا، وقسم بالله صار فينا يعني نفسانيا ومعنويا انهيار تام. وفما فينا قسم بالله حتى اللي في السبيطار نهار نهارين في السبيطار.
0: اي جيت ايامات سخونة برشا وهما مسكنات يقعدوا تعبين
1: في الضغط النفسي اللي تعرضنا له. ثم فينا ربي فرج عليه زاد واحد من الزملاء ماشي باش يجي في كرهبته من تونس، عملنا اكسيدون الى حدود هذه اللحظه، يعني وضعه الصحي مزري، يعني مازال في الانعاش في حاجه سيدي بوزيد كان وقتها.
0: لطف عليه.
1: يعني هذه في خضم هذه التطورات والمشاكل اللي قاعده، انا نحب نتساءل السيد هذا وينه يا اخي؟ شخص هذا طبيعي يا اختنا من الجانب القانوني، على الاقل نتعامله بالجانب الانساني احنا.
0: اي معقول احنا والجانب الاخلاقي،
1: جرب الاخلاق. وين اخلاقك انت؟ احنا تونس، احنا تونس نعرف بعضنا، احنا كما قلت لك وقت تحكي له تقول له تونس يقول لك الخضره. يعني اليوم اختي اصبحنا ما عادش قضيه مجموعه معينه من الاشخاص، اصبحت هذه قضيه دوله.
0: اي
1: هذه اصبحت هي دوله.
0: الجهات الرسميه شكون دقينا بابهم لهنا في تونس؟ شكون اللي التجأنا لهم؟ والا اليوم زاد فرصه باش توجه نداء.
1: والله أنا ندائي اليوم باش نوجهه لكل أهل القرار في تونس، من رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، وزارة العدل، إدارة الموانئ، الديوانة، يعني كلها، لأنه كما قلت لك القضية ما عادش أصبحت قضية شخصية متاع مجموعة معينة، وأصبحت قضية دولة، يعني هي بالدولة، يعني ما يصيرش كل من هب ودب يعني يجي اليوم يعمل لك مثلا 15 20 كونتينر، فهمني كيفاش؟ يخليهم مطيشين غادي ويمشي يصور هو وين موجود وين متواجد، فهمني؟ يعني هذه علاش قلت القضية الدولة. أنا غدوة مثلا وقت يجيك مستثمر أنت باش يستثمر ويسمع بالأشياء هذه ويسمع بالعملية التحين هذه، يعني ما عادش باش يجيك غادي لتونس. شو يقول لك إذا هما في أولاد بلاد في بعضهم عملوا مع بعضهم كيما هكا وحجزوا لهم سياراتهم وسير فيهم وما أخذوش حقهم القانوني وقت اللي هما يعني كيش نقولوا فئة مثقفة. يعني احنا لهنا يعني بقدرنا ما شاء الله معروفين في الخليج، معروفين خاصة في سلطنة عمان، يعني أستاذ أستاذ ومعروفين بقدرنا. ولهنا حقك أختي تاكل بكل الطرق. أنا الناشد اليوم السلط كل السلط وكل من عنده دخل وعنده يعني ينجم بعبارة أخرى يتدخل في الموضوع هذا ينصفنا، يتدخل يشوفنا الحكاية. احنا سيارتنا 5 شهور، أنا نحكي لك سيارتي داخلة في الشهر الخامس توي.
0: أي معقول
1: 5 شهور تصرف يعني على مستوى الهيكل، على مستوى المحركات، من رطوبة ومن حرارة في الكونتينر داخل حاوية يا راي بالحديد أختي.
0: أي
1: الأمور أصبحت خطيرة.
0: إن شاء الله يا ربي نداءك يكون وصل، صوتك يكون وصل. أنا الحقيقة كان عندي أمل كبير أنه من المرة اللي فاتت يقع حل المشكل هذية، وهو إشكال حقيقي، معناها وصل للسيد، معناها في الإنعاش الناس، معناها سيفهم تعدى خايب الحقيقة، والعطلة تنخصت بهالحكاية هذية. تصور معناها يجي على أساس معامل عنده سيارته باش ياخذ البضائع ولا كدويت باش يعطيهم ولا اللي هو، ما يلقى حتى شيء. وصلنا صوتك في انتظار، إن شاء الله يا ربي يقع استنفار من قبل سفارتنا، خاطر سفارتنا غادي كراهو خدامه برشا في سلطنه عمان، وايضا وايضا اولاد البلاد اللي لهنا واللي ينجموا معناه يتحركوا في الموضوع هذايا، ونقعدوا على اتصال ان شاء الله سي محمد.
1: ان شاء الله يعيشك اختي بارك الله فيك، ونزيد نجدد ندائي زاد خاصه لرئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه ووزاره العدل اداره الموانئ، استنفار حاله استنفار، لانه الوضع غير عادي وضرر. يعني احنا توانسه، احنا في النهايه يعني توانسه، احنا في النهايه ندخلوا في العمله الصعبه، احنا في النهايه كما حكيت لك
0: اصحاب تربويه، اصحاب حق،
1: اصحاب حق، ولا ولا احنا اصحاب حق. والسيد يعني مش معقول، على الاقل يعني سامحني، من اسبوع تقريبا تدخل في اذاعه وطنيه في تونس وهو كشف هويته وكشف نفسه واعلن قدام الجميع، قالها يعني خلال الاسبوع هذا ان شاء الله نتمكن من تسويه جميع الحاويات
0: ومازال ما فما شيء،
1: تخرج السياره بس ما فما شيء. يعني انت تسوف في مجموعه، مش تسوف انت، جميع المستمعين يعني يستمعوا فيك، انت 8 ولا 10 ملايين يستمعوا فيك، مش تسوفهم يعني مش منطقي كما قلت لك، الجانب الاخلاقي والانساني على الاقل.
0: واضح، شكرا جزيلا ليك. انت سي محمد جيت لهنا لتونس، قضيت العطله نتاعك ولا كيفاش معناها البروجرام؟
1: قضيت العطله والله منهم اسبوعين، واحد في الشمس وفي السخانه والوضع في تونس قسم بالله الواحد صار فيه، وكنسلت الاولى لغيت التذكره الاولى وعودت حجزت التذكره الثانيه والعائله رجعوا لعمان.
0: خساره ميساش، ان شاء الله ما فماك الخير، المهم صحه الابدان لاباس، وان شاء الله يا رب يوصل صوتك ويقع التحرك عاجلا. الوضعيه بطات برشا وما لازمهاش تزيد تتاخر اكثر من هكا. كنت معنا مباشره من سلطنه عمان سي محمد مساعده، استاذ فنون تشكيليه في وزاره التربيه والتعليم بسلطنه عمان. سي محمد زاد حكى على تجربته ربما وحكايه الهجره نتاعو الى سلطنه عمان. مازلنا مواصلين في برنامج توينسا وعلينا الكلام، بعد شويه نتقابلوا في الجزء الثاني من حصتنا باش نواصلوا بالانغام التونسيه. كيفاش هيش قالت له نبيها كراولي، هز عيونك. نبيها كراولي اللي زادت القت في صيف 2026 كانت مميزه بالهدوء نتاعها، بصوتها بطبيعه الحال، بكل الفيانه وكالرقه وكالريشه، حاجه تعمل 66 كيف. يلا ان شاء الله يا ربي الاختيارات الايه الغنائيه نتاع امين الشبلي تنال استحسانكم.

0: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الحادية عشرة صباحا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات بالتعاون مع سائر الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة التونسية للنسيج والملابس تتفقان على تشكيل فريق عمل مشترك لإيجاد حلول تدعم استقرار اليد العاملة وتضمن استمرارية نشاط المؤسسات، إلى جانب إعداد مخطط عمل مشترك لدعم التكوين والتشغيل في القطاع. المدير العام للنقل البري طارق البوعزيزي يكشف عن تنفيذ برنامج لتعزيز جاهزية أسطول الحافلات على مستوى كافة ولايات الجمهورية تشمل 762 حافلة تم تنفيذها خلال الموسم الدراسي 2025-2026، 315 حافلة سيتم التزود بها من السوق المحلية عبر الشركات الوطنية والجهوية، و727 حافلة جديدة ستدخل حيز الاستغلال الفعلي قبل نهاية السنة الحالية. في العالم، شهيدان في قطاع غزة برصاص الاحتلال واقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة اليوم. مباحثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير لمناقشة سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الصراع على جميع الجبهات. والجيش الإسرائيلي ينسحب من مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان

0: وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: توانسة وعلينا الكلام.
2: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام.
2: مع كوثر بن دلالة، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. يتجدد اللقاء في الجزء الثاني من برنامج توين سوا علينا الكلام. يا جماعة توين سوا علينا الكلام، وين ما نمشيو نخليو البصمة التونسية. يا سادة يا مادة، مشينا لسويسرا وهزينا العادات والتقاليد التونسية والخبز التونسي والأكلات التونسية، وقبل هذا الكل هزينا الإبل التونسية. وين؟ في سويسرا. وكانت الإبل التونسية في قلب الحدث الدولي، وكانت في التغطية العديد من وسائل الإعلام، وكان زادة معنى الإعلام السويسري واكب بشكل كبير الحقيقة ومتميز ومحترم لهذا الحدث اللي هو ببصمة وبإمضاء أيادي تونسية وأسماء تونسية. مواكبة للحدث كانت زادة مع صحفيين تونس. شكونهم وشنية الحكاية باش نواكبوها في فقرة أنشطة الجالية.
1: أنشطة الجالية.
0: نتحدث عن مهرجان الإبل الدولي في سويسرا، وكانت فما تغطية مميزة للتلفزة الوطنية التونسية، والتغطية أمنها الزميل الصحفي مراد مزيود، هو حاضر معنا مباشرة بالهاتف. سي مراد أهلا وسهلا.
2: صباح النور كوثر، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: اسمعني مراد، خلينا توا ساعات هكا تتفرض عليك خدمة تقولوا وقتاش نكملها، وساعات تتفرض بلوتو تجيك خدمة تقولوا ما صبت زيت تطوير، ريتك عامل جو الحقيقة في سويسرا.
2: هي هي هي المناسبة تفرض روحها كوثر لغة أخرى. حكم المناسبة تونسية، عرس تونسي، ملتقى للتوانسة، ملتقى للجالية التونسية في المناسبة هذه.
0: الحمد لله.
2: مهرجان الدولي السويسري للإبل كانت صراحة فرصة للتعريف بالموروث التاريخي والحضاري والثقافي لصحرتنا التونسية بما تعج به من كل الألوان لغة أخرى. الثقافات الفولكلورية، الأكلة التقليدية، الجمل، أهم حاجة الجمل.
0: الجمل. الجمل اللي هو في قلب سويسرا، معنى الجمل اللي هو متاع الصحراء والسخانة موجودة. والله
2: الحقيقة. بلاصة راقية جدا، بلاصة ممتازة، بلاصة خضراء بلغة أخرى. الجمل انتقل من الكثبان الرملية إلى الكثبان الخضراء.
0: أي
2: الامتداد الأخضر السويسي الجميل.
0: أي ومش أي جمل، معناه كالجمال اللي فيه وكالنظافة يجلب الانتباه، حاجة مميزة. اسمع ما يعملوها كنت وينسى يا مراد، حاجة كمنا كي الحقيقة.
2: برافو المنظم التظاهرة هذه سي كامل بن سالم وأصيل مدينة دوز من ولاية قبيلي اللي نبدو القصة من الأول كوثر، من سالش ناخده حتى حيث زمني صغير.
0: هيت معك
2: نحكوا الحكاية كيف هي. حكاية هي قصة متميزة ومتفردة بصراحة استثنائية ما عملها حتى حد. هو الكامل بن سالم بالطبع كي نقوله دوز ونقوله الصحراء نقوله العادات التقاليد الصحراء، عاش فيها وتربى فيها منذ الصغر. جات الفرصة أنه انتقل للعيش في سويسرا منذ سنة 2001. أبى إلا أن يفكر ويخمم في برنامج ونجح فيه. هو نقل الإبل في مزرعة خاصة في سويسرا، والتعريف الحيوان هذا من خلال كل خصائص الجمل.
0: يا مراد فك اللحظة هذيك نتخيل كان قال باش نهز الجمل لسويسرا، قالوا لي ولدي فاش تحكي انت توا حكاية احكي عقل. اي
2: عاش التجربة. هو كانت اكيد في خطوته الاولى كانت صعيبة، لكن من بعد هو اصر على ان بلغة اخرى عاداتنا وتقاليدنا تكون موجودة في قلب سويسرا في قلب اوروبا. بدت الحكاية من 2001 مع هز جمال من تونس من دوز، نقلهم من الفيرما غاديكا مزرعة خاصة، وبالطبع تكاثرك الإبل ولا بكثرة موجود في المزرعة. جاتوا فكرة قلت علاش لا ما نعملهاش سو فورم مانيفيستاسيون كيلتيرال، نعمل حاجة ثقافية تكون فيها معناتها نقل الصورة وعادات وتقاليد الصحراء الجميلة. بدأ بفكرة مهرجان صغير الحقيقة. ومن بعد المهرجان هذا توا عمره 15 سنة.
0: 15 سنة ما شاء الله.
2: سنة ما شاء الله حضور دولي متميز. 15 دولة كانت حاضرة في المهرجان. أبرز الدول الخليجية كانت حاضرة، السعودية، قطر، الإمارات، كذلك الأردن، السودان، برشا دول حاضروا وشاركوا في المهرجان هذا. المهرجان فيه بالطبع الحياة اليومية لسكان الصحراء في شكل لوحات فنية، كما الفولكلور، رقص بالقلة، الأكلات التقليدية، خبزة الملة اللي تطيب على الرمل والنار كانت موجودة. عروض متميزة، الصغار الكبار العائلات، عديد الوافدين على المهرجان مدة 3 أيام. كان المهرجان الجمعة والسبت والأحد مدة 3 أيام كاملين. كان فيه معرض الصناعة التقليدية، تذوق حليب الإبل كما قلنا، خبزة الملة، الركوب على الإبل، الفرق فولكلورية من دوز الفرق، كذلك الفنان الكبير للشعر والفن البدوي رضا بسطيف كان حاضر، وليأطفى جمالية كبيرة برش على الفقرات المهارة.
0: أي فما رتبة وفما حضور وفما نظام وفما اختيار متاع ألوان كان مميز جدا الحقيقة مراد. أي فما تفاصيل الحقيقة ميزت الحدث وزادت في جماليته ونجاحه أكثر وأكثر الحقيقة.
2: جماليته وزادت بحضور الجالية التونسية اللي حضرت بكثافة. بالنسبة للجالية التونسية الحقيقة نحس كأنه ملتقى ولا ملتقى سنوي باش يتقابلوا فيه أبناءنا اللي يعيشوا في المهجر، خاصة اللي ما روحوش كوتر في العطلة ما سافروش الحظ، كانت مناسبة لهم أنهم يتقابلوا يقعدوا مع بعضهم، وثم حتى اللي يتعرفوا على بعضهم اللي في ألمانيا واللي في فرنسا وإيطاليا برشا دول معناتها كانت حاضرة، وكذلك الوفدين من الأجانب، أجانب الضيوف خاصة من سويسرا السويسريين. وكوثر كانت عندي تجربة أخرى ومتابعة للسياح، ثم سياح من أول كنت حاضر في المهرجان، ثم زوار جو للمهرجان وشفتهم أنا في في في دوز من خلال المهرجان، والسياح السويس يجوا.
0: استقطبناهم،
2: كنا واكبنا زيارة الوفد سياحي سويسري اللي طرات السنة في الصحراء نتاع دوز، في الصحراء جو عدوا راس العام منين؟ من خلال اكتشافه ذاك الصور الجميلة وكالعادات الداهية اللي شافوها في المهرجان.
0: أكيد.
2: وهذا هو معناها الأوبجيكتيف، وهذا هو الهدف بتاع المهرجان، هو التعريف بالسياحة الصحراوية بخصوصية الجمال الصحراوي التونسي، وكذلك مزيد استقطاب سياح جدد. وكي نقولوا السياحة السويسرية راهي معناها بلغة أخرى، السياحة عندها اسمها وين يحلوا السياح السويسريين بحكم هم بلغة أخرى عندهم اسمهم، يكون له تأثير إيجابي على الأسواق الأخرى، على الدول الأخرى.
0: باش تقول لي مراد، كان فما تغطية مهمة جدا، تغطية إعلامية، حتى القناة السويسرية الرسمية ومراد تألق راهو والفيديو منشور على صفحتنا، وباش نتابعوك زاد حتى في الـ معناها كيفاش تحكي على المهرجان والكل، التغطية محترمة، معناها احنا نعرفوا اي مهرجان وقت اللي يكون فيه تغطية إعلامية باهية معناها راهو ناجح اكيد.
2: الحمد لله التلفزة الوطنية كانت حاضرة، وهذا معناه مهمتنا هو نشجعه ونتبعه مثل هذه التظاهرات اللي عندها أهمية وعندها معناتها إيجابيات، خاصة كنقولوا السياحة معناتها السياحة من حاجات المهمة البلاد، وصول تونس فوق كل اعتبار. كوثر كنشوفوا علم تونس يرفرف في قلب سويسرا، هذا مهم برشا
0: طبعا.
2: كان زاد زيارات لشخصيات سياسية مهمة من سويسرا، وليد زريخ كانت حاضرة في المهرجان، كانت عديد الشخصيات اللي حقيقة هم سويسريين فرحانين بنوعية التظاهرة دي. سويسرا راهي تقع فيها تظاهرات عالمية على طول العام، يعني كل دولة نجم بلغة أخرى تقوم بتظاهرة تعرف بتاريخها وحضارتها. تونس من ضمن الدول اللي كانت حاضرة من خلال التظاهرة هذه. سويسريين كذلك كانوا متطوعين بعدد كبير برشا، فرحانين بالمهرجان. صدقني كوثر، عدد كبير برشا كانوا متطوعين، رجال، نساء، أولاد، شباب، خدموا في المهرجان متطوعين.
0: معناها
2: أنهم حبوا المهرجان وحبوا التظاهرة هذه ويحبوا تونس ويحبوا منظم التظاهرة هذه في كامل سالم، اللي خلى بصراحة أحسن
0: التبعات
2: لدى قلوب السويسريين من خلال التظاهرة هذه. ممتازة، تظاهرة فريدة من نوعها استثنائية متميزة، نجم نقوله نجح السيد الكامبن سالم في نقل صورة تونس بنوعية أخرى بقالب آخر
0: مميز الحقيقة، معناها يعمل حاجة متميزة واستثنائية، وأكيد عندها بقدرة ربي باش يكون عندها صدى طيب. مراد هو مهرجان صحيح في سويسرا صحيح، بأيدي تونسية وبصمة تونسية، هزينا الإبل لسويسرا، وأيضا هزينا عرسنا التونسية، عرس الجنوب غاديك موجودة.
2: هي بالطبع كان العرس موجود من خلال الجحفة، من خلال الجحفة هي فقرة من فقرات المهرجان.
0: بربي قل لي، فما فضول على اكتشاف شنية اللي كيف الجحفة ذيك؟ ما خطر ما نعرفوش احنا، فيها عروسة فيها بشر فيها شنية للأجانب، أنا نحكي
2: فيها عروسة
0: أي فيها عروسة. الأجانب كيفاش كان فضولهم يحبوا يتعرفوا يحبوا يشوفوها؟
2: هو كان المقدم المهرجان كان كل لحظة في نوفل اللي هو يعطيه الصحة، اللي كان يقدم المهرجان بعديد اللغات، بالعربية بالألمانية بالإنجليزية بالفرنسية، كل فقرة من فقرات المهرجان كان يقدمها ويوضحها ويحكي عليها باش يفهموا، باش يفهموا الحضور شنية هذه اللوحة هذه شنية. وحقيقة كما قلت لك كان كذلك ثم فقرات أخرى، موسيقى أوروبية كانت حاضرة، فقرات أوروبية كانت حاضرة. كان المهرجان متنوع في تلاقي ثقافات، تلاقي الحضارات، تلاقي تونسيين كما قلت لك، معناتها التونسيين المقيمين بالدول الأوروبية، كذلك الأوروبيين، وهذا في حد ذاته حضور زوج جماهير من ثقافات مختلفة مهم برشا. صورة تونس كما قلت لك كانت عالية، كانت ممتازة، كان تقديمها في مشهد مميز، مشهد ثقافي تاريخي وحضاري يعرف تونس وبتاريخها وبحضارتها النجم.
0: ربي يفضل لها رجالها ونسيها وكل من اجتهد وقدم هالمهرجان هذية. مراد حكيت لي على الإقبال العربي والمشاركة العربية، ما نعرفش كان فما حضور عربي من جاليتنا العربية في سويسرا. صحيح فما مواطنين التوانسة المقيمين في سويسرا حضروا، ولكن ما نعرفش نية أخبارك وإلا معلوماتك عن الحضور العربي من حيث الزائرين.
2: الجزائريين شفت مغاربة، شفت جزيرية كان من الجزائر الشقيقة كانوا حاضرين من المغرب. كنت تحدثت مع شاب مغربي يشتغل في المجال السياحي، حقيقة أبدأ إعجابه وأبدأ انبهاره بالمهرجان وبعاداتنا وتقاليدنا، وكان هو بيده فرحان برشا بالتظاهرة هذه. وحقيقة حتى الحضور العربي كما قلت لك من السعودية، من الأردن، من الإمارات، من قطر، من السودان، هذوما الوفود المشاركة كل فرحانين بالتظاهرة هذه، وكانوا تابعوا فقراتها من الأول للآخر
0: الحمد لله.
2: الأكلات التقليدية كما قلت لك حاضرة بقوة، خاصة الكسكسي والبريك اللي عملوا ضجة.
0: تعرف بشي يزيدوا يصعبوا الأرواح مع مجيشنية جديدة اللي بشي يجيبوه سنة جحفة وأكلات تونسية وبريك وكسكسي كل خير.
2: هو سنة حضور الفنان الشعبي رضا بطيف صراحة اللي أعطى إضافة كبيرة برشا للمهرجان حكم عنده اسمه، وكانوا برشا معناتها الحضور من الجالية التونسية جوا ويحبوا يشوفوا رضا عبد اللطيف ويسمعوا رضا عبد اللطيف. إن شاء الله كل عام الكامل بن سالم يسعى باش يزيد فقرات أخرى، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح للسياحة لتونس، الدولة تونس خاصة لدولتنا.
0: إن شاء الله يا ربي يفضلك يا مراد،
2: عالية في أوروبا
0: إن شاء الله يا ربي. كل التوفيق لكل المشرفين على المهرجان، وكل التوفيق لك أنت وعودة ميمونة سيدي، مرحبا بيك ديما في بلادك.
2: شكرا.
0: مراد إن شاء الله ديما تكون مستمتع سوي بالمهرجان وإلا ببقية الأعمال متاعك. رأينا اللي يقول لي جنوب بالنسبة للتلفزة، نقول مراد مزيود الحقيقة معني. لا أخفي كسر. شكرا لتلبية دعوتنا.
2: كل نحن على بلادنا على جهاتنا على صورة تونس أينما حلدنا.
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا لك زميلنا صحفي بالتلفزة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: يخليك خويا الغالي. شكرا جزيلا لك. مراد مزيود كان معانا مباشرة، حكينا على المهرجان الدولي للإبل التونسية اللي كانت في قلب الحدث الدولي، كانت تحديدا في سويسرا، كانت فما متابعة محترمة جدا الحقيقة لمختلف وسائل الإعلام خصوصا الإعلام الرسمي السويسري، حاجة تشرفنا كتوانسة، حاجة بالحق ما تنجم كان تخدم صورة تونس، وهذا اللي حاجتنا به، بلادنا فيها الخير، بلادنا فيها كل خير، وإن شاء الله القادم أفضل. مازلنا مواصلين، شنية طوفش سمعنا صدق ثريا هي تعطينا لله.

0: هذا هو التونسي مواصلين بيه عبر موجاتنا وبرنامج التوانسة وعلينا الكلام وبالتونسي نواصلوا باش نسمعوا بعد شوية تسمعونا بعد شوية نعمة ولكن بين هذا وذاك باش نواصل حكاياتنا مع مهاجرينا في الخارج اللي تألقوا بالفكري والساعد نحكي لكم عن زميل صحفي الحقيقة أخلاقه عالية جدا عرفناه في تونس بقلم سخي بقلم محترم جدا كان معناها كنا نتابعوه في الجرائد الورقية أو بالأحرى في جريدة ورقية بشوي بشوي اكتشفنا كتابات وعنده الحقيقة كتابات محترمة جدا الحكاية بدأت من تونس وتواصلت في الإمارات العربية المتحدة تحديدا وين بالضبط باش نحكيه الحكاية معاه بأكثر تفاصيل في فقرة من القلب
1: من القلب
0: الصحفي والكاتب التونسي محمد علي خليفة ضيفنا الآن أهلا وسهلا بك يا محمد علي شني حويلك
2: أهلا بك كوثر ومرحبا بكافة السادة المستمعين المستمعي لذاع الوطنية وشكرا على الاستضافة وشكرا على الدعوة اللطيفة
0: يفضلك تعرف النفسية محتاجة قاعدة مع محمد علي خليفة وإحنا نحكي فيك الكتاب متاعه والكتابات متاعه والمواضيع اللي هي حارقة ولازمنا نكتبه فيها دونك يا ربي إن شاء الله نجيل تونس ونتقابله في أقرب وقت
2: والله إن شاء الله إن شاء الله كوثر إن شاء الله وعلى الأقل من خلال الكتاب على الأقل إن شاء الله يوصل لتونس قبل يعني وقبل ما نلتقيه إن شاء الله من خلال كتابة الصفح ويعني الصفحات للنفسية في حاجة إلى كثير من اللطف يعني في ظل هذه الحياة الصعبة والظروف اللي نعيشها فيها الناس
0: كلها والحياة المضغوطة مال ستريس مال ساعات نحس روحي كعبة البرتقالة قاعدة نتعصر المهم الحمد لله يا ربي فما نقاط مضيئة تخلي الإنسان يتجاوز اللحظات نتاع الضغط هذيك وكل الحياة اليومية اللي ما فيهاش راحة عادي جدا لا راحة في الدنيا دونك أخيرا وليس آخرا كتاب جديد يا محمد علي هكا ولي إن شاء الله
2: الكتاب هو من إصدارات 2026 تحديدا كان ظهر في جانفي 2026 وكانت أول مشاركة ليه يعني في معرض القاهرة في جانفي 2026 وحاليا إن شاء الله بداية من يوم الأحد مش يكون حاضر إن شاء الله في معرض أبو ظبي دوري الكتاب من 13 إلى 18 سبتمبر الجاري وإن شاء الله يوم الأحد مش يكون عنا حصة توقيع الكتاب والكتاب ما عطيناش عنوان وكتاب ولي يتلطف أي هو عبارة عن مجموعة من الخواطر وأكيد يعني العبارة معروفة يعني مقتبسة من القرآن وتحديدا من سورة الكهف واحنا اليوم في نهار جمعة العبارة أكيد يعني تمر بينا على الأقل مرة في الأسبوع
0: صحيح
2: وهي قلب القرآن والكلمة التي تتوسط جميع حروف القرآن حسب يعني رأي معظم الجمهور أهل العلم كما نقول واحد الكتاب هو كما قلت تقريبا يتضمن 60 خاطرة كلها تتمحور حول المعنى هذا معنى التلطف جبر الخاطر أن نسهل الحياة على بعضنا أنه بكلمة باهية بجافت بكل السبل والطرق والوسائل نحاول أنه نخفف من الضغط على بعضنا لأن الحياة يعني فيها ما يكفي من الضغوط وفيها ما يكفي من المنغصات فخلينا على الأقل إحنا نصروا على بعضنا
0: ما نزيدوش نكثرها على بعضنا ونزيدوا نحمسوا بعضنا لطف عليكم وليتلطف أنا أدعو الناس الكل خاصة التوانسة المقيمين في الإمارات العربية أنهم غدوة يكونوا حاضرين مع محمد علي خليفة للإسناد وأيضا لتشجيع ودعمه يشريوا من عنده الكتاب هذا إن شاء الله يكون في تونس في القريب العاجل هو موجود توا ولا ليه
2: فما والله هو يفترض كان يفترض ان يكون موجود يعني في معرض الكتاب في افريل معرض تونس ولكن للاسف يعني لما صارت شويه التطورات يعني في تعرف مارس افريل كانت فتره نتاع الحرب فمعرض ابو ظبي اصلا هو كان في الاصل في افريل قبيل معرض تونس بالضبط فمعرض ابو ظبي تاجل حوالي 5 شهور مش يصير الاسبوع هذا ومعرض تونس يعني تعذر على دار النشر انه تشارك في معرض تونس فللاسف يعني ما وصلش الكتاب لتونس لكن عندي يعني بعض النسخ لما روحت يعني كنت في شهر مايو اللي فات النسخ اللي خذيتهم يعني من دار النشر موجودين يعني في تونس كان للاسف مازال مش متوزعين يعني على مدى كبير فهمتني يعني ما تيسرت الامور انه يكون نعمل لقاء يعني للتعريف بالكتاب وكل شيء ان شاء الله في الفرصه الجايه
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
2: تكون في لقاءات يعني الكتاب وتعريف أكثر به إن شاء الله.
0: به كما قلت ندعو الناس الكل أنهم يشريوا الكتاب هذية في الإمارات على الأقل يبدأوا به في انتظار أنه يجي لتونس. في مقدمة معناها اخترت هكا بعض الكلمات في صفحتك تقول فيه: وسط هذا القلق المحيط بنا وضجيج العالم الذي يثقل أرواحنا، حري بنا أن نطلق العنان لشيء من الأمن الذي يعيد ترتيب شتاتنا والفرح الذي نحيا الذي به نحيا ونقوى. محمد علي، نحب نستعير أكثر حاجة زبدة كتاب وليتلطف أو خواطر وليتلطف. تقول لي اليوم شنية الحكمة في جبر الخواطر؟ شنية لازمنا نعملو؟ شنية احنا في تونس وانتي معناها كنت هنا بيناتنا وتعاني ضغوطات الحياة اليومية، تفرح معانا وتواسينا وي. دونك شنية اكثر حاجة الخلاصة اليوم اللي تنجم تقولها للتوانسة من خلال كتاب وليتلطف؟
2: والله الخلاصة هي اولاد لازم يكون عندنا يعني امل بالله وثقة بالله في انه الوضع لا مش ممكن يعني يبقى على حاله، واي أزمة لازم اللي تنخرجه واي محطة صعبة نمر بها لازم اللي مش نتجاوزوها ان شاء الله. ولكن هذا يطلب منا يعني انه احنا زاد نجتهدوا انه احنا نكونوا بعيد بعضنا من كل شيء، لانه للاسف يعني اللي نشوفه لانه في تونس صراحة الازمات متعددة وبما فيها الازمة الاخلاقية صراحة يعني شوف يعني في تدني وتراجع صراحة للاسف يعني كبير في مستوى التعامل يعني بين الناس. وهذا ممكن هو ناتج على الأزمات والضغوط اليومية. فالضغوط اليومية ما لازمش تعمل منا أو تأخذ منا بشر قاسي، بالعكس.
0: ويظهر لي زيادة محمد علي مش لازم نقوله فلان غالط ولا الطرف الآخر غالط ولا الخصم غالط. حتى أنا لازمني زيادة نصلح روحي وراجع روحي. مثلا البارح صار تراكم للمياه الحقيقة لهنا. أنا أدعو الناس الكل أنهم يستحفظوا على بيئتهم على خاطر وقت لي مثلا اليوم لو ناس تنظف راهو بالضرورة إذا صبت مطرة غدوة وانتي وسختك البلاصة هذيك راهو باش يكون فما مشكل. المشكل بالتالي مش من لو ناس، راهو من اللي وسخ الدنيا. وأمانة معناها ولينا مهملين شوية.
2: صح صحيح والله ولينا مهملين، ولينا يعني نرميه في الحمل ديما على الآخر.
0: صحيح.
2: الحال أنه كما قلت الإصلاح دائما ينطلق من الذات، حتى من داخل الأسرة يعني.
0: صحيح.
2: حتى تصلح من داخل الأسرة كل واحد يبدأ يعني من ذاته. وشوي شوي يصلح المجتمع.
0: كل واحد يمارس دوره يا محمد علي.
2: العائلة ثم وصولا إلى المجتمع.
0: أكيد أنت كأب تمارس دورك على خاطر صغارك يقلدوك، أنا كأم مستحيل نطيش الزبلة في الشارع حاشيكم. راهو وقت الترمي أنت القمامة في الشارع راهو الأم مدرسة باش عاون عندها صغارها وعندها الناس الاخرين. الحقيقه انا نتفاجئ كرا معناها شكون رميت القمامه
2: على ذلك يعني في السلوكات الكل يعني.
0: صحيح صحيح. جبر الخواطر فانا اطار كيفاش ممكن اليوم النجم نحكيو عليها، كيفاش النجم نجبر الخاطر، كيفاش هكا فماشي طريقه سحريه او حل بسيط على الاقل النجم نمشيو به الدنيا مع بعضنا؟
2: هو مش حل بسيط ولا حل سحري يعني. نقول احنا الطباع الطيبه واللينه يعني عندك ما عندكش
0: طباع المسلم،
2: هذا يعني هذا يكون يعني يكون عاده متجذر في الذات يعني. وحتى لو انك انت ما عندكش كما نقولوا طبيعه هذه، على الاقل تقرا شويه او تحاول تسمع بعض النصائح اللي ممكن يلين قلبك شوية ويخليك مثلا تجاه الآخر تكون أكثر ليونة وأكثر تسامح مع الآخرين. فهذا علاش هو الكتاب كان تقريبا عنده عدة مصادر يعني لتشبيته يعني فكرته العامة هي من بعض تجارب من الحياة، حتى المواقف اللي عشتهم أني أو فقتهم كلمات ربما خطرت في بالي في لحظة صفاء أو من خلال مطالعة كتاب أو مقال أو غيره. حتى من خلال مقاطع ممكن فيديوهات كثيرة تتعدى مر بها فجأة أو بشكل عربي على مواقع التواصل، كل حاجة ممكن تكون لك يعني مقدمة لدرس معين أو لفكرة محددة أو لرسالة ممكن أنك توصلها. كل المكونات هذه يعني كانت يعني من الحاجات اللي جعلتها منطلق لهذه الخواطر. تقريبا 60 خاطرة في 106 صفحات يعني كلها خواطر قصيرة يعني صفحة ونص كلها.
0: به ممتازة المختصر المفيد نوليو.
2: تنفذ إلى القلب مباشرة دون الوقوع في الفوقية وفي منطق يعني تقديم المواعظ وتقديم النص.
0: بداية من غدوة إن شاء الله حفل التوقيع، فما إسناد من زملائنا
2: إن شاء الله.
0: أي نهار لحد أنا مخي دايخ نهار لحد 13 سبتمبر قلنا باش تكون حفل توقيع، عنا زملائي باش يكونوا في الموعد، عنا توينسا وجهنا لهم شي الدعوة غاديك محمد علي.
2: أكيد أكيد أكيد وجهنا الدعوة لأكثر ما يمكن يعني من التونسيين اللي تعرفهم كل إن شاء الله هنايا، أكيد إن شاء الله يكون حضور طيب. يعني بعض الزملاء والزميلات يعني في مجال الصحف في مولوجين يعني في الإمارات، ولو أنهم يعني في أبو ظبي مش كثرة يعني التوانسة لأنه تقريبا في دبي ممكن شرق أكثر. فعموما يعني نحاول نكونوا نعملوا لقاء يعني يليق يعني بهذا الكتاب
0: إن شاء الله
2: ومسيرتنا إن شاء الله.
0: أيوه. على قلتهم مثال شفاء
2: غادي إن شاء الله نفرحوا بهم ويفرحوا بهم
0: إن شاء الله، وباش تكون فما طاقة إيجابية بقدرة الله. محمد علي خليفة وليتلطف ماهوش أول كتاب عندك، معناها عندك أنت تبارك الله وليت معناها عندك عادات وتقاليد في الكتابة، وعندنا معناها خزينة محترمة خلينا نقولوا فما كتابات.
2: الحمد لله هذا الكتاب السادس يعني تقريبا نشرت 4 كتب لما كنت في تونس. ثم في 2024 ظهر الكتاب الخامس وهو مجموعة قصصية على اسمه ظهر تشرين حكاية من غزة، يحكي على يومية الحرب في غزة. وهذا الكتاب السادس يظهر كما قلت لك في جانفي 2026 وإن شاء الله الكتابات جاية إن شاء الله والمشاريع إن شاء الله والأفكار موجودة إن شاء الله، ربي يعطينا الوقت ونكملوها إن شاء الله.
0: إن شاء الله محمد علي اللي أنت صاحب معناها قضية، صاحب مبدأ، صاحب رسالة، دعمك للقضية الفلسطينية، إنه زادة نتحليه بالسلوك الحسن، سلوك المسلم في إطار جبر الخواطر، هذه الكل معناها تجربة الحياة ومبدأك في الحياة تحطهم في الكتب متاعك.
2: أكيد نعطيك حاجة مثلا من أول كلمة قلتها في كتاب بعد التقديم. أي مش نقرأ لك شوية مقتطفات صغيرة.
0: هيت
2: عن كتابي ومقاصدي. ممكن لأنه كتاب مش توجد في تونس لذلك مش متوزع يعني مش منتشر بشكل، أما أكيد إن شاء الله كل مرة نعمل شوية مقتطفات ونزلهم حتى على فيسبوك باش على الأقل الناس تشوف
0: تاخذ
2: فكرة على روح الكتاب شنو. قلت هذا الكتاب يشبهني، فيه شيء من روحي أحسب أنه يعبر كثيرا عن جوانب من طباعي وشخصيتي، لذلك أجد متعة كبيرة في تقاسم كل حرف فيه مع من تتقع عيناها على هذه الكلمات. كل كتاب يحمل شيئا من روح كاتبه، تجد فيه ذاته مكشوفة بين الأسطر وخلف الكلمات، غير أن وليتلطف أخذ من كاتبه روحه كلها، تملكها وانصهر الذات بالموضوع، تجارب من الحياة، مواقف من الواقع، كلمات خطرت بالبال في لحظة الصفاء الذهني عند قراءة كتاب ما، عند الاستماع إلى آية من القرآن الكريم، عند المرور بحديث نبوي شريف، أو عند مشاهدة مقطع قصير عابر على صفحات التواصل الاجتماعي. كل ذلك مثلا مكونا من مكونات هذا الكتاب ومكنوناته ومعانيه ومقاصده. لم يكن أي حرف فيه متروكا للصدفة، كل شيء تم انتقاؤه بعناية واختياره لسبب ما ولحكمة ما.
0: أكيد. هذا يعني كير، هذا كير يا محمد علي، هذا علاج نفسي وروحي. واحد يسمع كلمات من نوع هذا يصفى فكره سامحوني وذهنه يتخلص من أعباء الحياة، يقرأ كتاب الحق باش يجدد طاقته.
2: كل خاطرة فيها رسالة معينة ومختلفة على الأخرى وفيها
0: تجربة يعني حياتي، هي بالمختصر يعني المفيد
2: فيها رسالة كما قلت، رسالة طمأنة أو رسالة أني تعطي شوية برشا إن شاء الله طاقة إيجابية وشوية.
0: احنا عنا يعطيك الصحة، أنت قريت لنا هكا جزء قصير من الكتاب ومعني من مقدمة الكتاب، وإحنا زيدا وصلنا غلاف الكتاب وليتلطف. الصورة يا محمد علي شكون اللي اختارها؟ بالحق فيها اجتهاد كبير، ولكنها صورة سحرية، قلب ودير به النوار، نوارة كبيرة نوارة صغيرة، شكون اللي اختارها وكيفاش حبيت توصل الفكرة؟
2: هو بين اختياري أنا والمصمم اللي تابعة دار النشر، حلين نقول دار النشر دار عنوان للنشر وهي دار إماراتية موجودة في الشارقة. هذا أول تعامل معايا مع دار النشر غير تونسية. الحقيقة يعني كان تعامل معهم ثلاثة الأنانة، وكان وفروا لي يعني مصمم ومدقق ومصفف للكتاب.
0: أبدع المصمم، أبدع مزيانة على الأخر. أي الحقيقة
2: التصميم على فكرة رويدة طه وهي مصممة مصرية، مصال عليها والله حق يعني أبدعت
0: مزيانة
2: فكان تقترح عليه مقترحات تقريبا هذا هذه النسخه الخامسه تقريبا من التصميم، كل مره نبدله في حاجه
0: بالتشاور
2: بالصيغه هذه وبالالوان هذه وبال فقلت لها نتوكل على الله.
0: يعني اختيار الوان الازهار اللي على القلب، معناها قلب البشري هذاك، مش القلب المجازي اللي نستعملوه في التصاور، لكن قلب بشري داير به النوار والازهار. الالوان اللي اخترتها مقصوده انك تركز على الاصفر، ربما اللون البرتقالي هكا غامق، والابيض
2: ممكن هو اللون الفون تاع الكتاب اكثر ركزت عليه اللون، بس لكن الالوان الازهار يعني قلت له اوكي خليهم يعني بالوان مختلفه ومتنوعه شويه يعني تعطي حتى معنى التنوع عند البشر، يعني ما حناش كل كيف كيف، وقتها نشرب كل كيف كيف، لازمنا نحترموا الاختلاف اللي بيناتنا، لازمنا على الاقل نحاولوا انه نظروا حياه بعضنا. هذه الرساله يعني الاساسيه.
0: ولكن دار النشر الحقيقه ومن خلالها المصمم زادت لمسات روعه وابداع، ان شاء الله يا رب يكونوا التوانسه حاضرين في حفل التوقيع كما قلنا اللي باش يكون نهار الاحد 13 سبتمبر على الساعه 10 صباحا في جناح
2: جناح دار عنوان النشر القاعة 6 الجناح دي 26
0: به. وليتلطف بدينا في الكتاب هذية والخواطر، عندك فكرة أخرى محمد علي؟ نعرفك ما شاء الله عليك مجتهد أنت.
2: والله إن شاء الله للأمانة ثم فكرة نتاع رواية إن شاء الله.
0: بهي هي
2: هي لازم شوية وقت، الفكرة موجودة تقريبا من أشهر يعني، لكن وقت تعرف الكاتب بعد ما يخرج الكتاب يمر بمرحلة نتاع استرخاء، اللي يعمل 5 أشهر ما يكتبش حتى حرف، يحاول أنه يتلهى بكتاب ويحس بكل مولود جديد يتلهى به، يحاول يسوقه وينشره يحكي عليه، وقت لي نطمن شوية على ولا يتلطف على الأقل نكمل معرض أبو ظبي إن شاء الله، وممكن إن شاء الله في أكيد إن شاء الله في نوفمبر إن شاء الله عنا الشارقة وممكن حتى بينهما ممكن في أكتوبر عنا بيروت وممكن حتى بغداد والكويت إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
2: من هنا العام هذه المحطات اللي جاية إن شاء الله للكتاب. من هنا لآخر عام إن شاء الله ممكن ناخذ شوية وقتنا و. لازم برشا نشوف باش نستأنفوا، لأنه الفكرة موجودة إن شاء الله، وبديت أصلا كتبت فيها شوية يعني
0: إن شاء الله عليك.
2: وإن شاء الله نكملوا إن شاء الله لازمها طول نفس الحقيقة ولازمها
0: لباس لباس سيئة.
2: عملنا الصحفي
0: بالضبط، وهذا سؤالي يعني. سؤالي توا معناها أنا نعرفك صحفي بالأساس، من بعد خذيتها كمجال الكتابة وإصدار الكتب وغيره، الكتابة ما خطفتكش من مجال الصحافة ولا ليه الصحافة باقي مكبشة فيك؟
2: وأكيد الصحافة مكبشة فينا، هذيك يعني رزقنا وخبزتنا في نهاية الأمر، ولكن نحاولوا أن بالحق نخرجوا من ضغط الشغل، لأنه الشغل ما هو في حد ذاته جزء من الضغط اللي نعيشه فيه.
0: أي صحيح.
2: يومياً. نحاول صراحة أن نستثمر بعض اللحظات على الأقل، خاصة وأني مغترب يعني، مش كيما تكون أنت معنا بين عائلتك وتكون عندك مشاغلك أكثر لهنا، لما تكون بعيد على الأقل تحاول تستثمر وقتك في حاجة يعني تخلي بها أثر، وإن شاء الله ربي يسهل لنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
2: يعني نحلم باش نخرج رواية من سنوات الحقيقة. والفكره يعني كما قلت لك كانت موجوده وزادت توضحت اكثر ممكن في ذهني، ان شاء الله تاخذ وقتها
0: ان شاء الله
2: وتنضج وتخرج ان شاء الله في الوقت المناسب.
0: باش تجي لتونس زياره، زرتنا في الصيف والا ليه محمد علي؟ خلينا
2: زرتكم في في في اول الصيف يعني تقريبا من العيد الكبير حتى تقريبا عملت شهر من العيد الكبير حتى الاخر جوان تقريبا.
0: باهي.
2: فالزياره الجايه مازالت مش واضحه
0: تو سي انت باش تتلهي بالكتاب وتهرب علينا يا ثورني.
2: اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اول فرصه بحول الله تكون نعم للقاء ان شاء الله للتعريف بالكتاب ان شاء الله وتسويقه شويه في تونس باذن الله.
0: كل التوفيق يا سيدي، وان شاء الله ديما من نجاح الى نجاح. كل التقدير زاد ليك لاخلاقك العاليه، للشيء اللي قاعد تقدم فيه، هو لنبل كتاباتك ونبل اخلاقك اللي بالحق تشرفنا بها في الامارات العربيه المتحده، وحتى كي كنت بحضنا في تونس ديما جدير بالتقدير. شكرا جزيلا ليك لتلبيه دعوتنا محمد علي زميلنا الصحفي والكاتب التونسي. باش خلي لك كلمه الختام محمد علي.
2: شكرا مره اخرى على الدعوه، والله اسعدتني جدا جدا لما قلت لي باش نستضيفك معايا في الاذاعه الوطنيه، عندي سنوات على الاذاعه الوطنيه الحقيقه، وهذه كانت فرصة يعني من بوابة كتاب يعني يعني من الحقيقة من أحب الكتب إلى قلبي يعني وبخطره هو جديد يعني خطره هو الثغرون حتى كنت من الأخرين نحبهم الحقيقة يعني عنده كما قلت لك يعني نحس أنه كتاب يشبهني وعنده باص الجانب الذاتي مدفوف أكثر فيه من الكتب الأخرين فشكرا على الفرصة هذه اللي أتحت هذه باش نحكي شوية على الكتاب وإن شاء الله يا ربي كما قلت لك أو اللقاء إن شاء الله أو فرصة نكون موجود فيها في تونس إن نتواصل مع الأصدقاء والأحبة إن شاء الله ويكون نعمل اللقاء بقوة الخير إن شاء الله
0: إن شاء الله وتجي بحذينا لهنا علاش ليه ويكون بحذيك المواليد الكل معناه أبنائك الكل من الكتب الستة يكونوا موجودين بحذينا لهنا في الاستوديو شكرا جزيلا لك زميلنا الصحفي والكاتب التونسي محمد علي خليفة كنت معنا مباشرة من الإمارات العربية المتحدة للناس اللي يسمعوا برنامجنا للتوانسة في الخارج اللي نعرفهم يتبعوا البرنامج هذايا بالكداوي ويتبعوا الإذاعة الوطنية التونسية أدعوهم أنهم يتفاعلوا مع محمد علي خليفة اللي هو جدير بكل تقدير إن شاء الله يا ربي حافل توقيع الكتاب كتاب وليتلطف باش يكون نهار لحد 13 سبتمبر مع 10 متاع الصباح بجناح دار عنوان القاعة 6 تفاصيل زادة قوة أخرى في الصفحة الرسمية لمحمد علي خليفة ندعموه بالإسناد بالحضور راهو معناه وقت اللي يكون فما مهاجر تونسي ويكونوا ولاد بلاده وبنات بلاده حاضرين راهو عندها وقع نفسي جيد جدا وأيضا ندعموه ماديا ونشريو الكتاب خاطر به كي ندعموا الكتاب نشريو الكتاب ونتعرفوا على محتويه مع محمد علي نوصل لختام حصة اليوم من برنامج توينس وعلينا الكلام إن شاء الله يا ربي تكونوا استمتعتوا بهذا اللقاء اللي جمعنا بيكم بداية من 10 صباحا حب نوجه تحية كبيرة لكل مواطنين في الخارج اللي قاعدين مستمتين في الدفاع عن صورة تونس لكل مواطنين في الخارج وانا نحكي على مواطنين في الخارج على اعتبار انه هذا المنبر هو المنبر الخاص بهم هما وهذا برنامجهم دونك نوجه لهم التحيه لانه حتى اللي يقول هكا في تونس صارت المشكله الفلانيه يقول لك يا لور صارت زاده في دول اخرى وصارت وتصير قاعده في الدول اللي احنا نعيشوا فيها والكل دونك هكا مساش نعذروا شويه الدليل ولكن ما نعذروش التشويه اللي يصير لبلادنا راهو احنا من اكبر المدافعين على بلادنا فما برشا من المواطنين في الخارج اللي يتفاعلوا معايا ويكلموني ويقولوا لي يا كوثر راهو يصير اكثر واكثر واكثر دونك ديما نحبوا حافظوا على صورة تونس في أي مكان وفي أي زمان إن شاء الله يا ربي قدركم وإن شاء الله يا ربي عاونكم وين ما كنتوا في كل دول العالم وديما نذكر اللي ما زالوا موجودين بحذينا لهنا ونعرف اللي برشا منهم قاعدين يستعدوا لرحلة العودة لأرض اللي قاعدين يخدموا فيها خلينا نقولوا راهو صدقوني قد ما تجيوا نبدأوا فرحانين بيكم كيف تروحوا رانا نتنبز والله غالب ذيك هي النفسية وتعرفوا ديما اللي قلوبنا تعمر بالفرحة وقت اللي انتم تكونوا بحذنا حب نشكر كل الفريق اللي أمن هذا البرنامج هذا التغطية المباشرة والبرنامج والبث المباشر شكرا فاتن حسني شكرا حميد الورغي فاروق الزالعي أمين الشبلي وكوثر بن دلالة تقول لكم في أمان الله.

0: التوانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام.
0: توانسة وعلينا الكلام
1: مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: موجة بريحة البلاد.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: انتصف النهار هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بمناسبة العودة المدرسية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك والاستئناف في مسارهم الدراسي وفق مصدر مطلع للإذاعة التونسية. الوضع الجوي يتواصل بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة بأن أعلى كميات الأمطار ستتراوح بين 30 و50 مليمترا بولايات الكاف وسليانة والقصرين، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر نزول الأمطار خلال يوم غد السبت بالشمال والوسط الغربي، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تشرعان في الإعداد لإطلاق مشروع جديد للتعاون الفني يهدف إلى تعزيز خدمات التزويد بالماء بولاية صفاقس وضمان استدامتها على المدى الطويل. في العالم، جماعة الحوثي تتمكن من السيطرة على مضيق باب المندب وتستعد لعملية عسكرية واسعة ونوعية ضد القوات الحكومية. اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية دول الخليج ونظيرهم الإيراني ضمن مسعى عماني إيراني للحصول على اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وفي شأن فلسطيني، استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين اليوم في سلسلة استهدافات وقصف مكثف شنته طائرات وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. إلى اللقاء.
0: الأخبار.

0: شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: أريد طور عالمك.
2: إشهار الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
3: للناس الكل.

0: تلم الحباب، تكلم لصحاب، الفرحة اليوم بدات. ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد.
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام،
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بالتمام.
2: الإذاعة الوطنية
3: الإذاعة الوطنية
2: تونسية نيابة.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ، نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
2: إشهار.
6: الإذاعة الوطنية
7: متعة الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%،
1: تونسية 100%.

0: بتلم الحباب، بتكلم لصحاب، الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد،
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام.
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمان.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تسمعوا برامج غيدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM. الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

0: بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رحمة للعالمين،
0: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الدكتور حكيم.
2: الحليب مش من أنواع المشروبات كما يظنوا برشا ناس. يصحنا باش نقولوا كلينا الحليب، على خاطر الحليب غذاء، الحليب طعام، الحليب عبارة على الحم وإلا عظم، ولا حوت وإلا جبن وإلا يغرت. هذوما الكل الحليب يعوضهم. الحليب منفعته كبيرة ياسر للصغار والكبار، أما على شرط يكون بكميات معقولة حسب الحاجيات، ونكون حافظنا على سلامته من التلوث.
1: الدكتور حكيم.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: إشهار
6: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بتبيعتي معايا الميفي 5G
7: حصريا مع اريدو في الغونتري. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: اريدو، طور عالمك.
4: إشهار
9: الإذاعة الوطنية.
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
11: وفي عناوينها: رئيس الدولة يصدر عفوا عن تلاميذ وطلب مساجين في قضايا استهلاك المخدرات وتمكينهم من فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي. تواصل الأمطار الرعدية اليوم وغدا بعدد من مناطق الجمهورية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. الحوثيون يسيطرون على باب المندب الاستراتيجي ويستعدون لعملية واسعة ضد القوات الحكومية. و25 عاما على هجمات 11 من سبتمبر، الحدث الذي غير العالم، موضوع تقرير في النشرة. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. خلال اجتماعه أمس بكل من وزير الداخلية خالد النوري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير التربية نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت وستستغرق من الوقت ما تقتضيها، وأنه لا مجال لأي خطأ، لأن أي اختيار غير موفق لا يمكن تداركه إلا بعدما يناهز العقدين من الزمن. وشدد رئيس الدولة على ضرورة الاستعداد الجيد للسنة الدراسية والجامعية وتلافي عدد من النقائص ومزيد البذل والعطاء على كل الأصعدة، وتأمين التلاميذ في محيط المؤسسات في الطريق إليها أو عند مغادرتها. كما أكد رئيس الدولة ضرورة الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التنقل، مع توفير المعدات المدرسية مجانا فضلا عن الغذاء. وبمناسبة العودة المدرسية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسية، وفق ما أفاد مصدر مطلع للإذاعة التونسية. وفي إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر هذه الآفة. البرنامج يتواصل خلال شهرين.

0: ما يميز طقس اليوم. المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
1: هذا اليوم الجمعة ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة خاصة في فترة بعد الظهر بالمنطقة الغربية للشمال الوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية أثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح تكون خلال هذا اليوم من القطاع الشمالي على مناطق الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بمناطق الجنوب، تصل محليا إلى حدود 60 كيلومتر في الساعة في شكل بيت خاصة بالجنوب الغربي مع دوير رملية محلية. بالنسبة لحالة البحر يكون شديد الاضطراب خاصة بخليج جيبش ومتموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل، مع انخفاض في درجة الحرارة تتراوح القصوى لهذا اليوم بين 28 و 32 درجة تكون بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، بين 33 و 39 درجة ببقية الجهات. أقصى درجة الحرارة تصل إلى حدود 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. يوم غد السبت إن شاء الله يتواصل الطقس ملائم لنزول أمطار خاصة بمناطق الشمال. أمطار تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة، ثم تشمل بعد الظهر الوسط الغربي ومحليا الجنوب، مع هبوب رياح من القطاع الشمالي تتواصل بمناطق الشمال الوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب تتواصل قوية إلى محليا قوي نسبيا خاصة قرب السواحل وبالجنوب مع دوير رملية محلية، وتبقى ضعيفة إلى متدى ببقية الجهات. درجة الحرارة تشهد انخفاض ملحوظ خلال يوم الغد خاصة بالشمال والمرتفعات، حيث تتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة، وتكون بين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وتبقى بين 36 و 41 درجة ببقية الجهات.
0: وعلى إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها العديد من جهات الجمهورية أمس، تدخلت فرق الحماية المدنية بإحدى عشرة ولاية حسب ما كشف رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري خلال تدخل هاتفي اليوم في برنامج يوم سعيد. وفي تعليقه على كميات المياه الكبيرة في باب عليوة، أوضح المشري أن ذلك يعود إلى كميات الأمطار الهامة التي تهاطلت في السيدة المنوبية.
2: تدخلت مصالح الحماية المدنية في 11 ولاية، أهم التدخلات المسجلة هي في أربع ولايات اللي هي تونس وسليانة وزغوين وبن عروس. الحصيلة إلى حدود السادسة صباحا، وحدات الحماية المدنية قامت ب 46 عملية معاينة لتجمع المياه وتراكم مياه الأمطار، 21 عملية ضخ مياه من المنازل ومن المحلات التجارية، إزاحة 135 وسيلة نقل تجمعات مائية التي كانت محاصرة في المياه، تعد على عبور 55 شخص تجاوز الأودية أو المجاري المائي. البارح تجمع المياه اللي صار في باب عليوة هو نتيجة لكمية الأمطار اللي تم تسجيلها في منطقة سيدة المنوبية، اللي هي تقريبا أعلى كمية تم تسجيلها من سيدة ومونفلوري، هي منطقة عالية. كمية الأمطار كلها انتابت أو هبطت للمنخفض نتاع باب عليوة، مما ساهم في تراكم مياه بطريقة كبيرة غاد. الحمد لله كانت الوضعية نوعا ما لاباس، تم السيطرة عليها، ونحاولوا نواصلوا في اليقظة نتاعنا خاصة ما نجلسوش بعبور الأودية والمجاري المائي.
0: وبعد تساقط الأمطار الأخيرة بكميات مرتفعة في عدد من مناطق البلاد، تتجه الأنظار نحو تأثيراتها المزدوجة على القطاع الفلاحي من جهة، وعلى مخزون السدود من جهة أخرى. تقرير خولة سليتي.
3: الأمطار الأخيرة بشرى بموسم فلاحي واعد، ولكن أمام التغيرات المناخية من المهم تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية من الآن. هكذا تحدث إلينا عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى في اتحاد الفلاحة حمادي البوبكري.
4: هو استبشار بموسم طيب إن شاء الله يكون موسم فلاحي واعد. الأمطار اللي سجلت البارح كانت بشرى خير للفلاحين رغم القوة متاعها ورغم بعض الآثار الجانبية، ولكن دائما وأبدا الأمطار تبقى من أوكد الحاجات اللي نجح المواسم الفلاحية سواء زراعات كبرى أو الأشجار النصر، وخاصة موسم زيتين اللي نحن توا على الأبواب. كذلك موسم زراعات كبرى وخيان الفلاح بقاو يستنوا على أساس باش يبدوا يحرثوا، تو بعد المطر إن شاء الله خيان الفلاح ينكبوا على خدمة الأرض نتاعهم. أمام التغير المناخ ربما حسوا مؤشرات باش يكون خريف قوي، ماذا بين تفعيل دور صندوق الجوائح الطبيعية يكون على بكر السناء، وتسهيل حتى عملية الانخراط في الصندوق هذايا وباش يحمي خيان الفلاح ويحمي القطاع الفلاحي.
3: ورغم أهمية التساقطات في وقت قياسي، يرى الخبير في المياه حسين الرحيلي أن عملية وصول كميات من مياه الأمطار للسدود ضعيفة لهذه الأسباب.
5: بالمقارنة مع كميات الأمطار اللي نزلت في تونس الكبرى وبعض مدن الوطن القبلي، بالمقارنة بمدن الشمال الغربي، فتقريبا الكميات كانت أكبر في هذه المناطق وكانت أسرع وكانت في وقت قياسي، بخلاف أريانا الوحيدة اللي دامت الأمطار أكثر من 3 ساعات وبطريقة منظمة. الأمطار هذه تجي بعد فصل حار جدا، التربة تقريبا شاحت بشكل كبير، وبالتالي عملية عملية السيلان وصول كميات من المياه إلى السدود تعتبر ضعيفة تقريبا، وبالتالي هي أمطار غسلت النوادر بشكل عام ولو جت متوخرة.
3: ويشدد الخبير حسين الرحيلي

0: على ضرورة الاستفادة من المياه العمرانية عبر جملة من الإجراءات.
1: يتطلب إعادة نظر في السياسة العامة للتهيئة الترابية لمدننا، إعادة النظر في تصريف مياه الأمطار بطريقة أن نستفيد منها وما نحولهاش كما كان صاير منذ الستينات والسبعينات إلى البحر، النظر في المناطق المنخفضة وإعادة النظر في تصرف المياه خاصة في بنون تونس الكبرى، شيء اللي خلينا نعمل شبه سدود صغيرة تمنع وصول الماء إلى المناطق المنخفضة.
0: تساقطات مهمة تتبعها تحذيرات الخبراء في ظل سياق مناخي عالمي تتحكم فيه بشكل كبير ظاهرة النينو التي تبقي المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على جزيرة ميون قبل أن تحكم السيطرة على مضيق باب المندب، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر محلية. يأتي ذلك غدا سيطرة الحوثيين على مدينة المخ الاستراتيجية. وأعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريعة بيانا مرتقبا للإعلان عن عملية عسكرية واسعة ونوعية. كشف مسؤول باكستاني اليوم عن محادثات جرت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير أمس، ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وإمكانية العودة إلى المفاوضات وعلى الملف اليمني. من جهة أخرى، يعتزم وزراء خارجية دول الخليج الاجتماع بنظيرهم الإيراني في مدينة صلالة الساحلية العمانية ضمن مسعى عماني إيراني للحصول على اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وفي شأن فلسطيني، استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون اليوم في سلسلة استهدافات وقصف مكثف شنته طائرات وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي وبحري. إلى لبنان، أين انسحبت قوات الاحتلال الصهيوني من مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان قبل أن تتمركز في خطوط خلفية بمنطقة قلعة شقيفة. ونفذت قوات الاحتلال اليوم سلسلة تفجيرات واعتداءات في مناطق عدة من جنوب لبنان. التصعيد الميداني في جنوب لبنان يتزامن مع حديث عن جولة مفاوضات مرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء في روما تتناول من بين ملفات أخرى تشكيل قوة تتولى التحقق من عدم وجود حزب الله في مناطق جنوب لبنان. 25 عاماً تمر اليوم على الهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2001 وأفضت إلى متغيرات جذرية خطيرة أثرت في العالم بأسره وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما زالت تداعياتها ماثلة إلى اليوم على مسارات سياسية وعسكرية وجيو استراتيجية شاملة. تقرير ناجي بن جنات.
4: ربع قرن يمر اليوم على الهجمات الدامية التي استهدفت العمق الأمريكي في واقعة مروعة اعتبرتها الولايات المتحدة ذريعة حربها المتواصلة على الإرهاب، وعدها العالم منطلقا لمتغيرات جذرية خطيرة نحو عصر من التوحش والعنف والمزيد من الحروب وسفك الدماء. بعد 25 عاما كيف نقرأ تلك الأحداث في ميزان التاريخ؟ المحلل السياسي الفلسطيني نصر عبد الكريم يتحدث عن عالم مختلف.
5: الهجوم على المركز التجاري العالمي ومباني أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية قبل 25 عام شكل بداية تأثير الولايات المتحدة أكبر في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية استفادت من هذا الهجوم بأنه أعاد تشكيل حلفائها. بدأ العالم يأخذ شكل مختلف منذ ذلك الوقت. من الصعب القول بأنه ما يجري بين أوكرانيا وروسيا وما يجري في إيران وما يجري في لبنان أو في فلسطين في غزة أو لأنه هذا امتداد لهذاك الحدث، لكنه امتداد لفكر، امتداد لسياسة، امتداد لاستراتيجية تقوم على العداء لكل الشعوب التي تريد أن تتحرر.
4: أحداث 11 من سبتمبر 2001 لن تكون صفحة منسية في مسار التاريخ وذاكرة البشرية، لأن نتائجها ودروسها أثرت بعمق بالغ في المشهد الدولي وغيرت الكثير من الحسابات والمفاهيم والموازين في العالم، وأفرزت المزيد من الصراعات الأكثر راديكالية وتطرفا، وأكدت أن عصر ما بعد تلك الأحداث هو الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، عصر العنف والعنف المضاد ومصير البشرية التائهة بين المثل والواقع المرير.
3: ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يصدر عفوا عن تلاميذ وطلبة مساجين في قضايا استهلاك المخدرات وتمكينهم من فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي. تواصل الأمطار الرعدية اليوم وغدا بعدد من مناطق الجمهورية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. الحوثيون يسيطرون على باب المندب الاستراتيجي ويستعدون لعملية واسعة ضد القوات الحكومية. و25 عاما على هجمات 11 من سبتمبر، الحدث الذي غير العالم، كان موضوع تقرير في النشرة. ختام النشرة قدمتها لكم نعيمة سوليم.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ المولدي الداودي آيات بينات من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر

ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

قيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ المولدي الداودي آيات بينات من سورة يونس. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جمع المختار جرزونة ببنزرت بإمامة الشيخ عبد الرحيم بن صالح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر، الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين، وبه سبحانه ثقة وأستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وتكرمنا بنور العلم والفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. إخوتي الكرام، كتاب يفتتح تنزيله بمفتاح العلم والمعرفة، كتاب افتتحه الله تعالى بمفتاح العلم، ألا وهو القراءة. هذه القراءة التي جعلها الله تعالى وسيلة شريفة لغاية نبيلة، وهذه الغاية هي التربية. دل على ذلك قوله تعالى: اقرأ باسم ربك. ولاحظوا إخوتي كيف أن الله تعالى لم يقل اقرأ باسم الحكيم أو اقرأ باسم العليم، إنما تخير من الأسماء اسم الرب، والرب هو المربي، فقال: اقرأ باسم ربك، أي اقرأ لتتربى. ويقوي هذا المعنى ما جاء بعدها من قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم، فينص الله تعالى مرة أخرى على اسم الرب من دون سائر الأسماء. إنه العلم أيها الإخوة، إنه العلم الذي جعله الله تعالى الوسيلة الكفيلة الوحيدة لتربية الإنسان. إنه العلم الذي جعله الله تعالى معياراً للاستخلاف، فلو كان التحميد والتسبيح والتمجيد هي معيار الاستخلاف لكانت الملائكة أولى بخلافة الأرض منا معاشر البشر، ولكن لما كان المعيار هو الأهلية للعلم والتعلم، كان هذا الإنسان هو الذي شرف وكلف بعمارة هذه الأرض وبخلافة الله تعالى على وجه هذه البسيطة. إنه العلم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل أن كل علم يكون نافعاً؟ هل من شروط، هل من آداب وضعها الله تعالى ليكون العلم نافعاً؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه بإذن الله تعالى وحسن توفيقه. إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى وضع شروطاً وجعل آداباً تخلق بها النبيون والصديقون والصالحون وتحققوا بها من أجل بلوغ العلم النافع. هذا مرادنا، مرادنا العلم النافع بالذات. بث لنا القرآن جملة من الآداب والشروط حتى نبلغ وحتى نصل إلى هذه الدرجة من العلم النافع. من ذلك ما روي وذكر من قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. والقصة كما جاءت في الصحيحين أن بني إسرائيل سألوا نبي الله موسى عن أعلم الناس، فقالوا: يا نبي الله، من أعلم الناس؟ قال موسى حسب علمه، قال: أنا أعلم الناس. فعتب عليه ربه إذ لم يرد العلم إليه بأن يقول الله أعلم، وقال الله: بلى، عبدنا خضر أعلم منك. فما كان من موسى من الكليم إلا أن طلب من الله لقيا هذا الرجل العالم ولقيا هذا الرجل الصالح ولو أمضى من عمره حقبا. فحقق موسى عليه السلام الشرط الأول الأساس لطلب العلم حينما تجشم عناء التنقل وتجشم مشقة السفر بكيلومترات وأميال من أجل أن يلقى هذا الرجل الذي علم أنه أعلم منه. فحقق أول الشروط، ألا وهو شرط الرحلة وشرط مفارقة الأهل والأحباب والخلان. وفي هذا رسالة إخواني وأخواتي إلى إخواننا الطلبة بالذات، وهم في هذه الأيام يغادرون أهليهم ويغادرون منازلهم ومساكنهم وأحبابهم من أجل أن يلتحقوا بكلياتهم وجامعاتهم في الولايات الأخرى، ليكون موسى عليه السلام قدوة لهم وأسوة لهم في هذا الباب. هكذا يكون موسى عليه السلام قد تحقق بالشرط الأول حينما قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. ثم إن موسى إخواني وأخواتي تخلق وتحقق بشرط هو أهم من الشرط الأول، ألا وهو شرط التواضع من أجل طلب العلم، شرط الأدب مع المعلم. وظهر ذلك جلياً حينما لقي الخضر عليه السلام فطلب منه بصيغة الاستفهام، بصيغة الالتماس لا بصيغة التقرير. كان يمكن لموسى عليه السلام أن يطلب بأن يقول مثلاً: سأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ولكن لاحظوا إخواني كيف أن موسى عليه السلام كان له أدب جم، فقال على سبيل الاستفهام وعلى سبيل الالتماس: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك؟ إنه أدب الأنبياء، جعل نفسه مع كونه من أولي العزم من الرسل، جعل نفسه طالب علم، جعل نفسه تلميذا وهو يعلم أنه الأفضل عند الله، ولكن حقيق بأهل العلم أن يضاهوا الأنبياء. وكاد المعلم حقا أن يكون رسولا. هذا هو ديدن الأنبياء في التواضع وفي الأدب. ثم إن هذا التواضع والأدب في طلب العلم زاد لنا وضوحا وجلاء حينما جزأ موسى العلم وطلب بعضه وأنف أن يطلب كله، فقال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لم يطلب من الخضر كل علمه، طلب بعضه، وهذا من تمام الأدب، وهذا من تمام التواضع الذي ننشده في مدارسنا، في معاهدنا، في العلاقة بين تلاميذنا ومعلميهم وأساتذتهم. هذا هو مطلبنا المنشود. فأجاب الخضر عليه السلام بقاعدة ينبغي أن تتخذ نبراساً لأبنائنا وبناتنا، فقال: إنك لن تستطيع معي صبراً. فسطر لنا قاعدة هي الصبر الذي ينبغي أن يتخذ مسلكاً ومذهباً إبان طلب العلم. وقد وعى سلفنا الصالح ذلك وعياً كبيراً وعميقاً، فكان الواحد فيهم يضرب أكباد الإبل في الصحراء من أجل أن يتعلم حديثاً واحداً. هذا مما نعتز به في تراثنا، إنه الصبر وإنه العلم. وها هنا لنا أن نتساءل ونحن نسلك سبل العلم، كيف نعلم ما هو المعيار الذي يجب أن نعير به الأمور حتى نعلم إن كان علمنا الذي نتعلمه علماً نافعاً أم غير ذلك، على مستوى الفرد والجماعة. أما على مستوى الفرد فكما قلنا ابتداءً في هذه الخطبة، أمارة العلم النافع أن يؤدب صاحبه، أمارة العلم النافع الصالح أن يهذب طالبه، أمارته بالتحديد أن يورث الخشية، هذه الخشية التي قال فيها ربنا جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الخشية لله تترجم أدباً مع الناس، مع المعلم، مع الأستاذ، مع الولي، تترجم أدباً وتواضعاً وحسن سلوك وسيرة. هذا الذي ينبغي أن يتحراه الأولياء والأبناء والبنات، ونحن نتطلع قريباً لعودة مدرسية وجامعية نسأل الله تعالى أن يجعلها عودة ميمونة موفقة إن شاء الله تعالى. أما على المستوى الجماعي فإن دليل العلم النافع أن الأمة التي تعلمت العلم فصارت عالمة، أمارة علمها النافع أن يترجم حضارة، أن يصير هذا العلم حضارة تشهد لها الإنسانية. وقد ضرب لنا القرآن أمثلة رائعة في ذلك، نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر حضارة أمة ذي القرنين التي ذكرت في نفس السورة. هذه الحضارة التي مكنت بالأسباب وبالأسباب العلمية بالذات، وقد تخلق ذو القرنين وأتباعه بالحسنيين، فجمعوا بين العلم الصحيح النافع أو ما يعبر عنه بمصطلح اليوم التكنولوجيا. بدأ ذلك جلياً في بناء السد حينما أبرز أولئكم القوم براعة لم يسبقوا لها. إذن جمعوا بين الحسنيين، بين العلم الصحيح النافع وبين الخلق الرفيع والأدب الجم. مصداق ذلك قول الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً؟ فانظروا كيف كانت إجابة ذي القرنين: قال ما مكني فيه ربي خير، قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فاستنكف عليه السلام أن يأخذ أجرة على علمه وعمله، لأنه إنما أراد به وجه الله تعالى. ولذلك هذه الأمة، أمة ذي القرنين، شرقت وغربت، لم تنشر العلم وحده، نشرت مع العلم الأخلاق والقيم، نشرت مع العلم التزكية. ولذلك تحقق في تلكم الحقبة ما سماه العلماء بالسلم العالمي، لأن هذه الأمة لم تكن أمة أنانية تحتكر العلم وتطوعه في خدمة مصالحها الضيقة أو المفسدة، إنما جعلته نعمة لا نقمة. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا كما نفعهم، أن ينفعنا بالعلم النافع الصالح، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي الكرام، كان من دعاء نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام أن دعا لهذه الأمة المصطفوية المحمدية فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجعل ثالث مقصوداته التزكية، بمعنى القيم والأخلاق. فأجاب الله تبارك وتعالى بعد قرون عبده ونبيه إبراهيم، فقال جل من قائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والملحظ هاهنا أن الله تعالى جعل المقصود الثالث لإبراهيم ثانياً في إجابة الدعاء، جعله في المرتبة الثانية، وقد جعله إبراهيم عليه السلام في المرتبة الثالثة فأجابه بأفضل مما طلب. فالله تعالى هاهنا يبين لنا أن التزكية هذه التي أرادها نبي الله إبراهيم في نهاية مطاف التعلم هي في مرتبة أعلى، لأنها في الآن نفسه وسيلة وغاية. التزكية وسيلة للعلم النافع، والعلم النافع يثمر من أماراته، من دلائله، من براهينه. العلم النافع من براهينه التزكية، أن يكون المتعلم والمتعلمون من ذوي الأخلاق، من ذوي المروءات، من ذوي القيم. فما أحوجنا لهذا؟ ما أحوجنا لهذا في زمن صارت فيه أخلاقنا في مهب الريح؟ ما أحوجنا ونحن نعيش أزمة أخلاقية عميقة أن نعي أن العلم يا إخواني ويا أخواتي ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود هو التزكية، هو تطهير النفوس، هو الأخلاق، هو القيم. فاللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، اللهم ربنا يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم ربنا يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حائدا عن طريق البر إلا هديته وأصلحته. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان، اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها، أنت مولاها. نستهديك اللهم فاهدنا، نسترحمك ربنا فارحمنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان. اللهم ربنا كل إخواننا في غزة عونا ونصيرا وظهيرا ومؤيدا ومعينا، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم عجل لهم بفرج قريب غير بعيد، عاجل غير آجل، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان. اللهم ربنا واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ووفق أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وطلبتنا إلى ما تحب وترضى من العلم النافع، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها المؤمنون، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وفنى فيه بملائكة قدسه، ثم فلث فيه بالثقلين من إنسه وجنه، فقال ولم يزل قائلاً عليماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: لا إله إلا الله.
1: الله أكبر.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق.

0: أعلم.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر. الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

0: هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع المختار جرزونا ببنزرت بإمامة الشيخ عبد الرحيم بن صالح.
3: يا رب عفوك للعاصين متسعون،

اقبل متابي، اقبل متابي.

0: وعافني واعف عني، وعافني واعف عني كلما خطرت خواطر الغي في صحوي وفي حلمي.
1: معنا احنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. فلاش سبور،
4: مرحبا وسهلا بالجميع في فلاش سبور في هذا العدد الثاني على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البداية ستكون مباشرة من أبيجان كما تعودتم مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية زميلنا فوزي بن سالم الذي يتابع ويواكب بطولة إفريقيا للأواسط لكرة اليد قبل ضربة البداية إن شاء الله الأسبوع القادم أيضا لبطولة إفريقيا للأصغر لكرة اليد. وأكيد الحدث اليوم هو الدور النصف النهائي بعد تقريبا ساعة وعشرة دقائق من الآن لمنتخبنا الوطني التونسي، دور نصف نهائي أمام المنتخب النيجيري في هذه البطولة الإفريقية. أكيد تفاصيل أكثر حول الأجواء جينا مباشرة مع فوزي. فوزي مرحبا بك مجددا.
5: مرحبا بك رجاء، تحية ليك، تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. المنتخب الوطني التونسي موجود منذ قليل، قاعد أكيد في حجرات الملابس، بعد شوية أكيد باش يغادر حجرات الملابس إلى أرضية الميدان بعد نهاية المباراة اللي قاعد تدور في هذه الآونة بين المنتخب الليبي والمنتخب الرواندي. وأقل من تقريبا ساعة وعشر دقائق يفصلونا عن انطلاق مباراة الدور النصف النهائي. بدينا في الاتجاه العكسي بطبيعة الحال، المربع الذهبي ومباراتي الدور النصف النهائي اليوم من أجل معرفة من سيكون طرفي الدور النهائي يوم غد السبت انطلاقا من 4:30 بتوقيت أبيجان، 5:30 بتوقيت تونس. رغم أنه كل المؤشرات تؤكد أن المنتخب التونسي المنتخب المصري قمة مصرية تونسية جديدة في نهائي هذه البطولة الإفريقية. المنتخب الوطني التونسي بعد ساعة وعشر دقائق من الآن سيكون في مواجهة المنتخب النيجيري اللي كان فاز وترشح على حساب المنتخب الغيني، في المقابل المنتخب الوطني التونسي كان ترشح على حساب الكونغو الديمقراطية في الدور الربع النهائي. كل اللاعبين على أتم الاستعداد، حاضرين جاهزين بصحة جيدة، خاصة مع استرجاع الفورمة في مباراة الكونغو والنسق والمستوى اللي يظهر به منذ بداية هذه البطولة. حاليا الرجاء قاعد تدور مباراة ترتيبية من أجل المرتبة الخامسة والثامنة بين المنتخب الليبي اللي درب المدرب التونسي الهادي جيجا وكذلك مدرب رواندا الحافظ أزوابي، والتقدم للهادي جيجا مع ليبيا في نهاية الشوط الأول 22-9. مهمة ياسر هذه المباراة لأنه الفائز سيواجه المنتخب الغيني اللي كان فاز على الكونغو الديمقراطية، والفائز بين غينيا وليبيا مبدئيا نقولوا ليبيا يوم غد يلعب نص نهار لمعرفة الفريق الخامس اللي باش يرافق كل من نيجيريا وتونس ومصر وأنغولا لبطولة العالم اللي بيصير في مقدونيا في جوان 2027. هذه التفاصيل الخاصة بالمباراة، مباراة النصف النهائي اللي نعود نذكر تنطلق مالي 3 بتوقيت تونس، وإن شاء الله بتكون في المباشر على موجة إذاعة الشباب. بطبيعة الحال على هامش البطولة يوم أمس كان تم إمضاء بروتوكول تنظيم البطولة الإفريقية كبريات للسيدات في كرة اليد اللي بيصير في تونس من 2 إلى 12 ديسمبر 2026، وأيضا تم سحب رزنامة بطولة أفريقيا الأندية البطلة اللي بيصير في رواندا العاصمة الأنغولية خلال شهر أكتوبر القادم، رغم أسف الشديد لغياب الفرق التونسية سواء في الإناث أو الذكور عن هذه البطولة الإفريقية. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في مواجهة نيجيريا في نصف نهائي البطولة الإفريقية للأمم الأواسط في كرة اليد. رجاء
4: يعطيك الصحة فوزي، وأكيد المتابعة كما قلت تتواصل على المباشر على موجات إذاعة الشباب من خلال النقل المباشر لمباراة الدور النصف النهائي المنتظرة بعد حين انطلاق من الساعة 3 ظهرا، تونس نيجيريا نصف نهائي بطولة إفريقيا للأواسط على درب التأهل إن شاء الله للدور النهائي اللي باش يكون غدا انطلاق من الساعة 4:30. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي، إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي أيضا كرة القدم، لأن الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ صادر عنها منذ حين تعلم فيه وأنه بالاتفاق مع الاتحاد البوتسواني وكذلك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقضي بأن تدور مباراة الذهاب اللي باش تجمع منتخبنا الوطني التونسي بمنتخب بوتسوانا في رادس يوم 28 سبتمبر انطلاقا من الساعة 8 مساء، على أن تدور مباراة الإياب ببوتسوانا اتفاق. علاش؟ لأنه المنتخب البوتسواني سيلعب ضد المنتخب الليبي، المنتخب الوطني التونسي قبل المباراة هذه الجولة الأولى باش يلعب ضد أوغندا يوم 26 سبتمبر، والمباراة بوتسوانا كانت مبرمجة خارج تونس يوم 29 سبتمبر. فالاتفاق وأنه زوز منتخبات لتفادي المسافات الطويلة وتعب السفر، والاتحاد الإفريقي وافق على مطلبي الاتحادين، وبالتالي مباراة الذهاب باش تدور في تونس نهار 28 سبتمبر كما قلت 8 متاع الليل في ملعب رادس، يعني تونس ستلعب ضد أوغندا وضد بوتسوانا في تونس إن شاء الله الجولة الأولى والجولة الثانية نهاية شهر سبتمبر، ومباراة الإياب ستكون في بوتسوانا. بالنسبة لتصفية كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، نذكر بعد زوز مواعيد هذه منتخبنا الوطني التونسي سيواصل مع بقية الاستحقاقات على مستوى التوقف الدولي التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، زوز مباريات ودية في برنامج منتخبنا الوطني التونسي، 3 أكتوبر أمام المنتخب المالي و6 أكتوبر سنواجه المنتخب الموريتاني في مباراة ودية ثانية. نذكر قبل المواعيد هذه ننتظر إن شاء الله الإعلان إن شاء الله عن موعد الندوة الصحفية اللي باش يعقدها أكيد الناخب الوطني من أجل الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التونسي المستدعات لكل هذه الاستحقاقات. من منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم إلى آخر أخبار الأندية التونسية التي تستعد لخوض مباريات الإياب نهاية هذا الأسبوع في دوري أبطال إفريقيا. غدا النادي الإفريقي في 5 مساء سيواجه جوليبا المالي، ومنذ قليل غادرت طبعا اللاعبين والمدرب والإطار الفني مقر الإقامة باتجاه الملعب الذي سيحتضن مباراة يوم الغد، ملعب 26 مارس في باماكو لإجراء الحصة التدريبية النموذجية بالنسبة للنادي الإفريقي قبل مباراة يوم الغد، باش تسبق الحصة التدريبية الندوة صحفية للمدرب ماهر الكنزاري قبل التدريبات اليوم العشية والمباراة. نذكر غدا في 5 مساء النادي الإفريقي كان فاز في لقاء الذهاب هدف مقابل 0. الترجي الرياضي الجرجيسي هو الآخر يختتم اليوم تحضيراته لمباراة يوم الغد في إطار إياب الدورة التمهيدية الأول لكأس الاتحاد الإفريقي، مباراة غدا في 6 مساء أمام ديان بارس السنغالي بعد الفوز للترجي الرياضي الجرجيسي في لقاء الذهاب 3-1. ويوم الأحد 13 سبتمبر في 6 مساء في ملعب طيب الميري بصفاقس دون حضور جمهور، النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف شوتينج ستارز النيجيري اللي كان أنهى لقاء الذهاب متقدم بهدف مقابل 0. كرة القدم في تونس، الموعد سيكون يوم الغد مع الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الرابعة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في ملعب شتيوي بالمرسى 4 متاع العشية. مستقبل مرسى سيستضيف النجم الرياضي الساحلي، في ملعب حمام سوسة الأمل الرياضي بحمام سوسة يستضيف الملعب التونسي، وفي ملعب مصطفى بن جنات بالمنستيرة الاتحاد الرياضي المنستيري يستضيف اتحاد بن قردان. دائما مع أخبار كرة القدم، تتجه نية الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي بالتشاور مع الإطار الفني إلى تعزيز الإطار الفني للترجي بالمرافق اللي موجود طبعا مع فريق الأكابر لكرة القدم الترجي اللاعب السابق مجدي تراوي في خطة مساعد أول. كما قلت النية متجهة إلى تعزيز الإطار الفني بمجدي تراوي في خطة مساعد أول لريجي كامب في الإطار الفني للترجي. في كرة اليد آخر الأخبار، بعد مغادرته للترجي حارس المرمى عمار الشعباني يمضي رسميا للنادي الإفريقي عقد بموسم واحد. بطولة إفريقيا للكاراتيه ننتظر للأصغر، طبعا ننتظر هذا المساء مواعيد مهمة على مستوى الأدوار النهائية بالنسبة لرياضيين. تقوى السعيدي اللي ترشحت للدورة النهائي في وزن أكثر من 61 كيلوغرام، الدورة النهائي باش يكون أمام الجزائرية انطلاقا من الساعة 9 إلا 10 دقائق مساء. أيضا ترشح محمد حبيب الحمامي للدورة النهائي، والدورة النهائي بالنسبة ليه باش يكون في حدود الساعة 8 مساء و40 دقيقة إن شاء الله، أيضا أمام جزائري. وكذلك دائما في بطولة إفريقيا للكاراتيه كما قلت أصغر دور نهائي ليوسف العباسي في 8:15 مساء بتوقيت تونس، إن شاء الله ميدالية ذهبية للعناصر التونسية. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
2: فلاش سبور. تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة في

الالتزامات المدرسية التي انتظمت أمس بمناسبة العودة المدرسية تسفر عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية وفق ما أفادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات. جامعة صفاقس تعلن عن اختيار أمال حمزة الشافعي الأستاذة بجامعة صفاقس والمتخصصة في حلم السموم البيئية البحرية ضمن مجموعة الخبراء المشاركين في التقييم العالمي الرابع للمحيطات التابع للأمم المتحدة للفترة بين 2026 و2030. مركز النهوض بالصادرات يعلن عن فتح استشارة لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة، وذلك في إطار الإعداد لبرنامج التظاهرات التجارية لسنة 27 و2000. الاستشارة تهدف إلى التعرف بشكل أفضل على الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالأسواق الدولية والقطاعات والتظاهرات التجارية الدولية. وفي إطار تنفيذ البرامج الثقافية والتربوية الموجهة إلى الأجيال الجديدة من التونسيين بالخارج، ينظم ديوان التونسيين بالخارج من 5 أكتوبر إلى 11 ديسمبر المقبلين الدورة الأولى لبرنامج تعليم اللغة العربية للسنة الجامعية الجديدة لفائدة شباب تونس المقيمين بالدول غير الناطقة باللغة العربية، وذلك بالتعاون مع معهد بورقيبة للغات الحية. في العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في سلسلة استهدافات وقصف مكثف شنته طائرات وقوات الاحتلال.

0: على موقعها radio-national.com.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

أهلا مرحبا بكم، موعد جديد من برنامج رحمة للعالمين لهذا اليوم الجمعة 29 ربيع الأول 1448 هجري الموافق للحادي عشر من سبتمبر 2026. مرحبا بكم حتى للأربعة كالعادة مع الدكتور محمود جاب الله، موعد رحمة للعالمين كل جمعة في توقيت الصيف وإن شاء الله أيضا في توقيت الشبكة الإذاعية القادمة بإذن الله. إذن من ماضي ساعتين للأربعة موعد فيه نطرح عديد الأسئلة ومواضيع اللي تهمنا وتهم ديننا الحنيف وأيضا تهم دنيانا، ومن خلال أسئلتكم أيضا اللي تطرحوها على الدكتور محمود جبلة على 71-844-404 71-844-404. كريم المد بهندس تقنين هذا اللقاء، رامي المجولي في التنسيق لفقرات موعدنا المباشر، وسمية الزواوي في كل ما يهم الإخراج المرئي. إذن من الآن وحتى الرابعة أكيد موضوعنا بشكون إن شاء الله باب الحمد الذي لا يقفل ولا يغلق حتى بعد الوفاة. إذن بعد شوية إن شاء الله بشكون معنا الدكتور محمود جبلة في موعدنا المباشر. نذكر 71-844-404، رامي ينتظر تليفوناتكم للمشاركة معنا. إذن بدينا بغناية جميلة برشا بصوت فوزي بن قمرة، الحمد لله والشكر لله، ونواصل مع الأغاني الدينية. اسمهان عليك صلاة الله وسلامه.

0: رحمة للعالمين. إعداد وتقديم
1: معز الغربي.
2: ما شاء الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الساعة تشير إلى 8:28 في تونس، رحمة العالمين يتواصل حتى 4 في هذا الموعد اللي تعودت عليه، وإن شاء الله باش يتواصل الموعد هذا في الشبكة الإذاعية اللي تنطلق إن شاء الله يوم الاثنين القادم 14 سبتمبر بإذن الله. دكتور محمود جبل، جمعة مباركة أخوي ومرحبا بك.
3: مرحبا، السلام عليكم أخوي. ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك أخي معز، وتحيتنا إلى كل العاملين في الإذاعة الوطنية والذين يؤمنون هذا الصوت حتى يصل للسادة المستمعين والمستمعات، ونحيي المستمعات والمستمعين، نقول لهم إن شاء الله ربي يبارك لكم في الجمعة، هذه الجمعة المباركة، وإن شاء الله ربي يجمعنا دوما على الخير إن شاء الله.
2: أمين يا ربي. تحية طبعا الكريم المدب، سمية الزواوي، رامي المجولي، كامل الفريق اللي يحييكم. البارح ربي اعتخير ما شاء الله.
3: نعم الحمد لله.
2: وبعد انتظار كبير للأمطار، واللي هي يعبر عنها في المصطلح القديم التونسي غسالة النوادر.
3: غسالة النوادر. نعم.
2: رحمة للعالمين والحمد لله.
3: يعني بعدك السخانة سبحان الله، وبعدك الوضع هذاك متاع السخانة، نحس أنه ربي سبحانه تكرم علينا.
2: دعاء الغيث.
3: يعني تكرم علينا بنعمه، وهذا فضل كبير من الله تعالى سبحانه عز وجل.
2: دكتور. لأنه
3: وقت تفضل.
2: دعاء الغيث.
3: دعاء الغيث طبعا الانسان
2: هو باذن الله الغيث ديما فيه خير. يعني باذن الله
3: فيه خير. هو قلنا الدعاء مستجاب يعني عند نزول الغيث، ثم ندعو الله تعالى. احنا اليوم في الجمعه دعينا وطلبنا الله تعالى ان يغثنا بالغيث النافع.
2: امين يا رب.
3: اللهم اغثنا بغيثك النافع. ديما نسال الله تعالى سبحانه عز وجل، لان المغيث هو ان يكون صيبا نافعا، وان يكون فيه خير وبركه، يعني لانه الغيث سبحان الله فوائده عظيمه وعظيمه جدا، خاصه كي يجي توا في المرحله ذي يغسل الاجواء وينقي الاجواء.
2: ربي سبحانه البارح كيفاش تلطف الجو.
3: نعم.
2: يعني بعدك الحراره الشديده اللي عشناها في الاسابيع
3: نعم.
2: الفارطه البارح.
3: نعم.
2: باش نكونوا قال اخر عمليين. أي. المكيفات ما تخدمتش البارح.
3: ما خدمتش
2: نعم. الناس اللي عندها طبعا في
3: نعم.
2: بيوتها مكيفات.
3: نعم.
2: يعني تقريبا جل الناس ما شغلوش.
3: وهذه رحمة من عند ربي سبحانه عز وجل. هذه رحمة من عند ربي، لأن الله تعالى سبحانه عز وجل هو يرأف بعباده.
2: سبحان الله.
3: باب الرحمة باب الرأفة، لأنه يعني تو المقتدر على كلمات الزر ولا مش قادر.
2: صحيح.
3: واللي يسكن في بيت قصدير، واللي يسكن في بيت ما فيش كل وسائل التهويه الكامله وكل شيء، هذوك الناس كل ربي يجعل لهم سبب، يا ربي يجعل لهم سبحانه عز وجل ييسر لهم الامر. ولكن المشكله، واحنا هذا الباب باش نحكيه فيه اليوم، هل فعلا نحن نتذكر هذه الشده فنحمد الله تعالى على النعمه
2: فعلا،
3: ونحمد
2: فعلا
3: الله فعلا على ما يعطينا؟ يعني المسلم يزمش يكون جحود، المؤمن ما يكون جحود، بالعكس
2: هي منافع المطر والغيث، يعني اللي هي شتى وعديدة. يعني اليوم مثلا الفلاح يستبشر خيرا بهذه الأمطار في هذا الموسم، لأنه موسم الزرع وموسم الحرث وموسم يعني الانتظار الجني المحصول في القادم الأشهر.
3: نعم.
2: يعني فإنه سبحان الله يعني نعمة كبيرة من الخالق ورحمة من الخالق سبحانه وتعالى.
3: نعم. ولذلك سبحان الله ربي سبحانه لما جعل أن الماء هو سبب للحياة، فجعل أيضا الأمطار هي سبب ليست للحياة فقط، وإنما سبب للنماء. وتو احنا الفلاح اللي يزرع وما عندوش لا منين يسقي لحد شيء، يستنى السقيا ربي سبحانه عز وجل.
2: صحيح.
3: وهو مؤمن هذا الفلاح الذي يعيد الكرة، ما يحسبش حساباته، ما يقولش عام السنة زعما نمطر ما تمطرش. لا،
2: تعجبني جملة يقولوها الفلاح، ربي يوصل بالسالم.
3: ربي يوصل بالسالم،
2: يعني نعم. في كل الحالات ربي هو اللي
3: نعم.
2: يودع
3: زريعته ويستنى فضل ربي سبحانه عز وجل، لأن المسألة متعلقة ما هيش كان بك انت، لأن الله تعالى بنزول الأمطار راهو بنزول الغيث راي ثم برشا نعم تحدث، وثم برشا تغييرات في الكون تحدث. هاك انت توجبت لنا نقطة أساسية طلطي في الجو.
2: اي سبحان الله.
3: شو سبحان الله.
2: البارح أقل شيء فما 8-10 درجات.
3: 10 درجات أقل.
2: أقل.
3: معناه وثم حسينا بهك البرودة المستحبة.
2: اي.
3: هك البرودة اللي يتلذذها الإنسان بعدك السخانة وبعدك العناء. أيضا حسينا وانا جاي كنت في سفر وانا مروح معنا نزولك الامطار مش بخلاف هفة الجو اكل غبرة واكل العجاج كلها نقصت سبحان الله.
2: البارح بنتي صغيرة قالت لي جملة محلها قالت لي بابا الحيوانات راهو فرحوا يعني اللي هو يعني كائن أكيد. حي يعني كما النبات يفرح كما الانسان يفرح
3: اكيد وهذه نعمة كبيرة من عند ربي سبحانه وتعالى هكا علاش استوجبت الحمد
2: وهنا نربطه مع باب الحمد اللي هو الباب الذي لا يغلق
3: لا يغلق
2: سبحان
3: والباب
2: الله.
3: الذي لا مفتاح له لأنه لا يغلق أبدا لا يغلق
2: يعني مشرع الأبواب
3: وقالوا سادتنا العلماء من بدأ بالحمد في الدنيا ختم بالحمد في الآخرة
2: من بدأ بالحمد في الدنيا
3: أي ختم بالحمد في الآخرة
2: الحمد لله
3: منين تبدأ فيه في الدنيا وأنت واقف بين يدي الله تعالى
2: نعم.
3: تصلي في كل صلاتك نقرأ سورة الفاتحة أول حاجة نبدأ بها الحمد لله رب العالمين سبحان الله قالوا سادتنا العلماء إنما الحمد يقترن بالنعمة ولكن هنا الحمد لا ظهور للنعمة مفيش فبدأنا مباشرة بالحمد أنا سنة ربي يطعمك بعد ما ذلك تقول الحمد لله طعمنا وسقانا قمت تلقى بدنك معافى الحمد لله الذي عافاني في بدني شفت نسمات هكا هبت عليك نسمات الحمد لله اللي تنعم علينا بهالنسمات سورة الفاتحة نبدأ تشور مباشرة الحمد لله رب العالمين على أي نعمة نحمد الله تعالى نلقاوها بعد في آخر السورة ونقولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهي نعمة الهداية ونعمة التوفيق فمن كان حامدا في الدنيا أي كان على طريق الهداية هذه ربي ربي وجهه الوجهة الحسنة والوجهة الطيبة وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الرسول العظيم هذا الرسول الأعظم هذا الرسول اللي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي فكان على قمة عالية من التأدب مع الله تعالى
2: خلقه القرآن
3: خلقه القرآن ماذا كان يقول الحمد لله الذي أذن لي في ذكره الحمد لله الذي أذن لي في ذكره
2: تعجبني حاجة يقولوها الأولياء عادة لصغيراتهم صغير أمه حطت له مثلا كسكسي ولا مقرونة أفطر يقوم من الطاولة ولا من الميدة ويقول شبعت تقول أم ولا أبوه ليه قول الحمد لله
3: قل الحمد لله
2: أنت شبعت
3: اقتران
2: هذيك
3: نعم
2: صحيح أما رو احمد ربي أنه وفر نعم. لك الطعام ذاك
3: هك علاش كي نشوف الفرق بين الحمد والشكر قالوا الحمد لله في الأعم في كل شيء أما الشكر لله في الأخص في التخصيص
2: الوالد يرحمه حكى لي حكاية قديمة هي يقال في زمن الحضور الفرنسي في الاستعمار في تونس عاشروا التوانسة وتعاملوا معهم تجارة ومور يعني اقتصادية وغيره وتلقاهم موجودين في المدن الكل فإنه يقول الفرنسي للتونسي أنا باهت فيك يعني كيفاش أنت لا قدر الله تكون وضعيتك المادية ما هيش قد قد وإلا الصحية ما هيش قد قد كنسك تقول لي كنسألك تقول لي صفا يعني لباس الحمد وتقول الحمد لله حتى تقول له قالوا احنا كيكا لذلك في ديننا
3: نعم.
2: نحمد ربي على كل النعم
3: نعم.
2: يعني الذي لا يحمد على مكروه سواه
3: نعم ولذلك الحمد يقترن بك كل شيء في الدنيا هذه كل شيء أي نعمة من نعم حزت بها فتحمد الله تعالى عليها قلنا نبدأ بالحمد لله رب العالمين فمن كان من الحامدين في الدنيا يكون من الحامدين في الآخرة ما تخافش في صلاتك في أي نعيم شعرت به في صلاح الذرية متاعك في نجاحهم في توفيقهم فكان نستعرض بعض الآيات التي ذكر فيها الحمد أولها الفاتحة كما ذكرنا الحمد لله رب العالمين سورة أخرى في الأنعام آية أخرى يقول فيها ربي سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمد الله تعالى لأنه هو الذي خلق وهو الذي صور وهو
2: الله.
3: الذي جعل السماوات والأرض من حولنا وهو جعل
2: الله.
3: هذه الآيات العظيمة كلها للإنسان مسخرة ثم تكون قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
2: سبحان الله
3: هذه الناس تحمد ربي على نعمة الهداية فكانوا كثير من الصالحين يقول الحمد لله على نعمة الهداية، نحمدك يا ربي أنك هديتني.
2: وبرشا ناس يقولوا الحمد لله على نعمة الإسلام،
3: على نعمة الإسلام هي. نعم، وذلك نعمة التوفيق. ثم هذه الآية من سورة يونس تنخلها للآخر، ثم يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم الحمد على الذرية، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فالإنسان يحمد ربي لأن ربي يسمع دعائك ويستجيب لدعائك. وشوفنا سيدنا إبراهيم كيفاش خليل الرحمن كيفاش يحمد في ربي سبحانه على هذه النعمة. ثم نلقاه في سورة الإسراء وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هنا الحمد لا لأنه واحد أحد فرد صمد، لو جاءت كان ثم هناك أكثر من إله كيفاش لا على بعضهم على بعض كما يقول ربي سبحانه وتعالى. ثم في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد على هذا الكتاب على هذا القرآن العظيم، لأن ربي ما سيبكش مهم المهم لكش، أعطاك موجه، أعطاك هالكتاب هالقرآن هالكنز العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في أمريكا هناك باحث وكان هو رجل مخابرات، أعطوه ميزانية مفتوحة، قالوا له بشرط، وهو كان عالم متخصص في الجانب الاجتماعي وفي اللغات وعالم كبير كبير ربي، فقالوا له دورك أن تأتينا بثغرات من القرآن،
2: خلل
3: في تركيبة القرآن كي نحب ندخل تلك المواضع.
2: نتصور بينه وبين روحه كي متأكد أنه مش يلقى،
3: مش يلقى. قال فبقيت، هو الذي يعيد هذه القصة، قال فبقيت 5 سنوات
2: كاملة
3: وأنا أقرأ وأراجع، نقرأ التفسير ونأكد ونتأكد من اللغة، كان متمكن من اللغة العربية، يقرأ هذه وشوف وشوف شوفته. قال فوجدت ووصلت إلى قناعة أن هذا الكتاب لا ريب فيه. قال وقد قلت في نفسي كم كنت غبيا. فالجواب على هذا السؤال كان في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ثم كان التأكيد، قال ليس اعتراف أن لا ريب فيه، قال التأكيد في سورة الكهف عندما يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
2: الأسماء دكتور محمود ومش نرجع ومش نواصل، طبعا مثلا اسم محمد عليه الصلاة والسلام، أحمد. محمود،
3: نعم.
2: حامد،
3: نعم.
2: حميد،
3: نعم.
2: كلها مشتقة من الحمد.
3: نعم، قالوا معناها سمي محمد معناها ليحمد في السماء.
2: سبحان الله.
3: وهذا اسم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي أسماء كلها مشتقة من الحمد، من صفة الحمد، على أن الحمد لا يكون إلا لله تعالى. في الحقيقة هو الحمد يكون لعامد الناس، أنك تحمد الناس على ماذا؟ تحمدهم على حسن أخلاقهم، الحمد لله أن ربي طيحك، ولكن يكون لله الحمد
2: لله طبعا.
3: ليس للأشخاص، يكون لله. أنت مش تحمد ربي تقول مثلا، تقوم الأم تتحدث قدام ولدها تقول وليدي الحمد لله طحنا في كنا، اللهم صلي على النبي،
2: ولا ربي أعطانا ذرية صالحة،
3: ولا ربي أعطانا ذرية صالحة، ولا الحمد لله ربي سنا باركنا في الصابة ولا باركنا في الرزق. فالإنسان يحمد الله تعالى على نعمة أتته، ولكن الحمد يكون لله تعالى. فكان في أحدهم في دعاء اللهم لك الحمد فإنك وحدك الأحق بالحمد والثناء، ما فيش غيرك، كان أنت رك يا ربي أحق بالحمد والثناء. وآيات أخرى يقول ربي سبحانه عز وجل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. هذا يا سيدنا نوح، قالوا ذلك وقت تستوي على الفلك أنت ومن معك فقل الحمد لله
2: أحمد ربي. في دعاء الصفر إذا الذي سخر لنا،
3: نعم. وسورة الفتح والنصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك، التسبيح بحمد الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقيل من التسبيح الجامعة هو هذا التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ففيه التسبيح والتعظيم لله تعالى، وفيه الحمد والثناء على الله تعالى والوحدانية لله تعالى، إذن فهو تسبيح جامع. ولذلك سادتنا المستمعين والمستمعات نقول لهم كتاب ده غافل سبح.
2: سبح
3: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر،
2: ما أخفها في الفم يعني سهل
3: محلها محلها يعني، وإلا سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم، هذه من التسبيح اللي سبحان الله كلمتان هما وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأنت تسبح بحمد الله تعالى حمدا لله تعالى. فالله تعالى قال أيضا في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم في سورة النمل أيضا وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وفي سورة العنكبوت ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله.
2: قل الحمد
3: قل الحمد لله احمد قل الحمد لله. في سورة لقمان ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فسورة سبا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وسورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسل، ثم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، في سورة الصفات أخرة والحمد لله رب العالمين، يعني في صور عظيمة. وأكثر المعاني تجليا ما ورد في آيات عظيمة سبحان الله ربي سبحانه وتعالى يقول فاهم في سورة يونس الآية 11 يعني باش نقولوا الحمد في الدنيا متصل بالحمد في الآخرة. ماذا قال الله تعالى في هذه الآية العظيمة؟ ونحب السادة المستمعين يستمعوا، نحب نشوقهم، يقول ربي سبحانه إن شاء الله نكونوا منهم يا ربي، يقول دعواهم فيها أي في الجنة سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
2: نغم كريم المدب، نستمع للنغم قصير ونواصل هذا اللقاء في هذا الموعد من برنامج رحمة للعالمين.

من خير الورى خلقت وخلقت بالكمال.

0: إذن لقاؤنا يتواصل، ماضي ساعتين و48 دقيقة. دكتور محمود جبل نواصل معه الحوار، واليوم موضوع حديثنا باب الحمد. قلنا هذا الباب الذي لا يغلق أبدا.
1: نعم، وهي نعمة كبيرة من عند ربي سبحانه وتعالى. وعطينا الآية أنه آخر دعوة يدعوها الإنسان هي الحمد لله رب العالمين. التسبيح الموجود في الجنة هو الحمد، الحمد. وشوف مع من نشترك في الحمد؟ مع الملائكة. في سورة الزمر يقول ربي سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فهم يحمدون الله وقضي بينهم بالحق، قضي بين كل الخلائق بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال: من الذين يقولون الحمد لله؟ الذين أدخلهم الله الجنة، لأن كانوا على يقين أن ربي باش يكرمهم بعملهم الصالح
0: فعلا.
1: فكانوا لما كانوا من الحامدين في الدنيا كانوا على يقين أنهم يحمدوا ربي، لأنه يوم غدا باش يكونوا أيضا من الحامدين بين يدي الله تعالى. الملائكة يسبحون حول عرش الرحمن يسبحون بحمد الله، وهو تسبيح الملائكة: الحمد لله الحمد لله.
0: الطير والجبال كلها لها تسبيح اللي احنا ما نفقهوش،
1: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ربي يقول
0: سبحان الله،
1: سبحان الله، كل شيء يسبح بحمد الله تعالى، كل شيء. علاش؟ لأن فضل الله تعالى سبحانه على الخلائق فضل عظيم، فضل عظيم. هكا علاش احنا حكينا في أول باب، قلنا قبل أن ندخل في باب العبادة باب معرفة الله تعالى
0: فعلا.
1: تعرف على ربي سبحانه وتعالى،
0: ورب سبحانه أعطينا نعمة النطق والكلام.
1: نعم،
0: والتعبير، يعني اللي هي مختلفة عن الكائنات الأخرى،
1: نعم. ولذلك في سورة غافر يقول: ربي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: قالك ربي هو الحي، فالله هو الحي أي هو الذي يتابع كل شيء، لا تأخذ سنة ولا نوم، هو الحي لا إله إلا هو فهو واحد، فادعوه مخلصين له الدين. ادعي ربي وأنت تخلص في دينك وفي عملك لله تعالى، وأنت على يقين، على يقين، ما عندك شك. تو بعض مرات إنسان الناس من الضعف تقول أطلب ربي، إيه خي طلبت ربي، هي يعني شنو أنت تحتج على ربي ولا علاش كنت تحتج؟
0: صعبت في حالة زدك يأس الغضب تقول له اش نعمل مانيش لاباس، موري مش قد يا ولدي، كلنا نجم نقولوا مانيش لاباس.
1: نعم،
0: في ظرف.
1: نعم،
0: ما
1: نعم،
0: أما ولكن أما ناس يعني فقدت فلذات أكبادها وفقدت كذا، وشفنا في غزة دروس.
1: نعم،
0: من الناس اللي ولده قدامه ميت وهو يحمد في ربي.
1: نعم،
0: لأنه هذاك شهيد عند الله.
1: ولذلك يقول سادتنا العلماء حتى على المكروه.
0: نعم،
1: كلمة نقولها: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لأن ما تراه أنت مكروه يكون فيه خير كثير.
0: سبحان الله.
1: أحدهم يروي هذه القصة وهو طبيب متدرب في مجال الطب، قال: كنت نمشي على طريق وبعد خذا المادة، طلع على المادة تروتوار بلغتنا احنا باللغة الفرنسية الرصيف، طلع على الرصيف ويمشي، وإذا به سيارة تنفلت من طريق السير وتجيه مباشرة وتصدمه هو على الرصيف، فأخذ على عجل، عملية جراحية، استأصال الكلوة، واحدة من الكلى متاعه ضربت،
0: يا لطيف،
1: استأصله. فجاء الطبيب اللي عمل له الجراحة وهو أستاذ يقرر فيه، دخل عليه متبسما قال له: قل الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: قال له: صحيح يا طبيب، الحمد لله على العافية، أما راني خسرت كلوتي. قال له: قل الحمد لله.
0: عاود قول برا.
1: إي. قالوا: الحمد لله يا طبيب، لكن خسرت كلوتي. قالوا: قول الحمد لله. قالوا: معاك يا طبيب، ما خسرت كلوتي. قالوا: لو علمت ماذا خسرت؟ قالوا: لا بقيت تحمد الله تعالى دون انقطاع. قالوا: علاش يا طبيب؟ قالوا: عملك عملية استئصال تلك الكلى فكانت فيها ورم خبيث،
0: يا لطيف،
1: ولو بقي ذلك الورم لانتشر في بدنك ولا كنت من الهالكين في كل شيء.
0: سبحان الله،
1: حكمة ربي. جاك كل حادث هذاك باش عملنا لك عملية جراحية باش اصلنا هك الكلى هذيك لان فيها ورم، كان ممكن مش يحطم لك حياتك الكل. صحيح، فربي سبحانه اسعف قالوا فقول الحمد لله.
0: قل الحمد لله.
1: يعني أحيانا أشياء أنت تراها مكروه.
0: على ذكر تفضل. الحمد دكتور محمود، وهي الأسئلة من الوحي اللحظة، لأنه أكيد مستمعين يطرحوا الأسئلة هذه. هل المؤمن أو المسلم عموما في أصقاع الدنيا وفي العالم عموما يحمد بما فيه الكفاية؟ يعني أنا نشوفه أنه مثلا كتجيك نعمة نوعا ما تستبشر وتقول الحمد لله، لكن لقدر الله في حالة أنك فقدت النعمة ذيك أو صارت لك مصيبة لقدر الله، نوعا ما كأنك ما تكونش حامد بالشكل المطلوب. يعني
1: هك علاش أخي معز أنه أحيانا دوام النعمة ينسينا الحمد والشكر.
0: فعلا.
1: يعني أنت قعدت، قمت صباح فتحت عيونك فأنير لك الكون كله، ترى في كل شيء.
0: ألست اللي غيرك محروم منه؟
1: أليست نعمة؟ عادي، خلك ننظر. فتعودنا بالنعم أحيانا ينسينا الحمد.
0: طبعا.
1: ولكن الناس الآخرين اللي قلوبهم مش غافلة، وربما يأتي يوم أن نتحدث عن موضوع الغفلة اللي هالك برشا من الناس، هذه الغفلة اللي ما يفيق بروحه كان وقت اللي خذ ثنية في الاتجاه السيء.
0: فات الفوت.
1: لا يعني وقتاش الإنسان يشعر بقيمة النعمة؟ وقت اللي يفقدها أحيانا.
0: مش نبسطه أكثر، ولو أنه الحديث هذا هو يا سيدي، يعني التبسيط بالمعنى أنه هي. نمشيه للعمق.
1: نعم.
0: أنه اللطف عليك إنسان كما قلت أنت يقوم الصبح يحمد ربي على أنه لباس وغيره، ويقصد ربي مثلا البيت الراحة باش يقضي حاجته البشرية بدون عناء بدون مشاكل، وحده قام. يصاب بمرض فيصبح عاجز على أنه عاجز. يمشي حتى للمكان ذاك باش يقضي البزوة متاعه،
1: للقيام اللي بك حاجة تعتبر عادية. قال فمن أدام الحمد في دنياه عافاه الله.
0: من أدام الحمد في دنياه
1: عافاه الله.
0: عافاه الله.
1: يعني علاش؟ لأن حمدك لله تعالى يرتبط بماذا؟ فأنت مقر وأنت مخلص لله تعالى وأنت قريب من الله تعالى، فالله لا ينساك، ربي ما ينساكش، يعافيك وقت تكون في أشد الحاجة، فالله تعالى يعطيك من عنده وييسر لك حياتك، لأنه هو الميسر سبحانه.
0: في العادة سيارتك مش تقصد ربي المدينة ما في وجهة مثلا يكون طريق ما هوش معبد بالكدا وغيره، فتوصل سلامات أول حاجة تقول يا رب الحمد لله لأنه وصلت لباس.
1: نعم.
0: خاطر لقدر الله كنت تنجم تتعرض لمكروه في الطريق.
1: نعم. ولذلك حتى بعد إتمام الأكل الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين، تحمد ربي
0: اللي وفر لك أنك لقيت ما تاكل.
1: نعم. رسولنا كان يقول الحمد لله الذي أذن لي في ذكره.
0: الحمد لله.
1: نعم.
0: ما شاء الله محلاه الدعاء.
1: نعم. الحمد لله الذي أذن لي في ذكره. يا ربي نحمدك أنك أعطيتني الإذن باش نذكرك، وهي نعمة عظيمة
0: كبيرة.
1: نعم. يعني رسولنا كان يقوم الليل حتى تفطر ساقي، تقول له أمنا عائشة هون عليك يا رسول الله، ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قل يا عائشة أفلا أكون بذلك عبدا حامدا شكورا.
0: حامدا شكورا،
1: ما نحكمتش ربي.
0: يعني في خلاصة القول نحمد، ولكن هل من مزيد. يعني
1: فديما
0: ما نغفلوش،
1: نعرف ناس طيبين دائما الحمد لا ينقطع من أفواههم، الحمد لله يا رب العالمين. شوف الحمد لله
0: سهلة
1: رأيك. الحمد لله أنا جيتك بخير، الحمد لله أنك لاباس، يعني يقولها بصفة تلقائية سهلة،
0: كلمة تتقال.
1: ومن عود نفسه هذا الحمد معنى الله تعالى هو في تسبيح دائم وفي ذكرى دائمة مع الله تعالى
0: حميدة.
1: وقال لك هناك باب في الجنة اسمه الحمد،
0: باب كامل
1: يدخل منه الحامدون.
0: سبحان الله.
1: من أدام الحمد لله تعالى ربي يكرمه. علاش؟ لأنه يقول ربي يقول أنا حاضر في ذهني عبدي، هني حاضر مع عبدي، أنا مغبتش.
0: يعني عجبني دعاء محلي هكا يتقال، هو سامبل يعني بسيط.
1: نعم.
0: الحمد لله على كل نعم. الحمد لله على كل نعم.
1: على كل نعمة نحمد ربي سبحانه وجل. نعم، لأن الله تعالى سبحانه وجل النعم اللي ممكن أنت كما قلنا بحكم التعود عليها واستدامتها
0: عليك
1: تنساها، تولي حاجة أكيد كأنك حاجة، فتشعر بقيمة تلك النعمة كي تتعطل عندك. تو مثلا نحكيه هذا الشلل النصفي اللي يسيب الوجه، وانا الحمد لله عافاني ربي، هاني اصبت لي وانا قاعد
0: نطفالي.
1: يعني كثير من الحركات سنقوم بها ببساطه، لما اصبك الشر هذاك اصبحت عسيره وعسيره وعسيره جدا
0: جدا،
1: اغماض العين، حركه الشفاه، الفم، نعم، حركه اللسان، كل هذا كله اصبح عسير.
0: نعم.
1: ولذلك الإنسان يحمد ربي سبحانه.
0: والحمد لله. سنعود ونواصل الحديث طبعا. نعم. بعد أخبار الثالثة مونيا ساري وصلت لتأمين مجزم بقى الثالثة، ونذكروا على 71-844-404 رامي يستنى تليفوناتكم، وأكيد اللقاء تواصل معكم حتى الرابعة.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الوضع الجوي يتواصل بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة. والمعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن أعلى كميات الأمطار ستتراوح بين 30 و50 ملمترا بولايات الكاف وسليانة والقصرين، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب رعدية. كما ينتظر نزول الأمطار خلال يوم غد سبت بالشمال والوسط الغربي، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات بالتعاون مع سائر الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة التونسية للنسيج والملابس لإيجاد حلول تدعم استقرار اليد العاملة وتضمن استمرارية نشاط المؤسسات، إلى جانب إعداد مخطط عمل مشترك لدعم التكوين والتشغيل في القطاع. الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تشرعان في الإعداد لإطلاق مشروع جديد للتعاون الفني يهدف إلى تعزيز خدمات التزويد بالماء بولاية صفاقس وضمان استدامتها على المدى الطويل. في أخبار العالم، قوة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم عدة بلدات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع اقتحامات نفذها مستوطنون في عدد من القرى بالمنطقة. الجيش الإسرائيلي ينسحب من مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان اليوم، وأنباء عن جولة مفاوضات جديدة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي الأسبوع المقبل بروما. وختاما، وفي الملف الإيراني، مباحثات بين وزير الخارجية الإيراني وقائد الجيش الباكستاني لمناقشة سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الصراع على جميع الجبهات. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

كم يسر أتى.

يسرك

0: رحمة للعالمين. إعداد وتقديم معز الغربي.
1: الثالثة وعشر دقائق في تونس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الشيخ محمد عمران فكم لله من لطف خفي، ما شاء الله. اللقاء إذا نتواصل للرابعة، كريم المدب، رامي المجولي وسمية أزواوي، كامل الفريق يحييكم. نجد تحية للدكتور محمود جبل، أهلا وسهلا من جديد.
2: الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
1: قبل ما ناخذ المكالمة الأولى مع صديقنا إبراهيم، جانا سؤال من مستمعة وفية حول الزكاة.
2: نعم.
1: تقول هل يجوز تقسيم الزكاة على عدد من الناس؟

0: يعني مش شخص واحد.
1: نعم.
0: وفي نفس الوقت الأقارب شكون جوز انه ياخذوا زكاة من الأقارب؟ يعني من الأقرب يقولوا احنا الأخ الأخت ابن الخالة ابن العم، يعني نعم. أقرب الناس. وتقول انه أيضا القريب هذا عنده دخل لكن لا يفي بالحاجة، يعني الدخل متاعهم مش كبير.
1: نعم.
0: به تحب تجاوب توا ونمشي للأخ إبراهيم
1: كما تحب، ما يقلقناش.
0: تفضل.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا فيما يخص تقسيم الزكاة أجازوا العلماء أن تقسم الزكاة وأن يقسم المعلوم الزكاة على أكثر من شخص.
0: نعم.
1: ولمستحقيها. ولكن دائما أن يكون الإنسان أحق بتلك الزكاة، لأن طبعا نشوفه مصارف الزكاة يعني تنجم تقسمها على أكثر من شخص، وإذا كان تلقى شخص بالزكاة ستكفيه عن مؤونة السؤال، فإن عنده مشروع صغير تجب تعاونه فيه غير ذلك، فهذا أيضا من الأشياء المحبذة.
0: نعم.
1: من الأشياء المحببة تلقاه رب أسرة رب عائلة ما عندوش مورد رزق، ومن المساكين أو من الفقراء اللي مش لاحق يوفر قوت يومه نجم توفر له مشروع أيضا من مال الزكاة. وهك علاش في تو الدول الإسلامية عملوا صناديق للزكاة وتصرف فيها الزكاة خاصة لذوي الحاجات، الناس المحتاجة، الناس ما عندهمش يمشي للصندوق يأخذ قرض سلم معناه بدون فائض ويعمل مشروع، يعني برشا حاجات تتدخل فيه صناديق الزكاة هذه باش ما توزعش الأموال هذيك تتشتت، كي تتلمد الأموال تولي عندها قيمة كبيرة برشا، إذا تلمد الأموال يولي حتى العطاء منها يولي يصبح عطاء موجه. تقول على الزكاة للأقربين، نعم الأقربون أولى بالمعروف، وتكتب يعني أجر مضاعف،
0: الأم والأب لا،
1: الأم والأب لا، خاطر ملزم بالإنفاق عليه،
0: هذيك ما فيش نقاش،
1: أمك وبوك لا، إخواتك تعطيه، إخواتك إذا كان استقلوا بذاتهم نجم تعطيه،
0: شروط
1: حتى ابنك تنجم تعطيه، لأنك ماكش ملزم بالإنفاق عليه، إذا كان خرج من دارك وتزوج وكل شيء وعمل، لكن تنجم تعطيه. يكتب له أجرين الإنسان، أجر الزكاة وأجر صلة الأرحام.
0: نعم. تقول انه عنده دخل لكن لا يفي بالحاجة.
1: الشروط هاو وردت الآية الكريمة وفيها مصارف الزكاة، ربي سبحانه وتعالى يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه المصارف التي عددها القرآن يعني توجب فيها الزكاة، الفقراء.
0: نعم.
1: إنسان فقير فقر. نعم. مطقة لا يملك معناها
0: قوت يومه،
1: قوت يومه. المسكين أيضا كيف كيف، من المسكين اللي ما عندوش ميأمن بحاجياته، العاملين عليه هم اللي لموا الصدقات هذيك اللي لموها كانت قبل. نعم. ثم ناس تكلف بلم الزكاة ولم الصدقات ينجم ياخو أجر منها، والمؤلفة قلوبهم هذوما الناس اللي مش مسلمين ولكن لتأليف قلوبهم ولدعوتهم للإسلام ممكن تعطيه، يجوز حتى لغير. نعم. المسلم. ولذلك شوف الدين متاعنا قداش
0: عظيم،
1: في تسامح ودين عظيم، وفي الرقاب خاصة الناس هذوما اللي عندهم دية في رقبتهم دية مثلا، وعلى طبعا ما عادش عندنا هالإشكالات هذه، على وجه الخطأ وقعت موت ولا حاجة مطالب بدية بدفع دية فتدفعوا، تدفع له الدية، تدفع له الزكاة. الغارمين أصحاب الدين واللي مش قادرين على سداد الدين نتاعهم.
0: نعم.
1: في سبيل الله، وهنا جمعوا سادتنا العلماء مصارف كثيرة تدخل في سبيل الله، بناء المدارس وإلا الجوامع لا، بيوت الصلاة لا، المدارس، المستشفيات، المصالح العامة للناس، مصلحة عامة للعباد، إذن كل هالذي تدخل في طرف سبيل الله. تجهيز طالب علم ما عندوش فلوس.
0: نعم.
1: ما عندوش باش يدخل، ما عندوش باش يقرا، تامن له الحياه نتاعو، تامن له بورس من هاك الزكاه هذيك. ابن السبيل اللي يجي قاز ربي في ثنيه في سبيله وطاح به الطريق وما لقاش باش يروح ولا حاجه، وان كانت هذه ثم ولا الناس يمثلوا بها الصوره ذي، لا تتاكد وتتحرى ابن السبيل، وهي كلها فريضه من الله تعالى. يجب نتأكدوا أنه المش نعطيه يدخل ضمن هالقائمة هذه. نعم. في طائلة هذه القائمة.
0: واضح. نشوف الأخ إبراهيم، أهلا وسهلا مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: السلام
2: ورحمة الله. محمود جاب الله.
3: مرحبا بك. منين تكلم فينا سي ابراهيم؟
2: من غير الملح.
3: غار الملح.
2: برنامج ديما تبع فيه رحمه العالمين.
1: نعم.
2: من غير مشاركه ديما تنط.
3: يا سيدي مرحبا تشرفني يا اخويا مرحبا بك عايش.
2: أيوة.
3: سؤالك سي محمود.
2: لا سورة الكهف.
1: نعم.
2: من جمعة لجمعة.
1: نعم.
2: وعندنا سورة الملك زاد باهي يقولوا سورة الملك.
1: اي نعم.
3: نعم.
2: وسورة البقرة.
1: نعم.
2: يقولوا بركة كي يقراها ويخليها حسرة.
1: اللي طرد الشيطان نعم. نعم.
2: بارك الله فيكم. وعلى كل حال يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.
3: شكرا سي إبراهيم بارك الله فيك. المكالمة الموالية قلت لي كريم. أحمد أهلا وسهلا مرحبا.
4: مساء الخير استاذ معز.
3: مساء الورد
1: من زغوان استاذ احمد.
4: تحيه ليك تحيه للدكتور الفاضل محمود جبله تحيه للاخوه التقنيين في اذاعتنا الوطنيه.
3: سيدي مرحبا بك كالعاده ديما ننتظر مداخلاتك لانها فيها طرف وفيها اضافه يعني. نعم.
4: باذن الله ستكون كذلك.
3: نعم.
4: نحن في بدايه السنه الدراسيه يقول رسولنا الكريم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريقا إلى الجنة. نأمل في بداية السنة الدراسية التوفيق والنجاح والرقي لأبنائنا وهي دعوة للتضامن ومساعدة فاقدي السند وهذا فضلا وليس أمرا. فالصدقة تطفي غضب الرحمن وهي ظل المؤمن يوم القيامة. سؤالي سي معز
3: تفضل.
4: معجزات الله على سيدنا عيسى أبنه الأكمه والأبرص. هل الأكمه هل الشخص الذي جاء إلى الدنيا وهو لا يبصر وإعادة بصره أمر إعجازي أم هو فقد بصره في مرحلة من حياته؟
3: نعم.
4: وشكرا
3: شكرا لك يعطيك صحة يا أحمد بارك الله فيك. إذا نجيب الأخ إبراهيم ثم الأخ أحمد فضل.
1: نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لهالمستمعين الأوفياء معنا اللي يقعدوا يتابعوا فينا معناها وجزاهم الله خير. نعم. سي إبراهيم يسأل على قراءة الصور بعض الصور. هي كثير من الصور رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني طلب منا باش نتعهدوها بالقراءة ومن بين سورة الكهف. وفي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن سورة الكهف تنور ما بين الجمعتين اللي يقرأها ينور له بها ما بين الجمعتين ربي سبحانه وتعالى لما فيها من معاني عظيمة ومن قصص عظيمة. وتوجي إن شاء الله الفرصة بحول الله ونشوف بيان المعاني العظيمة في هذه الصورة. معاني عظيمة جدا قصة أصحاب الكهف وقصة سيدنا موسى عليه السلام مع العبد الصالح.
3: نعم.
1: قصة صاحب الجنتين وقصة ذو القرنين. هذه قصص كلها قصة عظيمة تؤسس لقيم مجتمعية معناها أساسية.
3: فعلا.
1: ولذلك هيك علاش نقرأ باش نقفوا عندها ونقفوا عند هذه المعاني. سورة أيضا الملك وسورة الملك هذه من الصور اللي نجم يقرأ الإنسان كل ليلة قبل ما يأوي إلى فراشه مع سورة الواقعة وسورة الدخان. هذه من الصور كي نتعهد القرآن. سورة البقرة أيضا ورد فيها أن تطرد الشيطان. فالقرآن بكله. ولذلك أنا وصيتي للأخوة المستمعين وكان الأخ وليد وهو يجلس في الموضع متاعك كان دائما يذكر يقول راك ما تتعبش كي تقرأ حتى آيتين من القرآن قبل ما ترقد. يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إن لك بكل حرف حسنة. بكل حرف لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم كي تقولها هي بركة عندك ثلاثة حسنة تكتب يا رب. فنعرف كثير من الناس وقت يأوي إلى فراشه يقرأ ما تيسر من القرآن. حاط المصحف تحت رأسه يحل المصحف يقرأ ما تيسر 10 آيات 5 آيات أنت وتقدر. ثم شكون يقعد يقرأ حتى يجيه النوم وقد يحس النوم غلبه يطوي المصحف ويسبح ربي ويذكر ربي ويصلي على رسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ. فأحدهم قال لي سبحان الله قال لي وقت اللي نختم يومي بالقرآن قال لي أولا الصباح نقوم ناشط
3: سبحان ربي
1: قال وما تفوتني صلاة الصبح ندركها في وقتها. وقال وهذه العهدة على من قال قال عند الوضوء نشعر بريق حلو في فمي
0: شاء الله.
1: قال كم من مرة قال هذه مجرب؟ علاش؟ لأنك اختمت لي يومك بكلام الله تعالى، وهو أصدق الكلام
0: فعلا،
1: وهو أفضل الكلام، وهو أفضل ما نتقرب به إلى الله تعالى. سيد أحمد يحكي على معجزات سيدنا عيسى، وربي يبارك فيه على تذكيره بتجهيز طلبة العلم. ونقول أنا للناس اللي حاله ميسور، لما تشوف طالب ولو تشوف تلميذ معناه أبوه يلون في وجهه من مكان لمكان، ما عندوش إمكانيات باش يجهزه باش يوفر له الأدوات ويوفر كل شيء، ما فيها باس. عندك وليد أنت يقرأ، اعتبرهم جزء ولاد، اعتبرهم جزء وليدات، ولدك ولدك الجار هذاك اللي ما عندوش، ما فيها باس. ربي يبارك لك في رزقك، ويبارك لك في صحتك، ويبارك لك في مالك، ويزيد ييسر لك الطريق لابنك. لأن هذا هذا هذا العمل الصالح. ماك ربي تقول يا ربي نجح لي ولدي، ما قلنا احنا في تلك الدعوه فلما بلغ شده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى. العمل الصالح ينسبقوه قبل الدعاء ما شاء الله، وما ثماش اكثر واقوى من العمل الصالح الصدقه، انك انت تتصدق على انسان يتيم، انسان ما عندوش ما في حلوش باش تجهزه لطلب العلم. سنة على معجزات سيدنا موسى، وسنة على الأكمة. الأكمة هو الذي يولد أعمى، سيدنا عيسى عليه السلام هو الأكمة، هو الذي يولد أعمى أو الذي يفقد بصره أيضا بعد ولادته، منه ولا منه، إما يتولد أعمى ولا بعد الولادة نتاعو يفقد البصر نتاعو، هو الأكمة. فكان سيدنا عيسى يبرئ الأكمة، يعني هذا معجزة من المعجزات، ويعني يحيي الموتى بإذن الله تعالى، وكله بإذن الله تعالى، لأن ربي سبحانه وتعالى أعطاه هذه المعجزات لإقناع أتباعه ولإقناع قومه بصحة وسلامتي وسلامة ما أتى به عيسى عليه السلام.
0: معجزاته أيضا تكلم في المهد.
1: نعم
0: نعم.
1: وحكمة ربي سيدي مواز أنه الأنبياء على الوقت هذاك والرسل ربي أعطاهم جملة من المعجزات، خاصة الرسل، لإقناع قومهم لأنهم كذبوا الله ورسوله. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم أتى في وقت اكتملت فيه مبدئين، اكتمل فيه الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأعطيت أعظم هذه الأمة أعظم معجزة القرآن، وهي لا زالت قائمة هذه المعجزة بيننا. أنا نستغرب في برشة من الناس يدعون إلى التشكيك في كلام الله تعالى وفي القرآن، ونقول لهم علاش توا لا هو جمع بعد رسول من الوقت شو يجمعوه؟ وجمعوه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجمعوه الناس اللي عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا على قراءة متفق عليها، وما كانش فيه ترقيم، وما كانش فيه وضع النقاط، وما كانش فيه شكل، كل هذا بالتواتر. علاش لم يقل أحد أن فما أشياء حرفت؟ لأنه ما ينجم حتى واحد يحرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا وعد ربي سبحانه عز وجل، ربي سبحانه تعهد بحفظ هذا الكتاب، فهو محفوظ إلى أن نلقى الله تعالى.
0: سبحان الله.
1: شو هاي تطورت الآن؟ هل نشوفوا الياي هذوما؟ هل الذكاء الاصطناعي وغيره؟ ادخل على الذكاء الاصطناعي وحط القرآن، سينبئك عن القرآن. ولا يستطيع، لأن هاو ذكاء اصطناعي وهو لغة مركبة وهو ناس أخصائيين في اللغات كل، علاش ما جابوش حاجة كالقرآن؟ لا أحد، ولو اجتمعوا له، ربي يقول ولو اجتمعوا له، ولو تجتمعوا بكلكم باش تجيبوا حاجة ولو آية، فلن تفعلوا ولن تفعلوا، ربي يقول يتحدى الناس كل.
0: نعم. المستمعة حميدة، أهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا بك عايشة.
0: مرحبا بك، من يتكلم فينا يا حميدة؟
5: من نابل.
0: من نابل، مرحبا بك. سؤالك للدكتور محمود، تفضل.
5: سؤالي دكتور محمود، بالله يا أخي سيد الشيخ، راني أنا نصلي وعندي من 2015 أنا ما عادش نشوف بعينيا، كي نصلي نركع حتى اللوطة صدري يوجعني وعيني توجعني، مره نصلي بقعد على الكرسي مره نصلي بالقعده. به السؤال هذا يلو.
0: به
5: والسؤال الثاني، ثم امراه ما لها ما تظناش، ربت زوج صغار وبعد كتبت لها مدار، هي الدار عربي جابوا الطفله، كتبت لها اللوطه وتقول صدري الى البناء.
0: اي نعم.
5: للزوج بعد ما توفيت المرأة، الطفلة دخلت للدار من اللوطة وما خلتش الطفل من فوق يبني، ما شنو الحكم نتاع الشرع.
3: باه
5: الو
3: باه نسمعوا فيك حميده. سمعني هذا هو زوز اسئله.
5: اي هذوك هما كهو كثر خير كما يرحم والديك.
3: ودينا والديك مرحبا بك الاخت الحميده. شكرا لك الاخت نزيهه. اهلا وسهلا مرحبا.
6: السلام عليكم.
3: السلام ورحمه الله وبركاته.
6: مع السلامه مباركه علينا وعليكم وعلى سيدنا محمد. والله اليوم سمعت الخطبه محلاها بتاع ثلاث جمعه تعديت في الراديو
3: جديده على الوطنيه.
6: اي يحكي على محلاها القصه هو ذكرتوها انتم توا سيدنا موسى مع سيدنا خضر.
3: نعم
6: اي محلاهم ان شاء الله. كان سي محمود ان شاء الله كل مره هكا يجيب لنا الايات اللي يبدا
3: صعب
6: شويه يفسرهم لنا.
3: نعم.
6: ديجا انا مرتين ولا تكلمت سي محمود فسر لي حتى يعيشك الجمال كيتسمي الخياط.
3: نعم.
6: وفلا تلوموني ولوموا انفس انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي.
3: نعم.
6: فهمت. بارك الله فيك الفضل ربي واللي كنت ان شاء الله ديما موجود. وسي وليد الله يرحمه.
3: الله
6: يرحمه. وليد حاصل العلاين. انا باش نجدك على استغفار كي نستغفر مثلا نستغفر نقول استغفر الله ولا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الثواب كيف كيف.
3: باهي.
6: والحاجه الاخرى
3: تفضل.
6: اي وقت اللي سمعتك الجمعه الاخرى انا كيف نسجد ونقوم نقول اللهم اغفر لي واعفو عني وارزقني. انت قلت يظهر لي خمسه حاجات. اي شنو ما.
1: باهي.
3: شكرا اختنا زيها يعطيك صحه بارك الله فيك. اذا الاخت حميده من نابل واختنا زيها. تفضل سي محمود تفضل.
1: باهي. طيب الاخت حميده يعني الصلاه على الكرسي راوا الفقهاء انه لا مانع في ذلك ان لم يستطع الانسان السجود والركوع. ان كان يستطيع السجود والركوع فليسجد وليركع لان الركوع ركن من اركان والسجود ايضا من اركان الصلاه. اللي ما اختلفوش فيه العلماء انه تصلي وانت واقف تقف لتكبيره الاحرام ما تعملهاش وانت جالس الا اذا منعت من الوقوف اصلا. سنعمل عمليه تيمم وهو راقد في فرش يستطيع
3: ولا عنده
1: يكبر
3: اعاقه دائمه
1: ولا
3: يعني.
1: عنده اعاقه دائم اما يقف لتكبيره الاحرام ثم يجلس كان لا يستطيع الوقوف يجلس على الكرسي فيحاول اذا كان ينجم يسجد ينجم اذا ما نجمش تعذر عليه وهو اللي يقول للروح هو يتعذر عليه وقتها النجم يكمل يصلي على الكرسي ويصلي بالإمام ورب إن شاء الله يتقبل. أما ضروري الإنسان يجتهد.
3: نعم.
1: حكيت لنا على المرأة التي لم تنجب ولكن كانت عندها زوج صغيرات رباتهم ولد وبنية كتبت للبنية وكتبت للولد على أساس أنهم يكونوا شركاء. إذا كتبت لهم الزوج يصبح فيها نزاع قضائي.
3: قضائي.
1: يمشي القضاء وكل واحد يبين الحجة متاعه ويبين ما له من حق والقاضي ينصفهم مدام هو صاحب حق ينصفه القاضي. أما نقولوا احنا الأخت يذية إذا كان هالمرأة هذه رباتكم وحبت تكفلكم وكفلتكم وأعطتكم فضل فمن باب الحمد لله والشكر لله تعالى أنك ما تستحوذيش أنت على الكل عليه كيما تربى معاك هذاك صحيح مش خوك تربى معاك من حقه. وهالمرأة هذه هنيئا لها ماتت وخلت أجر بعدها وخلت ثواب سيصير ودعاء بالرحمة لأن المفروض تدعي لها بالرحمة
3: صحيح.
1: تلتقي وتيسري مدام تربى معك هذاك إن كان أخوك بالحق معناها فأخوك ولد أمك وبوك يزمك تراعي تلك الربط وإن كان ما هوش كان أخ ومدام تربيتي أنت وهي تربية كاملة فعليك أن تحترم هك المواثيق وك العهود هذيك الوصية وصية الميت ضروري يقع تطبيقها خاصة هي إذا كان هي خليت حجر ما عندهاش صغار فهي ورثتكم وعطتكم هالحق متاحة هذا لم تتركه وما خلتكمش أنتم الويلات زمن إذن هذه من
3: يعمل عملت معهم الواجب يعني.
1: عملت معكم الواجب فهم الواجب. أخت نزيهة كلمتنا على قصص القرآن. نعم قصة القرآن فيها عبرة عظيمة وعظيمة جدا وهك علاش قصص القرآن لما وقع قصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ربي لنثبت بها لنثبت فؤادك معنى ربي باش يثبت القلوب فهذه قصص وهي عبرة. ربي أمرنا أن نتعرف على سيرة الأقوام الأخرى على سيرة الناس الأخرين على الأقوام الأخرين نقرأ عليهم نشوفوا كل ملة ربي يذكرها سبحانه وتعالى في القرآن لدروس عظيمة. والقرآن يبقى دائما ممتع بما فيه من قصص. شوف قصة سيدنا يوسف وجمال سيدنا يوسف وجمال هذه الصورة العظيمة، شمر من أزمات وكل علاقة مع أخته، العلاقة مع أبوه، ثم العلاقة بعد لما تربى في القصر هذاك ومش صار له من أحداث والسجن. ثم خرج معزز مكرم لتمسكه بالفضيلة ومنساقش وراء شهواته ومنساقش وراء شهوات زليخة. إذن هذه كلها عبر نستقيها فعلا. مش مجرد نقرأ القصة. سألتنا على الاستغفار ونص الاستغفار. الاستغفار إنسان يستطيع أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويستطيع أن يقول الصيغة الأوسع استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ما فضل هذا على ذاك؟ طبعا أنت الاستغفار هذا الثاني اللي حكينا عليه هو استغفار فيه استحضار لأسماء الله الحسنى.
3: نعم.
1: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فزيادة لتمتين الاستغفار استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أكيد سيكون في ذلك أجر. مش كما سان قال استغفر الله، وفي كل الخير حتى أنت ما تنجمش تقدر باش تقولها كل استغفر الله. وعلى رأسهم سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قالك من قالها حين يصبح وأدركته الموت في يومه كان من أهل الجنة، ومن قالها حين يمسي وأدركته الموت كان من أهل الجنة. يعني هذه الدعاء هذا أي سيد الاستغفار، ولأن فيه معاني عظيمة جدا. على الدعاء ما بين السجدتين احنا قلنا ما هو مأثور، اللهم اغفر لي وارزقني واهدني واسترني. إنسان يطلب السترة من الله تعالى، يطلب المغفرة، يطلب الرزق، ويطلب الهداية. هذه من الأشياء اللي يطلبها الإنسان وهي ما نحتاجه في حياتنا
3: فعلا.
1: أن الله تعالى يهديك طريق الصواب طريق الخير، يرزقك الرزق الحسن، يغفر لك الذنب متاعك ويسترك ربي
3: إن شاء الله. مكالمة أخرى للأخت عائشة. أهلا وسهلا، مرحبا.
7: أهلا ودي عسام،
3: مرحبا بيك. مرحبا بيك، من نتكلم فينا؟
7: الله يبارك فيكم وليد.
3: من نتكلم فينا؟
7: مرحوم الله يرحمه، مرحوم وليد الله يرحمه،
3: الله يرحمه، المسلمين الله يرحمه.
7: كنت ديما نشارك معاك.
1: اي من الجنوب امي عيشة، مرحبا بيك.
7: اي من الجنوب.
1: اي مرحبا بيك. مرحبا مرحبا فاضلة مرحبا طيبة.
7: منين البرنامج؟ نحسب البرنامج كمل صاي.
1: لا مازلنا
7: الجمعة الفاتت صدفة قلت خنطلع الوطنية شنو فيها ونلقاكم انتم.
1: مرحبا بيك. مرحبا
7: فرحت ياسر، فرحت ياسر،
1: يفرح قلبك. مرحبا. واحنا فرحنا كي نسمعوا الأصوات الطيبة نفرحوا. زاد
3: سؤالك للدكتور تفضل.
7: سوى عندي الآية نحب نعرفها في سورة إبراهيم عليه السلام.
3: نعم.
7: الآية 50.
1: نعم.
7: وإما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واللي الآية هذه وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.
1: نعم.
7: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
1: يا لطيف.
7: نحب بالتحديد نحب كلمة الآية سرابيلهم من قطران.
1: أي
3: نعم،
7: هذه نحب نعرفها وإن شاء الله يا رب نقعد وحين نستمر معاكم في كل مرة.
3: تشرفنا في كل وقت. مرحبا بكم يا عائشة.
1: مرحبا بك.
7: بارك الله فيك. شكرا. وأهلا بكم. وفرحة ياسر بولدي محمود.
1: زاد عائشة الله يبارك لك. الله يبارك لك
3: يا عائشة. إذا الآية 50 سورة إبراهيم.
1: نعم.
3: أنا نشوف الأخ الأسعد
1: ونرحب به.
3: سي الأسعد أهلا وسهلا، مرحبا.
8: مرحبا، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. من يتكلم فينا سي الأسعد؟ جمعة مبارك يا أخي.
8: من تونس.
3: من تونس، مرحبا بك. إذا سؤالك لسي محمود تفضل.
1: تفضل.
8: والله عندي سؤال لسي محمود. مرحبا بك.
1: مرحبا بك.
8: يعيشك. هل تجوز الزكاة للأبناء أثر مع طفلة تقرأ في الخارج؟ وفما برشا مصاريف
3: به؟ هذا هو السؤال.
8: السؤال الثاني كان تسمح وربي يبارك فيك.
3: تفضل.
8: كي يبدا واحد عاجز باش ما ينجمش يصلي الجمعه، هل تجوز صلاه الظهر بخطبه وصلاه الجمعه؟
1: كيفاش؟
3: عاجز ما ينجمش يصلي الجمعة.
1: نعم.
3: يعني
8: هل في بعض أحيانا ما تنجمش تصلي الجمعة اللي يزوز الثواب نتاعها كي تنوي قول اللهم نويت صلاة الظهر في خطبتي وصلاة الجمعة.
3: في بيته يعني.
8: في بيته نعم.
3: أي. شكرا سي الأسعد، مرحبا بك.
8: ربي يبارك
3: لك. أجمعين سيدي، بارك الله فيك. تفضل سي محمود. نجاوبوا الأخت عائشة ومن بعد سي الأسعد، تفضل.
1: الآية اللي ذكرتها أمي عائشة آيات عظيمة، هي في سورة إبراهيم، وهذه من الصور اللي فيها عبر وعظات عظيمة وعظيمة جدا ومش طويلة. احنا دعوة للسادة المستمعين أنهم يقرأوا هذه الصورة ويتأملوا فيها ويتأملوا في جانبها. ربك يحكي على المجرمين، يقول وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، أي أنهم كلهم مصفدين.
3: نعم.
1: مقرن في سلاسل من حديد، لأنه هالمجرمين هذوما ما كانوش يؤمنوا بربي سبحانه وتعالى، ما كانوش يصدقوا بآياته، بالرغم ربي سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، أعطاهم آياته ويوريهم آياته ربي سبحانه وجل. هناك آية عظيمة يقول ربي سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لمن لم يتدبر في هذه الآية. هذه آية عظيمة، ربي يوري في آياته لكل خلقه وما ربك بظلام للعبيد، ربي ما يظلم حد. ولذلك هالمجرمين ذم اللي ما آمنوش بآيات ربي سبحانه وجل يمغدوا ربي سبحانه. شوف أي مواضع يحطهم، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قالوا سرابيلهم من قطران، أي قمصان متاعهم والملابس متاعهم من قطران والعيذ بالله. والسربال هذا أي تسربلت، قال وسربلت غيري أي لبس. قال كعبة، قال أحد الشعراء من قطران، يعني قطران الإبل والعياذ بالله، القطران أك صابون الإبل يسميوه قطران أسود حشاك، والريحة متاعه ريحة كريهة يدهنوا به الإبل، يعرفوه الجنوب على الجرب حشاكم، وقت اللي الإبل يصيبها بعض الأمراض يدهن بالقطران هذاك باش تتلاشى الأمراض متاعهم. فهالناس هذوما اللطف والعياذ بالله لا يزي أنهم مصفدين في الأغلال، سرابيلهم القمصان متاعهم من قطران والعياذ بالله بك الريحة الكريهة والريحة المسودة. علاش؟ لأنهم فعلا ما كانوش يصدقوا بآيات ربي، وتغشى وجوههم النار، هما يبدأوا في الوضع ذاك وتخرجوا لهم ألسنة من جهنم والعياذ بالله، تغشى الوجوه متاعهم أي تتسحب قدام الوجوه متاعهم. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ثم بماذا يختم ربي هذه الآية؟ وهنا علاش إنسان يزم يقف مع آيات ربي وقفة صحيحة وصادقة، يقول ربي هذا بلاغ للناس، مش بلاغ للناس الكل
3: للناس.
1: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، ينذرنا ربي بهذا البلاغ، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب، باش أولو العقول أولو الألباب يتذكروا أنه إذا كان أنت اليوم أقدمت على إجرام في الدنيا، كليت مال غيرك، اعتديت على غيرك، خذيت حق غيرك، أسأت إلى جارك، عملت برشا أعمال اللي تخليك أمام الله تقف وأنت مجرم والعياذ بالله، عندك جريمة مرتكبها في الدنيا ذي، ربي سبحانه وتعالى شوف الوضع اللي يحطك فيه. ولذلك هيك علاش يجب أن نتعظوا من هذه الدنيا، نأخذوا الموعظة، نأخذوا العبرة من الدنيا قبل أن نلقى الله تعالى سبحانه عز وجل.
3: نعم. إذن الأخ الأسعد، هل يجوز أو تجوز زكاة للأبناء؟
1: نعم.
3: ويقال أنه بنته يعني تقرأ البرة وتطلب يعني برشا. نعم.
1: مصاريف. هو إذا ما زالت في نفقة متاعك لا تجوز تنفق لها، مدام بنتك تنفق لها. وقتاش تجوز؟ إذا كانت تصبح محتاجة مسكينة وهي خارج تجهيز طالب العلم، وهي خارج الإطار متاع نفقتك، إذا كانت تزوجت مثلا ولا متزوجة استقلت بذاتي ولكن ما يكفيهاش المال اللي عندها باش تقرأ، تنجم تعاونها بمال الزكاة. أما مدام زادت في كلفتك وفي الإنفاق عليها لا يجوز لك أعطيتها زكاة، لأن ذكرنا مصارف الزكاة للفقراء والمساكين وفي الرقاب والعاملين عليها والغارمين وابن السبيل، هذم اللي يستحقوا. قلنا في سبيل الله ما يكون مش ابنك مش بنتك تقري فيها أنت تقول لها نعطيهم فلوس الزكاة، لا لا، أنت مطالب هذكم مدام زالوا في كلفتك مطالب بالإنفاق عليه. يحكي على إنسان عاجز لا يؤدي أحيان صلاة الجمعة، فيؤدي الظهر طبعا لأن الجمعة تتكون من خطبة ومن ركعتين ويحضر إمام يخطب ما غير ما نجم يقول النية اللهم إني نويت وصلت الجمعة، لا لا لا، هي صلاة الظهر، لأن مثلا من لم يدرك الجمعة شو يقول؟ يقول ما لأن نويت وصلاة الجمعة، لا لا، النية متاعه هي باش ينوي صلاة الظهر لأنه لم تتحقق له الجمعة بشروطها. الجمعة ما تنجم تصليها وحدك، جمعة صلاة
3: جماعة
1: طبعا،
3: والخطبة
1: طبعا والخطبة استماع الخطبة وهذا أمر ضروري.
3: أيوة هذا هو صلاة الجمعة. إذا جبنا عليها نرجع فيما تبقى من وقت لموضوع ونختم بباب الحمد اللي هو باب كبير وباب مهم.
1: هذا قلنا باب،
3: وإن أكثر حاجة اللي أنا أبهرتني إنه هذا الباب لا يغلق،
1: لا يغلق، وهذه رحمة ربي سبحانه عز وجل. هذا الباب لا يغلق لأنه فيه وصل بين الدنيا والآخرة، وصل اتصال. فالحمد هو هذه المطية اللي مش يهزك من حمدك في الدنيا على نعم الله تعالى وحمدك لله تعالى على أنه يسر لك العبادة،
3: نعم،
1: ثم انتقالك إلى الآخرة وأنت من الحامدين فتكون من المسبحين في عرش الرحمن، تحت عرش الرحمن مع الملائكة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والمؤمن سبحان الله يعني يستشعر معاني الهداية في الدنيا حمدا لله تعالى ثم يستشعرها في الآخرة، وقد يلقى روحه كرم ربي ودخل الجنة يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية هداية ربي سبحانه عز وجل. هك علاش الإنسان وقت اللي ينعم عليه ربي بالنعم يزمكش تنسى ربي سبحانه، ما تنساش ربي، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. بالعكس ربي سبحانه قالنا حتى في حالات النصر وقت اللي ربي يمكن أنك تنتصر، صحيح النصر العام هو نصر الجيوش وانتصار الجيوش، ولكن النجم يكون انتصار ذاتي وانتصار صغير، كنت أنت في مهمة، خرجت في مهمة، نجحت في أدائك المهمة، تدرس
3: وفقتك
1: نجحت وفقك ربي، فا إيش تعمل أول حاجة؟ قال ربي فسبح بحمد ربك في أي حاجة، في أي حاجة تغنمها. صحيح وقت اللي إنسان الجنود تدخل وتحرر منطقة وتنتصر وكل شيء تسبح بحمد ربي سبحانه عز وجل، وخاصة وقت يراوا الناس داخل أفواج في دين الله تعالى، فنعمة كبيرة يسبح بحمد. وأيضا من هذا نستقي ونأخذه، إذا ربي أنعم عليك بنعمة سبح بحمد الله تعالى،
3: سبحان الله،
1: قول الحمد لله، يديم عليك ربي تلك النعمة،
3: نعم،
1: يديمها، لأن دوام النعم لا يكون إلا مع الحمد. ولئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا كان تحمد ربي يزيدك ويعطيك من عنده ويديمها عليك نعمة. أحيانا تبرش من الناس يقول لك الله يديم علينا نعمة، اللهم أدم علينا نعمك، اللهم احفظها من الزوال. ونعم برشا الناس عندهم الدعاء الجميل، نعم، هذا بعد ما يأكل ويشرب ويستمتع كل شيء يقولوا يا ربي أدم علينا هذه النعمة واحفظها من الزوال.
3: اليوم شفت فيديو والله يعني طريف وفيه عبر، يعني واحد مصري يعمل في أكلاتك شعبية فيها البطاطا، فإنه يوري في القدر اللي فيه البطاطا،
1: نعم،
3: ويحرك في القدر يقول أغزر، يعني كل ما نهز منه نحس إنه مازال فيه بالحق، يعني
1: ما شاء الله،
3: يعني مش قلنا احنا الصورة يعني فيها فبركة، لا لا بالحق، قال بركة من الله، يعني كل ما يهز البطاطا، وقال إنه أنا دائم الحمد لله إنه ربي عطيني رزق،
1: نعم، والحمد لله. وهذاك فضل ربي. وإحنا ذكرنا الأسبوع الفات ذكرنا القصة متاع الحمال اللي يكريه الحسن البصري، فكان اثنين كامل يقول استغفر الله الحمد لله استغفر الله، وهو ذاك الحمل هذاك.
3: قبل ما نختم وقبل موعد الأذان لصلاة العصر، الغفلة، وانت ذكرت جملة مهمة برشا، نعم، ربما يعني خصولة حصة كاملة
1: أكيد
3: الحديث عن الغفلة. الإنسان للأسف ساعات كما قلت تاخذوا الدنيا وتاخذوا الحياة ونسق الحياة السريع، انه ينسى او يتناسى ربما ساعات انه يحمد ربي على النعم اللي اعطاه له،
1: نعم. ولذلك الأصل انه الإنسان المؤمن اذا كان اغفل عن الحمد يخشى أن يكون من الغافلين، يخشى أنك علاش، لأن النعم ربي سبحانه عز وجل تستوجب الحمد. ربي سبحانه عز وجل ينبه البشر أن تكون من الغافلين، لأنك إذا كنت من الغافلين شي يقول ربي سبحانه وتعالى فيها الناس ذم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. اللطف ربي هك وسائل الالتقاط اللي عندك والاستمتاع، البصر، البصر والقلب والسمع، ربي سبحانه يطبع عليها يغلف عليها. علاش؟ لأنك ترى نعم الله تعالى ولا تشكر الله تعالى فكأنك لا تراه، تسمع بفضل الله تعالى ولا تشكر الله تعالى وما تحمدوش فكأنك لا تسمع، قلبك يرى قدامك ناس تتألم وما يتحركش قلبك فأنت غافل مطبوع على قلبك. ولذلك نعمة هذه باش تدوم عليك، كن من الحامدين. أحيانا ما عندكش ما تنفق، ما عندكش ما تعطي، يكفي أن تكون من الحامدين حتى تتعدى قدام الإنسان ما تجبش تعاونه، تقول يا ربي لك الحمد على ما أنعمت به علي، يا ربي القالوا سبيل والقالوا طريق.
3: فعلا
1: كان يعني أحدهم كان يمر بأحد وهو كسيح ما يمشيش ما يتحركش مبتور الساقين، فكان يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلقه، يحمد في ربي هو كسيح ما يمشيش سقي مخصوصة يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلق، وكان لا يرى لا يبصر، فقال له يا كفيف العينين ويا إنسان أنت كسيح ما تمشيش علامة تحمد الله تعالى، علاش تحمد فيه كيف تحمد في ربي أنت ما تخزرش وما تمشيش وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من الناس، شنو اللي قعد لك أنت لم تبتلى به؟
3: نعم.
1: قال الحمد لله الذي أعطاني لسانا شاكرا، لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا.
3: ما شاء الله
1: نحمد في ربي
3: سبحان الله
1: على هاللسان الذاكر اللي لازلت أذكره وبقلب أشكره. هذوما الناس اللي يحسوا فضل ربي عليهم، يحسوا نعم ربي، يحسوا القرب من الله تعالى، وما أحوجنا فعلا أن نعيش تلك اللحظات، لحظات القرب. فأنت تحمد الله تعالى لما تجيك النعمة وتشعر به النعم فتحمد الله تعالى، فأنت قريب من الله تعالى. إذا كنت سبقت بالحمد فالله يسبقك بدوام تلك النعمة، يديمها عليك النعمة. دخلت وشفت صغيراتك وروحت لدارك تلمت العائلة كلها، طاب يا ربي الحمد لله جماعة تشمنا
3: الحمد لله،
1: ينجموا ما يروحوش خاطر
3: فعلا فعلا،
1: ينجموا ما يجتمعوش، ينجموا ما تتلموش، يتنجم كل سنة يكون في موضع. رب إن شاء الله يحفظ أسرنا ويحفظ عائلاتنا ويحفظ لكم أبنائكم الكل. إذن فنعم الله تعالى لا تنقطع عنا أبدا
3: فعلا الحمد لله الحمد لله. إذن لحظات ويرفع الأذان، قداش قعد وقت صديقي الكريم؟ ما زالوا دقيقتين تقريبا لموعد الأذان لصلاة العصر، ثم نغم ثم نعود لنختم اللقاء.
1: إذن فمن أرقى معاني الحمد هو حمدنا لله تعالى على هدايته وعلى العبادة، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لأن في ذلك عنوان عظيم من رضا ربي عليك. إذا ربي يسر لك عبادته ويسر لك حمده ويسر لك ذكره، وقالوا سادتنا العلماء ثم علامات يستشعرهم من الإنسان ويحس أنه ربي قابلك ولا مش قابلك.
3: إشارات،
1: إشارات، أولها أن يجعلك الله من الذاكرين
3: فعلا،
1: لقوله تعالى فاذكروني أذكركم، قد ما تذكر ربي ربي يذكر، في المقابل ربي يقول
3: ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
1: في المقابل ربي يقول فاستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله.
3: يا لطيف،
1: ما له ثم يسخرين،
3: استحوذ
1: استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ عليه الشيطان مربت عليه. فأنت لما تكون من الحامدين فاعلم راك في وضع جيد جدا مع ربي سبحانه. قال الثاني يهديك للعمل الصالح، يهديك ربي للعمل الصالح ويسر لك العمل الصالح لأنه يراك أهل للصلاح وأهل للعمل الصالح. وقالوا الثالثة أن ربي يحبك وينزل المحبة متاعه ليك في قلوب الناس، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا ينادي جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي في السماء إن الله يحب فلان فأحبه، ثم ينزل المحبة في قلوب الناس له،
3: ما شاء الله
1: الناس تحبه. وإذا كان بغض واحد ربي يقول ينادي جبريل يقول إني أبغض فلان فابغضوه، ينادي جبريل في السماء يقول إن الله يبغض فلان فابغضوه، قال فينزل في قلوب الناس البغضاء له والعياذ بالله، الناس تكره أعوذ بالله من سوءك الشيطان تعدى مالله مالله رهت مالله كذا أعوذ بالله منه. إذن نعم. فهذه نعم الله تعالى علينا، إن شاء الله ربي يجعلنا من الحامدين الشاكرين إن شاء الله.
3: حان الآن موعد الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
9: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. دكتور محمود، مسك الختام بالدعاء، ونذكروا السادة المستمعين إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم تكون أول أيام السنة الدراسية الجديدة، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ وطلبة في هذا الموسم الدراسي الجديد، وإن شاء الله بتكون حلقة رحمة العالمين الأسبوع القادم مخصصة لباب العلم والتربية واحترام المربي وكل ما، وأيضا قيمة الأسرة في أنها ترافق أبنائها في الدراسة وفي طلب العلم، وأكيد الموضوع يعني عنا ما
2: نحكي فيه طبعا إن شاء الله. موضوع شيخ فعلا.
1: نعم.
2: الحمد أيضا هو في الدعاء لابد من دائما من استفتاح بالحمد لله تعالى.
1: الحمد لله.
2: هك علاش ان شاء الله في الدعاء بتاعنا دائما نحاول نستفتح بالحمد، وبعد الحمد والثناء على الله تعالى نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذايا هو ديثار الدعاء، هو هالحمد الديباجة ديك الغطاء، الحاجة الثمينة نحطها في حاجة باهية، اللي فوق في حاجة باهية، كيما الجوهر اللي فوق في طرف حرير، ايضا الدعاء تلفه باش مش تلفه بالحمد والثناء على الله تعالى والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا يوازي نعمك، لك الحمد حمدا يليق بمقامك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهى، لك الحمد فإنك وحدك الأحق بالحمد والثناء. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على نبي الرحمة والهدى، اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واسبب اللهم سجال عفو على ذنوبنا، ومن اللهم علينا بستر عيوبنا، اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم من عز شفاءه أنت طبيبه ودواءه، فاكتب له شفاء عاجلا غير آجل، اللهم وفق أبناءنا في عودتهم إلى المدارس، اللهم نجح مسعاهم وسدد خطاهم وأنير قلوبهم بالعلم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا واختم لجميع المسلمين بالخير والبركة، واجعل خير أعمارنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. وصل اللهم في البدء والختام على سيدنا محمد خير الأنام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. شكرا دكتور محمود جبلة، كالعادة تشرفنا بهذا الحضور أسبوعيا، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، وإلى اللقاء. مع هذا النغم نختم بحلقة هذا اليوم من برنامج رحمة للعالمين. شكرا كريم مدب، شكرا رامي المجولي، شكرا سمية الزاوي، إلى اللقاء.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا المعاد الإخباري. بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية، وزارة التجارة وتنمية الصادرات تطلق حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعرض شققا سكنية للبيع ضمن مشروع إقامة خلدون واحد الكائنة بمنطقة سيد حسين السجومي بولاية تونس، والمندرجة ضمن خطة تمويل النهوض بالسكن لفائدة الأجراء الفبرولوس بأسعار تبدأ من 117,000 دينار. فتح باب التسجيل ضمن قسم سينما العالم للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية التي ستنتظم من 12 إلى 19 من ديسمبر المقبل. ويمكن لمنتجي الأفلام والمخرجين من مختلف أنحاء العالم تسجيل أعمالهم ضمن قسم سينما العالم إلى غاية 10 أكتوبر المقبل عبر الموقع الرسمي لأيام قرطاج السينمائية. مركز النهوض بالصادرات يعلن فتح استشارة لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة، وتهدف إلى التعرف بشكل أفضل على الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالأسواق الدولية والقطاعات والتظاهرات التجارية الدولية. في أخبار الرياضة، الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها البوتسوانية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يقضي بأن تدور مباراة الذهاب التي ستجمع المنتخبين بملعب حمادي العقربي برادس يوم 28 سبتمبر الجاري على 8 PM على أن تدور مباراة الإياب ببوتسوانا. على الصعيد العالمي، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين منذ قليل في قصف للاحتلال تجمعا للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 9 شهداء. اعتداءات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان شملت تفجيرات وقصفا جويا ومدفعيا على القرى والبلدات في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. وزير الحرب الأمريكي يقول اليوم أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن ستنهي هذا القتال قريبا. وختاما، وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني ضمن مسعى عماني إيراني للحصول على موافقة على اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وفق ما ذكرته اليوم صحيفة فاينانشال تايمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: تونس الخضراء جئتك عاشقا،
5: souvenir ça fait comme une éclipse une nuit plein d'étoiles. sur le port de Tunis.
6: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
7: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Saïd.
8: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
9: Tunisie is great, beautiful, nice.
10: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
11: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا وبكل مشاهدينا في عدد جديد من المجلة السياحية الأسبوعية جئتك عاشقا. جئتك عاشقا اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2025 الموافق ل 29 ربيع الأول 1448 هجري، لقائنا مباشر يتواصل إلى حدود 6:50 للحديث عن آخر المستجدات في قطاع السياحة. في الجزء الأول من برنامجنا باش نتحدثوا على الاستعدادات لموسم السياحة الصحراوية، وتعرفوا أنه في الفترة هذه قريبا يعني ينطلق موسم السياحة الصحراوية والواحية، وجلسة كانت انعقدت بإشراف وزير السياحة لمتابعة آخر الاستعدادات. باش يكون معنا بعد قليل عبر الهاتف السيد المندوب الجهوي للسياحة بتوزر سي ياسر صوف، باش نتحدثوا على أهم ما جاء في هذه الجلسة وكذلك استعدادات الجهة لموسم السياحة الصحراوية والواحية. مش نقعدوا في توزر مش نتحدثوا على تظاهرة تحدي الشط وديفي دو شط اللي يبلغ دورته 29 في لفولي دو موند، تنظيم جمعية لفولي دو موند اللي بش يصير نهار 24 أكتوبر 2026، تظاهرة رياضية سياحية فيها برشا مشاركين، وبش يكون معنا سي مراد ليش رئيس جمعية لفولي دو موند، نحكي على هذه الدورة ومستجداتها. في الجزء الثاني من حصتنا وبعد موجز أخبار الخامسة باش نرجعوا باش نتحدثوا على الرحلات السياحية البحرية اللي قاعدة تجيل تونس. تعرفوا أنه كل خميس فما عدد كبير من الرحلات البحرية ترسو في ميناء حلق الواد، عدد كبير من السياح يهبطوا يدوروا يمشيوا للمتاحف للمواقع الأثرية للمدينة العربي. البارح فما سفينة أكثر من 5000 سائح يعني في يوم واحد توزعوا على مختلف هذه المناطق في العاصمة. باش يكون بحثنا سي سامي دبيش مدير عام محطة السفن البحرية السياحية ميناء حلق الواد، باش نتحدثوا على هذا النوع من السياحة ومردوده على القطاع بصفة عامة، على الاقتصاد الوطني بصفة عامة. ممكن كذلك نكون عنا حديث عن استعدادات الديوان الوطني للصناعة التقليدية سالون أرتيك خيا اللي بش يكون من 5 إلى 11 أكتوبر 2025. كيف ماذا أعد الديوان لهذا الصالون ولهذه المشاركة؟ بعد قليل يكون معنا بالهاتف كهيئة مدير إدارة المعارض بالديوان الوطني للصناعة التقليدية سيدة إيمان الغربي. سعيدة أنك كل أسبوع يرافقني اليوم سي منير بن ميلاد، أهلا وسهلا مرحبا بك سي منير.
1: مرحبا بك أنت أكثر صحية، بارك الله فيك في المواضيع اللي تجبدها اللي هما يهموا السياحة بصفة عامة ديما، حتى الرياضة اللي في الجنوب تهم السياحة، خاطر يسكنوهم باش ياكلوهم
0: وعندها بعد سياحي ولات العباد تجي من برا باش تفرج.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: تحدي الشاطئ هذايا باش نبداو مباشرة من الجنوب، باش نمشيو لتوزر. معنا على الخط سي ياسر صوف المندوب الجهوي للسياحة بتوزر. سي ياسر أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: مرحبا بك مدام مصر وتحيه لضيفك الكريم.
0: قبل لي سامحني
2: قبل لي بالضبط مدوبيت قبل لي بالضبط مدوبيت حالي قبل لي، وتحيه لكافه الفريق العام اللي معاك وكافه مستمعي الاذاعه الوطنيه في الداخل والخارج.
0: به شفنا انه انعقدت جلسه عمل حول الاستعدادات لذروه نشاط السياحه الصحراويه والواحيه، اشرف عليها السيد وزير السياحه. كيف يعني كان فما الحديث على تعزيز الربط الجوي بتوزر، علاش انا دخلت بعدي معناتها في توزر، توزر نفط المطار هذايا، فماش اسواق جديده يعني وشراكات جديده في الاستثمار في هذه الجهه. كل هذا نحب ناخذ عليه فكره معك سي ياسر قبل ما نمشي، وتحديدا اللي قبل لي خلينا نحكيه في السياحة الصحراوية والوحية بصفة عامة والجلسة اللي انعقدت هذا الأسبوع.
2: شكرا مدام مصر. هو كما سيادتك تفضلت، هو صارت جلسة على في ولاية طوزر مع زميلنا السيد المندوب الجهوي للسياحة بطوزر المتداخلين. باش نحكي بصفة عامة على السياحة الصحراوية والوحية. كما تعرف هو معنا انطلاق موسم السياحة الشتوي اللي خلال فترة الصيف صارت تحضيرات كبيرة على مستوى معناها التحضير لفعاليات مهرجان دول الصحراء في بيدوز في دولة 58. وتعرف مدام قيمة المهرجان هذا على مستوى الوطني ومستوى الدولي. طبعا كيف زاد ثم تنسيق متواصل مع كافة المتداخلين المصالح الأمنية والجهوية لتأمين حسن سير موسم السياحة الشتوي. كما تعرف مدام احنا عندنا مسالك بحروية طويلة في الصحراء، يلزمها برشا خدمة، يلزمها برشا تحضير، كيف زاد حتى على مستوى النظافة، صارت معناها زيارات مدينية لمختلف المسالك والمواقع والمناطق السياحية بجهة تبلي، واللي الحق البلدية معناها عاملة مجهود كبير. طبعا زاد معناها فرصة باش نذكروا أن صندوق المناطق السياحية منح لبلدية تبلي وبلدية دوز معناها مبلغ هام باش يساهم في المزيد معناها النظافة والعناية بالمناطق والمسالك السياحية. كيف زاد توا حضروا مع الإدارة المركزية للترويج بالديوان لدعوة الفزات الصحافة الوطنية والأجنبية. كما تعرف عندنا حدث كبير برشا اللي هو مهرجان دول الصحراء بيدوز. طبعا زادنا كما تعرف مدام راو خلال الفترة الشتوية عندنا معناها أشهر رياضيات ومنظمي التظاهرات الرياضات الميكانيكية اللي حاليا معناها باتصال مباشر معهم لبرنامج حسن سير هذه التظاهرات وتنظيمها المحكم، وكذلك نسأل الله فرصة زادة للترويج للصحراء التونسية. كذلك زادة مثلا احنا رفق المتواصل على مستوى الوحدات السياحية وخاصة الوحدات السياحية الفندقية لمزيد ضمان جو الخدمات المقدمة للصحراء سواء على مستوى الحريف الأجنبي ولا الحريف الوطني. كيف زادة عندنا معناها برامج عمل تحت إشراف الوزارة والديوان وبالتنسيق مع السلطة الجهوية لمزيد معناها تحسين معناها مردودية القطاع السياحي في جهة
0: به. سي ياسر باش نخلي سي منير يتفاعل معاك وبعد باش نرجع لك انا على بعض النقاط اللي ذكرتها.
1: تفضل. يعطيك الصحة سي ياسر على المعلومات المفيدة اللي اعطيتهمنا، وهذا تحذير هام جدا بالنسبة للموسم الشتوي اللي هو موسم انا اسميه موسم الخير، لانه فيه خاصة في الجنوب ثم السياحة وثم الدقلة.
2: أكيد
1: هكا هو النظام في حيث
2: أكيد
1: إن شاء الله مدام جاء وتحضروا اللي يسميه هو أم المهرجانات ولا
0: شيخ
1: المهرجانات بولاية
0: دوز
1: ما ديما هو
0: مدينة دوز.
1: دونك أنا والله بودي ثماش تعطيه تحكيناش ثماشي تفرحنا بخبر باهي ثماش ويتلج جدد حلو ثماش مطاعم جدد حلو ثماش المسكرين رجعوا استحلوا عطينا خبير فرحنا إن شاء الله
0: استثمارات
1: جديدة ثماش جديدة في النوع هذا
2: إن شاء الله. هو طبعا هو كما تعرف هو عندنا نزول كمغلق عندنا معناها تم شراءه معناها من أحد معناها رجال أعمال على مستوى الجهوي إن شاء الله تطار تحضير ربما خلال الأشهر القادمة إن شاء الله نسمعه اللي هو تحل. شوف سيقولي بالنسبة لنسق الاستثمار في ولاية كبلي نسق متواصل كبير. علاش نقول لك خاطر قطاع السياحي في ولاية كبلي بصراحة معناها قطاع المردودية متاع بهية راهو معناها الرحلة الصحراوية معناها كما نقوله معناها الكلام شانتين متاع الحرفاء فهمتني معناها طول المردودية العالية هم اللي يدخلوا الصحراء. كذلك الرحلات السياحية عبر السيارات الرباعية الدفع هي كيف عندها مردودية كبيرة، مراكز التنشيط السياحي اللي هي كيف زاد عندها مردودية كبيرة، ونسق استثمار كبير برشا. إن شاء الله أكيد عندنا مخيم في صبرية حل العام الفارض، كيف زاد عندنا مخيم في دوز مخيم سياحي حل في منطقة دوز، عندنا نسق معناها تصاعدي بالنسبة للاستثمار في القطاع السياحي.
1: كملنا انت قلت جبد رباعيه الدفع هذوك اللي هما يسموهم جمال الصحراء. فماشي وقعش تجديد
0: الاسطول
1: كانوا تعبين في وقت من الاوقات. نعرف اللي وعدونا ثم امل كبير باش يعاودوا يجدوهم لانه سواء في تونس او في جهتكم انتم.
2: شوف بالنسبه على مستوى وليت بلي ناكد لك ديما ثم تجديد من وكالات الاسوار لاسطول مخصصه للكاتبوكات لانهم اصلا مضطرين انهم ما تكون عندهم سيارات معناها جيزه كما تعرف معناها او المسالك السياحيه الصحراويه واعره برشا معناها يلزمها سياره تكون في معناها جيده باش ينجم هو معناها يقوم بالرحله نتاعها. هذاك علاش هم ديما الوكالات في الجهه ديما تحرص معناها لونتروتيان نتاع السياره او تجديد اسطولهم السيارات رباعيه الدفع.
1: بالله ياسر، اخر سؤال، ما هما الرحلات اللي تجيكم من بصفه عامه من مناطق اخرى، اكثر من جربه ولا من داخل
0: ولا من
1: حمامات السوسه، ام اكثر رحلات تجيكم؟
2: هو شوف سيبوني هذه فرصه يعني باش نوضح حاجه. شوف بالنسبه للمنطقه الساحليه، الموسم السياحي طبعا نعرف الناس كل اللي هو موسم. بالنسبه للجنوب التونسي وخاصه نحكي على ولايه البلي، راهو معناها عندنا تواصل على مستوى الموسم السياحي. كما تعرف في الصيف تجينا رحلات للجنوب التونسي بيومين، من جرب، من ياسمين الحمامات، من سوسه، ما نجونا من مختلف
0: جهات البلاد،
2: من مختلف جهات البلاد وخاصة المناطق الساحلية. وخلال الفترة الشتوية طبعا معناها الحرفاء اللي جايين بثمة للصحراء وتمتع معناها بجمالية الصحراء، هذا هو معناها راهو ما عندناش فرشة الموسمية في القطاع السياحي.
0: الحمد لله. باهي سي ياسر، انا باش نرجع معاك نقطه بنقطه الكلام اللي قلته من الاول. نبداو كما قال سي منير، شيخ المهرجانات هو احد شيوخ المهرجانات، لانه فما برشا مهرجانات قديمه وعريقه. مهرجان دوز للسياحه الصحراوي بدوز، انا ديما نقول انه المهرجان هذا بعده السياحي ناقص شويه، لانه نحبوا انه نعرفوا يجيو مشاركين من دول اجنبيه، لكن على مستوى التنظيم، على مستوى التنويع في فقرات هذا المهرجان، على مستوى التجهيزات اللي تكون موجوده في هذا المهرجان، تجهيز ساحة تحنيش، الاضاءه، الصوت، هذا كل نحب نشوفوا المهرجان هذا بمواصفات عالميه باش يولي يستقطب اكثر فاكثر سياح. وثم يبقى مشكل الإقامة والإيواء في الجهة غديكة كي يجيبوا بعض الضيوف من برا، هل أنه فما طاقة استيعاب وإيواء تستقبل العدد الكبير اللي نحبوا نشوفوه في مهرجان دوز؟
2: هو بالنسبة للمهرجان دوز الصحراء بدوز، تعرف فما هيئة مديرة هي اللي تقوم بتنظيم المهرجان طبعا مع كافة المتدخلين من مصالح جهوية وأمنية ووزارة السياحة ووزارة الثقافة. الحق لحد فما مجهود من الهيئة يحاولوا معناها كل عام يحاول يحسن شوي، خاصة على مستوى الفقرات. كذلك قمنا بجلسة على مستوى مركز الولاية في مع الهيئة المديرة للمهرجان الدولي الصحراء بدوز، ومن أهم التوصيات اللي هي يزيد يتم تنويع الفقرات. طبعا الاعتماد على الفقرات الأساسية، هذيك ميزة من مهرجانات ميزه من مهرجان دول الصحراء بدوز، ولكن اضافه هذه الفقرات معناها جديده وتكون معناها تكون
0: ترتقي ترتقي للمهرجانات الدوليه بصراحه. بهذا الموضوع نرجع عليه مع الهيئه التنظيميه للمهرجان. سي ياسر، الصالون الدولي للسياحه الصحراويه والواحيه ليسود اللي ننتظره في دورة أخرى، شنو تتم الحديث في شأنه وشنو مصيره وقتاش باش ينعقد؟
2: هو طبعا هو يهم ولاية تبيلي وولاية طنجة. طبيعة الحال إن شاء الله هو تو فما تحضيرات، معناها خاطر هو صار عام والعام اللي بعده ما صارش، إن شاء الله باش تصير تحضيرات معناها كيما نقول على بكري شوي باش السنة معناها يتم عقده، يا اما في جهتين، جهه قبلي او جهه طازر او في احدى الجهات، ويتم معنا التنسيق بين مختلف المصالح في الولايتين.
0: ان شاء الله يتم توقف. سي منير عنده كلمه ديما يقولها، يقول لي وين تصب تنفع، في طازر، في قبلي، في المهم عملوا لنا صالون اللي نعرفوا انه دورته الاولى كانت ناجحه. ونحب نحيي الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، يعني اللي كانت نجحت في تنظيم دورته الأولى بأكيد بالتعاون مع كل الأطراف، لكن نحبوا دورة ثانية ناجحة وأنجح، ونحبوا تواصل لهذا الصالون لأنه هام جدا يكون عنا في تونس بجمال الصحراء اللي عنا وبجمال الواحات اللي عنا يكون عنا صالون دولي خاص بهذا النوع من السياحة. الحديث عن الربط الجوي، شنو الاتجاه يعني، وفماش طائرة يعني طائرة حتى من شركات أجنبية ويعدى أنها تشتغل على مطار تونس توزر نفطة أو لا؟
2: باي هو شوف، هو الموضوع عن تعليق الجوي ربما زميلي سيد مندوب الجوي للسياحة بتوزر يكون يتعمق أكثر في الموضوع، ولكن طبعا بيتواصلنا مع معنا زميلنا اكيد كما تعرف فما ترانزافيا اللي فيها معناها رحلات رحلات جينا من فرنسا ومعناها ان شاء الله تكون فما خطوط جديده وطبعا هذا اكيد بزيد يتعمق فيه زميلي سي سي
0: وربي سؤال قصر غيلان
2: اي
0: يتبع انا
2: ولات قبلي
0: قبل به هل هذاك الكنز نتاع قصر غيلان وكني الرحلات اللي تمشي ولا شنو هي الوضعيه والمستجدات هناك؟
2: هو طبعا هو كما تعرف منطقه قصر غيلان هي منطقه جميله جدا ومشهوره حتى على المستوى العالمي مش على المستوى الوطني وطبعا فيها وحدات فندقيه خيام على مستوى انشطه سياحيه كما الكوات والخيول والجمال ومطعم سياحي معناها تعتبر معناها منطقه سياحيه متكامله. عندنا ان شاء الله في البرنامج بتاعنا فما حمايه منطقه قصر غيلان من الفيضانات ومعنا خرجت الناقصه نتاعها على مستوى التينات ان شاء الله هي خلال ربما سنه او سنه ونصف الموضوع هذا معناها يغلق تماما
0: ان شاء الله يا رب.
2: كيف ان شاء الله زاد عندنا
0: ان شاء الله قبل ما نخرج هنا تقاعد
2: ان شاء الله ربي
0: ان شاء الله الموضوع هذا يتحل قبل ما نخرج تقاعد.
2: لا لا لا لا هبط هبط معناها هبطت المناقصه
0: هيك هبطت المناقصه في تونس عام ونص يحب لها معناتها باش الموضوع
2: لا نحكي على نهايه المشروع لا نحكي على نهايه المشروع خاطر هو طبعا راهو معناها مشروع كبير برشا معناها 17 مليار معناها فيه سدود فيه برشا معناها
0: لحمايه منطقه قصر غيلان من الفيضانات اللي هي ما صبتش فيها الشتاء عندها 30 سنه
2: ولكن زاد ديما نكونوا ديما نعملوا احتياطات
0: تكون احتياط واجب
2: احتياطنا لسلامه العاملين فيها وسلامه الحرفاء ومعناها صوره تونس بصفه عامه.
0: نعم
2: كيف كيف زاد فما زاد ان شاء الله عندنا مشروع معناها باش نعملوا باركينج معناها كبير شوي معناها خارج القرية باش معناها نتفادوا
0: تكون الحافلات غادي
2: الحافلات والكواد وغيرها باش نتفادوا معناها باش نخلوا المنظر العام لمنطقة قصر غيلان يكون على طبيعته وما فيش معناها حتى شيء.
0: صحيح صحيح ان شاء الله هي منطقة مضيئة في الجهة وتنجم يعني والاستثمار فيها واعد جدا ان شاء الله في اقرب الاجيال يعني يتم هالمشروع وهالبرنامج هذايا وتتوضح وضعية كل المستثمرين في الجهة غاديكا واكيد ان شاء الله نوصلوا زاد نهار نوليوا عنا كل الجيت بريفي اللي يهبطوا غاديكا طول وعنا قصر غيلان في حد ذاته يكون فما اهتمام من المعهد الوطني للتراث باش انه يولي مكان يزار بمعنى اللي يمشي فما برشا الناس تمشي لقصر غيلان وما يمشيوش يشوفوا قصر غيلان بيدو لانه الوصول ليه صعيب ربما والقصر الروماني فان شاء الله بتظافر الجهود نسمعوا كان الخير على الجهه ان شاء الله بالتوفيق سي ياسر في مهامكم. تحياتنا لاهالينا في الجنوب التونسي. شكرا لك على رحابة صدرك وعلى كل الأجوبة اللي تقدمت بها. شكرا لك إلى اللقاء.

0: الفردوس الخضراء جئتك عاشقا جئتك عاشقا
1: عاشقا. Ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
2: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great,
5: beautiful.
6: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
8: نجدد التحية لكل مستمعينا ولكل مشاهدينا. قلنا باش تحدثوا على تظاهر التحدي الشط دي فيديو شط 2026 اللي من تنظيم جمعية لي فولي دو موند. تبارك الله الدورة 29 خبرة وتجربة واسم تخلق في الجنوب التونسي في توزر. نهار 24 اكتوبر 2026 ان شاء الله انطلاق الدورة 29. معنا الخط سي مراد دلاش نائب رئيس جمعية لي فولي دو موند. عسلامة سي مراد.
9: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
8: مرحبا بك وان شاء الله دورة ناجحة ومتألقة كالعادة. تبارك الله قلت انا انه هذه التظاهرة كبرت يعني الدورة 29 اكتسبت من الخبرة ومن التجربة ما يكفي باش انه نعملوا تظاهرات بمواصفات عالمية هكا ولا ايه؟
9: هي الأول دورة وقع جهازها في سنة 1994 وكنا متواصلين متشتتين باش نواصلوا وقفنا كان في عام الكوفيد
8: مش
9: خاطر وقتها فما قيود صحية وشدينا الصيف وكملنا وكما قلت نحتفلوا في الدورة 29 وإن شاء الله مكملين لأن الدورة هذه تفوت المجال الرياضي وبعد ثم عباد
8: سي مراد نسمعوا فيك ماذا بك تقرب للتليفون وتقعد في مكان يعني تفضل
9: هاك خير
8: هاك خير برشا
9: قلت لك اللي شاركوا في الدورات الأولانية 30 سنة التالي ولاو يجيو هما وولادهم وولاد ولادهم يعني مش تعرف اللي قداش العباد متشبثة بروح الصحراء متاعنا والطبيعة اللي موجودة في توزر واحنا الخاصية متاعنا من بين الاتباقات النادرة اللي تصير في شط جريد في توزر.
8: به احنا البعد نتاع المسابقه هذيا كما قلت انت انطلقت كتظاهره رياضيه لكن ولا عندها بعد يعني سياحي وفيها مغامره وفيها اكتشاف للصحراء التونسيه والناس ما عادش تجي كان باش تجري وكهو فما برشا يعني ديزاكتيفيتي اخرين يرافقوا هذه التظاهره. احكي لنا شويه على البرنامج.
9: هي المسابقه الرياضيه بتاع المشي والعدو هي تجي في اختتام الاسبوع كامل لان احنا الديفي دو شوت يبدا من اول اسبوع يبدا متواجدين معناتها من اوروبا كندا امريكا يجيو معناتها سواء على مطار تونس ولا مطار جربه ونعملوا برنامج يعني يتعدى من جربه توز حتى نوصلوا لتوزر وفما تنشيط ثقافي وتنشيط سياحي بالطبيعه وننتهي في اخر الاسبوع بالمسابقه الرياضيه اللي هي فما فيها برشا نشاطات فما الجري 40 كيلومتر و20 كيلومتر و10 كيلومتر وفما المشي اللي هي 8 كيلومتر اللي هي معموله للجمهور اوسع يعني المرافقين الرياضيين ولا العائلات
8: الناس كل تمشي
9: وكل هو شعار شعار الدوره كل واحد عنده التحدي نتاعه معناتها مش لازم تكون رياضي من اعلى نسق يعني الناس الكل تنجم تجي وتنجم تشارك في التظاهرة هذه.
8: به سي مراد عندكم توا اكيد تاكيدات نتاع قدوم شو من البلدان المشاركه قداش من دوله يعني باش تكون حاضره في هذه التظاهره؟
9: احنا توا بالطبيعه عندنا تعرف اللي بالنسبه للي جايين من الخارج اكدوا الحجوزات نتاعهم عندهم مده عندنا من كندا بلجيكا فرنسا سويسرا وايطاليا هما بالنسبه
8: نعم واكيد التوانسة طبعا يلتحقوا عدا ولا
9: بالطبيعه احنا عندنا يعني من عند الفكره اللي احنا نعملوا تلاحم بين الحضارات والثقافات ثم يعني نختتموا في سهره معناتها نتاع ويجيو فيها يعني احنا التظاهره ذي التوانسه وحتى الفكره زاد اللي عملناها الاجانب اللي عايشين معانا في تونس يكتشفوا الصحراء عن طريق السباق نتاعنا وعن طريق يعني الفكره اللي عملناها يجيو معناتها يكتشفوا الصحراء ويكتشفوا خاطر برشا ما يخفاكش اللي العدو توا ولو عنده برشا معناتها هوات
8: يعني فوائد صحيه ولفوائد
9: احنا يعني عن طريق النوادي العدوى بما كل نلقاو برشا جنسيات يبداو متعايشين معانا ويسكنوا في تونس ويكون لهم معناتها
8: فرصه لهم
9: فرصه باش يكتشفوا بلادنا وبرشا توانسه زاد راهو قاعدين عن طريق البيسيديشوت قاعدين يكتشفوا في الدوزر والصحراء والحق برشا انا واحد من الناس اكتشفت انا التحقت بالفريق بتاع ديفيل دي موند عندي 4 سنين
8: واول شفت وجه اخر معناتها الجنوب لتونس في الجنوب
9: باش نخلي نقولوا تجيب معك الحذاء الرياضي اللباس الرياضي وتجيب معك آلة التصوير يعني الهاتف الجوال لان المناظر صدقني كي نبدا ونعملوا الانطلاق نتاع السباق مع 7:30
8: غروب الشمس
9: ولا الوان والوان ومعناتها اللوحات لوحات فنيه ما تراهم كان في الجريد وما تراهم كان في توزر
8: وكان في تونس راهي تونس راهو الالوان الالوان نتاع تونس واللي تحكي عليهم هذوما كل استقطبوا كبار الفنانين في الفن التشكيلي وكل يجيو يقول لك والسينمائيين لتصوير الافلام وهذا كل يجيو على كل الالوان اللي تحكي عليهم سي مراد باش نخلي سي منير يتفاعل معاك ويسالك زاد هو
4: ما تعدتهمنا خاصة للصحراء وهي توا احنا داخلين في موسم الصحراء موسم
8: السياحة
4: الصحراوية انا والله عندي اسئلة ممكن فنية قولا اولا ساعة نسأل انتم قدش من واحد قاعدين تنظموا في العملية هذه ثانيا هذا السؤال الاول السؤال الثاني قدش تاخذوا قدش تبدأوا من وقت وانتم عندكم يوم 24 اكتوبر وهاكو توا تبارك الله شهر ونص تعلموا عليهم مسبقا انتم هذه ديجا معلومة كبيرة قدش ليكم تحضروا فهمت شكون شكون المساهمين معكم شكون يعاون فيكم
9: احنا سيدي شفت السباق الجاي الدوره باش تكون نهار 24
4: ايوه
9: وتنتهي يوم 25 بقدرة ربي نهار 26 في الصباح نبداو نحضروا في الدوره 30 يعني ما نقفوش ما نقفوش الحق بالطبيعه التنظيم نتاعها مش سهل على خاطر تعرف فما برشا مقاييس خاصة كي تتعامل مع أجانب وتتعامل مع الرحلات الجوية يعني لازمك تنظيم معناتها فهمني لازمك برشا تنظيم وبرشا إشهار خاصة على مستوى الخارج معناتها مش تقنع أما مش تعطي صورة باهية للبلاد وخاصة بالنسبة للأمور الأمنية والأمور معناتها الجيو بوليتيك كما نقولوا فهمني خاطر العباد ماهيش عايشه معانا كي تسمع الصحراء وتسمع تونس مع الاخبار وكل فما احنا نعمل في خدمه نتاع تحسيس ونقولوا راهي تونس
8: ترويج لتونس وللصحراء التونسيه
9: والحق معناتها من اعز الناس في الكرامه وفي الاستقبال هما توانسة اون جينيرال مي خاصة
8: اهل الجنوب
9: كان الجنوب عندهم قلبهم على كيما نقولوا احنا في ايديهم معناتها فهمني احنا متطوعين الكل اكثر من 200 متطوع فهمني نخدم الكل متطوعين انا معناتها عندي خدمه في حياتي وهذا كل اللي نعمل فيه مع الجمعيه اللي في الجمود تطوعي 100%
8: ان شاء الله بالتوفيق اكيد يعني هو هالجمعيات هذه الناشطه في مجال السياحه وترويج للسياحه لفولي دو موند
9: بالمناسبة بربي مدام المدوبة هنا نحب نشكر زادة الديوان الوطني للسياحة التونسية اللي هو زادة معاوننا برشا على مستوى الترويج على مستوى اللوجستي زادة يعطيهم الصحة وقاعدين يخدموا في خدمة باهية من أجل يعني حتى في المندوبيات سواء ما في الخارج زادة قاعدين يعاونوا فينا
8: هذا هو هذا هو الدور يعني الإدارة أنها تساند هالجمعيات وهالنشاط الخاص للهدف منه هو صورة تونس والترويج لتونس. يعطيك الصحة سي مراد دلاش نائب رئيس جمعية ليفولي دو موند بالتوفيق إن شاء الله نرجعوا لكم في أكتوبر ونتابعوكم عن قرب مع انطلاق تحدي الشط 2026.
7: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM في جبلي على 104.6 FM في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
5: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
10: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، صدور عفو رئاسي شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك مواد مخدرة أو استهلاكها دون أن يتورطوا في جرائم الترويج. وزير التربية نور الدين النوري يعلن عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين ويقول إن الناجحين في النتائج النهائية للمناظرة الخارجية التي صدرت أمس الأول سيباشرون مهامهم بداية من 14 من سبتمبر الجاري. التمديد اليوم في الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر للموقوفين 4 في قضية أسطول الصمود، وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر في 16 من مارس الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق 7 من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، وهم وائل نوار وجواهر شنا ومحمد أمين بن نور ونبيل الشنوفي وسنام سهلي وغسان هنشيري وغسان البغديري بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. تونس تحتضن غدا السبت فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الأفريقي. في أخبار العالم، قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارتين على بلدة المنصوري في قضاء سور جنوبي لبنان، وذلك بعد أن انسحبت من مرتفعات علي الطاهر وأعادت تموضعها في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف. التطورات الميدانية على الساحل الغربي لليمن تظهر تقدماً متسارعاً للحوثيين جنوباً مع إعلان سيطرتهم على مناطق ومواقع استراتيجية تمتد من حيص والمخا إلى ذباب وجزر في محيط باب المندب. وختاماً، الخارجية الإيرانية تعلن اليوم عقد اجتماعاً بشأن مضيق هرمز في عمان الاثنين المقبل بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
10: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
12: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
13: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
12: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
13: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
12: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
13: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
12: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
13: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
12: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
13: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
12: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
13: فكونوا في الموعد.
14: تونس الخضراء جئتك عاشقا
1: Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
15: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
2: أسلم quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
6: Tunisie is great.
2: Beautiful.
6: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: الخضراء جئتك عاشقا
1: Ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le bord de Tunis.
2: Aslem, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great, beautiful.
5: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
6: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
7: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجنا. كما قلت في بدايه الحصه, الجزء الثاني مش خصوه للرحلات البحريه السياحيه, محطه ميناء حلق الواد بالتحديد, باش نتحدثوا على السفن اللي أكيد برشا خاصة اللي موجودين في العاصمة وفي تونس الكبرى يشوفوا أنه كل نهار خميس عنا أيامات أخرى يجيوا سفن ربما أصغر, لكن نهار الخميس نعرفوا أنه جيل تونس سفن على متنها أكثر من 5000 سايح. السياح هذوما ينزلوا يهبطوا يمشوا للمدينة العربية, يمشوا لكرتاج, سيدي بوسعيد, حلق الواد, حركية كبيرة تصير في الأسواق وفي المحلات التجارية وفي المطاعم وفي النقل. الحقيقة شيء فرح القلب, ذاك علاش احنا حابين اليوم يكون بحضرنا ضيفنا السيد سامي دبيش, مدير عام محطة السفن البحرية السياحية بميناء حلق الواد. سي منير, توحشناه سي سامي, عندنا برشا
8: توحشناه ومش تو نرمي الورود من اللي ولا هو مدير عام المحطة. نحس ثم تغير نوعي في النوعية, حتى بدينا بعد الكوفيد المصيبات اللي صارت لنا, تغيرت المحطة نتاع حلق الواد, ولات محطة يحبوها البواخر ولا يجيو تو مع كان قبلها الخميس تو بعض ما تخلينا, وان شاء الله ثم افق كبيره وكان نتبعوا
7: نزيدوا نستثمروا في القطاع هذا,
8: كان نستثمروا فيه تو نجموا نعملوا مع اكثر تو زيد يعطينا شو بعض التفاصيل.
9: مرحبا بك يسرى, مرحبا بك سي منير,
7: مرحبا بك, نورتنا وشكرا على قبول الدعوه. وقبل كل شيء باش نخليك الميكرو باش تقدم للساده المستمعين المحطه قداش استقبلت على الاقل في الموسم هذا الاخير, وشنو مازال عندنا يعني يتواصل الى وقتاش, ومن بعده نحكيو في المشاريع المستقبليه.
9: المحطه دونك نحن البواخر استرجعت الرحلات نتاعها سنه 2022, وجاونا في السنه هذيك 55000 سائح. السنه دونك فور 2026 نستناو في ان توتال نتاع 360000 سائح, جاي منهم حتى لتوا 225000 سائح, ونستناو مازالوا وقع حوالي 130000 سائح, معناها تعدينا من 50000 سائح في 2022 الى 350000 سائح السنه في 2026. في 2027 نستناو في 500000 سائح ان شاء الله. وسوكي بيان سي كو نحن مستنسين يبداو عندنا لي شيفر دونك في اول عام, ماناش متحققين بقداش الارقام توا, دونك ديجا عام قبل السيزون تاع 2027 وعندنا ديجا دي ريزيرفاسيون نتاع ان توتال نتاع 500000 سائح.
7: الحمد لله,
9: الحمد لله.
7: كل القايل هذا ما جاش هكاك,
9: لا ما جاش هكاك, وان بلوس هذايا علاش؟ خاطر هذايا مؤشر كونها تونس قاعده تستعيد واستعادت الصوره نتاعها نتاع قبل, معناها الديستيناسيون نتاع تونس غراس او زيفور نتاع برشا عباد نتاع برشا وزارات نتاع برشا دونك اطارات نتاع حتى رئاسه الجمهوريه بدات تستعاد في الصوره نتاعها في العالم. تونس يقول لك سي ان ديستيناسيون كي بريزي, تونس يحبوها لي توريست, وثم برشا معناها عباد يجيو جاونا عامنا واللي يرجعوا سنه كي تحكي معاهم يقول لك جينا اي اون فا كونتينيي باش نجيو اكسيتيرا, دونك ان شاء الله معناها من حسن الى احسن
7: الى احسن. باهي كيما قلت وقال سي منير, احنا تعودنا انه نهار الخميس يجيونا هالبواخر هذوما, لكن فما ايامات اخرى تجي بواخر اقل سعه ولا اقل.
9: تو مثلا البارح جاتنا باخره, بون هو الباخره نتاع ام اس سي ميرافيليا هذيا ملي جات لهوني قاعده تجي كل مره بمعدل 5300 سائح كل يوم
7: كل خميس.
9: اليوم جاتنا باخره اخرى زاده, وما عادش معناها ما عادش يجيونا كان بنهار الخميس, سو كي بيان سكو اون نو ديبون بلو كان من الام اس سي اللي تجي هي نهار الخميس. كوستا دخلت, ما كوستا دخلت زاد برنامج فيه باخره كبيره برشا, كوستا اسميرالدا اللي هي حوالي 6000 سائح. المشكله اللي صارت كونها عملت برنامج نتاع رحلات لتونس, جات دخلت معناها البرنامج صاروا فيه برشا انيولاسيون على حكايه الطقس. الباتو ساعات يدخل يوصل معناها حتى قدام لونتري نتاع البورت يقعد اون غات ونقعدوا نستناو فيه باش يدخل. من بعد يقول لك لا ما ندخلش جو با بروند ريس، ما تعرف كيف جات معناها الظروف المناخيه اللي جاتنا سنه وكل شيء. نحن وقت اللي هما قاعدوا يعملوا بعثونا ان بروغرام دانيولاسيون معناها سي فري كو تفجعنا شويه، قلنا شنو ثم زعما. دونك دخلت معاهم في اتصال عملنا ريونيون والفيدباك كان باهي. علاش؟ خاطر قالوا لنا نونو معنا قالوا لنا نو فوز انكيتي با، نحن نحينا البابور الكبير هذايا نتاع 6000 ساعة، عوضوه لنا بابور اخر على نفس المده ونفس عدد الرحلات، مي الكاباسيتي نتاعو في 3000 ساعة. معناها ملي كان جينا 6000 ساعة في البابور الكبير جانا 3000. دونك خلينا نحكيو معاهم، قالوا لنا راهو لا تونيزي الا بالنسبه لهم الا غوتروفي لامبورطونس نتاعها نتاع قبل، قالوا لنا اون تيان على تونيزي وذاك علاش حطينا الرحلات هذوك. ومانو كان تحبوا نولي ندخلوا نرجعوا بالبابور ب 6000 وما اكثر، معناتها ايزابيل هما لي زيكسل شيبس معناتها باتوات الكبار. ثم سيغتان اميناجمون يلزمهم يقعوا
7: يصيروا في المحطه، قلنا لهم
9: به اعطيونا شنو هو لي زاميناجمون نجموا يصيروا. اهم اميناجمون يلزم يصير كونها الدخله لونتري نتاع البور توسع شويه، خد كيبدا الطقس خايب وعندك انت اسي دي سباس الباتو عنده ضاع على اليمين وعلى اليسار باش يدخل، ما تقلقش على خاطر يرعش شويه يمين ينجم يدخل. ما كي يبدا ليميت بالنسبه لهم هما ما ينجمش يدخل. باهي قلنا لهم دونك شنو ما معناها شنو متطلب، بعثوا لي هو توت ان كاي دو شارج فيه شنو المتطلبات نتاعهم. دايوا انا حضرت ان كوريي وباش نبعثوه دونك لوزاره النقل للديوان المواني البحريه لوزاره السياحه باش نقولوا لهم هاو الانفستيسمون كيلفو. باهي قلت لهم انتم طالبين انفستيسمون اون كونتر بارتي دو سيت انفستيسمون انتم شنو توعدونا قداش الرحله قداش معناها. في الرد نتاعهم اون تيرم دو ريفوني قالوا اذا كان هذا الكل يصير نحن مستعدين باش نامنوا لكم مينيموم 135 الف سائح باغ سيزون في السيزون. دونك معناتها تصور 135
7: والمردوديه نتاعها معناتها عندكم روتور سور انفستيسمون. دونك
9: جوستومون هذاك دونك سي ديوان المواني البحريه مع وزاره النقل باش يعملوا ليتود نتاع الروتور فوالا سور انفستيسمون. ونحن كي باش نعملوا انفستيسمون هذايا لون دي كومباني كوستا تقول لك انا نقبل باش نجي هكا. اما اذا كان يتحل وتولي لونتري نتاع البور تقبل معناها البواخر الكبيره هذيا
7: فما شركات اخرى
9: شركات اخرى امريكيه ماك الكبارات الكل العمالقه نتاع الواحد اللي يولي ينجموا يبرمجوا تونس. دونك حضرت ليتود هذيا نتاع معناها سورت دو بزنس بلان باش نبعثوا دونك الليتر هذيا اون فيناليزاسيون للديوان المواني البحريه لوزارة النقل وزارة السياحة ويمكن حتى وزارة معناها التجهيز وباش نقولوا فوالا هاو شنو عندنا انفستيسمون. وهما بيان سور نشوفوا سولون الظروف اللي عندنا وكل شيء خاطر نعرف اللي ثم ان بيدجي في البورد باش يعملوه اما باش يغرقوا باش يغرقوا. دونك في الفون البيدجي نتاع التوسيع يلزموا بيان سور ايتود وحده يلزم هما دونك هما المعنيين بالامر يعرفوا يندرا اسكو سي لو مومون ولا لا ولا نجموا نعملوها ولا ساشون كو وقت اللي يلزم ديما راهو في الباخرة مش كيما الطيارة مش معناها تحك راسك لو باش ناخذ بابور نمشي علاش. يلزم ديما ساعتي دو زون يحضروه لمدة سنتين معناها علاش هما تو يجيو لي ريزيرفاسيون بور 2028-2029 خاطر اون فوا يحطوا مثلا تونس في الديستيناسيون وقت يبداو يروجوا فيه
7: يخدموا عليها
9: ماتوش. دونك ثم ديما الديكالاج نتاع العامين هذوكم
7: باهي برشا في الاثناء يعني حتى في انتظار هذا باش يقعدوا ب 3000 ينجموا يقعدوا يجينا
9: ولا لا باش يقعدوا يجيو معنا حتى مشكله في هذاك. دايوغ زادوا عملونا معناها دوتو ريزيرفاسيون نتاع كوستا باش يجيو. ام اس سي ان شاء الله قاعدين في نقاشات تو باش نقابلوهم الاسبوع القادم ان شاء الله في الفواغ نتاع لاس بالماس في اسبانيا. ثم ايفونتواليتي باش يوليو زوز بابورات مش بابور واحد. دونك ان شاء الله انا ماشيين معناها ثم اون كومباني زاده كيف ارويا. دونك انا نيغوسي معاهم توا عامي الفورم تاع ميامي من بعد عامين يتمون السنة. دونك عملوا اول دخله نتاعهم. دونك ثم عنا في وسط الاسبوع ما عادش معناها رحله برك ساعات ثلاثة رحلات في الأسبوع ساعات أربعة عنا نهار عنا في أكتوبر ثم نهار في جو فيه أربعة بواخر في نفس الوقت. عنا مشكلة حتى تو قاعدين نشوفها مع الومان بي كيفاش باش نجموا خليهم يرسيو ثلاثة معظم منهم معناها بشي بات. بون هذا الكل كيما قلت لك أنا يدل كونها تونس أونكور فوا. دونك تونس قاعدة دونك ليماج دو لا تونيزي قاعدة تلمع من جديد وإن شاء الله دونك ديما من حسن إلى أحسن.
7: باهي سيمونيين عندك ما تسأل ولا؟
8: عندي فرصة باش نجي مع السلامة ما نقابلش أسئلة. أول سؤال صعب باش نقول لك مردودية تونس كبيرة برشا.
9: كبيرة
8: عندك. شكون ينجم يقول لنا على المردودية قداش السائح يدفع من هذوما؟ عندكش فكرة في هذه؟
9: شوف أنا ديما نعطي أن إكزومبل، نعطيو دونك قداش يصرف أون موين، معناها كي يجيك أنت الباخرة فيها 5500 سائح، يهبطوا منهم هذوكم ديزون 3500 3000 سائح، ثم 2500 أون موين يمشيو دونك في دي إكسكيورسيون ديجا هما شارينها أبوغ دونك دو ام سي بون، كي يمشيو هذوكم شنو يصرفوا في السوق كي يمشيو اون موين دون لي 50 يورو، دونك انت يحسب دونك 2500 سائح في 50 يورو شنو الديفيز تدخل تونس. ثم حوالي ديما 1800 يهبطوا ياخذوا معنا نحن دونك لي تاكسي، عندنا سيرفيس تاكسي كيما حكيت قبل، السيرفيس تاكسي نتاعنا نحن عملنا له قانون نتاعو ما عادش دونك يخرجوا طول يخلص اللي يحب، وعنده
7: التعريفه موجوده،
9: التعريفه موجوده والديفيز محصوره في الـ في الـ في البورد، يخلصنا نحن ما قعدش يخلص نحن بعد نخلصوا بيان سور
7: سائق
9: الاجر نخلصوا بالدينار التونسي. عندنا دونك 50 حرفي موجودين في وسط الفيلاج. دونك ديجا نحن كي اذا كان اون ريزون اون تيرم دو عائلات اللي عايشه من هذاك الخميس، كي تاخذ انت دون لي 50 بوس ميتوبلي بار 2 خاطر عندك الجيد وعندك الشوفور، هذوما ديجا 100 عائله. لي تاكسي عندنا 300 عائله، 50 حيره في 50 عائله عايشه من هذاك، بلوس من بعد بيان سور سوق نتاع المدينه سيدي بوسعيد اكسيتيرا. دونك معناها كل نهار خميس عندنا ديناميكيه جديده، وعندنا معناها اون ميكرو ايكونومي اللي معناها في البلاد ما اللي يقع فيها ضخ العمله الصعبه. أيه. دونك سي تري امبورطون.
8: وسيد ديوان الموارد البحريه قداش صور من عندك؟
9: بون دي من ما حبي
7: اجهزه الدوله هذاك ما يصرف في ديوان الموارد
9: البحريه هو المشرف
7: يصرف ويقبل
9: الارقام اللي نعطيها لك اما سيدي.
8: لا ما عرفش الارقام عليك.
9: نحن الكونسيسيون نحن الكونسيسيون كارينها من عند دونك ديوان الموارد البحريه، دونك عنده انيوالمون ان سيغتان مونتون ياخذوا، بلوس من بعد شاك دونك باساجي كي يهبط ثم هو يخلص اون تاكس فاريابل، يخلص اون تاكس ثم اون بارتي فاريابل ياخذها لو ام بي. De toute façon, nous avons un pays, voilà, c'est toujours, de toute façon, on parle de Tunis ou l'économie tunisienne ou quoi.
8: Donc, nous avons un pays. Nous avons un pays. Nous avons un pays. لكن كم شي قايد دول كل عليك انت خاطر كنت تحل الفرحه فتح هذه تولي مبروخ انت سلعه تدخل تونس ولا
7: لا مش سلعه
9: لا لا التوسيع نتاع البورد هذه حاجه لازم يقوم بها ديوان الموانئ البحريه مش من تقرا نحن
8: مش يقيدوا على حسب
9: لا باش يقيدوا لا بيان سور اذا كان مش يعملوا هذيك هذيك باش تجيب برشا بواخر اخرى وبرشا باش يجينا برشا ريفينيو اكثر وبرشا اورو داخل دونك هذيك في صالح ليكونومي تونيزيان اون جينيرال
8: لا مش حلوه نقول لك على اخرى هذيك بالنسبه للسياحه
9: اي
8: اما نقول لك مثلا البابر نتاع القمح كانوا يجيبوا كما نقول واحد في 100 ترناتا
7: مش نفس المكان
9: بون هذوك كان ذوكم هذوك يمشيو بلوتو ديزون الرادس ولا حاجه
7: جي سي با
8: مي ثما مدخل
9: تنجم مي بون ماهوش هذيك
7: الاوبجيكتيف انهم يجيبوا رحلات سياحيه. حبيت انا سي سي ميت تحدثت على هذا كله والمكالمات والاتصالات لي غران ارماتور معناتها نتاع هذوما الرحلات البحريه هذا كل ما جاش من فراغ يجي من مشاركتكم في المعارض وانت قلت انك تقابلهم في لاسبالماس قريبا ومش كان لاسبالماس ثم تتنقلوا على مدار السنه باش انكم تستقطبوا هذوما وعلاش رجعت تونس لانه تونس تبدا موجوده في المعارض. نفسر انا لو كان نغيبوا على المعارض هذيا نجم تغيب تونس عن الخارطه نتاع الرحلات البحريه.
9: نحن هم المعارض ثم معرض دولي كبير هذاك يصير كل عام في دونك في ميامي جلوبال سي تريد هذاك يجيو فيه شركات الكل الغديك به. نحن نقابلوهم ونمشيو كيما قلت المره الاخرى كي نمشيو نهزو معانا خاطر هي شنو ديما يقول لك رابور معناها يقول لك نحب سيكوريتي تونس شنو دونك نحن نمشيو ديما بلي رابور دو سيكوريتي باش نوريهم كان تونس هاو شنو موجود على خاطر معناها هي انكدوت اما كي تصير اي حاجه حتى صغيره يسمعوا ويراسلونا مثلا كالايامات اللي معناها مثلا الضوء يقص فيها بعثونا الوغ معناها قلنا لهم عندكم حتى دخل نحن في البورت اون طونكو بورت يا با دو بروبليم
7: موجوده
9: اي دو توت لي فاسون باش تخرجوا في لي اكسكورسيون ماكم معناها جوست باش نوريك اللي اقل مشكله تصير في تونس معناها سي ان دومين تري سنسيتيف معناها
7: سنسيبل
9: سنسيبل دونك اقل حاجه تاثر فيه نحن بمشاركتنا في لي فوار هذوما نعطيو الطمانينه ديما نحن نسافروا اون ايكيب من تونس دونك يا هو حاشو باش يحكي مع لا جون ماريتيم موجود حاشته باش يحكي مع على لي اكسكورسيون موجودين ديما دونك نمشي للفوار ديما نستدعى معايا دونك لي زيكيب اي لي بارتي كي سون كونسيرني باش نجم خاطر انت كي تقابل غادي
7: سؤال دقيقه وشكون يجاوبهم
9: فوالا كي تقابل انت ناغماتور باش يقول لك اوكي يعطيني لي دوني تكنيك نعطيو عندي ديما اون فيش نعطيها له حاضره باش ها وشنو الغرق ها وشنو خاطر دوك سي ديسيدي مع هذاك لي رابور دو سيكوريتي ها موجودين اي يقول لك وشكون عندكش يقول لك اجون ماريتيم تفضل نعيطو لاجون ماريتيم اي و نيفو مثلا دي اكسكورسيون شنو نعمل اي تفضل انا شكون دونك سو كي في كو نمشيو ديما اون ايكيب كومبليت شنو ناقصنا ناقصنا هي المشاركه نتاع تونس افيك ان ستوند غاديكا
7: المشاركه الرسميه يعني
9: المشكله انا خطرت مثلا
7: جانب رسمي معناتها وزاره ديوان
9: تلقى ستوند نتاع المغرب تلقى ستوند حكيت اخر مره وقتها وقتها جا دونك ساعات وزير الترانسبور حكينا
7: النقل
9: كيف كيف مع سيد وزير التوريزم حكينا نورمالمون حسب ما سمعت كون ابارامون في الفوار اللي باش يصير في ميامي باش يعملوا ان ستوند
7: مشترك فيه الوزارتين
9: فوالا على خاطر نحن ثم السفاره نتاعنا في كندا دونك جو بونس مع ثم اون سورت دو كورديناسيون باش تصير دو تال فاسون اللي باش نعملو صوند وهذاك باش يكون عنده
7: لانه هام انه الجانب الرسمي جداً. يكون موجود يزيد يطمئن اكثر
9: خاطر اون 2023 وقت اللي شاركنا وقتها في مالاغا تونس كانت عندها ستوند دونك مشاو دونك دي ريبريزونتون معناها من الوزارات من
7: الاولمبي
9: اي دونك سا او معناها سي فروي معناها ثم اون او دو كومباني جاو وقتها خاطر المقابله هذيك معناها تعطي الطمانينه نشوف
7: طابع رسمي معناها
9: طابع رسمي بون نحن بطبيعتنا الجولات شيبين كروز عندها ستوند دونك لو بافيون تونيزيان ممثل بطبيعته في البافيون الكبير نتاع جي بي اش اللي هي دونك لان دي دو اكسيونير نتاع اللي مثلا الوحده دونك تلقى كيما تلقى البلدان الاخرين تلقى دونك البورت نتاع تونس والعلم نتاع تونس وتتعدى في الفيديو دونك اوني بريزون مي وقت اللي يجي يبدا ثم
7: جناح
9: خاص بتونس هذاك يزيد يدعم الصوره نتاعنا وان شاء الله ان شاء الله دونك قالوا نورمالمون في الفوار نتاع افريل ان شاء الله باش يعملوا ستوند هذا السنه ودونك ان شاء الله يصير ستوند هذا
7: خلنا انا باش نقول لك شكرا وخلنا نوضح مدام سيمونير والساده المستمعين الحكايه اللي كان نحكي فيها هذه اللي في وسط الجي بي اش في الجناح نتاع هكا ولا فما تونس وفما البورت نتاع تونس راهي جهود شخصيه لسيسي بي دبيش وهذاك علاش نشكروك بالحق لانه انا شفته حتى بعيني الشيء هذا
9: معناتها
7: في معرض من المعارض لانه سي سامي هو باعتباره انه في المجموعه هذه يحضر اولاد بلاده ويخليهم يقعدوا في الجناح هذاك ويخدموا باسم تونس ويحطوا
9: دراب لي رونديفو ياخذوهم غادي
7: بحذانا غادي ويقابلوا العباد غادي لكن احنا نحكي ونحبوا نشوفوا جناح
9: تونس
7: رسمي فيه دراب تونس وفيه كل تونسي يحب يمشي غادي يقوم يعني كسوسوا يعني اجون ماريتيم ولا ريسبتيف ولا اي حد ينجم يكون موجود وبالتالي ينجم يكون زاد مواني اخرى حاضره سي سامي
9: بيان سور
7: مش كان حلق الواد مثلا نجم نحكيوا على ميناج جرجيس
9: جوستومون في مالاغا وقت اللي مشينا دونك يافي دي ريبريزونتون دونك حكينا على ميناج جرجيس حكينا على ميناء السوسه حتى كان هو صغير مي معناها تونس ان طونك
7: جمهوريه
9: جلوبال وجمهوريه كامله دونك on peut proposer toutes sortes de services مثلا هذاك الباتو كلوب ميد اللي هو نتاع كلوب ميد مش كبير برشا انتيغي كي جا سنين حكينا له على سوسه قبل كي جا سنين عمل يونيسكال حكايه دونك مع لاجون ماريتيم على البوسيبيليتي قالوا ماذا بيا انا عام الجاي نبرمجوا سوسه وثم عام الجاي الكليبس توتال باش تصير عطاو الدات نتاعها ماذا بيهم يجيو في البيرود هذيك باش يجيبوا لي باساجي سبيسيالمون في نقطه معينه
7: باش
9: معناها سي فغي كو معناها كي يبدا ان بافيون ناسيونال كله حاضر عندك سور لو شون عندنا لي سوليسيون ا بروبوزي وبالتعاون دونك اون بو كابتي بوكو بلوس دو توريست
7: لتونس باهي سيمونير
8: انا والله توا نقول ماذا بيا يعثر فيها الممثلين الرسميين نتاع هي اما مادام توا ماشي الامور بلاش بهم هما ما خليهم الامور تمشي كيف
7: لا لا عندنا يقولوا يحبوا اكثر
9: يحبوا اكثر تونس
7: ونحبوا المواني الكل سي بونير مش كان حلق الويد لانه سي سامي يمشي يحكي على حلق الويد
8: خدمه خبش كان ظفرك توا تحسوني كان
7: باهي بعد لاس بالماس وقتاش باش يكون معرض لاس بالماس
9: لاس بالماس الاسبوع القادم يوم 16 و17 في لاس بالماس هو سي تريد يوروب معناها يجيو فيها بلوتو لي كومباني دونك اوروبيان وكل مش كيما
7: ميامي يكون من العالم،
9: ميامي لو يجي فيه من العالم الكل
7: كومبانيا زياتي. وبعد لاسبالماس شو
9: لا من بعد لاسبالماس دونك يجينا افريل هذايا دونك نتاع ان شاء الله نتاع ميامي هاي
7: اللي انتم شاركتوا في السنوات الاخيره كل بانتظام يعني.
9: لا ديما موجودين بانتظام وديما كما قلت لك نمشي نصدع معايا ليزيكيب دونك ديما ممثلين اون ايكيب معناها كومبليت. اي ناقصنا نعاودها مره اخرى كانوا
7: الجانب الرسمي،
9: الجانب الرسمي اللي تبدا معنا ستوند يرفرف فيه كان علم تونس افيك سارتان برودوي تونيزيان كيما يعملوا المغرب وكل ما تعرف تونس تنجم حتى تعرف التراث التونسي معناها سي سافي معناها تعطي طمانينه اكثر.
7: ان شاء الله ان شاء الله وعدوك هم يسمعوا فينا ديما نقولوا احنا راهو كي تغيب من المعارض هذيا راهو تغيب الوجهه كريمو معناتها ما عادش يحكيوا على تونس.
8: تفضل شو انا اخي عندكش فكره الجنسيات اللي جينا جينا
9: شوف الجنسيات تويكا
8: معناها عربيه مش صعبه
9: من الاول كنا كان ديما يجونا جنسيات يا ايطاليه اسبانيه فرنسويه توا عندنا جنسيات معناها من الخليج تجي عندنا ديز امريكان منهم مره كروزيير جات الكل ديز ازياتيك معناها توا ثم اون بانوبلي دو
7: جميع الجنسيات
9: دو ناسيوناليتي ما عادش مربوطه معناها فهمت علاش على خاطر ما عادش مربوطين كان بام اس سي ولا بوست دونك باتو تخلين دي كومباني امريكان جي دي كومباني ازياتيك جي دونك بيان سور باش تبدا دونك الجنسيات دونك مخلطه ما عادش اون ديبون دون سول ناسيوناليتي ولا دون سول كومباني دو كروزيير.
7: باهي باش نختم معاك بسؤال القريه الحرفيه والتنشيط في القرية السياحية.
9: على أنت تعرف كل الموضوع ذاك قعدنا ندورو فيه عنا برشا تاو حضرنا دونك برنامج نتاع دونك ترفيه سياحي ثقافي. ألوغ جوستومون اليوم ثم دونك اون دوموند على خاطر نحنا لو ام ام بي بعثت دونك بعثت لنا مدام خولة اليوم الكوريي نتاع السيدة هذايا قالت راني ما عنديش أنا معناها حتى اعتراض إذا كان البرنامج هذايا موافق عليه وزارة الثقافة وزارة السياحة. بس يو نحن خاطر أون طونكو جي إس سي من الأول قلنا موافقين وهذا يسألنا. دونك توا ثم دونك أن دوسي أن كوريي باش يمشي لوزارة الثقافة ثم أن كوريي ديجا مشى لوزارة السياحة. الكوريي هذا شنو فيه؟ سي أن دوسي اللي فيه معناها كاس كون فا بروبوزي إكسيتيرا. دونك دوب ما هما يقولوا اوكي دونك يعطيو لاكور عملنا كيما خذينا ديزون معناها بالنصائح اللي جاونا كل شيء باش نعملوا حاجه
7: تليق بصورة تونس.
9: فوالا تليق بصورة تونس دونك نستناو في خاطر هذايا نعاودها
7: نفهم حتى سيموني تتذكر انت معانا عشناها هذه الحكايه انه الباخره اللي يجي على متنها 5000 راهو ما يهبطوش ال 5000 يهبطوا مثلا 2000 ولا 2500 والبقيه يقعدوا في الباخره نتاعهم لا يتفرجوا في حاجه لا يشوفوا حاجه لا يعملوا حتى شيء ما يهبطوش من الباخره معناتها بالكل. في حين انه في القريه فما يعني قريه حرفيه وفما صناعه تقليديه وفما الهدف من التنشيط هذا انه اللي قعدوا في الباخره يهبطوا على الاقل يصرفوا فك القريه الفرح اقل واحد حتى دبوزه ماء
9: ياخذها. الهدف الاول بيان سور باش ديجا نعرف ببلادي ايش عندي انا خاطر في البرنامج هذا باش نعملوا جديد معناها المراه اللي تعمل خبز التبون المراه اللي تقطر الزهر الجحفه هذيك العروسه نتاع
7: الجنوب
9: نتاع الجنوب الجحفه كيفاش قاعده على الجمل كيفاش اكسيتيرا زيت الزيتونه معناها نتاع سجنان باش نجيبوا كل شيء فوالا. دونك هو كي يبدا في الباتو عندنا نحن اون بلاسمون ماهوش على الكي داخل القريه مي كيما لونفي تياتر صغير فارغ تبدا انت في الباتو الفوق يشوفوه هذاك. دونك دون باغ سافا انسيتي لو كيوريزيتي باش يهبطوا يشوفوا هذا يتفرج هذاك وان فوا هو هبط سي يفا توبليجي دو كونسومي دونك باش معناها باش يشرب حاجه باش ياكل حاجه باش يشري من عند الحوانت. دونك تو سا
7: ما غير ما يخرج من الميناء
9: خاطر نحن قبل وقت اللي وقفنا وقت اللي وقف التنشيط هذا الكل لاحظنا اللي النسبه اللي ولا تقعد في الباتو اكثر من قبل معناها قبل كانوا يهبطوا ديزون 25% من اللي قاعدين بعديك ولاو ما يهبطوا قاعد قلتوا بالبرنامج هذايا كيف كيف دونك باش يشجعوهم باش يشوفوا دونك منتوج دونك اون فوا ومن جهه اخرى دونك سور لو بلان فينانسيي باش انا نشجعوا باش يولي يشوف ويشري ويخلي اليورو يخلي اليورو قبل ما يروح لبلاده.
7: هذا المطلوب
9: هذا
7: المطلوب
9: هذا المطلوب
7: اي والحقيقة يعني في المواني الكل تلقى حاجات يعني تجذب باش انك انت تنزل من الباخره وتهبط كما قلت حتى وفي الحقيقه يعني فما ناس مستثمره غاديك ومش قاعده تخدم كما المطاعم كما المقاهي يعني كما يهبط حتى حد وما
9: يكون معناها فهمت معناها حتى هما معناها الحرفيين يعني اللي غاديك وكل شيء كي ما يهبطوش اسي دو باشي باش يشري القهوه خاسر دونك معناها الحكايه هذه تعاون الناس الكل سور لو بلون بيرسونيل ونتعداو سور لو بلون ايكونوميك جلوبال خاطر تقعد من الاول ومن الاخر اللي حاشنا به نحن اباغ الصوره نتاعنا صغا هو ندخلوا العمله الصعبه لتونس وهذا دونك شنو اللي نحن
7: لو الاقتصادي الاقتصادي والحاجات الحقيقه انت تو سميت لنا بعض الحاجات حاجه مهمه جدا انه نروجوا لي برودوي تيغوار نتاعنا زيت زيتون عندنا الهريسه المصنفه تراث عالمي عندنا
9: تعملوا دي تابلو ديغوستاسيون معناها المراه تعمل خبز هذا اللي حكينا معاه معاه البرنامج مع مع سيد هذا سي فايس دونك تلقاها تعمل تابونه من التابونه هي هذيك تذوق الزيت زيتونه يذوق الهريسه يذوق اي سي سا معناها هذيك هي معناها لو بلون كولينير ايت اوسي امبورطون معناها باش تعرف بالبلاد نتاعك الدقله التمر الزهر كل شيء كل
7: شيء وكنا زاد تحدثنا نذكر على دي فيزيت فيرتويل الناس اللي ما نجمش تمشي في اكسكورسيون ما نجمش تمشي في رحله
9: هذيك فكرنا وقت حكينا في الموضوع نتاع الفيزيت فيرتويل اللي هو يلبس الكاسك نتاعو ويدور فين يتقوش عليه هو عام اكسكورسيون برا alors que هو موجود في تونس بون هذوما الكل بيان سور نحن قلنا نبداو تو نرجعوا الانشطه هذه ومن بعد بيان سور مع التعاون مع وزاره الثقافه مع وزاره السياحه نحاولوا مثلا انا وقت خممت قلت علاش كل مره في الشهر نعملوا ان ديفيلي دو مود افيك معناها دي مانكان لابسين كل مره زي التقليدي نتاع بلاد من البلدان نتاعنا ولايه من الولايات في تونس مثلا لو توريزم ميديكال رانا في تونس ما عندناش مثلا كان نجي تونس كان على البحر لا نجي تونس على البحر نجم نجي تونس باش تداوي روحك نجم نجي تونس باش تعمل اون كور تيرمال مي هذاك كله بشويه بشويه خممنا كيف كيف فكلكي هذاك جيت وقت جيت بحذانا عملنا دوره فكل الميور اللي مقابل الباتو نحطوا دي زيكرون جيون بما فيه حطوا فيه شنو موجود في القرية وحتى خارج القرية شنو موجود يشوف شنو
7: واليوم عنا 10 مواقع أثرية مصنفة تراث عالمي في اليونسكو ونجموا نحطوا تصورهم
9: نجموا تصور دي فيديو يقعدوا يدوروا معنا على طول النهار هذه كلها أفكار تو نقول أنا هنا حطينا ساقنا ديزون في الخطوة الأولى إن شاء الله تو دونك مازلتوا أنتم دونك جو كونت سور فو باش pour nous soutenir في مع هذوما
7: ان شاء الله
9: احنا هذوما سواء في الثقافه ولا السياحه لو ام بي ما عندهاش اعتراض معناها اذا كان انتم باش تاخذوا كل شيء ماذا بين نزلوا الحكايه هذه باش نبداو في اقرب وقت وفوالا
7: به القريه هذيك الحرفيه اللي في القريه السياحيه تشتغل كان نهار اللي فما رحلات بحريه
9: تشتغل كان نهار اللي فما رحلات بحريه أو في أبراج أخرى بون نحن خاطر عندنا المشكلة نتاع الفيزا نحن الفكرة ماذا بينا خاطر كي تقعد في البقية نتاع الجمعة عندنا معناها لو سيت اللي تخيبو ينجم معناها يقول القايل معناها كيما تو في مالطا ولا في غيره يقعد يحوس في البورت نجم معناها يدخل يدخل يشرب حاجة يتعشى بون هذاك تو مازلنا مستنش خاطر يلزمنا اون اتان انيفو دو نتاع خاطر ماك تعرف انت البورت ديما
7: منطقه
9: حدوديه وحساسه فهمت نحن دونك كيما قلت باش نجاوب على سؤالك وي بور لو مومون هذوكم دونك ما يشتغلوا كان هات اللي نحن عندنا اسكال الى ان ياتي ان شاء الله في المستقبل من يخموا في في حاجات اخرى باش نجموا نستغلوا المكان هذاك اوغ جور ديسكال
7: لي زارماتور اللي ان شاء الله نتمنوا انهم يجوا لتونس ولا قبل ما تمشيوا لاسبالماس اكيد عندك برنامج في المشي هذا
9: عندي برنامج انا
7: عندك برنامج نرجع عندك افكار
9: نرجع ان شاء الله من لاسبالماس تنجي بحذاك ونقول لك هاهم شنو جبنا جدد وهاهم شنو باش يجيونا
7: فما برنامج
9: فما ان شاء الله خلي كل شيء تحت ستر ربي تحت ستر ربي خلي كل شيء فهمت شوف سي تخي واحد انا توا معناها انا جاي معناها من الدومين نتاع الترونسبور يعني جيت الماريتيم ونجم نقول لك البورت نتاع حلق الواد راهو عنده حاجه تشدك فيه توا انا معناها رجعت ونخدم هنا وكل شيء معناها ثم حاشدك فيه والحق معناها ليكيب انكور اون فوا ديما نشكر ليكيب نتاعنا خاطر متعاونين باي صعوبه نتعداوها في كل وقت يجي دونك ان شاء الله يا خويا هذاك الاسبري نتاعنا انا ديما نقولهم وان تيم وان جول وان سبيريت نخدموا الكل في برنامج اللي هو شنو باش اولا تبدا ديما صوره بلادنا في العالم دونك تلمع اي سي لو كا بيان نرجعوا لهذايا وبيان سور الدوزيام ايليمون هو ندخلوا اكثر ما ممكن عمله صعبه لبلادنا
7: ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله بالنجاح شكرا ليك مره اخرى وشكرا ليك على كل المجهودات اللي تقوم بها لانه انت بخلاف العمل بتاعك قاعد تقوم بعمل كبير من اجل تونس من اجل صوره تونس ما نجمو كان نحيوك سي سامي دبيش مدير عام حتى السفن البحريه السياحيه بمناحق الواد منير تحب تقول له حاجه
8: كل التحية والاحترام، لأنه من اللي خرج ومشى ونتفكر هو ومشى ومرة مشى الميامي وكل رغم الدنيا كانت الكوفيد كانت تفكرش الدنيا مسكرة، كان هو عنده أمل كبير يقول يا باش تحل الباب باش تحل الباب بدي يعاود يكرر ويقول يا وشوية مدخول للبلاد مدخول للبلاد مش مدخول اللي هو مع شكر الزاهي.
9: وعطوني باش تجيو مرة تعملوا مع بحضنا ايميسيون دوبي التوم عمرك ما جيتوا
7: بالجمعة، احنا لازم نتوما هالجمعة مسكرين
9: نشوفوا نهار اللي فيها باتو نهار الجمعة اليوم مثلا عنا باتو
7: كافي بيننا العشية.
9: مرحبا بكم حاسين وقت
7: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ترجع بحضنا بعد المشاركة في المعرض. احنا نوصلوا هكا الختام حصتنا اليوم، نحب نحيي ملكة ساعة نقولها مرحبا بيك في الإذاعة وتنهديو لك الغناية ذي اللي كنتي ملكة، ونحب نشكر كامل الفريق رامي ماجولي في الإعداد والتنسيق، سمية زواوي في الإخراج التلفزي، كريم مدب في الإخراج الإذاعي، الرياضة ثم نشرة الأخبار ثم عبد الستار عمامو، ويبقى تبقوا في الاستماع إلى أم الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. أجمل تحيات يسر حزكي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبور. مرحبا تحية لكل مستمعينا في آخر موعدنا الرياضي. البداية بكرة اليدم على البطولة الإفريقية الأوسط نسخة 33 تحتضنها الكوت ديفوار. مبروك لتونس التأهل للدور النهائي بعد الفوز في مباراة نصف النهائي اليوم على نيجيريا 44-23. بقية التفاصيل مع مبعوث الإذاعة التونسية للكوت ديفوار فوزي بن سلم معنا في المباشر عبر الهاتف. فوزي مرحبا.
2: مرحبا بك حبيب، تحية ليك، تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. مبروك لتونس التأهل للدور النهائي بالنسبة للبطولة الإفريقية في نسختها عددها 33 كرة يد أواسط. المنتخب الوطني التونسي ما لقاش حتى صعوبة اليوم أمام نيجيريا باش يفوز ويترشح للدور النهائي بنتيجة 44-23، وبالتالي المنتخب سيضرب موعد جديد في الدور النهائي تقريبا مع المنتخب المصري، لأن المنتخب المصري حاليا بعد 18 دقيقة لعب في الشوط الأول متقدم بالنتيجة على أنغولا 10-3. يعني تقريبا الأمور حسمت بالنسبة للمنتخب المصري. تونس مصر من جديد في نهائي إفريقي من أجل لقب إفريقي، وخاصة يعني كل اللاعبين اللي تحدثنا معهم بعد المباراة يقول هي مقابلة سائرية بلغة الرياضة بطبيعة الحال، لأن المنتخب المصري كان فاز على تونس منذ موسمين، وبالتالي هذه مقابلة رد اعتبار لكرة اليد التونسية. مباراة اليوم ضد نيجيريا تألق لافت لكل العناصر بدون استثناء، لأنه سمي السعيدي يعني شارك تقريبا كل اللاعبين 16 لاعب الموجودين على ورقة المباراة شاركوا في اللقاء. كل واحد قدم المردود اللي يلزم يقدمه، وخاصه اياد الشتالي اللي فاز بجائزه افضل لاعب في مباراه اليوم. وائل زلوس كان حكى على المقابله بعد نهايه اللقاء، وحكى كذلك على الدور النهائي ضد المنتخب المصري.
3: هاي معناها اليوم عدينا مباراة معناها غاية، عدينا عونتان غاية، عدينا السكور من الترميميتون معناها اللي خلانا نكملوا في الماتش مرتاحين نلعبوا غدوة نهائي. نحاولوا معناها باش نسمو بالفيديو ونحافظوا له فيما يلزم.
1: نوصلوا معك فوزي. وائل جلوز هذا،
2: شكرا حبيب. هذا وائل جلوز بطبيعه الحال غدوه نهائي، يعني ثم عمل كبير وشغل كبير للاطار الفني اليوم باكيد فيزيوناج للمنتخب المصري. منتصر 0 الحارس حارس المنتخب الوطني التونسي، صحيح اليوم ما كانش على ارضيه الميدان، كان في المدارج، لكن ايضا كل اللاعبين يعني منتصر خلال المباراه كان قدم مستوى جيد في مباراة ليبيا مع المدرب مع الحارس محمد شبشوب في غياب البرشي في تلك المباراة. تنس بوقت وقال على مقابلة اليوم
4: تقليد، إن شاء الله ربي يكون معنا، إن شاء الله ربي يكون معنا، وإن شاء الله ربي يوفق الناس كل جاية وفرق ليبيا حضر في الماتش كله وحضر ربي نحضر فينا اللي خسرناه وطعمنا
5: في الذاكرة الفينالة ذاكا
4: بعد معنا فرصة ذاكا ولازم معنا نرجع البوند في تونس ولازم معنا يعني تونس نزل الناس في الأفريق في البوند وعليش لا معنا ماهوش خير من نجم
2: تقريبا هذه الكلمة اللي تداول عبر مختلف اللاعبية المنتخب الوطني التونسي رد الاعتبار لكرة اليد التونسية والعودة باللقب الإفريقي. علاش لا نعاود السيناريو 2012 اللي كان في نفس هذه القاعة وتتويج المنتخب الوطني التونسي على حساب المنتخب المصري. علاش لا نعاودوا السيناريو غدوة إن شاء الله تونس مصر الدور النهائي، غدوة المباراة الترتيبية أكيد باش تكون بين نيجيريا والمنتخب الأنغولي اللي منهزم
1: قاعدين نسخوا في الأحداث برشا فوزي. مازالت المباراة 21 دقيقة، لكن منطقيا هو المنتخب المصري باش يكون منافسنا في الدور النهائي. 12-3 لحد الآن،
2: يعني 21 دقيقة حبيب، حاليا 13-3 للمنتخب المصري، وسيطرة مطلقة للمنتخب المصري في هذه المباراة. هذاك علاش قلت أنه غدوة النهائي إن شاء الله 4:30 تاع العشية بتوقيت أبيجان، 5:30 بتوقيت تونس، والمباراة الترتيبية اللي باش نسبقها بين المنتخب النيجيري والمنتخب الأنغولي. ما ننساوش كذلك غدوة مباراة نص النهار مع المدرب الهادي جيجا والمنتخب الليبي ضد غينيا من أجل مقعد في بطولة العالم، ويلتحق بالتالي بكل من مصر، أنغولا، تونس، نيجيريا في بطولة العالم اللي بتصير في مقدونيا في جوان 2027.
1: يعطيك الصحة فوزي بن سينا مكي، تابعتوا المباراة الدور النصف النهائي في الإذاعة التونسية عبر مواج إذاعة الشباب، وغدوة إن شاء الله الدور النهائي منطقي، المنتخب المصري باش يواجه تونس في الدور النهائي انطلاقا من 5:30. نذكر أن تونس بعد الوصول للدور النصف النهائي في مرحلة أولى تأهلت رسميا لبطولة العالم 2027 في مقدونيا. غدوة نذكر نلعبوا للدور النهائي ضد الفائز مباراة اليوم بين مصر وأنغولا، ومنطقي باش يكون المنتخب المصري غدوة انطلاقا من 5:30 متاع العشية. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت تواصلها إلى اتفاق مع الجامعة البوتسوانية يقضي بأن تدور مباراة الذهاب لتجمع منتخبين في إطار تصفية الكان في ملعب رادس يوم 28 سبتمبر على الساعة 8 ليلا، على أن تدور مباراة الإياب في بوتسوانا. المسابقات الإفريقية، دائما مع كرة القدم، يبل دور التمهيدي الأول لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية عمل اليوم النادي الإفريقي حصة تمارين لملعب مامادو كوناتي، الملعب اللي باش يحتضن مباراة النادي الإفريقي جولي بالماري غدوة الخمسة. مباراة إن شاء الله باش تكون منقولة في منصة ديوان اف ام. النادي الإفريقي جاهز لهذه المباراة رغم زوز الغيابات اللي ذكرناهم، هيكل الشيخاوي بلا إيت ملك أيضا بسبب الإصابة، لكن بقيت العناصر حاضرة من أجل اقتلاع ورقة التأهل، خاصة بعد فوز مباراة الذهاب في رادس هدف مقابل صفر. بالتوفيق للنادي الإفريقي، كذلك بالتوفيق لترجي جرجيس والنادي الصفاقسي اللي يمثلوا تونس في الكونفدرالية الإفريقية، يلعبوا إياب الدور التمهيدي الأول غدوة الستة. ترجي جرجيس ينزل ضيف على نادي ديامبرز السنغالي بعد ما يكمل اليوم آخر حصة تمارين على الملعب الرئيسي للمباراة. ترجي جرجيس من أجل تأكيد فوز مباراة الذهاب في الطيب المهيري بصفاقس، الذهاب تلعب 3-1 لصالح ترجي جرجيس. في نفس الإطار لكن يوم الأحد في ملعب الطيب المهيري بصفاقس 6 متاع العشية، لنادي صفاقسي سيستضيف شوتينغ ستارز النيجيري، ذهاب واحدة بلاش لصالح الفريق النيجيري. نادي صفاقسي قادر على العودة في الإياب وتحقيق التأهل للدورة التمهيدي الثاني. الجولة الثالثة للبطولة، تعديل على المباراة المؤجلة بين ترجي جرجيس والاتحاد المنسين، المباراة كانت برمجة يوم الخميس 17 سبتمبر في مركب جرجيس، تم تقديمها إلى يوم الأربعاء 16 سبتمبر ملعب مصطفى الدوري في ميدون. البرنامج أصبح بالنسبة للمباريات المؤجلة من الجولة الثالثة للبطولة يوم 16 سبتمبر 4 متاع العشية في بنقردان اتحاد بنقردان نادي صفاقس، في ملعب مصطفى الدوري ترجي جرجيس اتحاد المنسين يوم الخميس 17 سبتمبر 4 في مركب باردو، الملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي. الجولة الرابعة ذهاب للبطولة تلعب على 3 دفعات يوم السبت غدوة 4 توقيت جديد، كما قلت انطلاقة المباريات في الشتيوي ومستقبل مرسى النجم الساري، تحكيني باسم بالعيد في الفار أمين فقير، في بو علي الحوارة من حمام سوسة ملعب التونسي خالد قويدر، في الفار ترصاف القنواتي، في بنجنات الاتحاد المنسي اتحاد بنقردين الحكم وسام مسحاق، في الفار هيثم قيرات. يوم الأحد 4 في الشيد الزويد شبيبة العمران نجم المتلاوي، تحكيم لمحمود قصيعة، في الفار حمزة جعيد، مباراة حمام لمف أيمن نصري في التحكيم، وفي الفار حسني نيلي، مباراة نادي حمام لمف في الترجي الرياضي، في بجمع الكميتي الأولمبي البيجي يستضيف نادي تقدم سقيط دير، تحكيم لصادق السالمي، في الفار أمير لوسيف. مع تأجيل زوز اللقاءات إلى يوم الأحد 20 سبتمبر 4 متاع العشية في ملعب رادس النادي الإفريقي ترجي جرجيس، وطير المهيري نادي صفاقسي نادي البنزرتي. الاتحاد الرياضي المنسيري نجح رسميا في رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد تسوية 6 ملفات وإتمام 10 تحويلات بنكية دولية. بعد تقديم موعد مباراة ترجي جرجيس والاتحاد المنسيري ليوم الأربعاء المقبل واللي يتزامن مع الجلسة العامة الانتخابية لمدة النيابية 2026-2028، الهيئة المديرة لترجي جرجيس تدعو كافة المنخرطين بالجمعية لجلسة عامة انتخابية تحت إشراف اللجنة المستقلة للانتخابات. ستعقد جلسة عامة عادية بتاريخ 17 سبتمبر الجاري 5 متاع العشية، وسيتم فتح باب الترشحات لتكوين هيئة مديرة جديدة إلى غاية يوم 13 سبتمبر 2026. الجلسة العامة الانتخابية أو تقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 نحكيه على نادي تقدم ساقيت الدير بشتعقد يوم 26 سبتمبر الجاري، مباراة ودية برمجة غدوة 4 في ملعب 15 أكتوبر بين نادي البنزرتي ومستقبل سليمان، مباراة دون حضور جمهور. أيضا غدوة نذكر بالمباريات الجولة الثانية لبطولة قسم النخبة كابل كولتياد، غدوة المطليثة نادي الفريق المنزل الرياضي، 5 بعد ابن خيار نادي كولتياد بجمال، ترجي رياضي جمعية الحمامات، نادي ساقيت الزيت اتحاد الرياضي التميمي، 6 النجم الساحلي نصر بولبا، يوم الاحد 11 متاع الصباح سبورتنج الممكن يستضيف مكرم المهدي. هكا كملوا فلاش سبور، الى اللقاء.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: الدكتور حكيم.
7: الحليب مش من أنواع المشروبات كما يظنوا برشا ناس. يصحنا باش نقولوا كلينا الحليب على خاطر الحليب غذاء، الحليب طعام، الحليب عبارة على الحم وإلا عظم، ولا حوت وإلا جبن وإلا يغرت، هذوما الكل الحليب يعوضهم. الحليب منفعته كبيرة ياسر للصغار والكبار، أما على شرط يكون بكميات معقولة حسب الحاجيات ونكون حافظنا على سلامته من التلوث. الدكتور

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. غلاوة أسعار كراء المبيتات الخاصة والمنازل للطلبة موضوع نقل في النشرة. الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية. وفي العالم، الحوثيون يسيطرون على منطقة باب المندب، وترامب يرفض طلبا سعوديا لشن ضربة أمريكية ضد الحوثيين. أهلا بكم. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من يوم أمس في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات بالتعاون مع سائر الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة، وذلك عبر بث سلسلة من الومضات والبرامج لتحسيس وتعزيز قدرات الأسر والأفراد على التوقي من المخاطر والتهديدات المتصلة بالمخدرات.
3: البرنامج هذا يشمل عديد المجالات، فما سلسلة من الومضات اللي قاعدة تتبث في القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي أيضا. الومضات هذه تحسيسية توعوية موجهة للمجتمع وللأسرة عموما، تعمل على تحسيس الفرد والمجموعة بمخاطر المخدرات. الومضات هذه تم إعدادها بالتعاون مع التلفزة التونسية وكذلك مع مجموعة من المؤسسات العمومية. كذلك تم الانطلاق في بث مجموعة من البرامج التحسيسية بالتنسيق مع الإذاعة والتلفزة التونسية ووزارة الصحة أيضا ووزارة الداخلية. الغاية منها تحصين المجتمع ورفع مستوى إدراكه ووعيه بالمخاطر هذه.
2: مع قرب انطلاق كل سنة جامعية جديدة، يمثل السكن الجامعي هاجسا للطلبة ممن لم يتمكنوا من الانتفاع بخدمات المبيتات الجامعية العمومية وعائلتهم في ظل ارتفاع أسعار كراء المنازل والمبيتات الخاصة. روبورتاج زهور الحبيب.
4: العبيد شكل من الغلاف تبدأ قريبا للفوق، تبدأ كذا تبقى علاش ولا تبعد العبيد. بقول لك أنا جيني في تاكسي وما نكريش، معناها نقول احنا سوما الجامعة وكذا، هيك روح يعطي في السمسار والدار ومصروف يكمل العام كان صحيح.
5: عائلة عندها أربع ذرية يقروا، ما تنجم الشهرية واحدة تكفيهم، بس ولدو يكري ما تكفيهمش.
6: حتى في الفوية زادة قليل وين تقبلوا، يقعدوا برشا باش يجاوبوا. لحد الان برشا ديزيت ديون طول يجاوبوهم، مثال على الفاك مش يرجعوا يقراوا نهار الاثنين وما يعرفوش اسكو تقبلوا ولا لا. في الفوي
7: الكرا بصفه عامه غالي ياسر، احنا من الصباح واحنا ندور واحنا من الصباح واحنا نلوجوا كل شيء، وحتى فماشي بوسيبيليتي مش نجم نسكن مثلا مع ديزيت ديون كيفي انا مثلا زوج ثلاثه من الناس باش تكلف لي حسبتي ياسر ياسر غاليه، مش تجيني مثلا 300 ولا 350 هكاك. وانا ديون الواحد يعلم به ربي دار ب 700 وب 800 دينار، واحنا ديونات يعني ما نجموش نكريو بالسوم هذا.
2: أكدت رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض راضية لوحيشي خلال ورشة نظمتها الجمعية اليوم أهمية تعزيز التربية الغذائية داخل الوسط المدرسي وتشجيع الممارسات المتعلقة بالغذاء الصحي والمستدام، وأضافت في تصريح لنفيسة حسني أنه سيتم رفع توصيات الورشة إلى وزارة التربية.
8: الغاية تعزيز صحة أطفالنا ودور المدرسة في بناء سلوكيات وعادات غذائية صحية مستدامة. اللي هنا باش نرسخوا دور المطاعم المدرسية باعتبارها الفضاءات للتغذية والتربية، تثمين المنتوجات المحلية، زادا نثمنوا الحدائق البيداغوجية، الفلاحة الإيكولوجية، زادا لمقاومة الهدر الغذائي، تجي على الاستهلاك المسؤول. ثم تجارب نشحت في زغوان، مطعم مدرسي يوكل في 15 مدرسة، وعليش ما تتعممش في بقية الولايات خاصة المناطق معزولة. إدماج التربية الغذائية ضمن الديناميكية الحياة المدرسية، هذا هو اللي نحب نوصلوا له، يعني الانتقال من التجارب هذه النموذجية إلى مقاربات تتعمم. المهم لابد من عمل تشاركي، يعني احنا اليوم في الورشة هذه خرجوا بعد التوصيات عملية موجهة إلى وزارة التربية.
2: دعا الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم، خاصة في ظل التغيرات المناخية. عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى في اتحاد الفلاحة حمد أبو بكري:
9: واستبشار بموسم طيب إن شاء الله يكون موسم فلاحي واعد. الأمطار اللي سجلت البارح كانت بشرة خير للفلاحين رغم القوة متاحة ورغم بعض الآثار الجانبية، ولكن دائما وأبدا الأمطار تبقى من أوكد الحاجات اللي تنجح المواسم الفلاحية سواء زراعة كبرى

0: الرعدية، كما ينتظر نزول الأمطار خلال يوم غد السبت بالشمال والوسط الغربي. المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سامي الصطوري.
1: الخلايا الرعدية قبضت في جهات الكيف والقصرين أعلى كمية بلغت حاليا 17 مليمتر في حيدرة من ولاية القصرين. ما زال الخلايا الرعدية باش تتواصل نشيطة إلى غاية آخر النهار وفي بداية الليل. أعلى الكميات ننتظر أنها تتراوح بين 30 و 50 مليمتر في ولايات الكيف سليانة القصرين، مع تساقط محلي للبرد، رياح قوية نسبيا أثناء ظهور السحب الرعدية. باش تتواصل أمطار ضعيفة ومتفرقة في جهات الشمال محليا الوسط، الرياح باش تتواصل شمالية بالشمال شرقية بالوسط والجنوب. البحر عموما شديد الاضطراب، بخليج قابس قليل الاضطراب إلى متموج في بقية السواحل. يوم الغد السبت يعني باش تكون سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل بعد الظهر جهات الوسط ومحليا الجنوب. منتظر أيضا تساقط للبرد بأماكن محدودة. البحر أيضا يتواصل مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، ودرجات الحرارة في انخفاض تدريجي تتراوح القصوى يوم الغد بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، تكون بين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، تصل إلى حدود 40 درجة في جهات الجنوب الغربي.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: في أخبار العالم، أكدت مصادر حكومية يمنية اليوم سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، فيما أعلن الحوثيون استكمال سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرتي ميون وبريم الاستراتيجيتين في وسط المضيق، إضافة إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين أن السعودية طلبت من واشنطن شن ضربات عسكرية ضد الحوثيين، في حين رفض الرئيس الأمريكي الطلب مشيرا إلى أن إدارته لا تعتزم اتخاذ إجراء عسكري مباشر ضد الحوثيين في الوقت الراهن. في لبنان، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشية اليوم غارتين على بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان، بعد أن انسحبت من مرتفعات علي الطاهر وأعادت تموضعها في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف، وسط أنباء عن جولة مفاوضات جديدة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي الأسبوع المقبل بروما. وفي آخر المستجدات في الملف الإيراني، يعتزم وزراء خارجية دول الخليج الاجتماع بنظيرهم الإيراني الاثنين المقبل ضمن مسعى عماني إيراني للحصول على موافقة على اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت جدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على مضيق هرمز، والتأكيد على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. شكرا مستمعينا على المتابعة، وهذا تذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية. والحوثيون يسيطرون على منطقة باب المندب، وترامب يرفض طلبا سعوديا لشن ضربات أمريكية ضد الحوثيين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: معنا بداية الحكاية
5: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
4: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
5: من الاثنين للخميس
6: صباح التوانسة مع منى المجري.

0: في العيادة الطبيعية
1: حنان بن جماعة تجيكم في هذه غناية ليكم.
0: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس،
2: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
0: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية
2: توانسة وعلينا الكلام،
1: استشارات قانونية،
0: أصحاب الهمم،
1: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
0: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف
2: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
1: من 7 لـ 8 الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين،
0: ويحلو المساء من 3 للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
2: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
1: يوميا برامج من 8 لـ 9 وأخرى من 11:30.
2: من 9 للـ 11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
1: أما بعد نهار الثلاثة
0: تاج الأقمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
1: والجمعة أيام لا تنسى.
0: الإذاعة الوطنية
1: معنا بدأت الحكاية.
0: معنا بدأت الحكاية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2026، وطويكة أنتم على موعد مع برنامجكم بدو بتمام في العدد الأخير من الموسم 2026. اليوم معكم حتى الثمانية تاع الليل في فرحة أخرى من أفراح التوانسة. الفرحة هذه متعلقة بشاعرة من شعائر الإسلام، شاعرة الحج. توانسة كيفاش يفرحوا بالحج؟ وهل الحج هو مصدر فرحة اجتماعية؟ نحكي بطبيعة في معناها المعقول نتاع روح البرنامج، مانيش باش نحكيه من الوجهة الشرعية ولا الوجهة الفقهية، إنما مش نشوفوا الحج كفرحة يفرح فيها التوانسة، وتعتبر من المناسبات اللي يجتمعوا فيها وهكا يعملوا فيها، تقول أنت يعملوا فيها معناها جو بطريقة خاصة. الحج بالطبيعة نقصد هنا الحج الأكبر، نقصد التوجه إلى البقاع المقدسة. وكيفاش يستعدوا التوانسة أول حاجة لهالحدث الهام؟ شكونهم العباد اللي يتوجهوا للحدث هذايا؟ وكيفاش يقع الاحتفاء بهم سواء في الخروج أو في العودة؟ كيف تقول أنت يا الحجة كيفاش نعملوا معناها كيفاش كانت تتم؟ كيفاش كان العباد تمشي للحج؟ شنو اللي يحضروا وكي يرجعوا؟ كيفاش يقع استقبالهم؟ خاطر ريت أن هذه فرحة من الأفراح التوانسة، وفرحة الحج فرحة للحاج بيدو لكن كذلك للمحيط نتاعو. وإحنا كما تعرفوا برنامجنا بدو بتمام حاول على مدى أيام الصيف أنه يكون يتبع أفراح التوانسة أو جزء من أفراح التوانسة في حياتهم العادية، في حياتهم اليومية، كيفاش كانوا يفرحوا وكيفاش ولوا يفرحوا، بعض غرائب الأفراح، الجهاد كيفاش كانت فيها الأفراح. حاولنا نمشيوا لأكثر من جهة بالبلاد التونسية ونشوفوا في كل جهة بعض الجهات شنية خصائص الفرحة عندهم. بدينا الفرحة كانت تفكروا في أول الشبكة الصيفية في جويليا، بدينا الفرحة بالنجاح، فرحة النجاح. وعليش؟ خاطر تزامنت بداية البرنامج مع ظهور نتائج البكالوريا، وهوكا ينتهي البرنامج معني في عدد الأخير مع عودة الطلبة للمقاعد الدراسة، وإن شاء الله عودة التلامذة نهار الاثنين الجاي إلى مقاعد الدراسة زادهم كذلك، وعودتنا احنا الإذاعة الوطنية إلى شبكة الخريفية والشتوية إن شاء الله، واللي إن شاء الله البرامج اللي فيها تنال إعجابكم. عملنا النجاح وشفنا عاداته كيفاش العباد تفرح بالنجاح، شفنا النفاس معناها والولادة والسابع، شفنا الكركوش وشفنا التحجيلة، شفنا الطهور، معناها العادات نتاعو المرتبطة به في تونس وفي غير تونس، شفنا كذلك بعض عادات أخرى كما العولة، كما التبيض، بيض الدار معناها دهنة الدار وتبيضها، شفنا اغسيل الصوف، شفنا كذلك الاستعدادات للفرح للعرس معناها من خطبة وفاتحة وملاك وصداق وماسم وعرس وثالث وسابع. معنا تبعنا تقريبا أكثر ما يمكن من عادات أفراح التوانسة، وشفنا كيفاش أنهم كانوا يفرحوا. شفنا كذلك خرجات الزوي وعاداتهم والأفراح اللي فيهم. فتقريبا نجم نقول حاولنا في هالبرنامج هذايا ان شاء الله كنا توفقنا فيه ان نغطيه او نشوفه أغلب أنواع الأفراح نتاع التوانسة وكيفاش يفرحوا. والغاية من هالبرنامج ذاي الحق الحق هو الفرحة، الفرحة في حد ذاتها. حبينا نقوله أن التونسي يحب يفرح، والفرحة عنده معنى جزء من حياته، ويستغل أي مناسبة كانت حتى كي تكون بسيطة مش يزهى ويفرح. وحتى في سائر الأيام مخصص في الصيف تبدأ الدنيا معناها تزهو تزهو تطرب، تلقى العباد حتى اللي عندهم ملا عرس لطهور كما يقولوا، لكن مع هذايا يقوموا العشية ويسيقوا الدار ويفرشوا اللحفة على ابناك ولا جراري في القاعة ولا حصيرة وجلود كل قدير وقدره، الكانون يشعل، تكون فما حويجة حلوة طيبوها من المصباح معناها ولا حتى حضروها وقتها طريف كريمة ولا اللي هو تيب البرد التاي الأول والثاني والثالث، بخوري عجعج لما جيران تجي اليوم في دار هذية وغدا في دار الأخرى، صغيرات مع بعضهم يتناقزوا ويأخذوا القوتين تاع العشية ويفرحوا هما كذلك، هاو لعبوا كاري، هاو لعبوا كوردة، هاو لعبوا لاستيك، هاو لعبوا كورة، الزربوط، بيس، حسيلوا معناها. فتلقى الفرحة عامة في البلاد حتى في سائر الأيام موش بالمناسبات فقط. كما قلت التونسي كان يحاول يلقى مناسبة للفرحة، وكما قاش لها مناسبة يخلقها المناسبة من الحيط. الرجال زادة كيف كيف را قاعدة قهوتهم مش قاعدة كل واحد شاد التليفون وحده، كي معنى قاعدين هم مع بعضهم ومش مع بعضهم، كل واحد سارح في ملكوته، ليه قاعدين مع بعضهم، يا يرشقوا يضربوا في البنت معنى في يلعبوا في الكارتة ولا في الديمينو ولا غيره، يا يحكي ويزيدوا ينقصوا، يا تفدليك، يا نكت، يا جو، والضحك عاد مسد. كيف كيف اللي ما يقعدوش في القهاوي يقعدوا في المخازن ولا في الحوانت، حانوت الحجام ولا حموت التيرزي ولا معنى الحانوت اللي بتاع واحد صاحبهم يتلموا فيها، زاد كيف كيف برا ونجيكوا تلقاهم ديما معنى مكسرين السكر كما يقولوا ناس بكري على ظهر واحد منهم، معنى واحد من القاعدين، وتفدليك وجو وضحك. فالفرحة هذية الفرحة اللي معناها صحيح نجم تقول لي مشاغل الحياة وهيك ولينا فادين من رواحنا وكذا، لكن راهو كي تحب انت تعمل فرحة تخلقها تبدعها منين كيما تحب انت وبطريقتك انت الخاصة. هذاك علاش احنا كان برنامجنا اليوم الصيفية كاملة على الفرحة، واليوم قلنا نختمه باعتبار الحلقة الأخيرة فرحة مهمة برشا في حياة التونسي، هي فرحة الحجة سواء في المشي ولا في الجي، فرحة هذه كبيرة ومهمة برشا مش نحكيه عليها في فقراتنا اللي تعودتوا بها، لكن طويكة قبل ما نبدأ الفرحة ونحكيه عليها يرفع إليكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فرحكم دايم.
1: هيا سيدي يا فرحكم دايم إن شاء الله، وفرحنا اليوم هو الحج. وقلت قبيلة الحج الأكبر. علاش نقول الحج الأكبر؟ لأنه هكا الكلمة اللي تعرفنا عليها الحج الأكبر مقارنة بالعمرة اللي الحج الأصغر. العمرة والحج كيفاش كانوا التوانسة ينظروا لهم؟ هل أن كانت العمرة عندها مكان الطويقة، وإلا مش نقصد بالمفهوم الشرعي راهو، ليه ليه يزمنا نتفهموا أن نحكي طويقة بالتقاليد والعادات. يلندرا كانت معناها يسعوا لها التوانسة برشا أم يسعوا للحج أكثر؟ كذلك الزيارة، بمعنى زيارة المدينة المنورة، هل كانت من قديم الزمان التوانسة يسعوا يمشيوا للمدينة المنورة؟ كي يمشيوا كان مشاو يندرا كيفاش، شنو هي عاداتهم غديكا؟ كيف كيف فما حاجة اسمها السرة الشريفة. شنو هي حكاية السرة الشريفة؟ سرة احنا نعرفوا سرة معناها سر، معناها أخذ طرف قماش محرمة ولا تقريطة وعمل حط فيها حاجات وسرهم. لكن فما حاجة في العرف التونسي اسمها السرة الشريفة. وشنو هي حكاية السرة الشريفة؟ وشنو هي في حد ذاتها؟ القابل السرة الشريفة في الشرق حاجة اسمها المحمل. وشنو المحمل؟ وإن كان احنا ما يهمناش، مش من عاداتنا، لكن مش نقارن شوية، فشوية من المقارنة من السرة الشريفة في تونس والمحمل في مصر الشقيقة. المحمل معناها حاجة تحمل، والمحمل هذايا مش لقاوه طويكة. معناها في الغنية اللي مش نعديوها توا، اللي هي بصوت المطربة الأميرة أمال الأطرش أو أسمهان، عليك صلاة الله وسلامه. وش تقول فيها؟ عليك صلاة الله وسلامه، شفاعة يا جد الحسنين، ده محملك رجعت أيامه هنية وتملت بولعين. هيك تقولها في الغناء ما يفهموهاش برشا ناس. هذا الكلام بالتدقيق، عليك صلاة الله وسلامه، شفاعة يا جد الحسنين، جد الحسنين معنى الحسن والحسين سيد النبي معناه، ده محملك رجعت أيامه هنية تملت بولعين. مش اسمعوها الغناية وطوى في الفقرة اللي بعد طوى نحكي لكم الحكايات هذم الكل، ما تبعدوش.

0: زعما هكا كنا.
1: هاي سيدي سمعنا قبيلة شوية الأغنية نتاع سيدة أسمهان تحكي على المحمل. شو هي حكاية المحمل بعجالة؟ المحمل الشريف هو أنه بكري قبل في قديم الزمان كانت كسوة الكعبة الشريفة تتعمل في مصر في القاهرة، غاديك تتنسج من الحرير الأخضر ولا الأسود حسب الفترات، وتطرز بخيط الذهب. وكانوا قبل موسم الحج بمدة معلومة تتحط هالكسوة هذه على محمل على فوق جمل، وتخرج الدور في القاهرة وفي بعض محافظات أخرى. والطريقة هذه كانوا مش يذكروا الناس اللي غافلين أنه موسم الحج مش يحضروا رواحهم. هذا المحمل الشريف. تقابل المحمل عندنا احنا السرة، السرة الشريفة. شنو هي حكاية السرة الشريفة؟ السرة الشريفة هو أنه كانوا جدودنا من قديم الزمان وسالف العصر والأوان يحبسوا أحباس على الحرمين الشريفين. بمعنى بكري كان فما الأحباس في تونس كما طويقة موجودة في بقية الدول الإسلامية، أنه نجي عندي أرض، عندي دار، عندي حانوت، عندي ملكة اللي هي نحبسها على الحرمين الشريفين، أي ما تتباعش ما تتشريش، أما الإيراد نتاعها المدخول نتاعك الأرض ولا المدخول نتاعك الحانوت يجمع ومرة في العام يتبعث للحرمين الشريفين، معنى مكة والمدينة. فكانوا الفلوس هذية عندها أمناء يلموهم الكل وتتأمن عند رئيس الدولة، بمعنى البي ولا السلطان الحفصي. السلطان كان أمين عليها برشا وحريص عليها. فالفلوس هذوما يجي موسم الحج تتحط في صندوق ويأمنوا عليها شخص يتسمى أمين السرة الشريفة، اللي هو يكون من كبارات الناس وثقاتهم وكذا، ويهز كل الفلوس هذوكم ويخرج بيهم مع الوفد بتاع الحج، وغديك كيخلط المكة والمدينة يوزعهم هو بيده على المستحقين، يوزعهم هو. وقتها المكة والمدينة في بلاد الحجاز، وبلاد الحجاز إمارة وما فماش دولة كما تويكا، كانوا تابعين يا اما مصر يا اما العراق مع الوقت اللي كانت الدولة العباسية ولا غيرها، ولا الدولة العثمانية تابعين الدولة العثمانية. فكانوا معنى لعفة ما زيت بتبع بترول كما تولى حد شيء، فكانوا يستحقوا هالفلوس هذوما اللي تتبعث من تونس ومن غير تونس. فكانت للتشويق كان فما المحمل في مصر والسرة الشريفة في بلادنا. وبالطبيعة من جملة العادات نتاعنا والتقاليد في الحجة هي أنه يخرج شخص أشخاص يدوروا في المدن ويذكروا الناس بموسم الحج، مش يستعدوا الناس، مش حظوا زادهم وزوادهم مقر على قلبهم وفادهم، ومش يخرجوا يمشيوا للحج بالطبيعة يهزوا ماكلتهم وكذا، لأنه خرجة الحج تطول، لأنه يمشيوا في على ساقين على ساعات، يمشيوا في بابور بحر على ساعات، يمشيوا معناها مش كما الطيارة طويلة. فموسم الحج يستغرق 3 أشهر على الأقل، مش يكون مشي وجاي واحد ساعات حتى بالعام. بالطبيعة في هذية بخلاف الاستعدادات فما الفرحة، احنا نفركسوا على الفرحة. فكانت فرحة عارمة كي يروح الراجل ويقول يا امرأة راني قررت باش نمشي الحج، وقتها تزغرت معناها صغاريته يقوم ويتيح وقتها، وتعلن البشائر وتقول سي فلان خارج الحج، وتبدا تحضر، ويبداو الناس يحضروا. شي يحضروا الناس يبداو يوصيو باللي يقرا لي فاتحه، مش يوصيو يجيب لي قصه قماش كما توا، لا لا يوصي لي يقرا لي فاتحه باللي سلم لي على سيد النبي. كانوا يبعثوا حتى جوابات، كانوا يبعثوا هذا ادركته شخصيا، يكتبوا جواب لسيد النبي ويبعثوه يحطوه في ماسو ويعطيوه للحاج يقولوا تسقطوا في الروضه الشريفه، اعتقادا بانه هذيك الفرحه. ثم الفرحه في العوده سيدي، عامله كيفاش كي يرجع الحاج سالم غانم، فرحه كبيره. توا مثلا تلقى برشا ناس يستهجنوا يقول لك ماشيين المطار هزين طبيل بالطبيل، معناه يقبلوا في الحاج. اي سيدي حتى في العاصمه كنا نقبلوا بالطبيل، اي سيدي كان كيجي الحاج كان الطبيل يبدا يدور في الحومه فقط عودة الحجيج يبدأ يدور في الحومة، ينشد خشاشرة صغار، عندكم حاج في الحومة؟ قولوا له دار فلين عندهم حاج. يقف قدام الدار ويبدأ يشيد، يبدأ يضرب في الطبال ويشيد ويمدح في مدائح نبوية وكذا، مش يعرفوا اللي الدار هذيك فيها حاج. فكانت فرحة عارمة بالعودة نتاع الحاج سالما غانما، والصغار يقوم ويطيح والدنيا تبدأ حافلة وزاهية. علاش؟ بمناسبة عودة الحاج، لأنها ما كانت سهلة الحجة. الحجة صحيح توا صعيبة خاطر برشا فلوس، أما قبل كانت ما سهلة خاطر برشا تعب. هاو كاريت بدلنا تعب بالفلوس، برشا تعب. ما كنتش كما تاويكا 20 يوم ولا قداش يمشيها ومشيها وجاي ما تفطنش بيه وقتاش مشى وقتاش جاي. لا الحجة كانت مدة طويلة، فبالتالي كما قلنا بين 3 شهور وعام خرجت الحجة. فبالتالي معنى فما استعدادات كبيرة للخروج وفرحة كبيرة في العودة، فرحة كبيرة لأنه رجعت الحاجة ذاك سالما غانما لبس بالصحة في صحة وعافية. فكانت هالمناسبة ذي مناسبة كبيرة متاع فرح متاع استبشار، وتلقى دار الحاج ولا الحاجة، وحاجة أكثر خطر بكري كانت المرأة صعيب حاجة نتاعها، تبدأ تملى وتفرغ بخلق ربي جايين يباركوا للحاجة ويستباركوا بالحاج، يباركوا الحي يباركوا له ويستباركوا به، لأنه كان في لين يولي مثلا يقولوا مع كي حلف يقولوا بالشباك اللي شديته، شباك الروضة الشريفة، معناه لأنها يولي يستبختوا به يتبركوا به. وبالطبيعة مش يقدموا لهم الأهل الحاج، مش يقدموا لهم ما جاب الحاج، شو يجيب وقتها؟ ما كانش يجيبوا صبح ودر شنو كما توك اليوم بتاع الشنو، لا يجيب عادة ما زمزم، يجيب الدقلة متاع المدينة هكا، وحاجات هكا اللي خاصة متاع المنطقة اللي الناس يستبختوا بيهم يستباركوا بيهم، وياخذوا زمزم ما زمزم يبدأ يشربوا فيه، يقول لك زمزم يبدأ يدعي قبل ما يشرب ويقول زمزم لما نوي له، ويحط صبعه فك القطرة اللي قاعدت يحطها على عينيه وكذا. ففرحة كبيرة كانت تتم وتصير مع الحجة. الحجة واحد قام بواجب شرعي ركن من أركان الإسلام، لكن في المجتمع تبدأ فرحة، تبدأ زهو، يبدأ برشا لما برشا عباد اللي عندهم سنين الله ما جاوش يجيو. وننساوش زادة أنه الحاج قبل ما يمشي الحاج يدور على ناس وماليه، حتى اللي مبغضهم ولا ما باغضينه يمشي لهم يدق عليهم الباب ويسلم عليهم، لأنه ماشي للحج فيلزم يصفي القلوب. يسالوا حد فلوس يمشي خلصه قبل ما يمشي للحج، يرد فلوسه قبل ما معناه يصفي أموره قبل المشية. وبالتالي المشية كلها كانت فرحة وسعادة، والعودة فيها كذلك الفرحة والسعادة. مش نخليكم فيما تبقى من وقت من مع غنية، جزء من غنية علي الريحي، يا حاد يا البطحاء عرج على نجدي، ونرجعوا في الساعة الثانية ما تبعدوش.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: السابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الشؤون الدينية تعلن اليوم عن تحيين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم حج 1448 هجرية 2027 ميلادي، على أن يتم إصدار قائمات المدعوين للفحص الطبي والذي سيكون بداية من 24 من سبتمبر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم. ويقع إصدار القائمات النهائية بداية من 3 نوفمبر المقبل، ليتم الإعلان عن التسعيرة يوم 5 نوفمبر وفتح مكاتب استخلاص معاليم الحج في 6 نوفمبر وفتح الشباك الموحد بداية من 13 نوفمبر المقبل. من المنتظر أن يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي 2026-2027 ارتفاعاً بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13% وفق ما أفادت به وزارة النقل. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع بداية من يوم أمس في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات بالتعاون مع سائر الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومية والمنظمات والجمعيات الشريكة، وذلك عبر بث سلسلة من الومضات والبرامج للتحسيس وتعزيز قدرات الأسر والأفراد على التوقي من المخاطر والتهديدات المتصلة بالمخدرات. كما سيتم في إطار المرحلة الأولى من هذا البرنامج تنظيم سلسلة من الأنشطة والتظاهرات تنطلق مع موفى شهر سبتمبر بقافلة صحية ونفسية تجوب مختلف الولايات، وفق ما أكده للأخبار المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله.
5: في 29 سبتمبر تنظيم قافلة صحية ونفسية متنقلة، شعار القافلة الصحية ذي صحتك أولا. القافلة هذه مش تكون موجودة في مختلف ولايات الجمهورية. خميس 8 أكتوبر تظاهرة تحسيسية بسائر الولايات تحت شعار ساعة وقاية، الغاية متاحها الوقاية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي تنجم تكون يا صادرة يا مستهفة لأطفالنا. كذلك يوم 22 أكتوبر 2026 5 ندوات إقليمية حول الوقاية التشاركية من مخاطر المخدرات. نهار 28 أكتوبر يوم مفتوح بمركبات الطفولة والمراكز المدمجة للشباب والطفولة في مختلف ولايات الجمهورية. النشاط موجه للأطفال ولأسرهم. يوم 30 أكتوبر سيتم الإعلان عن تنظيم تقييم مسابقة لفائدة الأطفال ينظمها المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل، وموضوع المسابقة هذه اختيار أفضل إنتاج يستعمل الذكاء الاصطناعي. للغاية بالومضة هذه أنه يحسس بالمخاطر المخدرات.
4: وفي شأن الدولي، القوات الحكومية اليمنية تبدأ قصف المنطقة التي أعلنتها سابقا منطقة القتل في محيط المخا، بالتزامن مع تقارير عن تقدم الحوثيين نحو جزيرة في باب المندب. سيطرة الحوثيين تفتح على مدينة المخا اليمنية مرحلة جديدة في معارك الساحل الغربي لليمن، في وقت تتمسك فيه القوات الحكومية باعتبار المنطقة ساحة مفتوحة لاستهداف تحركات الجماعة وتعزيزاتها. مصدر مطلع يفيد لوسائل الإعلام بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية موجود في السعودية لعقد اجتماعات والتنسيق بشأن التقدم الأخير للحوثيين. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.
6: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: معنا بداية الحكاية
7: ومعنا يبدأ النهار. من الاثنين للجمعة،
1: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
7: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
1: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
7: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
1: استشارات قانونية،
7: أصحاب الهمم،
1: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
7: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
1: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
7: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع، وعندك ما تختار.
1: يوميا برامج من ثمانية للتسعة، وأخرى من الأحداش نص الليل.
7: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
1: أما بعد نهار الثلاثة
7: تاج القمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
1: والجمعة أيام لا تنسى.
7: الإذاعة الوطنية
1: معنا بداية الحكاية.
7: معنا بداية الحكاية.

0: كيفاش.
1: رجعنا بعد الأخبار بأغنية يا رايحين للنبي الغالي بصوت ليلى هاني مراد، واللي جات في فيلم. هي في الفيلم والدها خارج الحج، وهي من شرفة القصر، والدها هو من أعيان البلاد، من شرفة القصر كيفاه الناس هزين، ومعناها كما يقولوا النصارى في زفة، معناها كاين عروس، معناها فرحة، خارج ماشي للقطار اللي مش هزه من القرية نتاعو للقطار اللي مش يمشي من غديكا البابور البحر، حتى كانوا قبل يمشي في بابور البحر، وإحنا بيدنا في تونس كنا نمشي في بابور، يظل لي حتى العام 67 آخر بابور خرج من تونس على طريق البحر، ووقتا بعدها صارت الحرب وتسكر قناة السويس، إنما كانت قبل كل في البابور. توا ولا الحج بطريقة أخرى ولا بالطائرة. لذلك علاش حبيت نشوف الحج اليوم. الحج

0: توا كيفاش ولت نظرتنا ليه؟ مازلت فرحة؟ مازلت الشغف؟ صحيح انه معناها شغف معناك ماشي البيت ربي وكما كنا نسمع في الغناية وكل فرحة واللي تتمنى ان تكون مع والدها ومع الزيارة والحج وكذا، لكن الفرحة نتاع هنا الناس اللي هنا هك الزفة اللي ريناها في الفيلم في الأصل الفيلم تاع الغناية، وإلا الفرحة الطبال اللي كان يبدأوا الناس شايشين وكذا سواء في المشي سواء في العودة، يندرها مازلت هذية؟ وإذا كان ما زلتش ولا ما عادش علاش وكيفاش؟ حبيت نشوف هذية مع الشيخ سي هشام السدقاوي. تعرفوه يظل مستنسين بي شيخ هشام، يتعدى معنا في صباح التوانسة كل نهار خميس ويجيبنا مفتاح من مفتاح الدنيا. لكن اليوم حبينا حكيه معاه. يلندرا سيدي هشام، مرحبا بيك ساعة والحاجة.
1: بيك بارك الله فيك.
0: عايش سيدي هشام. الحج هو أكيد معنى فريضة فرضها ربي علينا من جملة قواعد نتاع الإسلام الخمسة وفريضة الحج وكذا، هذا لا نقاش فيه. قعدنا يلندرا هالفرحة هالهلمة اللي حول الحج اللي كانت وما نعرفش إذا كان مازلت وإلا لا، هل مبررة هذه فيها تبرير نجم نبررها؟ قول أنا فرحان وكانوا يقبل الفرح على الحاج بالطبال والعباد تبدأ تمشي وجاية تهني وصغاريت يقوم ويطيح معناها فم تحس أنه فرحة لا للحاج فقط عند الحاج لأنه قام مشى البقاع المقدسة، لكن عند العائلة عند الناس عند زوجته عند أولاده وكذا، هل هذا مبرر سيدي هشام؟
1: بسم الله والحمد لله. شوف خويا انت فتحت لنا توا مجال رو عزيز برشا، اسمه مجال عزيز جدا.
0: ايوه
1: انا من قبل ديما كنت عندي نظره خاصه للحج بصراحه. ديما نقول راهو الحج ليس للحجاج فقط. انا بالنسبه لي انا عقلتي ان الحج لم يجعله فرع العزيز للحجاج فقط، بل جعله لعموم الناس. والدليل على ذلك هو ان في كل مناسبه نتاع حج في الحج انه ثم استنفار عائلي غير عادي، الا وتجد تلك الفرحه العارمه في اظهار الفرح بزياره بيت الله الحرام والشوق اللي يتعدى كل عدوى الشوق في خضم هذه الاهازيج والفرحه وكل يتعدى راهو كل عدوى راهو من واحد لواحد، كل واحد كي يمشي في عائلته عنده واحد حاج باش يحج الا يتمنى يكون في بقعه يقول شر العقبه لينا، والحاج يبدا يدعو الناس شر العقبه لمن لم يحج يحج بيت ربي الحرام.
0: سيدي هشام سيدي هشام سيدي هشام سامحني قاطع، نتفكر في عم الوالد عم سي عبد الرحمن مشى حج في اخر مره مشاو في البابور البحر، معناها خرجوا من حلق الواد وانا صغير بالكل نتفكرها، نتفكر كميه البكاء اللي ريتو عند الناس اللي يشيعوا فيه. هو ركب في البابور وشد الثنية، لكن عائلة يشيعوا فيه نساو الرجال اش بكاو نهارتها وانا صغير عمري 4 سنين مانيش فاهم علاش يبكيو.
1: حتى نقول لك على شيء، قل ثم ساعة الشوق كل أي. واحد يتمنى روحه يكون في بقعة الحاج وتهزه العبرة هذيك وتغمره الدموع شوقا الى بيت الله الحرام، ثم ثاني حاجة يبكي على حاجة اخرى هو يبكيو، لان احنا من الصغار نعرفوا الحكايه دي ان الحج هو الرحله القبل الاخيره، الانسان ما يرجعش.
0: صحيح
1: هذاك علاش يقع توديع غير معناه غير عادي، راهو التوديع بتاع الحاج هو غير عادي خاطر ما تكون تفهم هو توديع استثنائي لانهم يعلمون ان الحاج ربما لا يعود الى بيته كما قلنا هي الرحله قبل الاخيره، خاطر هو الحج انذار بالرحله الاخيره التي لا عوده فيها، مش عوده فيها للعائله، يمشي انسان في رحلته الاخيره ما عادش يرجع لبيته. فالحج هو بمثابه الرحله قبل الاخيره. من هناك جاء القضيه ان الانسان يسكب الدموع وتغمره العبرات لشيئين، لشوق لبيت الله الحرام، ثم كذلك معناها يدعو بالرجوع. هذاك علاش نقول احنا الكبار علمونا كلمات يا سي عبد الستار.
0: أيوة.
1: من ذهب وحق ربي من ذهب. انا ديما نشوفها وقت اللي حاج مش حل اكثر دعاء خاصه النساء شو دعاء في وديعه ربي، يقولوا في وديعه ربي
0: وديعه، هو كانه وديع بعثوه وديعه عند الاله
1: وعند الله لا تضيع الودائع، لأنه يعرف أنه عند الله لا تضيع الودائع، ووديعة ربي بحق وديعة الله سبحانه وتعالى. فشوف برشا برشا معاني إيمانية وسط الفرحة بالحج والهزيجة ذيك والفرحة اللي تعم البيت الحاج، راي مقصود بها شرعا راو.
0: أيوة
1: المقصود من الشعائر الدينية خاصة الحجة هو إشاعة الفرحة.
0: أيوة.
1: إشاعة الفرحة في العائلة كاملة. هذاك علاش احنا ديما في توديع الحاج ولا في استقباله كي يرجع وقانا ديما عمل إظهار الفرح والاجتماع لتوديع المسافر وله بالتوفيق والنجاح، خاصة النجاح. وحنا عندنا مثل عامي مثل شعبي جميل جدا.
0: أيوة.
1: ينمو عن إيمان الراسخ عند العموم التوانسة بصراحة أن الحج هو امتحان كبير برشا، فيقولوا إن الحج حج
0: واللي عوق عوق.
1: يعرفوا ان الحج راه امتحان كبير عندما يرجع الحاج، اما يرجع بنجاح كان انه حج تقبلنا عند ربي سبحانه
0: كان مبرورا، معناه ان شاء الله. اي
1: شو معناه الحج مبرور؟ هو الحج المكلل بتوبه بتوبه بتوبه نصوح توبه كامله، ومش توبه الحج حد ذاته، مو توبه هو
0: صحيح.
1: توبه جماعيه الحج راه توبه جماعيه، لو كان فهمناها بالحق راني نفهم كل كل مره 10000 تونسي يمشيوا للحج يروحوا لله بتوبه الجماعيه. تصور كل عام يمشيوا الحجاج التوانسه بالعقيده هذه وبالنيه هذه، تو يشترى الشعب التونسي في غضون بضع سنين يتوبوا الى الله توبه كامله شامله وتنصلح امورنا. لكن على الغالب هاك شفت احنا مشكلتنا في مانيش قاعدين نتوارثوا في المعاني هذه كابرا عن كابر ونورثها لابنائنا. مشكلتنا في القطيعه بينا وبين ابنائنا توا. هو انا نحب نجبر شو اسمه المنبر نتاعك يا سيدي عبد الفقار، انت مشكور على فتح المجال للحديث على هذه على هذا على هذا هذه القضيه، قضيه كبيره برشا، قضيه كيفاش نورثوا صغارنا المعاني هذه. كان قبل سيدي عبد العزيز العروي كان متكلف به المهمه.
0: صحيح.
1: حكايه عبد العزيز العروي احنا قاعدين نستهين بها، هي من اجل تامينك الوصول المعاني من جيل الى جيل. هو يحكي لنا سيدي عبد العزيز العروي في حكايات قديمه جدا. كان قد احكوا سيدي عبد العزيز كبارهم اجدادوا وهو وصل لنا احنا، واحنا قعدنا وسط فيها صغارنا. غالبا الاجيال هذه القادمه يجب ان تعي بضروره ايصال المعاني هذه من جيل الى جيل، وخاصه تلقيح انا نقول ديما تلقيح راهو الشعبيه الجميله راهي من شانها تاخذ مقام اللقاح من الصغرى تلقحوا. وقت اللي تقول له امك تعلمك امك كي تعلمك المثل الشعبي وتقول لك راهو اللوم بعد القضاء بدعه.
0: أيوة.
1: يلقحك ما عادش تتبع وتهلع عند اي مصيبه وعند
0: صحيح. معني انت لانك من الاصل خذيت الفكره نتاعو المحل الشاهد كما نقولوا احنا بكري، انه تربيت عليه محل الشاهد هذاك.
1: اي محل شاهد ممكن كان عندنا مسلسل محل شاهد.
0: صحيح. اول سيتكوم نجمو نقولوا في التلفزه التونسيه محل شاهد، حميداتو وهناني وحميداتو معناها. صحيح.
1: الله يرحمه.
0: سيدي هشام عندي سؤال اخير في الموضوع هذايا. كانت الحجه كما قلنا فرحه وكذا والحجه، لكن ما كانش على الاقل في صغري انا ما كانتش كلمه العمره دالجه برشا. يقول لك فلان مش يعمل الحجه وعمره مثلا، اما مش يعمل العمره. هالتحول هذايا من الحجه لفرحه العمره زاد كيف نفهم كيف عليه زعما حسب رايك ان ولينا نعتني بالعمره اكثر؟
1: هو بالحق ناتج عن تعثر الامور وضيق الامور في الاموال بصراحه، والتكلفه نتاع الحج زادت تكلفتها الى حد معناها ما عادش يخلي اكثر الكوانسه ينجموا يستطيعوا يامنوا. خاطر تعرف احنا في الحج عندنا شرطان. الشرط الاول هو الزاد هو هذا والراحله. الزاد والراحله، تدخل الزاد والراحله. الحج الزاد والراحله نتاعو الطياره والدنيا كله والتنقلات وكلها بصراحه تكاليف مش
0: غاليه. ايوه غاليه.
1: ولذلك السلطات معنيه بمراجعه تكلفه الحج وتخلي على الاقل الناس ما عادش تنجم الناس تسوي الحج. ولذلك اكثر الناس هرعت
0: للعمرة. يقول لك على الأقل ما خلطتش نعمل حجة، ما يصيرش نعمل عمرة، نمشي للبقاع المقدسة
1: على الأقل يشم روائح الحج،
0: أي
1: على الأقل يشم ريحة الحج، على الأقل يمشي غاديك عرفات، ولأنه ما يعملش ما يقومش بالفرض نتاع الوقوف في عرفات، أما على الأقل يتعرف عليه هيك عرفات،
0: يزور في زيارة معناه، مش في العبادة، في زيارة معناه على الأقل. أي
1: بالضبط أنك المعاني اللي يشعر بها الحاج الوقوف في عرفات. والله شفت في عمرة أنا من العمرات،
0: أيوة
1: شفت في عمرة من العمرات، وقت اللي مشينا عملنا زيارة لجبل عرفات،
0: أيوة
1: كان هناك من النساء والله من الرجال والله اللي يبكيوا بكاء الحاجي، والله بكاوني أنا وحدي، معناه يبكيوا بكاء،
0: مشتاقين بالمجد،
1: واقفين في عرفات قطقط.
0: أي
1: سوريك راهو العمرة، راهو العمرة راهي لا مش بعيدة على الحج. أنا بالنسبة لي أنا نعتبر العمرة هي الملاذ توا نتاع تونس، بما أنه توا في انتظار أنه السلطة تراجع التعريف
0: تكلفة
1: نحو
0: انقاص تنقيسها معناها. أي
1: عمرة في انتظار ذاك، احنا ديما نقولوا راهو العمرة راهي فيها عبارات نفس تقريبا خطرات نتاع الحج، نفس أحاسيس الحج، أو كإنسان يعمل عمرة معناها باعتبارها أنها توطئة ومقدمة وتربص، تربص أنا ديما نقول تربص.
0: أي
1: تربص يا سيدي مغلق للحج إن شاء الله،
0: وربي
1: إن شاء الله لا يحرمكم إن شاء الله، لا من العمرة ولا الحج.
0: أمين يا ربي. سيدي هشام يعطيك الصحة على التدخل هذا وتوضيح هذا، خاصة على المقارنة وأسباب الأسباب الجديدة اللي خليتنا تغير شوية، وخاصة على تأكيدك على أن الحج فرحة للحاج ولمحيط الحاج. يعطيك الصحة سيدي، يعطيك الصحة
1: إن شاء الله،
0: يعيش سيدي هشام. نختم الفقرة هذه بغنية طريفة جدا، بغنية تغنيها السيدة صفية شامية من ألحان فلمون بهبي، مبروك يا حجاج.

0: الفرح في دياركم.
1: بعد الغنية على صفية شامية مش نمشيو في فرح في دياركم، حابين نشوفوا جهة من جهات البلاد كما العادة في فرح، في الفرح هذايا في الحجة. قلت لازم فين مش نمشيو زعما، باعتبار أن فما زوز قراوة مقابلين بعضهم طويكة، واحد في الميكرو وواحد يقود في السفينة، والسفار يقود في السفينة، ولذا أكثر شيء من هكي هو المخرج به. فقلنا وعاصمة الإسلام الأولى في شمال أفريقيا ما القروان ولا مش القروان؟ طب بكش أنا غلط، ما من عام 50 للهجرة تأسست القروان باهي. وإحنا مدام الحديث على الحج وعلى موسم شرعي وركن من أركان الإسلام، قلنا هاو نمشي للقروان نشوفوا الحجة في القروان كيفاش. فمعنا قروي آخر ثالث هو سي محمد توفيق النجار. أهلا سيدي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: اللي اللي اللي طلبك في التليفون هاك ولد صفار هاك منا فينا.
2: مرحبا بك.
1: ما بعدناش ما بعدناش برشا سيدي.
2: ما بعدناش نسب زاد.
1: اي بنتو هي بالطبيعة. سيدي عايش. سيدي توفيق، أنا علاش حبيت نمشي للقروان؟ قلت خاطر يقولوا لي علاش، خاطر بلادك وما في أصولك وقطرة دم وما. لا والله لا.
2: القروان راهي بتاع التوانسة الكل.
1: أيوا احنا ديما نقولوها القروان للتوانسة كله عاصمة من عواصم البلاد، لكن باعتبار أنها عاصمة الإسلام الأولى، أول مدينة إسلامية في شمال أفريقيا ككل، معنا شمال أفريقيا والأندلس، معنا مش نكونوا واضحين. فأكيد أنها مع علاقتها مع الشعائر الإسلامية خاصة جدا. فحبيت نعرف في قديم الزمان وسالف العصر والأوان القروان شنية كانت خاصية الحجة، كيف المجتمع، كيف الدار، في الدار أنا جاء جدك مثلا الشيخ النجار، جاء دخل الدار قال لهم يا جماعة راني شوقت، راني ماشي للحج،
2: غادي تبدا الحفلة.
1: ايوا نحب نفهم شنو اللي يصير بالضبط.
2: ثم فرحة كبيرة، فرحة كبيرة في الدار ومال الدار والجيران والاحباب والاصحاب.
1: يخرج الاخبار معناها
2: يقولوا قلت له سي فلان قصد ربي للحج
1: به،
2: وتبدا العباد تجي وتكلم وان شاء الله ربي يثيبك وان شاء الله زياره مقبوله. وسلمني على سيدنا عليه الصلاه والسلام وسلام سيدنا، راهو امانه كبيره برشا.
1: اي
2: يلزمها توصل اللي قال لك سلم على سيدنا، يلزم تسلم على سيدنا.
1: تقول له يسلم عليك، معنى كي تقف قدام الروضه تقول له يسلم عليك فلان
2: قدام الروضه، يا سيدي يا سيدي مسلم عليك فلان الفلاني بلدك.
1: فهمت. ايوه
2: فهمتني. وهذيك لمينه يوصل لمينه غادي يوصل السلام. بالنسبه للتحذيرات قبل تقريب شهر قبل لكيكه باش تقرب الموعد، موعد المشي للحج، فهمتني، تبدا التحذيرات، يحضروا له شويه عوله شويه بسيسه شويه كذا، ويبدا التشويق.
1: أي؟
2: فهمتني، الاغاني والاهزيج بتاع التشويق
1: في الدار، في الدار
2: في الدار في الدار في الدار في الدار، وتبدا الدار كامله عايشه المشي بتاع الحج. فهمتني. ويبداو يجيو ويتقربوا له ويقربوا له، علاش؟ على خاطر قبل ممكن مسلمه توا، قبل توا سوالات سرعه، قبل يخاف ثم شكون يمشي ما يرجعش.
1: صحيح صحيح.
2: هذا علاش، هذا علاش معناه هو يشوق وهما يقعدوا بعدين
1: كأنهم يودعوا، معناه كان يودعوا فيه ولعل ما يرجعش
2: بعد. نوع تعوداء، نوع تعوداء.
1: فهمتني.
2: يدوروا به، وكي تقرب المشي عاد الجمعه هذيك كامله تتعدى جمعه تشويق.
1: اي
2: جي السلمية ثم أذكار.
1: قبل حتى ما يمشي الحاج معنا فما يعمل أذكار وكل. أيوة
2: قبل ما يمشي يتلموا ويبدأوا يشوقوا ويغنيوا في كل أغاني بتاع التشويق، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ويبدأوا يوصفوا في الحج وكيفاش تخلى الحرم وكيفاش شرب من زمزم، معناها
1: يعطي في صورة صورة على مش يصير من بعدش وقت اللي خلت الحاج البقعة المقدسة. أي.
2: هي بيدة الصورة هذيك الصغار، احنا تعلمنا معناها شعائر الحج ما كالتشويق هذا.
1: دكاي.
2: فهمتني، معناها هي رسالة كأنها توصل. فهمتني، ويعطيه القيمة على خاطر يعظموه ماشي الحج. معناها حاجة عظيمة ياسر، انسان نبع عليها ربي باش يمشي الحج. معناها ثم الاستطاعة وصل للاستطاعة الحج.
1: مش يخلف الزاد والزواد في داره ويهز الزاد وزواده هو زاد كذلك.
2: ويقع في التشويق هذاك، ونهار تاني مش يوصلوه تو عاد للمطار يهزوه عائله كامله، ساعات تلقى بال 20 نفر معاها وكراهب تمشي معناها، عباره فرح كبير. فرح كبير انهم يوصلوه للبلايصه بتاعهم، شبع في طيارته ويقصد ربي ماشي للحج.
1: واستقبلوا واستقبله كيف زادها كيف
2: واستقبله نفس الهلال ونفس الهلال. نفس الهلال فهمتي استقبال واستقبال كبير ساعات في المطار تلقى عائلة كاملة فهمت كي يبدأ هو جد وعنده برشا صغار
1: وحفاد وكذا
2: صغار وحفاد شيء تتلم الناس الكل وتحتفل به وفي الرجوع للدار عادة تنصب الموائد والعشوات ويتلموا به هو يبدأ يحكي لهم رأيك الحكاية دي كانت على الحج ويبدأ يوصف فيها معناه حاجة يعيشهم المشاعر الحج فهمت كيفاش حج وكيفاش زار الروضة الشريفة وكيفاش سلم على سيدنا ويبدأ يحكي وهو بكل موسيون الكبيرة برشا
1: ساعات يبدأ يبكي يحكي ويبكي والعباد تبكي زادة كيسمعوا
2: على خاطر ما حبوش يروح وخاطر هو ما يحبش يروح ماذا بيه قاعد في الأراضي المقدسة فهمتني والمرأة نتاع الحاج وقت اللي الحاج ربي قبل هي كانت عادة قديمة المرأة تتحجب في دارها تقعد في دارها
1: ما عادش تخرج كي يرجع في حج
2: ما تخرجش ورجلها في الحج اللي معناها ما تظهر للعباد ما بينها وبين فاميليتها
1: اي المقربين معناها اولادها واحفادها وكذا
2: ما تظهر لما يرجع رجلها الحج هي فيها نوعيه تاع احترامك الحرمه تاع الراجل هذيك وقبل كانت عندها معناها فعل قوي
1: اي قيمه اي
2: كانت عندها قيمه ورجع رجلها وكل وقت هذاك في الوقت هذيك تتنصب الافراح والليالي الملاح وتبدا الشيخات ولا هاو بابا جاي من الحج بابا جاي من الحج بابا جاي من الحج فهمتني معناها فرحه كبيره برشا وقبل ما يحج يا عبد الله احنا ما نتبركوا بالصحابي الجليل ابو زمع البلوي ثم زياره لابو زمع البلوي يقرا فاتحه يتبرك بصديق الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك يقرا فيتحة قبل ما يخرج يقصد ربي للحج
1: معناه كان استعداد معناه كان يسلم على الصحابي اللي موجود هنا في تونس يسلم عليه
2: يتبرك بيه على هذاك نتبركوا به كل شيء اللي مشي عدي السيديام يهزوه لابو زمع البلوي يقرا فيتحة غادي ليله الامتحان فهمتني العروسات نتاعنا كيدوروا بالكراهه بيقفوا قدام
1: المقام
2: الصحابي يقراوا فيتحة تقرا فيتحة ومن بعد تقراها بتكمل توصل للعروسه والعريس فهمتي معناها ثم عادات وشعائر مش شعائر هي عادات نتاع التبرك
1: تقاليد
2: تبرك وتقاليد فيها معناها فيها حكمتها اني تقرب العيله لبعضها هي مناسبه نتاع المراه يبدا واحد في عيله مش الحج مناسبه باش يتلموا بحذاه خواته باش يتلموا بحذاه خواله وعمومته الناس كلها راهي تتلم في دار الحاجه.
1: وكانت عاده خاطر نسمع بها الحكايه ذي كانت عاده انه كيبدا كما نقولوا مع شخص هكا متنافسين ولا متغشين من بعضهم وقت اللي يسمع به مش الحاج
2: ليه هو اللي قصدك
1: الحاج بيدو الحاج يمشي
2: العائله الناس كلها حتى لو كان كلمه معوجه شخص حتى لو كان قل في يوم من الايام كلمه معوجه يقول له سامحني بدهم يطلب السماح من الناس الكل وهذه عادل توا عنا يهزوا التليفون يا فلان على السلامه شنو حوالك راني قصد ربي للحج بربي كان ثم حاجه
1: كان هزز مني ما يقولوا احنا في نفسك حاجه سامحني
2: خليني نمشي نظيف خليني نمشي نظيف معناها ماشي هانو ينظف كل شيء إذا كان عنده دين يخلصه إذا كان ما يخلي حتى شيء يزمه ينضاف جميع النواحي باش يقوم بالشعيرة هذه وباش الحج ربي يتقبل منه
1: إن شاء الله
2: فهمتي في الظرف هذاك فهمتي معناه وحاجة رو أجواء كبيرة رو أنت قبل أجواء كبيرة ما أنا يحكيوا لي على عندي جد بابا الباش مفتي القاضي محمد جودي حج على البر
1: على اي معنى على القافله معنى القافله
2: اي على البر وكانوا قبل يكملوا الحجه نتاعهم ويعملوا الزياره للروضه الشريفه ويتعداوا للقدس محمد الجودي تعدى
1: البيت المقدس معناه مشاو البيت المقدس زاروا وقتها ما بالطبيعه ما فماش هالكيان الموجود تويكا والكل
2: زاروا وروحوا تقعد الرحله تدوم قريب العام قريب العام معناه يمشيوا يحضروا الحج ويروحوا معناه قريب العام
1: معناه يمشيوا بالمرحله يمشيوا يرتاحوا حتى لين يخلطوا الحجه في الحجه كي تخلط وقتها يحجوا ويمشيوا للمدينه المناوره يزوروا المزارات وكذا ومن بعدش يمشيوا لثالث الحرمين الشريفين اللي هو بيت المقدس الشريف
2: يعطيك الصحة وهذيك تولي زيارة معناها مكان مقدس معناها يزوروه ويتبركوا به ويمشي ويتبادلوا حتى الآراء. شيوخ كبار يقابلوا مع شيوخ متاع البلاد هذيك ويتبادلوا الآراء ويتبادلوا
1: الفتاوى ولا
2: أي معناه هو حتى التعارف في الحج صعب ستار معناها فرصة للتعارف معناها مش يلقى عباد أخرين مش يلقى من السودان مش يلقى من مصر مش يلقى يقعد ويحكيوا مع بعضهم فهمتني وتمشي معناها فتاوى تمشي حاجات تمشي مسائل فقهية ينجموا يحكيوا فيها فهمتني معناها ثم تعارف كبير تتخلق علاقات
1: وتخلط ساعات حتى علاقات زيجة معناها ساعات ينزموا يتزوجوا
2: تم شكون يتزوج واللي يتخلق تم نسب ما بين بلاد وبلاد في جرة التعارف بتاع الحج
1: من خلال الحج معناها
2: نعم.
1: بالحق هو كتجي تشوف فرحة هي فرحة صحيح ثم شعيرة من شعائر الإسلام هذيك كلام معنى حاجة
2: من أفراح الكبيرة أفراح العائلية بتاع التوانسة فهمتي أنهم يبدأ واحد مش يحج ثم فرحة كبيرة كيما فرحة العرس نفس الفرحة ما رأي فرحة كبيرة
1: عيشك سيدي توفيق كثر خيرك على هالتوضيحات هذية وهالعادات هذية اللي موجودة في مدينة القيروان حاضرة الإسلام الأولى كما قلنا يعطيك صحة سيدي توفيق حنا نختم الفقرة هذية بحج مبرور نتمنى الحج المبرور اللي ماشي إن شاء الله الحج سي محمد الفرشيشي.

عجايب وغرايب في الحج. كي نجيو نتبعوا العجايب والغرايب باش نلقاو الاف متالفه برشا حكايات مرتبطه بالحج والحاجات الغريبه اللي ممكن تكون صارت سواء بالفرح ولا في غير الفرح. جوست حبيت نقول ان نذكر ان كانوا الوفود نتاع الحجيج كي قبل كانوا يمشوا في القوافل، وكنا نسمع في سي محمد توفيق نجار يحكينا على جده الاعلى كيفاش مشى للحج على طريق القافله على طريق البر. كانوا قبل الحجيج يخرجوا من المغرب الاقصى يبدا يلموا بالطرف حتى يخلطوا للجزائر، يبدا يلموا بالطرف يخلطوا لتونس. وكان مكان التجمع نتاعهم في بطحة سيد المشرف، فما مقام كبير تاع مكتبة عمومية غاديك يقعدوا، وكان المصروف نتاعهم على الدولة التونسية من الأحباس اللي خاصتهم الدولة التونسية للوفود الحجيج. ما كانوش يصرفوا على روحهم من ياكلوا من الزاد اللي جابوه معاهم، كي يخلطوا لتونس يقع تكفل بهم حتى يعاودوا يخرجوا من تونس ويشدوا ثنية لليبيا وغيرها، ولا كان يمشوا على طريق بابور البحر، يمشوا حتى الإسكندرية، ومن إسكندرية وقتها فماش قناة السويس، من إسكندرية يشدوا الثنية على حسب النيل، بعدش يدخلوا الصعيد المصري ويمشوا لخليج العقبة، ومن غديك يمشوا للحجاز. لكن أنا مش هذه الحكاية الطريفة اللي حبيت نحكيها، حبيت نحكي على حجة الأميرة عزيزة عثمانة. تخيلوا انتوما الحجة حتى الستينات وفي تونس كانت 90% من الحجيج هم من الرجال، و10% وحتى أقل من النساء، كانوا نساء قليل، وخاصة اللي تمشي مع رجلها هي وزوجها يمشوا يحجوا. أما في العادة راهو نساء يمشوا قليل. علاش؟ مش أنه نساء ما مش راغبين في مشي الحج، إنما نساء صعيبة عليهم مشي الحج، متعبة وبدنهم ما يتحملش وكذا، وخاصة كي تولي مرأة كبيرة ولا حاجة كي ما عادش تحمل وما يمشيوش لسبب هذا. لكن في القرن السابع عشر الأميرة عزيزة عثمانة اللي ما هيش مرأة عادية، أميرة معناها تربيت في القطن، تربيت في الدلول الكبير، تربيت تخدم فيها، قررت بعد وفاة زوجها وخلي لها تركة كبيرة، وهي كانت ثرية بصفة غريبة لأن والدها خلي لها أرزاق وعمها خلي لها أرزاق وجدها خلي لها أرزاق وزيد اللي ورثته على زوجها، فبالتالي كانت ثرية بصفة مهولة. المرأة هذه وهي في سن الأربعين وقتها كانت توفى زوجها عن غير عقب ما جبتش أولاد، قررت أن تمشي للحج. الحج في القرن السابع عشر معناه 1640، فكان الزمان هذاك كان صعيب برشا. عليه صعيب برشا؟ مش خاطر متعب في الثنية، لا، على خاطر كانت متعرفش عليش وقتاش تقوم حرب بين القبيلة الفلانية والقبيلة الفلتانية، بين الدولة الفلانية والدولة الفلتانية، وتصور قافلة ماشية في الثنية وشكون يضمنها؟ صحيح تخفروا، معناها فما الدول كانت اللي خلطت لها أرضها تعمل عس عليهم كذا، لكن راو مش الناس الكل ناس ملاح، راو من أصل الدنيا فما ناس خايبين. احنا عندنا بقعة في تونس ما خنقت الحجاج، علاش حسب رأيكم؟ معناها لأنه كانوا ساعات يتكادوا منها، فما قطاع طرق لنيفواني لوا كما يقولوها، معناها اللي عندهم قلب لضمير ينجموا يزنوا على كل الحجاج العزل هذوكم ويسلبوهم في أموالهم. فكانت تخوف في حالة الحج هذا، علاش راجل يدافع على نفسه بقدر الامكان، لكن امراه كيفاش باش يصير فيها؟ مع هذه العزيزه عثمانه قررت ان تهز زادها وزوادها ومقر على قلبها وفادها وتمشي للحج. لكن مش وحدها، قالت لك انا مش نهز معايا جميعتي الخدم والحشم وحبيبي واصحابي والناس اللي نجمع عملهم سواء نساء ولا رجال، من على نفقتها الخاصه هي حجتهم، حج منهم مش يخدموها ويحرسوها ويحميوها، لكن في نفس الوقت يحجوا معاها. وهذا ما تم. السيدة عزيزة عثمانة هزت الخدم متاعها وجماعتها وحرسها وكذا، وشدت ثنية وغابت في سفر الحج أكثر من عام، لأنها تمشي وترتاح، وخلطت الحرمين وحجت وزارت المزارات ودارت وجاورت، مش جاورت في المدينة المنورة، قعدت خذت العلم على بعض المدرسين اللي كانوا في المدينة المنورة، معناها طولت في مشية الحج نتاعها.
وبعد ما دارت وكذا قررت العودة لتونس. وبالفعل شدت الثنية مرة أخرى والخدم والحشم وكذا وعادت لتونس. وتصوروا قديش تكلفت هالحجة هذية على الأمير عز عثمان، لكن الخير بزيد. روحت البلاد، روحت لتونس، وبعد فترة من عودتها لتونس والعباد جات وهنات وعادوا أميرة يا سيدي ومشات الحج وعز عثمان وما يدراك واسمع يلي ما تسمعش وداخلين خارجين العباد تهني وكذا. بعد فترة قولوا أن عز عثمان بعدك العودة من الحج بعد ما تشبعت بك الروح هذيك اللي مشات لها غزرت لك الفلوس هذوكم، قالت أن هذوما ومن بعد مش يصير فيهم، شكون مش يقعدوا، ما عادش ورثة. قررت وقتها أن عايدت الشاهد عدل وحبست أرزاقها على القلالة والمساكين، حبست أرزاقها على الأيتام مش يلبسوا، اليتيمات مش يتجهزوا للعرس، الوليدات اللي يقرا وباهين في قرايتهم لكن عائلتهم ما نجمش تصرف عليهم، يتصرف عليهم وبص من بورس تقول انت معنى منحة من حبس عز عثمان. حبست حتى على الحجيج، ايه حبست على معناها شخص نقصه حب شوق الحج وبدا يلم، لكن خلط موسم الحج وهيك ما قولوا ما خلطش لاني للفلوس الكامله، ناقصته 100 دينار ولا 150 دينار ولا 200 ولا اللي هو يمشي الحبس على عثمان ياخذ منهم. يا سيدي حبست اكثر من هيك حاجات غريبه، حبست على الطيور الحمام، علفه الحمام حبست عليهم هناشر لعلفة الحمام مش القمح يتحط في الجوامع جمع زيتونة وغير من الجوامع يتنشر للحمام مش يأكل. ومنها قالت عز عثمان قالت الحمام لحبوه الناس الكل، حيوان لطيف حبوه الناس. أي والكلاب السائبة للشيان إغان من نخمم فيهم زاد. وخبست عليهم حبس مش يلموا لهم فواضل اللحوم عند الززارة، وبكري ما كانش فما فيني برد وكذا، فبالتالي كي تذبح الشاهي لازم تتوزع بالوقت تبيع في وقتها خاصة في زمان الصيف، فكانت تشري من عندهم بالحبس نتاعها يشريوا فواضل اللحوم وتتحط في أماكن معلومة في فارغة شوية معناها من المارة للكلاب السائبة مش تاكل منها. 300 سنة قبل بريجيت باردو. ومن جملة الحاجات الطريفة حبست بوكين تاع نوار يتحط على قبرها كل يوم، وطلبت أنه يكون بنفسج في الشتاء وياسمين في الصيف. الله يرحمها عز عثمان اللي عملت هذا الكل بعد الحجة نتاعها، وهذه حابة أنها تكون من غرائب وحجائب الحجة. خليكم مع الأغنية الأخيرة للبرنامج بتاع اليوم، عاشق يا محمد عاشق بصوت سيد شوبيلة راشد.

كنت هذه أغنية سيدة شبيلة راشد. احنا اشرفنا على نهاية الحلقة نتاع اليوم واشرفنا على نهاية البرنامج بالنسبة للشبكة هذه نتاع صيفية 2026. ما بقالي كان نقول لكم ان شاء الله ديما ايامكم افراح وليالي ملاح، وان شاء الله يا ربي نتلقاو في الشبكة الشتوية الخريفية الشتوية في مواعيد أخرى. مش يكون لقائنا يومي من الاثنين للخميس في العشية من الأربعة للسبعة انت على العشية مع ريم بن شعلية. في لمان.

0: فرحكم دايم مع ستار عمامو في بدو بالتمام. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستار، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستار تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الثامنة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. إطلاق مخطط تنفيذ مشروع الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث بولاية تونس، وذلك في إطار مشروع دولي يهدف إلى دعم حوكمة التصرف المستدام في النفايات الصلبة بالمدن وتطوير آليات تثمينها وتدويرها. خلال جلسة عمل انتظمت اليوم بإشراف وزيرة الأسرة أسمى الجابري، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة. الوزيرة أكدت بالمناسبة أن هذه المنظومة تمثل مكسبا هاما لسلك مندوبي حماية الطفولة، لما ستوفره من أدوات رقمية تساعد على سرعة ونجاعة التعهد بالإشعارات المتعلقة بالأطفال المهددين وفي خلاف مع القانون، بما يراعي مصلحة الطفل الفضلى. في الشأن الدولي، التطورات الميدانية على الساحل الغربي لليمن تظهر تقدما متسارعا للحوثيين جنوبا، مع إعلان سيطرتهم على مناطق ومواقع استراتيجية في محيط باب المندب. الخارجية الإيرانية تعلن اليوم عقد اجتماع بشأن مضيق هرمز في عمان الاثنين المقبل بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج. غارات جوية روسية أسفرت عن إصابة 8 أشخاص واندلاع حريق في مبنى سكني من 9 طوابق في كييف صباح اليوم، في الوقت الذي استأنفت فيه موسكو هجماتها على العاصمة الأوكرانية بعد توقف قصير تزامن مع زيارة مبعوثين أمريكيين. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
3: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
4: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس في برنامج الفنون الوجيزة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نرتفع في سماوات الإبداع الفني في عوالم الإبداع التي نجد فيها التنوع والاختلاف. باش نحكوا على عالم الخزف الفني. الحقيقة في عالم الخزف الفني سوف نحاول أن نكتشف تلك الكتلة الطينية وكيف تحولت إلى شكل إبداعي فني مشحون بكثافة من المعاني والرؤى، رؤى الفنان، رؤى المجتمع، رؤى الإنسان بصفة عامة. ومن خلالها باش نحاول نفهم معنى فعل التشكيل والتقنيات المناسبة ورؤية المجتمع التونسي للخزف الفني والممارسات الفنية. الخزف الفني في تونس كيف منزلتها في المجتمع، كيف يراها المجتمع والمؤسسات التي تحتضن هذه الممارسة الفنية.

0: عمد على الخزاف الفني ونفسره ونقول راه هو شكل من أشكال الفنون التشكيلية كيف النحت والرسم وغيره، ولكن خلنا نفسره شنو هو الخزف الفني وكيف يختلف عن كل واحد يقوم بعمل تشكيل الطين. ما هل بالضرورة هو يقوم بممارسة نشاط الخزف الفني؟ نفسره للمستمعين في الفقرة الأولى الحكاية دي. تفضل.
1: سعيد من نذكره لي الخزف أو الطين أو صناعة الطين يقولوا أقدم حرفة ولا أقدم مهنة ولا أقدم فن، لأنه الإنسان بدائي عندما اكتشف النار واكتشف أنه قطعة الطين تصبح صلبة وقت اللي تطيح له في النار اكتشف اللي راه نجم يعوض حجر الصوان بمادة أخرى. من هنا بدأ تشكيل الطين، وهوني نجم نحكيه على المفردات الأساسية لتشكيل قطعة خزفية، هي الطين، الماء، النار والهواء، وكل عنصر عنده وظيفة. هذا الطين اللي يكون شبه صلب يصبح لين كنعجنوه مع الماء ويصبح صلب وقت نحطه في الفرن ويمتزج مع النار وباستعمال الهواء، وبالتالي فما عملية تصاعدية من الأرض إلى السماء. هذا الطين اللي كان موجود في دوندي كارير والإنسان استخرجه وعجنه شكل به خدمه حرقه، وهو دي الحركة العمودية هذه تخلي الإنسان يرتفع ويرتقي مع هذا الطين اللي كان مرمي على الأرض باش يشكل به قطعة خزفية آنية أو منحوت أو أي شكل من الأشكال. وبالتالي هذه الحرفة أو هذا الاختصاص أو هذا الفن بالنسبة لي هو من أرقى الفنون، خاصة إذا كان نعرف أيضا أن الإنسان خلق من طين.
0: يعني الفكرة هذه الأولانية أنه رأوا الخزف بصفة عامة تشكيل الطين ما هيش حرفة جديدة، وإنما هي قديمة بقدم الإنساني، بدأت مع بداية الإنسان أنه في علاقته بالطبيعة وفي علاقته بالتراب بصفة عامة، وبدأ أن نتحدث عن
1: بعلاقته مع عناصر الأساسية في الطبيعة صح. اللي هي الماء والنار والهواء.
0: لهنا في الفكرة الأولانية أنت قلت هو فن، بل ما نحكي على الحقيقة تحول علاقة الإنسان بالطين من ممارسة تقليدية إلى ممارسة فنية. التحول هذه كان توضحونا أكثر، يعني في بدايات ما كانش فني بطبيعة الحال، كانت في نوع ما فيها قلوا احنا الفخاري، فيه الأواني، فيها في تشكيل عناصر تساعده باش هو في حياته قرر شكل في تجربته اليومية. متى بدأنا نتحدث عن الخزف الفني؟
1: شو
0: تاع المعنى التاريخي للكلمة؟
1: أي ما هوني مربوط بعدة تفاعلات عبر التاريخ، ومرتبط أيضا بالإنسان وممارسته الحرفة هذه. لأنه حتى بداية القرن العشرين الطين والخزف والفخار الكلنا كانوا يستعملوا فيهم فقط للاستعمال اليومي، لكن راهو حتى في الاستعمال اليومي فما درجات من المعرفة ومن الحرفة ومن الإتقان. مثال، نعطيك مثال بسيط ناخذه من بلاد الصين بعيد علينا برش. كي ناخذ بول نتاع تي صحفة من الشاي نجم نشريها بدينار، كيما نجم نشريها بألف دينار، كيما نجم نشريها بمئة ألف دولار ولا مئة ألف دينار. نفس الشكل، نفس الزخرفة ونفس الألوان، لكن الفرق أنه هذه نتاع دينار صنعها صنعت في مصنع عادي، ثانية نتاع ألف دينار صنعت في ورشة نتاع حرفي باليد، ومتاع مئة ألف دينار صنعها فنان خزاف أو نحات وحط عليه التصاعد نتاعو.
0: هي القطعة الوحيدة يعني مثلا ليست لديها ثانية على شكل
1: الاسم السينيتيو التصاعد هذيك المعلم فلان. احنا كي ناخذوا اذا كان انا مشيت بيك للصين مشيت بعيد شويه، لكن كي نرجع لتونس تاريخيا وبتعاقب الحضارات والفترات التاريخيه وتطور الزخارف في تونس وتطور المعرفه وتطور الصناعه حتى بدايه القرن العشرين، ولين نحكيو على الخزف الفني في نابل وقت اللي شمله جاكوب شمله وابنائه اللي هما بداوا من القلالين في ورشه القلالين، ومن وقتها بداوا يحطوا في السينيتور نتاعهم التصحيح نتاعهم على الجداريات او على القطع الخزفيه. وقت سكرت ورشه القلالين وتنقلوا لنابل. جاكوب شامل ايضا فتح ورشه في نابل، والمستعمل الفرنسي يجلب معها ديزاينر وخزاف فرنسي ديفيركلو، والثاني ما استحضرش اسمه الان، يعني طور الخزف. ما عادش نحكيو على فخار نابل، ولين نحكيو على الخزف الفني بنابل.

0: يعني الورشات الخزف في نابل، عبد الرزاق، الخراز، وبعض الورشات الاخرى اللي دخلوا في التصور الجديد نتاع الخزف الفني، واللي نلقاو تصحيحها. نلقاو خراز، نلقاو عبد الرزاق، نلقاو شمله. شمله كانت عندهم عديد، وهو ولده اللي يعمل نجمه، اللي يصور حوته، اللي يكتب اسمه. يعني من فم ولين نحكيو على الخزف الفني. ولكن هوني الخزف الفني دائما يبقى في اطار القطاع الخزفية للزخرفة أو للاستعمال اليومي أو الجداريات. وقتاش وين نحكيو على الخزف الفني مع فنانين تشكيليين في تونس، ونحكيو مع جماعة الكود دي تونس، مع الجورجي، مع خاصة الجورجي اللي كانت عنده ورشة متاع خزف، وبدأ في تزويق العديد من الأماكن العمومية بجداريات خزفية، سواء كان البريد أو بعض النزل، كما قصر قسقانس. أكبر دليل على هذا قصر قسقانس، فيه جداريات ممتازة وجميلة جدا للجورجي، لكن للأسف هي الآن في وضعية سيئة. لكن هنا ولينا نحكيو على الخزف الفني من منظور الفن التشكيلي مع الفنانين التشكيليين. هذا نحكي لك دائما في تونس، وهذا التطور اللي صار عبر التاريخ. يعني حتى بداية القرن العشرين ما كانتش، كان الخزف راهو حتى قبل. تعرف انا ديما نحكي هذه، نحب نحكيها لانه تعجبني برشا. الانسان عبر التاريخ مع الانسان ما قبل التاريخ تطور برشا، لانه كي انسان قبل ما قبل التاريخ كان يستعمل فيه التنقل عن النعامه، بيضه النعامه، ومن بيضه النعامه كان يصنعوا البيبرون الصغير والاواني للشرب. يعني الصغير كي تولد كان ياخذوا العظم تاع النعام يجدوها طرف جلد باش تستعملوها كبيبرون ولا رضاعه للطفل الصغير. كي اكتشفوا الفخار يطيب، ولينا يصنعوا في البيبرون هذيك من فخار، من خزف. يعني لهنا اعتقد في حد ذاته هذا ابداع.
1: صحيح.
0: يعني اذا كان كل هو العمل الفني، العمل الفني على شنو قائم؟ على الابداع وعلى الابتكار وعلى الفكره. هو قائم على الفكره بالاضافه الى التقنيه، فما فكره. انا كي نشوف هذيك الفكره انه خموا وتطور الاشكال، لانه يعني نشوفوا الاشكال، او كنشوف يمكن تو احنا كنزور المتاحف نتاعنا نشوف القطاع الخزفيه والفخاريه، ننظروا لهم ما نقراوش، ما نعرفوش شنو استعملتها. لكن ترجع متحف بارد وتشوف تو تلقى هذوما نحكي لك عليهم، تلقى الرضاعه للصغير اللي كانت تصنع من اوائل الفخاريه. اذا هو في حد ذاته، والزخارف الموجوده عليها في حد ذاته، نوعيه الزخارف هي ايضا شكل من اشكال الابداع، الفكره والتقنيه عبر التاريخ. حتى بداية القرن العشرين كان قطاع تصنع الاستعمال اليومي، كانت بزخارف يدوية فيها برشا حرفة وبرشا معرفة. طورت مع شملة وفي نابل، عبد الرزاق وخراز، ثم دخلوا الفنانين التشكيليين تقريبا من الستينات، خمسينات، ستينات، خاصة عبد العزيز جورجي، اللي فما العديد من النزل، سواء كان في جابس أو في المستيرة، نزل الموجودة فيها جداريات كبيرة جدا وجميلة جدا. وأيضا حتى بعض ساعات وفترة هذيك هم ريكول تونس كانوا يدخلوا بعدة مواد، نلقاو من الحديد، نلقاو من التابيسخي، النسيج، لكن خاصة الخزف كانت سي عبد العزيز القرشي.
1: بيعطيك صحة. أنت تو احنا حكينا على الخزف الفني من كفن تشكيلي بطبيعة الحال، كدخل في منظومة الفن التشكيلي، وحكيت على نابل، ولكن زاد عندنا تجارب أخرى. مثلا كي نحكوا على سجنان، يعني سجنان فيها الفخار وفيها، هل نجم نحكو على أنه في سجنان أكل الطين تقوم به النسوة واللي تتحول إلى أواني وفيه زخرف زاد، هو نجم يكون خزف فني؟ هل ننظر للمنتوج تاع الخزف الفني اللي مرتبط، أنت كنت تحكي بحياتنا اليومية، ينجم يكون يرتقي من الوظيفي إلى الفني في الخزف في سجنان؟
0: شو احنا كي نحكيو على سجنان نحكيو على، وكان نحكيو على تجربه الانسان ما قبل التاريخ مع مادة الطين، لانه هذه التجربه الحقيقيه. صحيح. لانه تجربه سجنان ولا البرامه في سليانة او الملاسين اللي بحذنا لنا احنا بعدنا شي سنه، لكن ايضا الملاسين. يعني احنا الورشات هذوما نتاع النسوه اللي دخلوا ويصنعوا الاواني الفخاريه الاستعمال اليومي كانوا راه تاريخيا كيما هذيك نفس الدماغ ونفس التواجد تمشي نتاع الانسان ما قبل التاريخ. اكتشف النار وهي نفس طريقة الحرق، حتى طريقة الحرق الكويسون تصير في طريقة بدائية سيلوفير، يعني مش داخل الفرن لكن على قطاع من الحجارة، يوضع القطاع الفخارية هذيك ويقوم بعملية حرقة. هوني الحقيقة ما جبش نحكيه على عمل فني، نحكيه على ممارسة حرفية فيها من المعرفة، لكن نجم نحكيه على القراءات لتطور هذه الممارسة الحرفية. لأنه فما بعض القراءات اللي يقول لك فقار سجنين ما كانش مزين كما يزينوا فيه تو. هيك كان بتأثيرات من الاستعمار الفرنسي. لأنه كنشوفوا البرامة ونشوفوا لأنه تعرف راهو الفخار هذيك نلقاهم بزرة المقردين في كل في كل في كل قرية كان ما كانش فما قبل لا بلار لا تفال لا لا أواني حديدية اللي كان موجود هو كان الفخار. إذا الأواني الفخارية إذا كانت يصنعوها ويملسوها للاستعمال اليومي نتاعهم. وفما كما قلت لك بعض قراءات يقول لك الزخارف جاتنا من الجزائر من تيزي وزو من القبائل البربرية اللي غادي اللي هو تواصل. لأنه تعرف أنا في 2010 في سيدي قاسم نظمنا يوم الخزف حول الفخار البربري واستدعينا حرفيات من سجنين من تيزي وزو من معتكاس بالجزائر من جزر الكناري ونفس نوعية الزخارف نلقاها في أمريكا الجنوبية في المكسيك ونلقاها أيضا في مشيت تركمانستان في المتحف متاعهم عندهم نفس الزخارف ونفس القطاع الفخارية. وهذا دليل على أنه الهجرة وتنقل الإنسان البربري على نفس خط العرض. لأنه كشفت سمي تملك إذا هم موجودين كلهم على نفس خط العرض. وأيضا قد يكون دليل على أنه الأرض كانت كتلة واحدة.
1: والأشكال بالله اللي شفتها أنت كنت للمتلقي اللي يسمعنا تو شنو الأشكال اللي مشتركة بينا إحنا واللي في الجزائر ولا في
0: هي أواني فخارية للطهي نفس الأشكال
1: اللي ترسمها الزخارف على الزخرف.
0: الزخارف تقريب هي إحنا كنرجع لأنه تعرف مع العديد من الباحثين الجزائريين كتبوا على إيش هي الزخارف. هي زخارف تحكي على خصوبة الأرض تحكي على الأنوثة تحكي على خاصة على خصوبة الأرض. ونذكر كي جبنا الحرفيات من معتكاس من تيزي وزو وكانوا يتكلموا بالشلحة بالبربري جبنا معهم كانوا يترجمونا ايش كانوا يحكيوا كانوا يرسموا كانوا يحكيوا لنا ايش يرسموا. وهذاك هو الإبداع الحقيقي لأنه كل خط وكل ما وكل شكل عنده معنى عنده حكاية. هيك كتابة في سجنين حتى كي تحكي معهم يقول لك احنا نزينوا خاطر لقينا جدنا يزينوا هكا معناتها ما عندهمش
1: حكايات
0: صحيح. وبالتالي كي نحكيوا على فخار سجنين ولا بقيت الجهات الموجود ما قلت لك راهو احنا نعرفوا كاين سجنين لانه خدم عليها برشا ديوان وطني الصناعه التقليديه
1: وتثمين
0: التثمين صحيح. لكن فما العديد من الجهات اللي فيهم صناعه فخاريه بنفس الطريقه. صحيح ما فيهمش زخارف لكن يمتازوا ايضا
1: بالحرفيه
0: وبمعرفه تقنيه اكثر.
1: بياتك صحه لكل حال. احنا كاين وصلنا للمعرفه التقنيه وصلنا للحرفيه. هذا باش يخلينا باش نمشوا للفقره الثانيه وباش نحكوا على التقنيه يعني كيفاش قطعه الطين هذه تتحول الى عمل فني والتقنيات المناسبه لذلك ولكن في فقره صدى الروح.
2: صدى الروح
1: في فقرة صدى الروح. يعني احنا حددنا تقريبا الخزف الفني وحكينا على تجارب المحلية ورجعنا وخرجنا للعالمية يا سيدي في سياق في تفسير بعض المشترك بين الثقافات وبين الشعوب ورحلة الإنسان في اكتشافه للطين وفي محاولة انه يغير فيه. هذه الكليكة يخلينا نرجع شوية ونحكوا على الخزف الفني اللي انت تقريبا اعطيتنا لمحة في الفقرة الاولى حول العناصر الاربع اكتشاف الإنسان العناصر الاربع وحول النار ولكن خلنا نمشوا اكثر في العمق. يعني المنتوج اللي هو أيا كان المنتوج في الخزف الفني ثم تقنيات مناسبة مشتركة لدى كل الخزفين يعني بالمعنى الفني للكلمة. كنت تحكينا على التقنيات والتمشيات متاعها للنصر يقولوا هذا عمل فني أول حاج بعد نشوفوا أهمية أنه يكون الحرفي متمكن من الأدوات. يعني كيف يتمكن الحرفي هل بالمحاكاة والاتباع أم بأنه يطور من الأدوات والتقنيات متاعه ثم علم في الحكاية ثم تلاقح وثم اكتشافات خارجية هي تخليه تجي تقوله غير من أسلوبك باش هو يغير. هل يمكن الحرف أن يرتقي إلى مرتبة الفنان؟ هل أنه الخزف الفني بالضرورة لازم يكون فنان تشكيلي باش نحكي على خزف فني ولا يكفي أن يكون حرفي ولكن لديه مهارة ومعرفة بالتقنيات وبما يحيط به من تطور تقني والتكنولوجي؟ نبدأ بالمرحلة الأولى التقنية ومسار إنتاج منتوج خزف فني.
0: التقنيات الأساسية لازم تكون موجودة عند سواء كان عند الحرفي أو الفني الخزف. لكن اذا كان نمشيو نابل مثال نعمل بك رحله في نابل نجم نلقاو حرفيين مختصين في تقنيات معينه فقط. الملاس يعرف كان يبدا ملس، اللي يعرف يغطس في الدهن كما يقولوا في نابل في الماي يغطس اكهو، اللي يعمر الفرن، يعني نجمو نلقاو حرفيين مختصين
1: في جزء من المنتوج
0: صحيح، اللي يعرف يزين. فما شكون يعرف يقول لك اعمل في الخط المحيط هكاهو، فما شكون يقعد عمره كامل وينقط ينعمل في النقاط. وبالتالي يعني التقنيات الاساسيه للخزف هي متعدده، والاساسيه اللي تعلمناها وعرفناها اللي نحكيوا عليها بالملاسة ولا بتقنية حبال الطين بالكولومبا ولا بالنحت طريقة ولا بشرائح الطين، هذوم التقنيات الأساسية في صناعة قطع خزفية. وبعد في التزويق سواء كان تحت الطلاء فوق الطلاء باستعمال الأكاسيد بالتخطيص، يعني هذوم التقنيات الأساسية اللي نعرفها. الحرفي عادة تلقاه عنده مجموعة من المعارف اللي يعرفهم ولا يعرف معرفة واحدة. لكن إذا كان نحبوا نحكيوا على فنان كخزاف بالنسبة لينا يجب يكون مطلع وملم
1: كل مراحل
0: بكل مراحل وفوق هذا فوق هذا التجربة، العمل المخبري لمعرفة طبيعة الطين، تركيبة الطين، طبيعة الطلاءات، كيفية مزج الألوان باش تحصل، والتحكم في الفرن وفي النار، لأنه فما العديد من الخزافين يقول لك يحكي على الصدفة وعلى عامل النار. صحيح النار قد يكون في البداية صدفة الانتيجة تحصل عليها، لكن يجب نفهم ونعرف كيفاش تحصلت على الحاجة هذيك، ولو كان عن طريق الصدفة لأني عملت خطأ في التركيبة متاعي ولا فت 20 درجة في الفرن متاعي ولا الفرن متاعي اللي هو موش درجة حرارة مش معتدلة في البلايس كل كيف كيف، وهذا كله يطلب معرفة. وبالنسبة لنا الخزاف كفنان يجب يكون الخزاف الحقيقي اللي يكون عنده معرفة ودراية بمختلف التقنيات، يكون عنده معرفة بهم الكل، وأيضا يكون عالم بعوالم خيمياء الخزف وتركيبات الطين وتركيبات الطلاءات. وبالتالي أنا مش نقول لك راهو الحرفي يقول أنا مثال، فما حرفيين يجي في تبسي بدل الزخرفة يقول لك هذا ابتكار. الابتكار يتطلب فكرة، والفكرة يلزمها تكون فيها إضافة فنية. يعني كي نبدل لون التبسي من الأخضر نعمله أحمر ونصور عليه حوتة، مش معناتها هذاك تجديد وابتكار.
1: بهذيك الصحة احنا تويكا مشينا من مرحلة التقنيات وتمكن الفنان الحقيقي كما قلت انت والخزاف الحقيقي من مراحل انتاج العمل الفني اللي هو الخزاف الفني كمنتوج، واللي فيه القولبة والنقش وال انت قلت
0: القولبة سمحني كريم القولبة نحكيه على القولبة تحكي على الجبس
1: على الجبس
0: هوني عادة في الورشات للصناعة للقطاع الخزفية، لكن كفنان مستعمل ولا كنحات مستعمل. لكن ربي سمحني باش نرجع النقطة هذه، لأنه بالإضافة للتقنية التقليدية اللي نعرفها تو تطور كبير علمي كبير جدا صاير خاصة في الدول الأوروبية وفي الخارج تونس، واستعمال تقنية جديدة. لأنه أنا بعد ساعات يجوني الموردين المركز ولا المتكونين في المركز يوريني فيديو يقول يا مسيو هذا شفت هذا الخزاف يخدم جد تو، احنا بصد اكتشاف ومعرفة تقنية بالتطور التكنولوجي والتطور العلمي وصناعة الآلات، يعني ولينا نكتشف تقنيات جديدة اللي كل خزاف بالبحث وبالتجارب يحاول أن يطور من فكرته ويطور أيضا من معرفته التقنية باش يقدم حاجة مختلفة على المستنسين بها واللي يقدموا فيها الخزافين الاخرين.
1: بيعطيك صحة، يعني لهنا حتى الخزاف الفني يلزم الخزاف والفنان يكون مواكب للتطورات التقنية والتكنولوجية وكل ما يتعلق بالعناصر الضرورية في تشكيل العمل الفني. ولهنا نحكو على حاجة مهمة، انه اكل المزج في عملية المزج حتى داخل في انتاج عمل فني معين، مثلا انا مش نحكي تو على المركز نتاعكم أن تنتجوا في خزاف فني فيه المركز متاعكم وفيه أعمال فنية، شنو هي خصوصية الأعمال الفنية متاع المركز اللي في باب سيدي قاسم؟
0: بالنسبة للمركز وطن الخزاف فني احنا الهم الأول وحيد بالنسبة لنا في البداية، لأنه زعنا عملية زوز أشكال تكوين الأولي والتكميلي. بالنسبة للأولي الهاجس الأول متاعنا هو المعرفة التقنية، لكن نعطيهم مساحة باش يكون عندهم الذاتية في العمل متاعهم. يعني كي نعطيه احنا فكرة متاع تمرين نحطوهم توا على الانترنت نلقاو صور، يعني وبالخاص بنترست صور نعطيهم كنية متاع محاكاة، المحاكاة مع ادخال بعض التغييرات اذا كان يحبوا هما يكون معرف. حتى احنا حتى كبشر تجديد والابتكار عندنا مختلف. فما شكون عنده يحب يبدل ويجدد، فما شكون يقول لك انا نحب نعاودها كما هي. اذا احنا الهدف الاول نتاعنا مع التكوين الاولي هو الجانب التقني، لكن نعطيهم مساحه أن يكون الأعمال نتاعهم مختلفة ما تتباشى بعضها. وهذه هي الحاجة اللي تميز بها المركز الوطني للخزف الفني. يعني نعطيه نفس التمرين، لكن نفس التمرين
1: كل واحد
0: وكل واحد كل واحد الشكل نتاعو الخاص به هو. يعني كي تجي للمعرض احنا نتاعنا مثلا ان شاء الله لترو اكتوبر مش تلقى عديد الأعمال، مئات الأعمال اللي ما تتباشى بعضها، ولو أن قادمينها بنفس التقنيات وبنفس الأساليب. هذا بالنسبة للتكوين الأولي. بالنسبة للتكوين التكميلي هو مواصلة للبحث في العالم التقني، لكن نعطيهم أكثر مساحة للتجديد والابتكار، وباش يخرجوا الروح متاعهم والهوية متاعهم وذاتهم في العمل هذاك. يعني كي تجي تشوف الأعمال متاع التكوين التكميلي تلقى مجموعة من الأعمال المتشابهة اللي فيها شخصية. تقول ها هذه، تقول متاع شكون، نقول لك هيك، تقول لي صحيح والله الخدمة تشبه له وتحسها متماشية مع الشخص هذاك وتحس فيها روح الشخص هذاك. كيف كيف يعني تلقى هوية للعمل اللي تتماشى مع صاحب العمل هذاك.
1: بهذاك علاش احنا تويك انت تو بدي تحكي عن الابتكار والتجديد، وتقول انت كل عمل فني الخزاف الفني بصفه عامه عنده خصوصيه كانه لانه مطبوع بذات الخزاف في حد ذاته. كنت تحكينا واحنا نعرفوا على خصوصيه المركز الوطني للخزاف الفني اللي هو مكان تاريخي في الاصل، وكان تحكينا على احنا نحكوا على انه ثم نوع من الهويه، ولكن زادة ثم نوع مكان لا مرئي الموجود موجود بداخلنا اللي فيه ذاتي بالأساس، واللي فيه رؤيتنا لذواتنا، رؤيتنا للعالم، ورؤيتنا لما هو الديني. وساعات نوصل نحكي على كأنه كيفاش أن الطين ذاك الشكل الملموس مشحون بمعاني فيها حتى التصوف. فسرنا الفكرة دي، لأنه نظرتنا دائما للمركز وكمقام تاريخي في نفس الوقت نظرتنا للخزاف بصفة عامة كمسألة برغم أننا نشوفها قدامنا بأشكالها وبألوانها، لأنها فيها الغموض وفيها أنها تسحرنا بكونها تعبر على تجارب لا مرئية.
0: شو قبيلة قلت لك اللي بسبين الخزاف كفنان، الفنان كخزاف يكون عنده معرفة تقنية بمختلف تقنيات ويكون منفتح على العالم مش صاير في العالم باش يطور من ذاته من. لكن أيضا الخزاف بالإضافة لهذه التقنية في حد ذاتها إذا كان مش يوقد في التقنية كهو مش يكون حرفي، مش يعاود ويقلد ويعمل محاكاة. لهنا تولي الفكرة وذات الخزاف، والفكرة متاعي كخزاف نجم نشكلها ونظهرها لك في العمل، لكن نجم تقراها أنت، نجم تشوف عمل تشوفه كعمل جميل استيتيقي قد يعجبك قد ما يعجبكش، لكن هو انطباعي لهنا رأيك. لكن الفكرة داخل العمل اللي هي ذات الفنان وروح الفنان وفكرة الفنان ما يظهر للناس الكل، قد تظهر من خلال الشكل، قد تظهر أيضا من خلال الألوان المستعملة، لأنه كل شيء عنده دلالة، لكن تبقى دائما غير مفهومة.
1: ثم جانب من الغموض، يعني
0: جانب من الغموض. كان الفنان ولا الخزيف يحب يظهرها، يحب يحكي عليها ولا ما يحبش يحكي عليها. يحب مثال لو أنه مسيرتي من وقفة عندها فترة أنا تقريبا من 2013-2014، لكن كان نحكي شوية على التجربة متاعي. كنت عندي تأثير كبير بالمكان اللي أنا موجود فيه والشواهد المقابر الحفصية والعثمانية الموجودة في حديقة المركز أنا ذاك، وكنت نستعملها من الطباعة. فما شكون يقراهم كقراءة الخط وتستعمل الخط، فما شكون يحكي على الهوية التونسية لكن ولأول مرة مش نحكينا على الأثير. أيضا فما جوج شخصيات في العمل متاعي ديما تلقى شخصين موجودين. نحكي على الخلوة وقت والأشكال، حتى عملت لزلوة غير الخلوة يعني في شكلها متاعها تماشيا. أنا وقتها الحكاية في مخي الخلوة، علاش ديما نحكي على الخلوة للرجل بمفرده أو المرأة بمفردها. رجل الدين يمشي لمكان بعيد يختار مكان باش يكون الخلوة متاعه. وقت اللي الله عز وجل خلق آدم وحواء خلقهم في الجنة في خلوة، كهبطهم على الأرض كانوا أيضا في خلوة وكانوا ذكر وأنثى. يعني مثل هذه اللي أنا من الأشكال من الأفكار اللي كنت
1: وجسدتها في أعمال في أعمال.
0: أنا كي جسدتها في أعمال مرئية تشوفها لكن ما تفهمهاش أنت. تشوف في حاجة الدرويش وكانوا يقولوا درويش نقول لهم درويش درويش ودرويشة به درويش ودرويشة، لكن في فترة معينة ما تجمش تفسر أنت أفكارك هذه، تخلي القارئ إيش مش يقرأ
1: يقوم بالتأويل
0: يأول قيمة العمل الفني تجيب من خلال هذا، من خلال المعرفة التقنية والفكرة اللي فيها ما يخالج الفنان، ذات الفنان، تساؤلات الفنان، حياة الفنان. مثال، تعرف كل فنان تشكيلي ولا كل خزاف في فترات عنده فترات هادئة، ما هيش فترات متاع ابتكار وتجديد. يقول لك أنا مش نخدم وهذا الفنان راهل. جيت كان ديني فترات كان هكا، وكنت مش منقعدش ما نخدمش في ورشة نتاعي، ناخذ تباسي تبسي ابيض ونكتب، عندي عديد من التباسي اللي نكتب عليهم بالخط بقلم الاكسيد خاص بالخزف كي الباستيل وكريونكس باستيل، انا نكتب عليهم بالاخضر بالاحمر بالاصفر، كتبت فيهم قصه حياتي كامله من اللي انا صغير حتى تقريبا وقت 2012 2013. لكن كنت نبدا في السطل من فوق على اليمين، نهبط الفستر من اللوطة ونخلي الفراغ باش حتى إنسان يكون قادر ما يكون قادر على قراءة الفكرة كاملة. والخط حتى الخط مش واضح، كانوا تخرف بيش متاع دول. يعني الإنسان ولا الخزاف ولا الفنان كي يحب يخدم ويحب يخرج الباطن متاعه والموجود الداخل يخرجه باستعمال التقنية أو بفكرة معينة، وهذا أساسي وضروري باش نجمو نحكيو على عمل فني. حاجه ثانيه، ولو يختلف اكيد يختلفوا معايا عديد الفنانين، مثل انا كنت ندخل ورشه عمري ما نعمل صوره او رسم اش نحب نصنع، اتعامل مع الطين مباشره بالفكره التي تولد انذاك وقت اني نشد
1: دون التخطيط لها. يعني
0: دون التخطيط لها الفكره تولد
1: مع اللحظه
0: مع اللمسه اللي تلمس فيها الطين، ووقتها تبدا عمليه الولاده للفكره اللي نحب تجيني وقتها في مخي نحب نشكلها. وعادة في العمل متاعي نعتمد الأشكال البسيطة اللي من بعد، لأنه نحط ديما التواصل مع الطلاء والرسم اللي مش يكون موجود. وبالتالي المعرفة التقنية ضرورية، الفكرة والهوية.
1: أيوه.
0: لأنه باش نشوفوا نجموا نشوفوا عمل نقولوا هذا فنان من تونس، نجم نعرفوا راني كي تبدا فيه هكا روح. ولكن حتى بمعرفة متاعنا توك خزافين على المستوى العالمي، تو مثال في الدول العربية في فترة معينة حتى التسعينات العراق كانوا العراقيين كانوا هربين علينا برشا، أشواط كبيرة جدا في عالم الخزف الفني نحكي ديما، بحكم أنه العراقيين كانوا يخرجوا يقرأوا في أمريكا يقرأوا في لونجلتير، تطور التقنية عندهم أنواع الطين. لأنه نحن نحكيه كي نحكيه على الخزف راهو وما حكينا تو ما حكينا بصفة عامة، لكن الطين أنواع، فما الطين نحن نستعملوا فيه اللي هو سيلاباتا فايونس نوعية الطين من فوتش 1050 درجة، ما نحكيناش على الجري على البوكسولين 1200 و400 درجة اللي تعطي طابع آخر ويعطي ألوان أخرى ويعطي ثراء آخر بالنسبة للقطعة الفنية. لكن كي نرجو أن نخرجوا خارج حدود التونسية ونشوفوا نعملوا نظرة على العالم الصاير ونبدأوا بالدول العربية، نلقاو حتى التسعينات قبل حرب الخليج العراقيين كانوا بعد علينا برشا وكانوا عندهم ثراء كبير وخزافين كبار، ولحد الآن الحقيقة عندهم حركة فنية خزافية متطورة، نقصد شوية على قبل، لكن نجم نقول احنا تو حتى في تونس نجم ننافسوهم، ولات عندنا تقييم نفس الصيت كان نجم نقول في عالم الخزف الفني. لكن أيضا مصر مصر ايضا المصاروه الخزفين المصاروه اللي تميزوا بالبريق المعدني تميزوا اخذوا طابع معين في نوعيه الاعمال الفنيه نتاعهم، وهذا يمشي مع طبيعه التدريس الجامعي اللي عندهم وايضا انفتاحهم على دول الاسيويه والاوروبيه، لانه الجامعات في مصر تبعث الطلبه نتاعها في تربصات في تزنجيجان في الصين او في يعني عندهم اتفاقيات دوليه، والانفتاح هذاك يعطي راه تطور كبير. احنا هذا شيء ينقصنا تو في تونس، يمكن المنطقه دول الخزف كان في سيدي قاسم حتى 2019 كان عاطينا الانفتاح هذايا وكان عاطينا هيك الرؤيه باش نشوف ايش صاير لبرا كي يجيبوا الخزافين بحذنا. لكن في الدول العربيه عندنا مصر والعراق، بقيت الدول العربيه نلقاو فيها تجارب ضعيفه ومتفرقه، اللي فما هما تو بصدد النمو قاعدين يحاولوا يخلقوا حركيه خزفيه فنيه في السعوديه ولا في الاردن ولا منعشنا في الكويت. يعني بعض التجارب نعتبرها متوسطه اللي تحاولوا يحاولوا قاعدين يخرجوا. لكن كنقارن احنا مع الدول الاوروبيه اللي صاير في اسبانيا وفي فرنسا في ايطاليا، عملنا خطوه لكن هما عندهم ثراء كبير على مستوى المواد الأولية وعلى مثل كما كنت نحكي لك قبيلة نوعية الطين اللي تختلف علينا احنا، ويمشوا في تصورات وفي أفكار، وحتى التطور التكنولوجي راه عنده قيمة كبيرة برشا تو اللي هما زي إذن يستعملوه في تشكيل الطين وفي الأفكار متاعهم.
1: بيعطيك صح. لكل حال احنا كاين باش نمشوا باش نواصلوا الفكرة هذه ولكن بزاوية مختلفة، هي في فقرة أيقونة.
2: أيقونات.
1: في فقرة أيقونات أنت تو بديت تحكي على خصوصية التجارب الخارج من الجغرافيا تاع تونس، وقلت راه ثم العراق وثم مصر، ثم التجارب ماشية وتتحسن. التجارب هذية تخلينا نقولوا احنا في تونس، نبدأ بتجربة تونس ساعة. أنت قلت تجربة تونس ثم خطار قريبين من العراق وكل شيء، ولكن كنا أنه احنا جغرافيا تاع إنتاج الخزف الفني في العالم العربي، ونقولوا انت اعطيتنا خصوصية انت مصر في الجانب التقني كل شيء، ونقولوا ما هي خصوصية الخزف الفني في كل منطقة. صحيح العراق متطورين وعندهم تجارب ثرية، ومصر قاعدة تتطور بتطور البعد الأكاديمي مع البعد الفني. كان تعطيني في الجغرافيا هذه خصوصية كل واحدة في الجانب الفني خاصة، يعني تونس بماذا تتميز في الجانب الفني، العراق الفنانين بصفة عامة في العراق ثم مشترك أكيد ما بيناتهم، ساعات ممكن ثم اختلاف بسيط، ولكن المشترك الكبير أنه عندهم يركزوا على جانب معين. ثم شكون يركز على جانب علاقة الإنسان بالطبيعة، يركز والآخر اللي يركز على جانب علاقة الإنسان بالإنسان بالقضايا المعاصرة، ثم شكون يركز على علاقة الإنسان بالله، كل واحد كيفاش يركز فيه بالأساطير. كانت تعطيني في الجغرافيا هذه الاختلافات بيننا وبين الآخر الثقافي.
0: شو هي الاختلافات؟ واضحة بوضوح الجغرافيا. كيفاش؟ لأنه احنا كنشوف التجارب متاعنا في تونس، نلقاو فما من خلال التجارب الموجودة فما هوية من خلال العامل التاريخي متاعنا والعالم الصوفي، كان نحكي على تجربة خالد بن سليمان أو بعض التجارب الأخرى اللي رأوا حتى العالم الصوفي، مش بقية الدول العربية الكل نلقاو فيها التصوف بما هو كم موجود عندنا في تونس. يعني التجارب التونسية فيها ذاكرة تونسية، لكن أيضا فيها تأثيرات أوروبية وخارجية اللي تعرف بحكم قربنا من أوروبا. نلقاو بعض خزافين يتأثروا بخزافين أجانب فرنسيين إيطاليين، وبالتالي نلقاو بعض الأحيان بعض التشابهات على مستوى الأشكال على مستوى الفكرة، ولو أنه الفكرة نجم واحد يحكي على فكرة والآخر من خلال عمل ذلك يحكي على فكرة أخرى يبني عليها فكرة أخرى. نحكيه في
1: ثم فكرة ناظمة
0: صحيح، لكن التأثيرات نجم نشوفها. لكن كنجيو نأخذ نقارنوا الخزف الفني التونسي بالخزف الفني المصري، بالرغم اللي احنا مش بعد برشا جغرافيا، لكن نلقاو اختلاف ما نشبوش لبعضنا. أولا تقريب جل الخزافين المصاروة يعتمدوا على البريق المعدني وعلى نوعية تقنيات أخرى في الحرق، لكن عندهم تأثير التاريخ متاعهم، تاريخ الأهرامات، تاريخ الفراعنة،
1: الأساطير
0: تدور حول هذاك الكل، إن لقاوها حاضرة وبقوة في الأعمال الفنية، تقريب في جل الأعمال الفنية. لكن أيضا الخزافين الشبان والخزافين اللي خرجوا نلقاو عدم تأثيرات بما يحدث في إيطاليا أو بما يحدث في الصين. يعني هيك تعرف الانفتاح لكل إنسان في أي اختصاص كي يخرج يشوف الصاي العالم ويشارك في ملتقيات دولية الخزف ويشتغل مع خزافين أخرين ويشوف تجارب أخرين، ليبد باش يرجع بحويجة معه
1: تثقف الأثرات مذهبية
0: صحيح، يرجع بحويجة معه كي يرجع للورشة متاعه يحب يطورها يحب يمشي يتأثر بها، وهذا عادي جدا، لكن ما تبعدوش على فكرته الأصلية وعلى الهوية متاعه. كنا نحكيه على العراق أيضا نفس الشيء، فما تأثير الجغرافي تأثير التاريخي العراق وما أدراك ما تاريخ العراق، لكن أيضا فما التأثيرات الخارجية بحكم أن الخزافين هذوما درسوا في أمريكا ودرسوا في إنجلترا ودرسوا في دول أخرى اللي روحوا بمعرفة ثانية، روحوا بتقنية مكتسبة جديدة، روحوا رجعوا لبلادهم بمعرفة تراكم معرفة عبر السنوات اللي حاولوا وصفوها في الأعمال متاعهم. وبالتالي يعني كي ناخذوا الخارطة ونشوفوا الدول هذه وحتى بقية دول الخليج راه فيها بعض التجارب الناشئة اللي تلقى فيها الهوية نتاعهم نتاع كل شخصيه المحليه، لكن نشوفوا بتلاقح التو بوجود النت وبوجود الافكار
2: والعوالم
0: مفتوحه نقول الفكره تتطور. لكن نرجع ونقول قد يجي يسمعون يقول راه هذا قديم شويه ولا في مخه، اهميه التقنيه راهو في اي حرفه، الخزاف الفني والفنان التشكيلي اذا كان ماهوش حرفي وما يعترفش بالتقنيه، انا نتمنى نهار واني حرفي بطبيعه، نملس نعرف نملس نعرف نخدم على الدولاب، لكن ما نملس كيما ملس في نابل، لانه يملس كل يوم، الملس في نابل كل يوم يقعد على الدولاب اقل حاجه 8 سوايع
2: حكم التكرار
0: صحيح. كان نهار نوصل نتعلم نملس كيفه نجم انا اكون في الفكره نتاعي وبالافكار نتاعي نجم نتطور، وهذا مهم جدا. لكن التقنيه ايضا يلزمها فكره ويلزمها هويه، ما يلزمهاش تقليد، لا للتقليد، لانه توا نشوفوا فيه زاد فما بحكم الانفتاح وبحكم السفر نتاع الفنانين ولا فما برشا تقليد وبرشا محاكاه، ويجي يكتب اسمه ملوطه وتولي عمل فني، لكن كي تدخل على النت تلقى العمل نفس العمل ايضا موجود. وهون التطور هذايا التكنولوجي والانفتاح هذايا عنده ايجابيات كيما عنده سلبيات.
2: هذايا العوالم المفتوحه كانه خلقت اشكاليات من جهه انه ولينا نحكوا على التجربه الابداعيه ولات محدوده، خلينا نقولوا خاصه في المحليات كيف في مصر ولا العراق ولا دائما ما ننظر الى الاخر الثقافي الغربي مثلا على اعتبار ان لديه التطور العلمي والتقني وحتى الفني والتجارب الفنيه الثانيه نتاعو، تخلينا ثم نوع الفنان كاينه في حلقه اتباع ماكش استقلالية، وهذه أخطر حاجة.
0: والله سمعني كريم، أنا هنا من حبت ما أقولش فنان، إذا كان التطور العلمي وشوالي سلبي علاش تبع أنت؟ إذا كان فهمت إذا كان الإنسان خدم وطورنا وقربنا المسافات وعطاك الانفتاح هذاك، علاش انت تمشي تاخذ بسهوله تنقلها الفكره؟ اذا هذيك اخطر حاجه. على هوني انا حبيش نشوفها نقطه ايجابيه سلبيه، انا نحب التطور هذاك نشوفه نقطه ايجابيه، لكن الشيء اللي مش نشوفه يلزمه يدفعني اني نطور من ذاتي ونطور من فكرتي ونطور من التقنيه بتاعي باش نخلق حاجه خاصه بي انا. معلش علاش احنا كبشر ناخذ الحاجه الايجابيه باش نرجعوها سلبيه؟ وهيك صاير تقريبا في مختلف الاختصاصات تقريبا، فهمت؟ اذا التطور هذاك لازم ناخذه بالايجابيه نتاعو وما ناخذوش بالسهوله نتاعو.
2: صحيح، بهذه الثنائيات بين الايجابي وانه الانسان التثاقف والاثراء المتبادل، المهم يبقى ان نضع دائما خطا فاصل بين الانا والاخر. صحيح، يرى ان تجربه الابداع الخاصه بي لا تكون مجرد اتباع لتجربه الابداع الاخر في ان كان في الحاضر او في الماضي. وهذا يخلينا نقولوا انه مهم الانفتاح، ولكن دائما عنده ضوابط معينه، انفتاح في التقنيات في الالوان في الاشكال، ولكن عندما تبدع تجربه الابداع تكون متسمه بالخصوصيه نتاعك انت، هذه الاصاله في الفن، المنطقه
0: الهويه
2: والاصاله والهويه، العمل الفني الاصيل الفريد الذي لا يتكرر الذي لا نجد فيه اتباع وفيه بصمه اللي هي الهويه. واحنا نحكوا على التجربه دي كانه حكينا كل تجربه فنيه فيها هويه فيها البصمه فيها هويه، ولكن كيفاش نجموا احنا ماك الهويه المحليه البصمه نكونوا عندنا انتاجات فنيه لها بعد عالمي، مثلا كي عمل فني في تونس اللي هو انت قلت مطبوع بطابع الهويه المحليه، كي نخرجوا به للعالمي في الملتقيات الدوليه ولا في المعارض الدوليه ياخذك البعد الكوني العالمي. هل الثنائيه هذه كيفاش تنجم تفسرها الناس يا محمد؟
0: الثنائيه هذه كي تبدا فما روح خاصه بالعمل هذاك، لانه انت كي مش تمشي تشارك في ملتقى دولي ولا في معرض دولي ولا يلزم العمل نتاعك متميز متميز على بقيه الاعمال، لانه توا كما كنا نحكي قبيله بحكم الانفتاح الخزاف في امريكا ولا في اسبانيا ولا في انجلترا ولا في الصين كي يدخل يتفرج نجم يشوف الاعمال نتاعنا. كي تمشي انت بعمل خاص بك انت فيه الهوى نتاعك وفيه قوه عمل راهو قوه العمل الفني
2: قوة العمل في الشكل في المادي
0: تاخذها من قوه شخصيه الفنان وهوية الفنان، هي ديما غادي. إذا كان العمل ما فيش روح ما فيش هوية ما فيش حضور، العمل يكون حاضر بذاته بطبيعة ما جمش تكون تمر مرور الكرام، يمر عليه مرور الكرام العمل هذاك.
2: باش نسلك لهنا الثنائية هذه، الشكل والمضمون، أهمية العمل الإبداعية وإنه يكون عنده بعد عالمي من جهة المكونات ولا من جهة ما يقدمهم الشكل؟ خاطر الخزف الفني في الآخر فيه ثنائية المادة والشكل.
0: هو متكامل. هو متكامل. يعني تنجم تكون فكرة بسيطة أو مش حتى بالحق فما تكون يقول لك خدمة كبيرة وخدمة صغيرة، لا لا مش بالكبر ولا بالصغر، تنجم تكون منحوتة ولا شكل صغير جدا لكن عنده قيمة كبيرة برشا. كما قلت من نأكد ديما أنه الإبداع والعمل الفني وهو ثنائية، ثنائية التقنية والفكرة، ثنائية التقنية وتعامل الفنان والخزاف هذاك مع التقنية هذيك، ثنائية الخزاف والفكرة، يعني هما حلقات يرتبطوا مع بعضهم باش يكونون السلسلة، والسلسلة تكون متينة تكون فيها وجود صحيح ما تكسرش بسهولة. إذا كان الفكرة ضعيف والتقنية ضعيف والخزاف ضعيف
2: منتوجة
0: ضعيف. إذا كان الخزاف عنده شخصية ومتمكن من التقنية متاعه وعنده فكرة، حامل فكرة، فكرة باهية ونجم يجسدها ويجسمها في عمل بطبيعة العمل، مش نتحصلوا على عمل متميز، تكون متميز على المستوى الوطني على المستوى الدولي. والحقيقة الخزافين التوانسة من خلال تجربة اللي نعرفهم الحضور متاعهم سواء كان على مستوى الوطني ولا حتى على مستوى الدولي ومشاركتهم في الخارج، يعني الخزافين التوانسة ولات عندنا صيت وعندنا يعرفونا ويعرفونا بنوعية بالتطور الفني اللي صار في الخزاف في تونس، وهذا من خلال المنتقيات الدولية ومن خلال المشاركات متاعنا وأيضا من خلال منطقة دولة الخزف اللي بدأ من 2011 في تونس، وجبنا برد العديد من الخزافين العالمين وبتعرفوا على التجارب التوانسة واللي يستدعوا فيهم البرة، وهذا ما ينجم يكون كانش تراكم تاع عمل لعديد الأشخاص اللي قاعدين نساهموا بشوية بشوية في تطور الخزاف والخزف التونسي.
2: أنت تويك تحكي هذا جانب إيجابي وخلينا نواصل ونشوفه نظرتك أنت لمستقبل التجربة الخزف الفني في تونس، يعني كيف تراها أمام؟ أكيد ثم صعوبات ثم تحديات، ولكن كيفاش تشوفها في المستقبل؟ تنظر الخارطة أنا وهنا موجود، أما نحكو على الغد المستقبل
0: شو توم؟ احنا حكينا على الخزف الفني، لكن ما بين الخزف التقليدي الحيرة في الحرفة اليومية وبين الخزف الفني فما الحرفة الفنية، فما عديد الورشات القاعدة تطلع بشوية وتكون في منتوج مغاير لما هو صناعات تقليدية ولا يرتقي لعمل لأنه يكون عمل فني، فدي بول سامباتيك، دي فورماكا سامباتيك اللي تعجب الناس وعندهم أهلهم يتسوقوا قابلين للتسويق. احنا في فترة ما يزمش نخلطوا الأشياء مع بعض البعض وما يزمش نستسهلوا، واللي يعرف بيتا من بيتات العالم الخزف تريكنا صغيرة يحتفظ بها يطور بذاته، يا ما يقولش أنا راني خزاف لأنه في الفترة الأخيرة اللي صاير في تونس فما
2: زخم
0: كبير برش اللي فيه وعلي اللي إذا كان نحب نواصله يلزم اللي يعرف يروح وناقص في حاجة ولا يحب يطور يلزم يطور من ذاته ويطور من فكرته ويطور من معرفته باش هو يتطور، ما كانش ما يواصلش. وهذا مهم جدا لأنه صحيح فما تطور كبير صار في السنوات الأخيرة وهذا نلاحظوه راهو من خلال معرض الصناعة التقليدية، من خلال المخشي اللي قاعدين يصيروا، من خلال المشاركات متاع الخزافين التوانسة، لكن هذا ما يزمش خلينا نستسهلوا الحكاية ونقولوا إيه صحيح راهو صحيح فما، لكن كيفاش وكيفاش قاعد يصير هذايا؟ حتى الطلب على شراء الأفران على شراء المعدات قاعد يكبر وهذا مهم وباهي برشا الحركية اللي صايرة في البلاد، وتعدد الورشات اللي ولات برا تدرس في الخزف والعباد قاعدة تتعلم، ولأنه الطين زادة احنا خذيناه من العالم الفني والعالم التشكيلي لكن هو عنده عالم آخر وعالم نفسي، عالم ممارسة الطين انه الراحة النفسية وانه لكن ما يلزمش شكل الراحة النفسية اللي انت تعمل عمل ولا شكل خزفي تولي فنان وتمشي تشارك به. وهذا التقييم اللي صار في القطاع بصفة عامة اللي قاعد يصير تقييم في قطاع الفنون التشكيلية بصفة عامة، يعني لهنا يلزمنا نخلطوا نفرقوا ما بين الاشياء ونعرفوا احنا وين ماشيين شنو هي السكة اللي نحبوا نمشيوا عليها ونعرفوا، وكل واحد يعرف قيمة ذاته وقيمة نفسه بالمقارنة مع المعرفة التقنية متاعه وبما قاعد يقدم فيه من أعمال فنية وأشكال خزفية.
2: يعطيك الصحة، لكل حال أنت تو أعطيتنا كين الخارطة المحلية وشروط إمكان النجاح في المستقبل لتجربة الخزف الفني في تونس أمام هذا الخام الموجود اليوم. فيها نوع من التطور ولكن فيها نوع من عدم الوضوح بين العفوي وبين اللي يعتمد على التجارب الذاتية فيها النفسي وبين اللي ينجم يكون يوصل لمرحلة الإبداع هذا والوظيفي زاد اللي فيه الاستهلاك. يعني هذا يجب أن نضع خط فاصل بين كل هالعناصر هذه حتى نحافظ على تجربة الإبداع في الخزف الفني التونسي. شكرا سي محمد عشيشة وانت مدير مركز الوطن للخزف الفني سيدي قاسم جليزي. واليوم انت اخترت لنا اغنية لهذه دنيا ريس البحار. الف شكر على هذا الحضور.
0: عايشك. شكرا مرة اخرى على الاستضافة.
2: الى لقاء اصدقائي في قصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيز. يا سيدي

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ معنا بداية الحكاية
2: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
1: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
2: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
1: حنان بن جماعة تجيكم في هذه غناية ليكم.
2: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
1: استشارات قانونية،
2: أصحاب الهمم،
1: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
2: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
1: من السبعة للثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
2: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
1: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
2: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
1: أما بعد نهار الثلاثة
2: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
1: والجمعة أيام لا تنسى.
2: الإذاعة الوطنية
1: معنا بداية الحكاية.
2: معنا بداية الحكاية.
3: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام التاسعة مساء هنا في تونس. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري يقول أن الوضع الجوي لا يزال ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار في الشمال والوسط وصولا إلى عدد من جهات الساحل، ينتظر أن تتواصل فعاليتها خاصة فجر يوم غد وبعد الظهر.
6: حاليا خلايا رعدية نشطة في ولايات القصرين، الكاف، وحتى سيدي بوزيد على كمية بلغت الآن 26 مليمتر في عين بوسعدية، 18 مليمتر في تالة، منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد 4 مليمترات. بقيت هذه الليلة الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار في بقية مناطق الشمال والوسط الغربي. الأمطار ينتظروا أنها تكون بأكثر فاعلية في آخر ساعات الليل، ساعات الفجر، وحتى صباح يوم الغد. الأمطار باش تشمل ولاية أقصى الشمال، باجة، جندوبة، بنزرت، ولاية تونس الكبرى، ممكن حتى جهة الوطن القبلي. في فترات ما بعد الظهر تشمل بقية جهات الشمال الغربي والوسط، يعني هي ولاية الكيف، سليانة، القصرين، القيروان، وسيدي بوزيد. ممكن آخر النهار يوم الغد توصل فعاليتها إلى جهة الساحل. العنصر الأبرز هو انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. ليلا باش تكون بين 20 و 25 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط، بين 26 و 20 درجة ببقية الجهات. حتى درجة الحرارة القصوى يوم الغد باش تكون في انخفاض وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي. يبقى فقط الجنوب الغربي، ممكن أقصى الجنوب درجة الحرارة مرتفعة نسبيا تكون بين 38 و 41 درجة.
5: وزارة النقل تفيد بأن النقل المدرسي والجامعي سيسجل خلال الموسم الدراسي الجديد ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من تلاميذ وطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، مع زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لذلك بحوالي 13%. بعد غدا الأحد 13 من شهر سبتمبر هو الفاتح من شهر ربيع الثاني لسنة 1448 هجرية وفق ما فدى مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ نصدره اليوم. في أخبار العالم، قوات الحكومة اليمنية تبدأ قصف المنطقة التي أعلنتها سابقا منطقة القتل الواقعة في محيط المخا والتي سيطر عليها الحوثيون مؤخرا. جاء ذلك بينما أكدت مصادر تابعة لجماعة الحوثي السيطرة على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية بعد انسحاب التشكيلات العسكرية الحكومية، بينما نقلت رويترز وفرانس بريس وصول الحوثيين إلى مدينة ذوباب في محافظة تعز وفرض سيطرتهم على جزيرة ميون. إنسانيا، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 46 ألف شخص إثر المعارك في اليمن بين قوات الحكومة وقوات جماعة أنصار الله الحوثيين. وزارة الطاقة السعودية تعلن استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في الرياض والمدينة المنورة صباح اليوم، ما أدى لوقوع إصابات وإيقافه احترازيا. مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول أن طهران ستواصل التعاون مع الوكالة وأنه ثمة برنامج لزيارة مفتشيها إلى محطة بوشهر. في لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين على مرتفعات منطقة علي الطاهر ومحيط القنطرة جنوبي البلاد. جاء ذلك بينما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قام بسحب قوته من مرتفعات علي الطاهر. هذا الموجز انتهى، يتجدد موعدنا على رأس ساعة، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
7: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
7: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري، سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
7: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
7: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
7: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلت.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: انتهت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
2: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري.
1: والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس.
2: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
1: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية
2: توانسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف.
2: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
2: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
2: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج الأقمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية.
1: معنا بدأت الحكاية.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام العاشرة مساء هنا في تونس. المهندس في المعهد الوطني لرصد الجوي أنيس الساتوري يقول أن الوضع الجوي لا يزال ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار في الشمال والوسط وصولا إلى عدد من جهة الساحل، وينتظر أن تتواصل فعاليات التقلبات الجوية خاصة فجر يوم غد وبعد الظهر.
4: حاليا خلايا رعدية نشطة في ولايات القصرين الكاف وحتى سيدي بوزيد على كمية بلغت الآن 26 مليمتر في عين بوسعدية، 18 مليمتر في تالة، منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد 4 مليمترات. بقيت هذه الليلة الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار في بقيت مناطق الشمال والوسط الغربي. الأمطار ينتظروا أنها تكون بأكثر فاعلية في آخر ساعات الليل ساعات الفجر وحتى صباح يوم الغد. الأمطار باش تشمل ولاية أقصى الشمال بيجة جندوبة بنزرة ولاية تونس الكبرى ممكن حتى جهة الوطن القبلي. في فترات ما بعد الظهر تشمل تبقي جهة الشمال الغربي والوسط يعني ولاية الكيف سليانة القصرين القيروان وسيدي بوزيد. ممكن آخر النهار يوم الغد توصل فعاليتها إلى جهة الساحل. العنصر الأبرز هو انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. ليلا باش تكون بين 20 و25 درجة بالجهة الغربية للشمال والوسط، بين 26 و 20 درجة ببقية الجهات. حتى درجة الحرارة القصوى يوم الغد باش تكون في انخفاض وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي. يبقى فقط الجنوب الغربي ممكن أقصى الجنوب درجة الحرارة مرتفعة نسبيا تكون بين 38 و 41 درجة.
3: وزارة التربية تفيد في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك بأن نسبة تقدم طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه لغاية اليوم الجمعة بلغت على مستوى العناوين المنجزة والقبول 97% وعلى مستوى التوزيع على الفروع الجهوية 85%، أما على مستوى المبيعات فبلغت 79%. بعد غدا الأحد 13 من سبتمبر هو الفاتح من شهر ربيع الثاني لسنة 1448 هجرية، وفق ما أفاد مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ أصدره اليوم. في أخبار العالم، قوات الحكومة اليمنية تبدأ قصف المنطقة التي أعلنتها سابقا منطقة القتل الواقعة في محيط المخا التي سيطر عليها الحوثيون مؤخرا. جاء ذلك بينما أكدت مصادر تابعة لجماعة الحوثي سيطرة على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية بعد انسحاب التشكيلات العسكرية الحكومية. بينما نقلت رويترز وفرانس بريس وصول الحوثيين إلى مدينة ذوباب في محافظة تعز وفرض سيطرتهم على جزيرة ميون. إنسانيا، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 46 ألف شخص إثر المعارك في اليمن بين قوات الحكومة وقوات جماعة أنصار الله الحوثيين. وزارة الطاقة السعودية تعلن استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب بالرياض والمدينة المنورة صباح اليوم الخميس بمسيرات قادمة من العراق، ما أدى لوقوع إصابات وإيقافه احترازيا. ورحب العراق بقرار السعودية عدم الرد مدينا الهجمات التي تعرضت لها السعودية، بينما وجه رئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الهجوم والجهات التي تقف وراءه واتخاذ الإجراءات القانونية في حقها. مندوب إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول أن طهران ستواصل التعاون مع الوكالة، وأنه ثمة برنامج لزيارة مفتشيها لمحطة بوشهر. في لبنان شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين على مرتفعات منطقة علي الطاهر ومحيط القنطرة الجنوبية البلاد. جاء ذلك بينما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قام بسحب قواته من مرتفعات علي الطاهر. هذا الموجز انتهى، يتجدد موعدنا على رأس الساعة، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في حصة جديدة من برنامج ليالي تونس. الليلة سهرتنا باش تكون من حفل مهرجان قرطاج سنة 1988 مع الفنانة الجزائرية وردة. سهرة ممتعة للجميع.

خمسة وخميسة.

السهرة تتواصل في برنامج ليالي تونس. أنتم في الاستماع إلى أحدى حفلات مهرجان قرطاج الدولي اللي ترجع لسنة 1988 بإمضاء وردة الجزائرية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الحادية عشرة مساء هنا في تونس. المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري يقول أن الوضع الجوي لا يزال ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار في الشمال والوسط وصولا إلى عدد من جهات الساحل، وينتظر أن تتواصل فعاليتها خاصة فجر يوم غد وبعد ظهر يوم غد. وزارة التربية تفيد في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك بأن نسبة تقدم طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه لغاية اليوم الجمعة بلغت على مستوى العناوين المنجزة والقبول 97%، وعلى مستوى التوزيع على الفروع الجهوية 85%، أما على مستوى المبيعات فبلغت 79%. بعد غد الأحد 13 من سبتمبر هو الفاتح من شهر ربيع الثاني لسنة 1448 هجرية، وفق ما أفاد مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ أصدره اليوم. في العالم، قوات الحكومة اليمنية تبدأ قصف المنطقة التي أعلنتها سابقا منطقة القتل الواقعة في محيط المخا والتي سيطر عليها الحوثيون مؤخرا. جاء ذلك بينما أكدت مصادر تابعة لجماعة الحوثي السيطرة على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية بعد انسحاب التشكيلات العسكرية الحكومية، بينما نقلت رويترز وفرانس بريس وصول الحوثيين إلى مدينة ذوباب في محافظة تعز وفرض سيطرتهم على جزيرة ميون. على الصعيد الإنساني، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح حوالي 50,000 شخص إثر المعارك في اليمن بين قوات الحكومة وقوات أنصار الله الحوثيين. رويترز تنقل عن ثلاثة مصادر مطلعة اليوم قولها إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب أمس مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة الحوثيين في اليمن بعد تصعيد تهديدهم لمنطقة البحر الأحمر. وزارة الطاقة السعودية تعلن استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب بالرياض والمدينة المنورة صباح الخميس بمسيرات قادمة من العراق، ما أدى إلى وقوع إصابات وإيقاف الأنبوب احترازيا. ورحب العراق بقرار السعودية عدم الرد مدينا الهجمات التي تعرضت لها السعودية، بينما وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الهجوم والجهات التي تقف وراءه واتخاذ الإجراءات القانونية في حقها. الخارجية الإيرانية تعلن عن اجتماع مرتقب في مسقط لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد ممرات آمنة في مضيق هرمز وسط استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة في المضيق. مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول أن طهران ستواصل التعاون مع الوكالة وأنه ثمة برنامج لزيارة مفتشيها إلى محطة بوشهر. الموجز انتهى، تجدد موعدنا على رأس الساعة إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بداية الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
2: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
1: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
2: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس، ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
2: استشارات قانونية،
1: أصحاب الهمم،
2: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
2: من السبعة للثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع، وعندك ما تختار.
2: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
1: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
2: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
2: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
2: معنا بدايت الحكاية.
1: معنا بدايت الحكاية.
4: اسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: بوجه
3: ليالي تونس.
4: نجدد لكم التحية متابعينا ونواصل معا حفل وردة جزائرية من إحدى سهرات مهرجان قرطاج سنة 1980.

يتواصل السهر وتتواصل الألحان والأنغام مع وردة جزائرية من إحدى حفلاتها في مهرجان قرطاج سنة 1988.

ما زلنا في الاستماع لليالي تونس، وكنا مع وردة الجزائرية في حفل مهرجان قرطاج سنة 1988. نواصل السهر على موجاتنا ونواصل في ليالي تونس، لكن توا مع وردة في حفلها في تونس اللي يرجع لسنة 1976.

نخاصمهم ولا لأ؟ نصالحهم ولا لأ؟ أيوة لأ لأ لأ لأ، نصالحهم ولا لأ؟

جينا نخصمهم ولا لا؟ قولوا ايوه ولا لا؟ ايوه نصالحهم ولا لا؟ قولوا ايوه ولا لا؟ طب لا لا ايوه لا ايوه

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: منتصف الليل هنا في تونس. مستمعينا الكرام نحييكم ونقدم إلى حضراتكم آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوينها: إطلاق خطي شحن جوي من مطار في ذا الحمامات الدولي نحو ألمانيا وبولونيا في خطوة تعزز نقل البضائع بين تونس والأسواق الأوروبية. انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة. في العالم: نزوح أكثر من 46 ألف شخص في اليمن بسبب المعارك المحتدمة في هذا البلد. متابعة للوضع الجوي في الساعات القادمة، أفاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري بتوصل ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار في الشمال والوسط وصولا إلى عدد من جهة الساحل، خاصة فجر اليوم السبت وبعد الظهر.
6: حاليا خلايا رعدية نشطة في ولايات القصرين، الكاف وحتى سيدي بوزيد على كمية بلغت الآن 26 مليمتر في عين بوسعدية، 18 مليمتر في تالة، منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد 4 مليمترات. بقيت هذه الليلة الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار في بقية مناطق الشمال والوسط الغربي. الأمطار ننتظروا أنها تكون بأكثر فاعلية في آخر ساعات الليل، ساعات الفجر وحتى صباح يوم الغد. الأمطار باش تشمل ولاية أقصى الشمال بيجة جندوبة بنزرت ولاية تونس الكبرى، ممكن حتى جهة الوطن القبلي. في فترات ما بعد الظهر تشمل تبقي جهة الشمال الغربي والوسط، يعني ولاية الكيف سليانة القصرين القيروان وسيدي بوزيد. ممكن آخر النهار يوم الغد توصل فعاليتها إلى جهة الساحل. العنصر الأبرز هو انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليلا باش تكون بين 20 و25 درجة بالجهة الغربية للشمال والوسط، بين 26 و 20 درجة ببقية الجهات. حتى درجة الحرارة القصوى يوم الغد باش تكون في انخفاض وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي. يبقى فقط الجنوب الغربي، ممكن أقصى الجنوب درجة الحرارة مرتفعة نسبيا تكون بين 38 و 41 درجة.
5: في إطار توفير حلول جديدة وفعالة لنقل البضائع بين تونس والأسواق الأوروبية، أطلق مطار في ذا الحمامات الدولي أمس خطي شحن جوي نحو ألمانيا وبولونيا، بما يوفر للمصدرين والموردين التونسيين اتصالا مباشرا سريعا ويوميا بأكثر الأسواق الأوروبية ديناميكية. كما يمثل إطلاق مثل هذه الخطوط المباشرة خطوة هامة تعزز مكانة تونس كحلقة استراتيجية ضمن سلاسل الإمداد واللوجستية بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. بحلول الموسم الدراسي الجديد 26 و 2027 و 2000، من المنتظر أن يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13% وفق معطيات لوزارة النقل تم استعراضها خلال جلسة عمل جمعت أمس وزير النقل رشيد عمري بالمديرين الجهويين للنقل. ومن بين الاقتناءات الجديدة 18 قطارا لتحسين أداء الخط تونس حلق الوادي المرسى، إلى جانب تجديد أسطول شبكة المترو الخفيف ب30 عربة جديدة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في جلسة عمل بمقر الوزارة انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة. وأكدت وزيرة الأسرة أسماء الجابري أن هذه المنظومة التي تم إنجازها بإمكانيات وطنية ووفق مواصفات عالية للسلامة والجودة تمثل مكسبا هاما لما ستوفره من أدوات رقمية تساعد على سرعة ونجاعة التعهد بالإشعارات المتعلقة بالأطفال المهددين ومعالجتها وفق معايير الجودة والسرية. وتعتزم الوزارة تنظيم دورتين تكوينيتين خلال شهر سبتمبر الجاري لفائدة مختلف مندوبي حماية الطفولة بالمكاتب الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم أمس أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة من معتمدية العروسة من ولاية سليانة للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة، وذلك يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: في العالم، شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين على أكثر من محور، مع تقدم الحوثيين في مناطق من الساحل الغربي. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 46 ألف شخص إثر المعارك في اليمن. أدانت المملكة العربية السعودية استهداف خط أنابيب شرق غرب بمسيرات قادمة من العراق، ونتج عنه إصابات بشرية مؤثرة عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي. في طهران، أعلنت الخارجية الإيرانية عن اجتماع مرتقب في مسقط لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد ممرات آمنة في مضيق هرمز وسط استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة في المضيق. وقال مندوب إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران ستواصل التعاون مع الوكالة، وإنه ثمة برنامج لزيارة مفتشيها لمحطة بوشهر. ساعدت سلطات الاحتلال الصهيوني هجماتها على جنوب لبنان مستهدفة أحياء سكنية في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون. نقطة الختام لهذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: إطلاق خطي شحن جوي من مطار نفيد الحمامات الدولي نحو ألمانيا وبولونيا في خطوة تعزز نقل البضائع بين تونس والأسواق الأوروبية. انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة. وفي العالم، نزوح أكثر من 46 ألف شخص في اليمن بسبب المعارك المحتدمة في هذا البلد. إلى اللقاء.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
4: ثقافة،
3: موسيقى،
4: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: متابعي مستمعي أولى إذاعتنا التونسية لإذاعة الوطنية، وين ما كنتوا نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعدكم اللي تستنوه كل أسبوع ليالي القمر. نختار له باقة من الأغاني اللي تخليكم تستمتعوا باللقاء، وأيضا الفقرات اللي تتخلل هذه المختارات الغنائية. ما أجمل أن نلتقيكم، وما أجمل لحظات التلاقي، وما أروع سياقات اللقاء. فإذا كان اللقاء بين الأحبة والعاشقين المشتاقين، فما أمتع اللحظات اللي تقضيوها معها.

ما يترتب عليه من فوائد بليغة تكفينا شرور الوحدة وتخرجنا من العزلة وتمدلنا أكف المشاركة وأيدي أقسام المشاعر. جيناكم وإن شاء الله نتواصلوا في 3 ساعات من الزمن إثر انتصاف الليل بتونس، ونهديكم نهدي كل العاملين كل اللي في البيوت حب دون نفاق، سعادة دون حدود، قلب محب دون رياء. إن شاء الله تكونوا حاضرين لأن الفقرات زادة حاضرة كما عودناكم. ذكرياتي مع الأغاني، فقرة معاني في أغاني، واليوم سنتحدث عن البيت، المنزل، الدار اللي تسكنوها، ملاذكم، مسكنكم، ملاذكم اليومي اللي تحيوا فيه وتقضيوا أوقات كبيرة من الأمان والراحة. وفقرة التكريمات ستكون الفنانة العربية فيروز في الموعد في بقى من اختياراتنا الغنائية اللي إن شاء الله تروق لكم وانتم في الاستماع إلى ذبذبة الأفئام www.radionational.in، وإن شاء الله دائما الأغاني تروق لكم وتكون مرآة لقلوبكم وأرواحكم انتوما أو في الإذاعة الوطنية التونسية، لأنه نختار مواضيع عميقة في هذه الأغاني العربية التونسية والمشرقية. الأغنية الأولى باش تكون بصوت الفنان صادق أثرية، يا نجوم الليل قطال السهر، إن شاء الله تطرب أذانكم. وراجعين لكم إلى تفاصيل ما تبقى من فقرات هذا اللقاء اللي باش نبداوها بفقرة ذكرياتي مع الأغاني.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. صباح السلام والتفاصيل الهادئة. صباح الخير أحبتي، خير على خير، نلقاكم إن شاء الله لطيبة ونقاء قلوبكم وسلام أوطانكم وتواجدكم، للمشاعر الحية التي لا تموت، التي لا تختبئ، لا تتوارى ولا تتراجع. توما نعرفوا بداخلكم مشاعر تتسابق للاختباء، تارة تسكن ظل بعضها وتارة أخرى تستكين في حيزها، طالبة الاحتماء من خلال ما شفتوه في حياتكم، في طفولتكم، في شبابكم وفي كبركم. انطلاقا من أغنية عربية، انطلاقا من شكل فني ما منتشر هنا وهناك في كافة أرجاء الوطن العربي، لا تزال الأغنية حاضرة في حياتكم، لا يزال النشاط الإنساني اللي قريب منكم في حياتكم العائلية، في حياتكم الاجتماعية، في حياتكم العملية، تلقوا وقت ممتع للإنصات إلى أغنية ما مستكم في يوم ما، في حزن ما، في فرح ما. نسعد إنه نختار هذه الأغنية اللي تخفف عليكم عناء الكد وتدفع بكم دائما للعمل. الأغنية دائما نتراهن ما تراهن على صدقها، على مدى تعبيرها عن الناس وعن معيشتهم، لأنها كانت صادقة. في باب الذكريات مع الأغنيات، نستشعر هذه المشاعر الحقيقية اللي تخرج من الأدراج لتكون حاضرة معانا في استجواباتنا الأسبوعية لركن ذكرياتي مع الأغاني والتحقيق الأول. نشوفوا المدخلة والمدخلة إيش اختارت في أغنيات الزمن الجميل وباش نذكرها.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
3: معنا
2: معنا أحنا بداية الحكاية.

0: مدام عسلامة.
1: عسلامة،
0: نتعرف عليك أكثر.
1: نورة،
0: أهلا وسهلا بك يا نورة، سعيدة جدا تكون حاضرة معنا على موجات أولى الإذاعات وأم البدايات لإذاعة الوطنية التونسية في منوعتنا ليالي القمر، وتحديدا أكثر في ركن ذكرياتي مع الأغاني. نسألك نورة، أغنية من الأغاني العربية وإلا التونسية قريبة لقلبك، تعمل لك نوستالجيا، ماذا بك من وقت الآخر تسمعها لأنك تحبها، وشنو اللي خليك تغرم بها وتحبها؟
1: والله الناس معنا معناها الطربي أكثر شيء، أما أكثر أغنية قريبة لي هي أما براوة، خاطر الراجل يحبها برشا، على ذاك أنا نحبها الأغنية هذه.
0: لأنك من عشاق أغنية أما براوة، ولأنه يحبها زوجك نهديها لك أنت وهو، وإن شاء الله تستمتعوا بها وأنتم في الإنصات لمنوعتنا ليالي القمر.
1: عايشة أختي.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: هذه بعض المشاعر الهاربة من ضغوط العقل أو مطالب القلب، تبحث عن مخرج لينتهي بها الحال بإحساس يدفن. تختلط المشاعر مبعثرة حائرة، لا تشعر بدفء الصفات، تبحث عن وصف دقيق ليها، تظهر من الخفاء للعلن لتعود لتسكن الظل خلف مسمى. ذكرياتي مع الأغنيات كانت المدخلة نورة، اختارت أما براوة حبها زوجها، دائما الأغنية العربية تكون حاضرة في هذا الوقت بالذات، وقت سكون الليل، وقت الإحساس الجميل. قد تشعرون بالغربة المكانية، لكن احنا نحب نخرجكم من العزلة وتكونوا حاضرين معنا في هذه المقاطع وهذه الاستجوابات وهذه الاختيارات الغنائية في بعض الدقائق، في اختيار غنائي صادق ما زلتوا تحتفظوا به وتحتفظوا بالمشاعر الجميلة في علاقاتكم، في تجاربكم، بعيدة عن عبث الآخرين. نمشيوا للتحقيق حقيقة الإذاعي الثاني لليالي القمر في ركن ذكرياتي مع الأغاني.
3: ذكريات وأيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة.
2: عسلامة مدام.
4: عسلامة.
2: نتعرف عليك أكثر.
4: عفيف.
2: مرحبا بك عفيف على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. إيش تعمل في الدنيا؟
4: في الدار ونعاون في المسيو.
2: مرحبا بك في سهرية ليالي القمر وفي ركن ذكرياتي مع الأغاني، اللي من خلاله نبحث عن مكامن ومكنونات تونسي مع الأغاني ومع ذكريات متاع الدنيا في الطفولة وفي الشباب وفي الكهولة. أغنية من الأغاني اللي تحبها متعلقة بها ذكرك بحدث ما في حياتك وديما ترددها وديما تسمعها.
4: عندي أغنية نحبها برشا، أغنية عبد الحليم جاي لي زمان بعد إيه يا زمن، حبها برشا، عندها وقع في حياتي برشا، معني نحسها برشا ديما، نسمعها الصباح، نسمعها زيادة العشية، نسمعها وقت اللي نحس روحي جونفي باش نسمعها نسمعها.
2: يليك والعشاق العندلي بالأسمر الرحل عبد الحليم حافظ، نهدي لك هذا النغم ونخليك تستمتع به.
4: يعيشك ربي، إن شاء الله يخليك.

0: schnell Arena rein.
1: مرحبا بكم في لقائكم المتجدد عبر إذاعتكم المحببة لقلوبكم، أولى الإذاعات أولى البدايات الإذاعة الوطنية اللي تتواصلوا معها عن طريق بريدها 71 شارع الحرية الفوثنين تونس، وإلا صفحتها راديو ناسيونال تونسيين. خذنا لكم مقطع من أغنية عبد الحليم حافظ في أغنيته الشهيرة أي دمعة حزن، مقطع كيلي غنيها عبد الحليم حافظ عام 1974، كلمة محمد حمزة والحان بليغ حمدي. نذكركم أنه اللقاء مازال يتواصل إلى حدود الساعة 3 فجرا في باب التكريمات وفي فقرة معاني في أغاني، واليوم نتحدث عن الملاذ الآمن، المناذ الدافئ، المكان الذي نلجأ إليه كل لحظة كل دقيقة كل يوم لنرتاح من تعب الحياة وضغطتها. مرحبا بالجميع.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. في متابعة للوضع الجوي في الساعة القادمة، المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري يؤكد تواصل ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار في الشمال والوسط وصولا إلى عدد من جهات الساحل، خاصة فجر اليوم السبت وبعد الظهر.
4: حاليا خلايا رعدية نشطة في ولايات القصرين، الكاف وحتى سيدي بوزيد على كمية بلغت الآن 26 مليمتر في عين بوسعدية، 18 مليمتر في تالة، منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد 4 مليمترات. بقيت هذه الليلة الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار في بقية